0: جمالي. واليوم حسين قدرية في الجانب التقني الكل. نسلم عليكم الناس الكل من إذاعة المنسير مساء النور، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا بصحة وإن شاء الله تعديوا معنا زدا سهرة ممتعة جولة مع الأيام مع موضوع جديد ناخذوه من زاوية مختلفة كيف ما العادة مع زميلي شكري السكلي. مرحبا شكري.
1: مرحبا ألف مرحبا بيك، مرحبا بكل السادة المستمعين. بطبيعة باش نواصلوا في هذه الحصة إن شاء الله دائما تنال إعجاب السادة المستمعين كما عودونا بالمتابعة. صحيح فماش مشاركات هاتفية مباشرة لكن فما متابعة،
0: فما تفاعل ونشكر كل المستمعين.
1: هما العديد منهم كانوا يعني يودوا أنه تكون فما مشاركات لكن للأسف لأنهم فما العديد من المواضيع اللي نجموا يتفاعلوا فيها معنا، لكن احنا يعني حبينا نظرا لكثافة المادة بتبيع اللي نحضروها في البرنامج، وكذلك يعني قلت برنامج يعني ما نعرفش ما يراه أنه مع احترامي لسادة المستمعين تولي يعني فما يعني شارج كما يقولوا، تولي فما ضغط على المادة.
0: ما هذا لا يمنع أنه نستقبلوا ملاحظاتهم ونخلوها بعين الاعتبار ونوصلوها حتى في المباشر راهو، وملاحظاتكم ديما بناء راهو مستمعينا.
1: وهذه الحصة الخامسة إن شاء الله في مع الأيام الشهر أوت على الأبواب، يعني تقريبا في منتصف فصل الصيف توقع.
0: توعدنا باش نحكيوا على العودة المدرسية تو.
1: ما تفكرنيش عارف.
0: كبروا عاد انت الاولاد
1: تي مهما كان ديما ما نعرفش سبحان الله، حتى لا يعني نفسانين، حتى لا ما عندوش صغار، حتى لا مش متزوج، حتى لا لا لا يعني شاب ولا الفتاة ولا الشاب، ديما فما احساس خاص مع لك الوحشة نتاع العودة المدرسية.
0: سبتمبر
1: شهر ايلول هذاك سبتمبر.
0: شنو تغني هي فيروز؟ ورق الأصفر شهر أيلول.
1: أيلول.
0: أنا اللي علاقتي طيبة ياسر بشهر سبتمبر الحق نتاع ربي، ما نجمش نقول فيه كلمة دونية خطر مولودة فيه.
1: وهو كذلك نعرف الأمر هذا، وأنت بنت الفاتحة.
0: الفاتح العظيم.
1: العظيم. لكن هو كل خصنا يعني الأسبوع الأخير من أوت وبداية سبتمبر وكل لمسية والبسر والعوالي والسفرجل
0: والرمان من بعد
1: والورق يبدأ يتيح وكل الوحشة وكل الرياح هذيك بتاع
0: الأولى.
1: هو باهي باهي باهي. لا فما نركن فما ناس صحيح يخلهم يعني كي الإحباط في الفترة هذيك تربط بالدراسة لربما. على كل حال احنا كل فصل عنده كما قلت يعني الجمال متاعه والجمالية متاعه. شنو موضوعنا اليوم؟
0: والله موضوعنا وخاصة فيه شكري السكلي باش يستغربوه برشا ناس وباش يلوموا علي أنا. أنت السبب اللي باش تهز البرنامج الاثنية هذية. والله لا، هو الاقتراح الحقيقة مشترك. وبالأحرى زيدة الشرارة الأولى جت منك يا شكري. راه
1: ممكن
0: لا نتفكرها بعد ما كملنا البرنامج هذي بلا مرة وإحنا خارجين. شنو نخدم الأسبوع المقبل؟ الأغنية الغربية اليوم في مع الأيام ومع شكري السكلي.
1: هي الأغنية الغربية حنين باقي حنين
0: نستلجي احنا بعد شوية خولي وش اسمه بيغني
1: يعني كي يقولوا الأغنية الغربية مش بضرورة معنا يعني للشباب فقط، وإحنا في فترة شبابنا سمعنا الأغنية الغربية. والأغنية الغربية مش معناها يعني خنقول يعني سامحوني على بالا تحضر ولا تقدم ولا يشوفوها يعني فما ياسر ناس يشوفوها بالجانب هذا يقول لك نسمع الأغاني الغربية يعني قافز بين قوسين. لا مش بالضرورة.
0: تحكي على وقتك ولا على وقت توا خاطر توا عادي معناها.
1: اي في وقتنا احنا اكثر يعني الملاحظة ذي تتقال يعني هاو يسمعوا في الغناء الغربي في الغناء السوري في الغناء السوري.
0: السوري
1: هي خاصة الناس بكري وماتنا وباتنا يقولوا الغناء السوري وشطيح والرديح يعني كنا خرجنا من الملة.
0: لا
1: ولأنه كيما نقولوا احنا ديما الموسيقى لغة العالم.
0: وبلا حدود.
1: وبلا حدود.
0: عمر يعني إحساس كما يعني تحس بغنية عربي كما تنجم تحس بغنية غربي معنا.
1: يعني الأغنية الغربية تنجم تكون يعني حلوة الكلمات متاعها واللحن ممكن خطر. احنا عنا في الموسيقى العربية كل الأرباع وكل موسيقى يعني فيها يعني منعرشني مقامات مختلفة متعددة مش كما المقامات
0: رو تنعكس حتى على النفسية رو كل مقام ينجم يأثر فيك بشكل ما.
1: إيه
0: هذا مش موجود في الغربي.
1: الغربي فما الماجور والمينور ممكن اللي يعرفوا الواحد لكن يمشيوا بالنوتة مشيش بالربع يعني أنا مخطط عرفت شوية موسيقى وقربت شوية المجال الموسيقى لكن يعطيوا أنغام جميلة ساعات أنغام فيها أحاسيس متاع فرح متاع حزن
0: كمن هكا
1: هذا
0: جيمس براون
1: في وقته ولونه جيمس براون حكينا عليه فترة فترات جاي تونس عام 75 يستقبلوا الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. لكن قلت يعني ما نعرفش كل واحد كيفاش يشوف, أما في وقتنا احنا خنقول وقت اللي قبلنا شوية اللي سابقين غرمونا زادة بالأغنية الغربية, يعني اللي عمارهم توا
0: شمعنيها اللي سابقينك
1: اللي عمارهم توا في الجيل اللي قبلنا اللي عمارهم في السبعين مثلا, هذوك الأولانيين اللي تغرموا بال
0: ما نتصورش الوالد الله يرحمه مثلا
1: لا ما نتصورش
0: الجيل ذاك كان مغروم مثلا
1: لا اللي عمارهم توا في الثمانين وفي التسعين وربي يطول في عمارهم على الخير ما كانوش مغرومين بالأغنية الغربية. فما ديت بياف كانت قديمة ما توصلناش, ما فماش ما فماش إمكانيات باش نسمعوهم. إش كان قبل كيف عادنا احنا بدات قبلنا شوية جات تورني ديسك يعني 43 تور و33 تور, اما قبل كانوا السسمو ماك اللي عندي منه في الدار قلت لك
0: فونوغراف
1: وال يعني هذاك هو ما توصلهم شكون شعب الوهاب والموسيقيين الكبار كان توصلهم الاغنيه الغربيه باش يقتبسوا منها, يعني هيك علاش هم معذورين. ما احنا الجيل بعد تطور شويه جاء تورني ديسك, فما ناس ميسوري الحال توجد التورنديسك, فما ناس بدأت تخرج الخارج ويجيبوا يعني الآلات هذه, وكما قول أبنائهم والناس المحيطين بهم بدأوا يتغرموا بشوية بشوية. بالتالي كما قلت أنت جات الكاسات ولا ألفة
0: أكيد
1: في السبعينات
0: ما نساوش دور الإعلام, خاطر احنا راهو في تونس كنا نتبع برشا الإعلام الفرنسي كنا نتبع الإعلام الإيطالي, وهذاك كان في جانب مؤثر راهو
1: صحيح
0: على الإقبال نقولوا نحن طبيعة. على الاستماع للأغاني هذو
1: هكذاش قول جيل شباب متاع فترة الستينات, يعني وقت اللي هما شباب فترة يعني كي نقولوا هما فترة الستينات شباب تقراهم في في الواش وسبعين كي تقول في الستينات عمره 15-16-17 حتى العشرين هكاك, يعني علاش قلت أني في جماعة السبعينات توا هما الجيل الأول جيل الأول اللي تغرموا بالأغنية الغربية. بعدين احنا جينا في جرتهم جيل الخمسينات والستينات والسبعينات وانت متعدي يعني إلى وصولنا إلى جيلك وجيل بعدك ألفالي ولا تعدي
0: لكن نعرف برشا ناس كبار في العمر وجيهم الغرام بالأغنية الغربية من بعد من بعد تغرموا بمعشنا شغلز نافور تغرموا بجوني هاليداي, نعرف شكون مغروم وتو في الستين والسبعين معناها
1: كي وصلوا تو عاد تو تسجيلات وصلت
0: ايدي ميتشيل معناها
1: الكاساتات والسيديات وبعتالي تو المحامل
0: جام الغرام على الكبر شوي
1: جام على الكبر ما كانش يعرفوها قبل الحكاية اكتشفوها فعجبتهم عجبهم الأغنية الغربية يقول فيه ميتسمع حتى ماشي بنا دي مكليقاء فقط احنا, لكن فما ميلودي فما موسيقى
0: والميلودي حاضرة مدام شكري سكلي حاضر معنا الليلة خوليو حاضر جو داسان توتو كوتونيو البيجيز راهو البلاي ليست هذيا جزء كبير منها اختارهم شكري سكري
1: العفو حتى انت زاد راك مغرمه بيه
0: اخترت احنا باش نحكي واكيد علي تسمعوا انت اليوم وفي جيلك زاد وانت في فتره الشباب وانت شيخ الشباب توا راهو شكري واللي سمعني في فتره ما في المراهقه والشباب على كل بلاي ليست متنوعه ان شاء الله تعجبكم حتى نصف الليل ونرجعوا نحكيوا بعد شويه. خوليو بليزياس انت تحكي على الحنين نوستالجي في اول لقاء معكم من اذاعه المنسير اللي تحبها انت شخصيا
1: نوستالجي عنده ولا اغاني اخرى فولي فام وعنده اما دي نوستالجي
0: كل بعد شويه
1: اما نوستالجي ما عادش فيها لحن
0: عطينا عندي اغنيه مفضله
1: جميل جدا
0: سامح لك بعد شوي
1: به
0: مع الايام

0: تعرف ان نعرف شكون من الاصدقاء والصديقات ما يعيطولوش خوليو اكليزياس، يعيطولو غوليو اكليزياس، معناها غول الاحساس، معناها
1: غول الاحساس. غول الاحساس. تعرف انه كان رياضي في البدايه، كان حارس مرمى في فريق ريال مدريد، كانوا في يعني في الشباب، يعني في كما نقول الاسبوار، عمره تقريبا قريب الاقل من 20 شويه، تضرب على يده
0: ولا تخلى
1: لا وعلاش تخلى الفن؟ هو خطر نتاع المساج الكيني، قالوا درب صوابعه قد مده ما يحركهمش بالقدايه بعد الحادثه اللي تعرض له، قاعد يعمل، قالوا درب على الجيتار، كان تحبك باش تعدي وقتك وتتعلم الجيتار، بشوي بشوي بدي يتعلم في الجيتار، بدي بالعازف تغرم بالموسيقى، تخلى المجال الموسيقى.
0: شفت رب صدفه، صدفة وين نعتبر الحقيقه خوليو. احنا نحكيوا على اغاني الاجيال ربما واغاني الغربيه مع الايام وعلاقه التوانسه بيهم، لكن ثم اصوات نعتبرهم عابرين للأوقات وللأزمان وللحدود. نحس خوليو مطرب يحبوه برشا أجيال، كيما أنا أمي تحبه وأنا نحبه، الجيل اللي من بعد مش يبقى يحب خوليو إكليزياس
1: فعلا، هكا يورثوه راهو الأمر هذايا
0: بطبيعة توجيه ولده، أما مش نفس التأثير بتاع
1: حتى بيلي ولده موش كوارجي ولا آخر موش كومارادونا ميخرج كوارجي، مش بالضرورة يعني، فما حاجات ما تتورثش راهو. أما فما جماعة في مصر، جماعة ندخلوا حديث في حديث، ذي جماعة التمثيل والواحد يحبوا أولادهم بالسيف يردوهم، يعني
0: مش بالضرورة،
1: موهبة موهبة، المجالات هذية موهبة.
0: ما جبت لك المرة الفايتة قلت لك أحمد زكي وما أدراك ولده هيثم كي تخلى التمثيل، صحيح كوبي كونفيرم من ولده، لكن ما مش نفس ابداع ولده، مش
1: رغم الام وابوه زوز ممثلين
0: بطبيعه، لكن سبحان الله انت هديت الاغنيه هذه للمستمعين وملول قاعدين يتفاعلوا، راه باش تحير مواجع برشا ناس، اللي يفكر الحب الاول واللي يحب يهدي لزوجته.
1: خونا بديع بوسعيد من ضمن هؤلاء، يعني تحيه لي بديع، هو والزوجه الكريمه والعائله، واكيد باش يتفاعل معنا، نعرف يذوق خويا بديع، تحياتنا وربي ونسك بالزوجه كما قلت، وان شاء الله في لقاء قريب، وعنده ذوق رواك علاش حسها. سي محمد الهادي تريمش كذلك تحياتنا ليك والجيل اللي قبلنا، الحقيقة سي محمد الهادي يعني مغروم فنان بالرياضة وغير للرياضة، وأكيد باش نرجعهم ياسر للأجواء هذه مع السادة المستمعين. خلنا نرجع لغنية نوستالجي كليمة فقط، يعني نوستالجي هي يعني كأنها مشاعر للحب يعني سابق كما قولوا، واسترجاع ذكريات حب قديم ترك فيه يعني
0: أثر
1: لما الفراق كما يقولوا، ذكريات حب في الشتاء. هو علاش
0: مش عطيك موسيقى تابيم تاع باش تحكي على الحكايه؟
1: الحب صار في الشتاء، علاش قلنا نوستالجي وذكريات، ويعني الحقيقه حلوه الغنايه الى ابعد الحدود، يعني تضاهي بعض الاغاني العربيه الاخرى اللي نستمتعوا بها. علاش قلت الموسيقى الجميله ما عندهاش حدود؟
0: ما عندهاش حدود، احساس احساس. انا باش نهدي لك اغنيه،
1: اهدي لي
0: انت وكل المستمعين، قلت لك راه فما اغنيه زاد يعجبوني الخوليو منهم الاغنيه هذيا.

0: قالك vulnerable, misérable, vous les hommes.
1: Vous les hommes. الله غالب بك حد الجيد. يشكر في الفتيات هذا يعني
0: قولوا لي
1: اشفان بالعالم انا هذيك كيفاش يقولوا هي يعني غالون يعني انسانك رقيق مع الانثى يلزم
0: عشيق عشيق
1: ويلزم يكون هكا الانثى يعني الحقيقه جنس لطيف ورقيق يلزم نعملوه برقه مش بشده
0: باهي واضح تعرف لي شنو يشد زاده في خولي وبخل في لي تيكست معناها النصوص اللي يغنيهم والايقاع وكل شيء طريقه النطق ياسر معناها خاصة به معناها النطق الفرنسية معناها خاصة عند الجنوبيين
1: أي
0: الإسبانيول ولا طلي مثلا مونيكا بيلوتشي تنطق تقريب كما خولي في حكا سحر خاص معناها
1: يتسموا لي لاتان هما يتسمى علاش خاطر هو إسبانيولي بالأساس بالطبيعة والحقيقة خولي جلوسياس حليت لي قوس غنى تقريبا بعشرة لهجات ولا أكثر
0: وغنوا له برشا لغات زاد الأغاني نتاعو ترجموها
1: غنى بالفرنسوية بالإنجليزية
0: بالإيطالية
1: مطرب عالمي يعني خوليو غليسياس بطبيعة الأكسون ديما متاع هو بطبيعة متاع الإسبانيورية مش كيما باش ينطقوا الفرنسية كيما يعني
0: اي سنسويل فما نطق هكا خاص
1: فما نطق خاص ممكن
0: الإنجليزي يزيد الشارم معناها نتصور نتاعو
1: ممكن الإنجليزي ينطقوا خير الفرنسوية من الإسبانيور وشوية الطلاين خطر أقرب ممكن باهي شنو تحب آخر نحكيه؟
0: أنا نحب نسألك
1: أسني
0: الغرام هذية بالموسيقى والجزء منها معناها باش نسمعوه باختيارك أنت الليلة
1: لا اختياري واختيارك ما بعضنا
0: جزء كبير من اختيارك أنت وقتاش بدي وكيفاش بدي وفي أنا إطار
1: حين إطار ساعة يعني الغناء هذية أكيد وصل بعد وجيلك أنت وجيل لبعض وقعدوا يتورثوه يعني مدامك أنت تبارك الله حافظته وتغني فيه يعني وتعرفه
0: إذا كاش قلت لك راهو مش بالضرورة ما نحب كين الأصوات اللي خرجت معناها فترة المراهقة تاعي والشباب معناها نحب أنا اللي زيت أغنيل مثلا
1: واني فما اللي خرجوا معايا قد مع ثباتي مع وقت اللي نثبت فما لقبلي فما ياسر أغاني تغرمنا بهم ما كنتش أني تغرمت بهم بعد يعني بالجيل لقبلي لكن أنا كنت محظوظ لأنه وقت اللي بديت نتابع الأغاني الغربية في نهاية السبعينات مع أشقائي وما أكبر مني إخواتي الكبار هم اللي غرموني
0: غرموك برشا حاجات إخواتك الكبار
1: إخواتي كبار بتبيع أثروا علي إخواتي كبار أكبر مني بستة سنين وأربع سنين و يعني هو تلقاه يعني ما نعرفش عشت معاهم عشت يعني خنقول طفولة متاعي خنقول قبل شباب قبل وقته
0: كبرت قبل وقته
1: هي بالحق حتى مدادي قبل لقدي وما نعرفش نعرف معلومات قبل مع أصحابي حتى اللي قروا معايا تلقاني سابقهم وذيك خاطر اخواتي أكبر مني وهما علموني وتغرمت بيهم فقلت والفترة هذيك آخر السبعينات الحقيقة فما أسباب أخرى يا ألفة لأنه لربما شهدت تراجع شوية في الأغاني على مستوى الأغاني العربية الطربية هنقول فترة ذيك تعرف أنه بعد وفاة أم كلثوم وعبد الحليم وصارت كل فترة فراغ بتيع ظهر هاني شاكر وغيره لكن فترة صغيرة هكاك في آخر السبعينات بعد وفاة العمالقة كلا فترة يعني مفيش إنتاج كبير فراغ شوي نفس الشيء في تونس بعد أحمد حمزة وعليا ونعمة ومن عرشكون يعني بتبيع بدأوا يظهروا عدنان شواشي بعد في بداية الثمانينات
0: صحيح
1: يعني فترة ذيك صارت من عرشكي سبحان الله
0: سموها الفترة الذهبية في الوقت ذيك معناها تحسها نقلة نوعية بين نقلة جيل الجيل
1: الجيل يعني عليا ونعمة وأحمد حمزة كل ذوكم يعني في أوسط السبعينات برزوا
0: عليا
1: سبعينات وعليا مشت لمصر ونعمة قل إنتاج متاعها وهذا يعني ممكن جعل ياسر يعني من الشباب مع يعني ما نعرفش وقتها الارتسي إذاعة تونس الدولية
0: الارتسي معناها ساهمت بشكل كبير معناها في غرامنا بالأغاني الغربية من خلال البرامج
1: فما برامج
0: ما تستحضر أنت أصوات معناها
1: استحضر الأولى فيهم فايقة اللي هي اسمها الله يرحمها دليل الملولي أصلها اسمها الأصلي وعندها برنامج معروف لو كونسير دي زوديتور كان يتعدى من نص النهار الماضي ساعة ونص هذاك البرامج الإهداءات يعني الحقيقة المعروف جدا وساعات يبدأوا المحبين والعاشقين يهديوا بعضهم بمخبية شوية يعني يقول من
0: تلميح التلميح
1: خاطر يخافوا مازلت فما شوية محافظة من العائلات وكل شيء وقتها فيهدي من فلان لفلان أنا هدي مثلا غناية نعاش من نص الجي ولا غناية هكا الفترة ذيك الحقيقة إهداءات وكانوا القصصات يأخذوهم من المكتبات يبعثوهم اي من المكتبات مش من جلسه الاذاعه ولا التلفزه. يمشي المكتبه ياخذ قصاصه يقولهم تاع الارتسيين تاع برنامج فايقه ولا برنامج باش يبعث هذا
0: برشا اسماء فايقه. انا جيلي دنيا شاوش.
1: دنيا شاوش وقتها في بدايتها وقتها دنيا شاوش بدات تقريبا عام 78 هكا بدات دنيا شاوش في الاذاعه
0: في التسعينات. الحقيقه كنا نقراو على صوت الارتسيين معناها ونسمع دنيا شاوش وهجر بشير رشيد الفيز عزاده ايفازيون
1: حوريه قلاتي كان زاد اسم كبير
0: فايقه زاده كما قلت انت شكري بوشيحه الحبيب العيد زاده من ابرز الاسماء وقتها في فتره السبعينات. ما فما جيل ممكن يتفكر البرنامج هذيا كان يعدي فيه وقتها موسيقى الروك
1: فما كل واحد وشنو الاختصاص
0: نتاعو
1: كلهم عندهم برامج الكل. لكن البرنامج الاكثر خذاي خاصه فتره هذيك نقول نتاع فايقه برنامج الاهداءات والاغاني الجديده كل اللي خارجه يعني تعديهم
0: سباق الاغاني كله
1: كل هكاك سباق الاغاني الحقيقه اجواء كبيره ياسر. وفي الوقت هذاك ما فماش لا انترنت ولا سي دي ولا شعلنا غديك فما الديسك مقتدر الكانو 333 تور نفكر في دارنا فما توجد ما عرفش كيفاش توجد تورنيتيز ونسمعه وقليل مش والكاسات
0: ايه
1: وقتها الغزو نتاع الكاسات الغزو بطبيعه نتاع
0: فما حوينت معناها كانوا ذمه التوماتش
1: ما عادش بكل موجود. تعرف اما ومش بالضروره تلقى الكاسات راه باش تلقى جودا سان ولا صعيب تعرف شنو نعملوا قبل يا ألفة نبداو ديما القارئ يعني الراديو كاسات
0: راديو كاسات
1: لا معناها يبدا ديما حاضر الكاسات فارغه ديما حاضره والغناء اللي باش نسمعه التزي نسجلوها وقتها. تفكر خويا الله يرحمه رياض كان مغرم هو اللي غرمنا اكثر كان جميع عنده كي نقول لك كميه نتاع كاسيتات ممكن ما نعرفش اشترى استوديو تعبيه يعني بالحق
0: قداش وقت الكاسيت
1: هو ياخذ هو يسجلهم تسجيلات نادر ويعمل لي زونشينمون
0: كي تحب تشري لي كاسيت بقداش الوقت هذاك
1: الوقت هذاك اقل ما تقايف بالنهايه 500 مليم ولا حاجه
0: فكرها بالفين انا
1: لا اقل 500 مليم وممكن هذاك ولكن كاسيت فارغه ناخذوها ونسجل ويسجل تسجيلات بالعمل لنا في وقت من الاوقات نحسب الاغاني فما اغاني يعملهم على بعضهم ساعتي مثلا يكون من يمشي من خوليو لجوداسا دي زونشينمون يعملهم هو حلوين كان مغروم يعني يربطهم باتري بعضهم ولا سقهم الكاسيتات درر بالحق قلتوا موجودين مخبينا في الاخر زوجته الله يذكره بخير سلمتهم لي حتى تعرف كنت قريب ليه وكل شيء وتو عندي مخبيهم في دار بابا. على كل حال يعني كنت كي نسمع اغنيه ديما تجيني الاغنيه اللي بعدها خاطر في التسجيل نتاعو كي نسمع اغنيه حتى عاديه في الراديو نقول الاغنيه اللي بعدها هكا كويله خاطر هو
0: عمل لونشينمون
1: هذيك عمل تغرمنا به حسره اجواء كبيره ياسر و ما عرفش بالحق الواحد يقول شو الوقت كيفاش يمر بسرعة يا ألفة
0: صحيح وتبقى ذكريات وهك تحكي عليهم برشا حنين الحقيقة. نرجع نقول الاختسي غرمت أجيال معناها بالموسيقى الغربية وأسماء عديدة منهم اللي سميناهم منهم اللي ليه نور الدين الشاوش كيفاش ما ننساوه معناها لازم نقولوا عليه في وقت ما احنا جيلي مثلا سميت لك دنيا الشاوش وهجر بالشيخ سامي الفهري زادة في وقت ما هيكل بوزويتا
1: الحقيقة ما عادش نسمعهم وقتها.
0: نعم.
1: يعني وقفت غديك.
0: أحكي لك أنا عن جيل متاعي شكون اللي غرم.
1: وقفت على حبيب العيد ودنيا الشاوش وفايقة وحورية قلاتي هذوما وقفت غادي ما عادش نسمع من بعد. بعد شوية ما سيح كل جيل وجيله أما ما عادش معناها يغريني الأمر ما عادش لي سبة ولي آخر تغيرت
0: تغيرت المعطيات.
1: هكذاش قعدت غديك هكذاش كي نسمع هذوما نحفظهم الأغنيات نتوحشهم ونحس فما حنين الخاص
0: نحكي عليه. قلت كلمة ما نجمش نعديها هكيك قعدت غديك. برشا يلوم عليك النقطة هذه يا راه
1: ممكن غلط قعدت غاديك بلكش ما عادش ما نعرفش يعني ومش كان في في في في الغربي حتى في الشرقي قعدت غاديك توفيه في برنامج ساعات من حين لاخر ناس ماهوش غناية هكا تطربنا ممكن الخطا مني نجم يكون وقفت
0: من ولا ذيك الزمان
1: قل للزمان يرجع يا زمان
0: يرجع يا زمان
1: لا ما ولو انه الجيل الحالي ما نلومش عليهم روا كل واحد عنده فتره شبابه وفتره
0: كل واحد طفل. عنده ماضي زاد ريت انت عندك حنينك الماضيك معناها ما من شك انه كل واحد يعجبه الماضي نتاعو راه وعنده زعمة. حنين هكا الفترات معينه الاصوات معينه الاغاني معينه لا بالجدره
1: اما بقي نبقى منحاز لفترتنا ممكن الابداع ما جاوا مع بعضهم علاش ام كلثوم وعبد الحليم وفريد وعبد الوهاب كل جاوا مع بعض ما جاوش بعد جاوش بعضهم ناس اخرين ومطربين كيف
0: جاوش
1: بنيام وبتجيز وابا وسسمها ودونا سامر ونعشكون والأغاني ما عادش تظهر لي.
0: جاي برونو مارس، جت ليدي غاغا، جت كريستينا أغيليرا، قبلهم سيلين ديون، قبلهم ويتني هيوستون.
1: قبلهم تو تحكي هذوما سيلين ديون
0: خذيت منهم. جاو بعدهم
1: جدد
0: جدد، فما ليدي غاغا، فما شكون آخر برونو مارس، فما أعطيني اسمي خويا فكرني حسين.
1: أغانيهم أغانيهم مسموعين
0: مسموعين على شنو باهيين؟ لازم تتبع الهيت باراد وتشوف ترتيب الاغاني وانت بيدك تسمعهم تعرف مثلا ممكن ما تتركبش الاسم على الاغنيه وشكون يغني.
1: اما ممكن فما اغاني باهين وما يجيش البالي.
0: اي هذاك علاش نكملوا مع الاغاني البهينه عندك انت.
1: قلت من غير ما تشعر يا ولد
0: ليه نتبع فيك انت راه
1: لانك تعرف انه فما
0: انا اجي نقول لك خوليو نحبه جو داسان عشان اسمعوه برشا يعنيني شغلة زنافور أنا من عشاقه مثلاً شغلة زنافور
1: عنده شكل معين شغلة
0: ليه شغلة زنافور بالنسبة لي في في في مرتبة أخرى معناها وكنت من الناس اللي حضروا له في حفلة 2009 وكنت في غاية الاستمتاع وأنا نسمع في شغلة زنافور كنت نتمنى نحضر في فترة إيديت بياف نحب أغاني إيديت بياف في الأغاني الإيطالية نحب زادة لقدم وتنجي وبعد شوية البرشة أسمي زادة حتى في المجموعات أنت تحكي على البيتجيز نحب البيتلز مثلا نحب برشة زادة مجموعات الأبا زادة دانسينج كوين وبرشة من الأغاني على كلها باش نسمعوهم المستمعين ذيقة من الأغاني إن شاء الله يعجبوهم ما تصورش كون ما يحبش ليتي أنديا
1: ليتي أنديا الخريف الهندي الصيف الهندي الصيف الهندي
0: الله خير
1: في الخريف
0: الله خير
2: Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: اختار ش وقته لتي انديان ولا ليه
1: تي انديان هذا يجي في الخريف ظهر لي
0: اكتوبر نوفمبر
1: سخانة سخانة كيما نقولوا احنا عندنا شو يقولوا ومد العرجون يقولوا سخانة تاع الخريف
0: في الليلة منسمة شوية
1: فما طقس معين غنى عليه جو داسان
0: في أمريكا الشمالية بالتحديد وتعرف أنه الغنية هذية غنيها فنان إيطالي بروح خاصة جدا فنان عرفك تحبه زيدا
1: عرفته
0: اللي هو
1: توتو كوتونيو
0: أفريكا.

0: توتو
1: هو بالاساس كان هو باش يغنيها، لكن من بعد هو شخصيا توتو كوتونيو اللي اقترحها على جو داسان لمتعة المستمعين في
0: يعني
1: العالم.
0: يعني توتو كوتونيو الايطالي كان اصحاب، هو الحقيقه مطرب عالمي وملحن عالمي، لانه لحن العديد من المطربين والمطربات يعني في الغرب، داليدا، جو داسان، ميري ماتيو، يعني العديد من المطربين اللي غناوا له الحقيقه اسم كبير، ويعتز بانه ايطالي في الغناية المعروفة.
1: وإيطاليانو فيرو.
0: إيه إيطاليانو فيرو.
1: أشاتمي كانتاري. تبعت شوية نسمعوها.
0: نسموا شانتي. خليوني نغني. وذيك ممكن الغناية ونحكي عليها بعد شوية. أما حبيت من خلال كي ذكرنا أشاتمي كانتاري نش نعديوها نحيي سيلهادي سليمان زميلنا.
1: تحية كبيرة لي سيلهادي.
0: يوجهلك تحية ولفة.
1: يمتعك بالصحة.
0: وقال الاختيار صعب أنكم تقدموا في حصة مشتركة أنت ولفة.
1: هكا يسرني الغاية متاعك.
0: وذكر لي قال يتبع فينا قال سي الحبيب العيد الله يذكره بالخير، قال راهو جات فتره فترات نشط في ذات المنستير وانا كنت معاه في الجانب التقني. وبالنسبه من عشر المعلومه الاخرى اللي قالها لي، على كل حال يتبع فينا بالقدا بالقدا، والاغاني خرجاتنا للاجواء الجميله
1: ورا منها الحصه ذي قلنا بكش ما
0: هو باش عارف قلت لك قبل شويه
1: معاها.
0: شفت كي قلت لك قبل شويه الجيل قبل السبعينات كيما سي الهادي وغيره هذو كلهم بداوا يتغرموا هما بالاغنيه الغربيه. أشاتمي كانتاري قلت له مبرمج
1: قال لي مغرومين بها. هذيك اللي من نتاع ايطاليا وتعقيب زد على تفاعل المستمعين والاصدقاء وكل، زد نحب نوجه تحيه لخديجه بن نصر تحييك برشا شكري، وتقول ما تنساوش زد بيير باشلي
0: اللي
1: دايور معناها من اجمل اغانيه ميغي ماتيو، ان شاء الله كي نلقانا وقت نسمعوها. ما نجموش نجيو على الاصوات الكل والاغاني الكل، هم علاش يسميهم معناها يسميهم اغاني خالده ولا ليزيترنيل علاش؟ ولا
0: خاطر هالشيء هذا لانه
1: ما تموتش
0: لانهم يجمعوا بين الاحساس والكلمه واللحن. اذا كان تجمعوا هذوما ثلاثه من ناحيه بالك ما تموتش الاغنيه. اغاني هذه كيما عندنا في تقول اغاني، فما اغاني ام كلثوم ولا عبد الحليم، فما العديد من الاغاني العربيه ما تموتش لانه نعمل مقارنه، لانه تجمعت الكلمه الجميله واللحن الشجي والاداء باحساس
1: مضمون يونيفرسال كما يحبوا الفرنساوي، كما يحبوا الطلياني، كما يحبوا الامريكي، كما يحبوا المستمع في الوطن بالضبط. العربي معناها
0: يعني البشر بشر والانسان انسان يعني في كل اسقاع العالم
1: أحساس.
0: سبحان الله ربي خلقنا من نفس واحده، يعني بطبيعه باش يكون نفس الاحساس، مش خاطر احنا عرب نحسوا اكثر من القره كما يقولوا للغربيين كيف الاحساس، اما كل واحد وما نعرفش يعني خلينا نقول وتركيبته شويه يعني على الاقل والمحيط اللي توجد فيه
1: شنو معناها احنا نحسوا خير ولا هم
0: لا لا لا ما فماش تحس خير متحس خير لا ما تقولش هذه حس خير، كان واحد يجي في طبيعة يعني صعبة شوية قاسية تلقى متعود شوية في مناطق صحراوية تولد في بيئة كما تلقى يعني سبحان الله البنية الجسمانية متاعه قوية كما الأفارقة تلقاهم،
1: لكن هذوكم زاد بيدهم عندهم موسيقتهم
0: عندهم ما قلكش لا، لكن ما عندوش وقت كبير باش يلزم يقاوم الطبيعة وفي جهاد يومي وفي حركة
1: عنده
0: يعني
1: موسيقى تشبلهم يعني فهمت ميش باش تكون دوس هكا ورقيقة
0: عندهم دورتش أمريكا الجاز
1: والبلوز تويرق مثلا في الصحراء معناه في مناطق
0: لكن تعبر على معاناة السود في فترة كي بدات
1: هذا هو
0: ملتاو الجاز كيفاش ولا البلوز هذوما تعبر على همومهم وجات في أمريكا وقت كيفاش يعيشوا كل شيء يعني كيما سيد درويش غنى نعمل مقارنة غنى للعامل وغنى للمجتمع المصري في بداية القرن العشرين يعني كيف حبيت نقول الموسيقى يعني تعبر على هموم يعني الناس والشعوب في الأخير، وهكا علاش ساعات تقعد نحس نفس الإحساس اللي موجودين ناس في رقعة معينة تقام عندهم إحساس يعني متشارك أو إحساس مشابه.
1: وساعات راهو كي تمشي تسافر وتحضر عروض مثلا من عرشنا تتأثر بها في أي بلاد معنا يمسك الإحساس، وهو ما بيدهم كي تجيهم عروض مثلا عربية تونسية وغيره يحسوا زادة بإحساس خاص نجم تتقاسموا معهم معناها الشعوب.
0: وانت تبركلا مغرومة بالسفر ألفة وتعرف الأمر ذي أكثر مني
1: وانا ساعات الموسيقى راهو تهزني الذكريات معينة مرتبطة بمكان ببلاد وكل تو كيما الأغنية هذه ما تصورش إنسان كي يسمعها ما يسرحش هكا بخياله.
0: لا باش نعديوها ولا تعدينا؟
1: لا لا اللي باش نعديوها توا. يا في روما يمشي، يا في فلورنس، يا في فينيس، يا في ميلانو الوجهة وين؟ إيطاليا
0: إيطاليا ميلانو دار لي توتو
1: كوتونيو لا شاتي مي كانتاري

0: غني ألفا أغنية أغنية جميلة
1: حسك بالسعادة راهو
0: سعادة
1: تقول إيطاليا بحذيك تويك
0: هي الحقيقة الأغنية يعني كما قلت أنت منذ حين شعار للإيطالية ولو أنه بشكل آخر أغنية نجم يعتبرها وطنية كما قلوا كما يتشبقوا للتونسي الحر الأصيل و و و
1: راه مش كان ما حكيش على الحاجات الباهية كهو في الغنية ما حكيش على السباغيتي الدينتي والحاجات المميزة
0: اللي تعرف القهوة والسباغيتي
1: لا راه حكي حتى على نقد مظاهر معناها في الوقت اللي تغنيت فيه تقريبا عام 83 قد مظاهر كنت عايشتها إيطاليا معناها بلاد وليت تبع في أمريكا تراجع الدين فيها ومع هذية يقول توتو كوتونيو في الغنية أنه انا فخور كوني إيطالي
0: فما يعني عمل فيه رساله زاد في الوسط مشاعره القوميه يعني والرومانسيه يعني وظفهم في الغناء الى جانب الكره والقهوه والسباغيتي اللي تختص بهم ايطاليا عن بقيه دول العالم ولونه كان باش يغنيها ادريانو
1: تشيلنتانو
0: هو اكلي تكون ادريانو تشيلنتانو غناك الغنيه تيام
1: وغناك
0: حلوينك الاغاني
1: اللي سمعك غنيته خير تراه يعجبوك الا لا

0: شطابك
1: شيء كبير هذه زاد الفرقة نعرفها الفتاة والزوز
0: ريتشي إيبوهري
1: الريتشي اللي
0: بوف تفض مغنية زادة احنا
1: هذه العينها الخضروين يعني نعرفها المطربة
0: احنا وتقولك انت مجيل تربيه على الريونو مثلا
1: صحيح.
0: الكل مثلا الاغاني ذوما والاصوات ذوما عرفناهم من خلال برامج رافائيلا كارا من خلال برامج بيبو زد اي ودومينيكا إن وبرشا معناها عناوين
1: نقول خاطر كانت ايطاليا يعني الراي في العاصمة وحوازها قبلنا وصل
0: قبل.
1: احنا كانش في السيك يسفى طقس شوية في الساحة
0: ولونتين وستي لونتين
1: كل يهبطونا القنوات الإيطالية الكل يهبطونا
0: وساعات حتى في الراديو تورا
1: يغلب ساعات في الراديو يغلب لكن بعد احنا في الثمانينات ولات القنوات الإيطالية خاصة راي ولات عنا زادة قارة كانت قارة في تونس في العاصمة والأحواز أكلاش تعلموا التلانية على بكري هذا وقتها بدأت تظهر الأغنية المصورة وبدأوا يظهروا الكليبات والفرق هذه ومنهم الريشي دي بوفر والكفنية يعني الفرقة ذي معروفة زادة عملت صدى كبير ياسر بأغانيها المعروفة وكان ذي ما كنتش برمجة ذي برمجة انت
0: لا برمجتها
1: ورجعت لي
0: عندي ضعف للأغنية الإيطالية وتعرف أنا على قد ما هكا قدمت برامج معناها يعني تعنى بالأغنية الغربية عادي ما نسمع يقول لك مثلا الفنان هذي على أول ما اكتشفوه في مهرجان سان ريمو الأغنية ذي أول ما تغنيت في مهرجان سان ريمو هو الإكيفالون تاع مهرجان الأغنية التونسية والبلاصة هذي سان ريمو كي مشيت الكوت دازور نيس أصريت كونه نمشي لها سان ريمو هذي
1: كيما توقعتها يعني
0: بليت صغيرة محليها مليكتها خفيفة جوست باش نشوف البلاصة هذيك اللي خرجوا منها ما نعرفش نجوم كبار كيما توتا وتوتو كوتونيو أول ما غنى لاشاتي ميكانتاري غنيها في مهرجان سان ريمو معناها غربوا راهو على نيس
1: مهرجان معروف بطبيعة كبير
0: أي مهرجان كبير وأغلبية الأصوات اليوم معروفة في إيطاليا في العالم خرجت منه كيما مثلا إيرس رامازوتي زاد من الأصوات اللي خرجت من المهرجان هذيك

0: كبرتي نيان. هذه اشاره يعني حبيت بتلي نكملوا نسمعوها
1: باش نسمعوا اغنيه اخرين
0: فقط على الايطاليه. علاش الايطاليه؟ انت فما حنين خاص والايطاليه بالحق راهو الاغنيه الايطاليه والموسيقى الايطاليه في في الرياده راهو بالنسبه لاوروبا، لانه حتى على مستوى السيمفوني والمصطلحات انت كي تشوف في الكونشيرتو راهو المصطلحات الكل ايطاليه راهو في الموسيقى العالميه التو اللي يستعملوها الموسيقى حتى العربيه مازالوا يعني يستعملوا المصطلحات الايطاليه لانها اساس الموسيقى هي ايطاليا راهو بحق راهو عندها تاريخ كبير ياسر.
1: كل ما هو جميل مرتبط بايطاليا كريتشاندو زادك الريتم ما تتطلع معناه
0: المصطلحات لا عبد الوهاب حتى كي محمد عبد الوهاب يعني يستعمل المصطلحات الايطاليه في كما قلت لك العديد منها ما استحضرش فقط العديد من كيفاش يقولوا المصطلحات
1: موتكنيك
0: ايطاليه لانه يعني بالاساس الموسيقى هي الايطاليه الرايده.
1: مازلنا باش نحكيو على الموسيقى، باش نسمعوكم موسيقى ان شاء الله تكون على ذوقكم. هذه الاغنيه الجايه هديه مني لكل المستمعين، هديتي هذه نخلي لك الوقت الساعه الثانيه باش هدي برشا اغنيه تخليكم معنا في الاستماع. راجعين برمجني لكم لورا باوزيني.

0: وفي حصة كيف ما اليوم ما نجموش ما نحكيوش على فنان كيما مايكل جاكسون. نرجعوا لكم في جولة مع الأيام وحصة خاصة اليوم بالموسيقى الغربية وعلاقة التونسي بالموسيقى الغربية والأسماء العالمية. وانت عندك برشا حكايات في علاقة بمايكل جاكسون.
1: مايكل جاكسون واحد من بطبيعة من أهم الفنانين أو المطربين في تاريخ الأغنية الغربية. الحقيقة صوت متميز. هو محل كان مع ليفرير جاكسون، كانوا مجموعه هو
0: جاكسون 5
1: جاكسون 5 كان هو اخوات جانيت جاكسون اخته خاصه ترابطت بيه ومجموعه اخوات مع بعضهم في الاخر يعني استقل وحده. لكن نتفكر الف اول كليب غنائي غربي تفرجت فيه كان مايكل جاكسون،
0: واللي هو كليب غنيت شنو
1: هاش نقول لك لا مش دانجرس ذاك اللي يحس في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ نفكر عليه
0: وايت
1: لا هاش نتفكر قاعد
0: سهل
1: لا زيد تدخل لي
0: في الغنيه الكل سكريم ليه
1: لا زيد
0: اعطينا قربنا تو كان ما حاولت ما لقيتش انا اللي في العركه
1: في العركه بيتيت عرفت ولا
0: تعدوا
1: محل لا المعنى هي مو انت والمعنى ما هي ننسحب
0: هي ننسحب زو نعم ترجمة
1: مع انت والترجمة شنية انت كيفاش تحب الترجم أما راهو الغناية في رسالة ضد العنف

0: راهو في الكليب هذايا قلت لك اول كليب تفرجت فيه تفكر يعني في دارنا وحنا صغار في الثمانينات لمحاله توفر لنا جهاز فيديو بنوع بيتا ماكس أيوة الفا عديزين بالضحك شوية شوية جدية
1: جدي
0: بالنوع بيتا ماكس تعرفهم كانوا قبل في اش اس وبيتا ماكس كيفاش يقولوا نتفكر أول كليب تفرجنا فيه المايك جاكسون
1: انت تضحك توا
0: فما هي المحلة الغنية ذي بالذات يعني فيها رسالة النبذ العنف والقتال في الشوارع بي تي تي و اش قلت انا قلت هذاك هو العنوان قلت كذاك هو العنوان انا ما اولتوه شويه
1: اي ولا لا اولني لا احنا شكري سكري في جلباب مختلف راه هذاك علاش
0: اولتوه بي تي تي اما قلتها يعني قلت
1: بغينا نحكيو على حاجه اخرى كيفاش فلت الحاجه
0: اش قلت نكمل لك مع مايكل جاكسون يحز في العركه هذه يعني لانه فيها قلت لنبذ العنف راه ولا لا في رساله مش هكا وبرا يعني وفعلا زوز عصابات يدخل في وسطهم اول غنيه تفرجت فيها مصوره يعني مايكل جاكسون قلت لي ومباتري تعرف يلبس اللبسه نتاعو المعروفه يعني
1: السروال والجوارب البيضاء والكمون
0: والشطحه اي والجوارب يعني الكلاس الابيض ولات موضه بعدها في الثمانينات الناس كل يلبسوا كلاس ابيض حتى مع صباط
1: يعني
0: اسود لا كلاس ابيض
1: هو ليه اسمع الفنان معناها كل كسوارة هو مايكل جاكسون ولا غيره تو باش نجيو بعد شويه مثلا للمجموعات ياثروا حتى في الشكل راهو ياثروا في الموضه معناها
0: الناس كل يلبسوا الكلاس الابيض ولا حتى مع الصباط الاسود الكحل وعادي معناها بالتالي بتبيع ما عادش تو الموضه تغيرت بلون الصباط لون السروال يعني على كل حال
1: كيفاش فلت الحفله نتاع مايكل جاكسون
0: في عام 96 اشقائي حضروا لي التذكره ومجانا والكيف كيف حتى يعني التنقل معهم نعرفش والله لا نعرف تو ندم تو ندم مشاو في ملعب المنزة وقالوا لي حاجة فوق الخيال كيفاش نسلم في مايكل جاكسون في حفلة كيما هكاك التو ما عرفتش التو ممكن ظروف خاصة ممكن لا
1: والله حالة ربما خليتك
0: ما فهمتش ساعات الإنسان يقوم بسلوك وبالتالي ما ينجمش يفسر وقتها بالتالي يعاود بعد مدة يقول شبيني مشيت فك السلوك هذاك
1: اي معناها أنت توا تحب مايكل جاكسون
0: بطبيعة طبيعة قلت لك أول كليب تفرجت فيه الأغنية غربية مايكل جاكسون فماش يعني وغني الحقيقة الرقص متاعه وأغاني طريقة يعني
1: أسطورة
0: وصوته
1: شفت الفيلم يعني الأخرين يمتعه
0: لا
1: أرقام قياسية والناس اللي عندهم حنين كيفك وكيفي وأجيال حتى ذي فنين راهو معناها لكل الأجيال مشيوا للفيلم باش يسترجعوا ذكريات الماضي ويهزهم الحنين لفترة مايكل جاكسون وكل ما يتبع الأسطورة خاطر في الأخر هو أسطورة معناها نزلت حي أي في
0: عمي خسرته في الأخير يعني معلش عمل في روحه يعني عمل في روحه ما لا غالب يعني لظروف خاصة و لأنه خاف حتى مكل العمليات اللي قام بيهم وكل التجميل و للأسف يعني حسام يقول لي لا صحيح شنو قام يعني كان هي مرضية مش لا لأنه هو بيدو بين قوسين وسامحوني العبارة عنده عقدة شوية من البشرة السمراء فترة لأنه فما عنصرية وما إلى ذلك لا متأكد من الموضوع يا حسام بعد ولا مرض من كثر يعني التجميل والعمليات اللي قام بهم ولا بعتدي عنده
1: كل
0: مرض بالضبط صار فيه احنا محالة حسام دفع عليه قال لي حياته الخاصة ذي لمحالة
1: حياة خاصة فيها بشرة تفاصيل
0: والله يرحمه وينعمه إن شاء الله بتبيع احنا نترحمه على الناس كل راهو ملوله بشر ما عليناش
1: يبقى فنين كبير وعنده محبين وكما قلنا من أجيال مختلفة مازلنا باش نحكيو عليه الموسيقى الغربية وأقطابها ونجومها بما في ذلك حتى المجموعات كما في جيلك كانت ثم مجموعات موسيقية كما في جيلي راه انت في جيلك المجموعات تتفكرها من هما
0: فكر البي جيز بونيم أبا ما نعرفش ياسر فرق ياسر مجموعات الحقيقة وخلاو الأثر كما أقول لك خاطر في آخر السبعينات بداية الثمانينات هذيك فترة يعني الغرام تاعي ومع بروز هل يعني خلينا نقول المجموعات هذية واللي تقريبا الشباب اللي في سني واللي أكبر بطبيعة خاصة كنا غرمنا بالمجموعات هذه الحقيقة
1: حتى في جيلي زيدا كانوا ثم مجموعات وما يعبر عنه بالبويز باند وإلا الجيرز باند معناها المجموعات النسائية والرجالية تو بي ثري بويزون باك ستريت بويز سمعت لهم ذوما في وقت
0: ما وإلا هيك ما عادش نسمع
1: ليه ذوما في زماننا كنا قبل خلينا نحكي لك احنا شنو كنا نعملوا كنا قبل نشريو المجلات اللي معروفين معناها فترة التسعينات خاصة أوكي فان دو ستار كلوب ونقصوا كتصاور متاع هالمجموعات هذوما ولا حتى الفنانين ونعلقوا في بيتنا مثلا وشو قديش سوم هالمجلة في
0: البوستير على خاطر التصوير
1: على خاطر التصوير شو قديش نصرفوا عليها كالمجلة دي كانت تجي من فرنسا معناها فهمت مش مجلات محلية
0: ديما منعرفش نشوف الشاب يتغرم باللي قبله واللي وقته انت توا بعده صعيب شويه كانوا ينقص الغرام بصراحه
1: والحماس ينقص شويه
0: بعد فتره يعني تولي اهتمامات اخرى ومشاغل اخرى ينقص ديما هي فتره الشعله هكا نتاع الانسان فتره الشباب
1: المراهقه صحيح
0: المراهقه هذيك اللي تغرم بها يعني بالغناء تغرم بها باشكال تعبيريه اخرى بالفنون بي بي بي يعني هكا علاش اللي قبله تلقاها الحاجات اللي سبقته تغرم بهم ووقته هو بعده صعيب شويه انت توا هاك تعرف
1: يعجبوني فنانين توا اما ما كنتش بنفس الغرام نتاع قبل قلت لك كنا نشريو المجلات ونقصوا تصاور ونعلقوا
0: لي بوستات معناها نتاع وقتي نتاع كي نحكيوا على البيتجيز وبنيام كل تعرفهم
1: بطبيعه الحال ونحبهم
0: زيد تغرمت بلي قبلك ولي وقتك بعد تنقص شويه
1: تنقص شويه ممكن وليت ميولاتي شويه للشرقي اكثر للتونسي ما نسمع كل شيء حتى تو نسمع كل شيء
0: هذا ما شكش يعني انك تسمع لكن الغرام وكل الوهج تاع يعني الحقيقه ينقص شويه بصراحه توهج نقول هكا العباره المناسبه كلك الانسان الغرام الشديد ولع
1: والانفتاح باش تسمع برشا موسيقات وتكتشف
0: برشا اصلا
1: بيتجيز على ذوقك انت في لقائنا اليوم في مع الايام

0: Too Much Heaven.
1: Too Much Heaven. من أحلى الأغاني. اسمع اللحن.
0: سرحنا.
1: لأنه بالحق اللحن جميل يعني معاش يهزك العالم آخر. بصراحة ديما قولوا يعني مش فرق بين الموسيقى.
0: رغم أنه تعاودوا رغم الأغاني هذوما كيف ما
1: تعاود عودهم بعد
0: Too Much Heaven كيف ما How Deep Is Your Love كيف ما
1: Tragedy Night Fever Saturday Night Fever هذيك اللي اشتح عليها أغنى مثل عليها
0: اشتح عليها صحيح
1: اشتح عليها ومثل عليها جون ترافولتا في فترة من الفترات واخذت هذيك الشهرة بداية شهرة الفرقة دي ولأن بدأت الفرقة في أواخر الخمسينات بداية الستينات بدأت النشاط بتاعها ما تعرفت أكثر وخذت يعني الصدام بتاعها في السبعينات هم ثلاثة أخوات وأصواتهم حادة
0: معناها بتقولوا زوز توأم
1: توأم واحد معهم الكبير فيهم هذي الصوت هو اللي يأخذ مقاطع الفردية وحده زوز أخوات
0: في العالي غني
1: في العالي
0: أغموني فوكال
1: سبحان الله
0: بالحق مزينة برشا
1: وصواتهم ما كفيهم تقول ساعات تقول يعني أصوات يعني نسائية مش
0: كل البرفورمانس الكبار معناها ما غنيتهم حبوا ما نسخ ترم اغاني هاديه
1: هذا والاغنيه ذي الحقيقه الفكره الاساسيه يعني كي تقول تو ماتش هي هافن للجنه يعني بالواحد يعني ما نعرفش يعني كنا ما نعرفش تدعو للحب وتدعو للسلام وتدعو الكرم والعطاء بدون مقابل والاغنيه ذي الحقيقه يعني اخذوا عليها جوائز الاغنيه ذي تو ماتش هافن يعني حتى يعني اليونيسيف يعني كرمتهم من اجل يعني اغنيه كانت تحث على السلام والمحبه والحقيقه معاني انسانيه عميقه وكبيره ياسر واللحن علاش قلنا ديما الاحساس والغناء والكلمات واللحن
0: ساعات ما تفهمش اللغه راه
1: اي توصلك
0: الموسيقى
1: وكي تتاكد من المعنى نتاعها وتشوف الكلمات واللي تحبها اكثر يعطيك صح
0: اكثر عندماش مدنا على ساتوداي نايت فيفر سمعوكم ستين لايف
1: ميسيلش ستين لايف تحب نحكيوا عليه بعد يعني
0: تحب
1: لا لان تشارت يا ستين لايف في اخر السبعينات
0: رجعت الموضه نتاع الديسكو وقتها جو الديسكو
1: وتربطت لي بحاجه ستين لايف خلينا نسمعوا الاغنيه خير بعدين نرجعوا
0: نستنى الحكايه بعد شوي

0: خليتنا متشوقين للحكايه راهو
1: حكايه يعني سينولايف لان تربطت في اخر السبعينات. انا كنا نسمح نتفكر اجواء منتخب الارجنتين لانه ترشحنا الارجنتين عام 78 دخلوا الكره توا فما في يعني فيلم قصير هو يعني اسمه رياضة وأحلام. كان المخرج محمد علي العقبي يعني قدموا فيلم قصير على رحلة منتخب الوطن التونسي وترشح وقتها للأرجنتين. يعني كينو استبق يعني من الأول بدأ يعني من المقابلات يعني الأخيرة يعني بتاع المنتخب خاصة مقابلة مصر ترشحنا بها دي حذر في الفيلم جاته فكرة الفيلم يقول لك كان ترشحنا نقدموا الفيلم كما ترشحناش زايد ما خسرنا شيء. سبحان الله وترشحنا وعمل لك الأجواء ذيك عاد من جملتها بعد الترشح عبد النجيب الشتالي الله يذكره بالخير وراه يفرج عليه مدرب منتخبنا ذاك سمح للملاعبية باش بعد ما ترشحوا باش يتفردوا شوية فك الصيف هذيك من جملتهم صدق ساسي عطوقة الحارس الأسطورة وروف بن عزيزة. روف بن عزيزة كان يلعب مع النجم الساحلي ويعيش في سوسة جاب تلقى مع عطوقة وعطوقة يعني ما أنا مش فكل الأجواء ذيك وفك السهرة ذيك مع الأجانب ومع السياح يرقصوا قلت يرقصوا على السين لايف مع بعضهم وتربطت يعني وتو كنت تشوف كرة أحلام تلقى يعني المخرج ركز على كل مقطع ذاك بالذات يعني والسهرة ذيك برغم أنه كل ملاعب فين سهر أما ركز على أنه عطوقة وبن عزيزة في أحد نزل في مدينة سوسة ويرقصوا مع السياح على أغنية السين لايف. تعرف شكون روف بن عزيزة؟
0: بوم مرام بن عزيزة
1: كان هداف وكان في المنتخب وسجل في وكان يلعب في فريق النجم الساحلي. يعني حبيت تربطت لي سبحان الله الغنية ذيك لأن في الفترة ذيك ظهرت عام 77 تقريب الغنية وعام 78 الترشح استغلها المخرج باش يقدمها. في مغنية أخرى للفرقة هذه تراجيدي زاد جت بعد شوي عام 79-80 تفكر تراجيدي غنية جديدة وقت ظهرت وأنا أخوي وقلت لك الله يرحمه كان مغروم بالوعد وقال لي منعرف سمعتها في نسمع في البرنامج في الارتسي ونسمع فيما أغنية جديدة مزلت فخرجت لي بيجيز فسمعت تراجيدي الريتم تاعها تراجيدي مأساة معناها ولا محلها الأغنية قوية شوية والريتم تاعها قوي شوية قلت له فما أغنية جديدة تو فين سمعتها في الواحد بعد يعني كي جاء هو كان في حسيله في مكان آخر كي جاء قلت له سجل قال لي سجلتهاش قلت له سمعتها له تفكر أول تسجيل يعني من بين التسجيل الأولى سجلت له تراجيدي
0: مثل مستحفظ بالتسجيل اليوم
1: والله راهم في الكاسيتات في الأرشيف راهو موجود تفكر يعني
0: احنا باش نزلنا باش نرجعوا لفترة السبعينات والثمانينات وباش نبقاو زيدا مع مجموعة صحيح تسميت على موسيقى البوب لكن الديسكو اللي رجع للأوج متاحة مع مجموعة البيجيز مجموعة تفكرنا بألمانيا الغربية
1: بونييم وما أدراك من البونييم بالتوازي الناس مغرومين بالبونييم وبيجيز خرجوا يعني تقريبا الألبومات فردوخ بالرغم أنه البونييم يعني تم تأسيسها الفرقة بعد شوية عام 75 وألماني
0: ألمانيا الغربية وقتها
1: ألماني هو المؤسس ولا نسيت اسمه بالضبط وهو مرملة يعني مش الفرقة من الكاريب ظهر لي الفرقة يعني ثلاثة فتيات ورجل اسمه بوبي كان ذاك ولونه يرقص البوبي أما رأوا الصوت من الصوت وذي لتهم يعرفوا إيش ياسر يعني ناس وياسر الصوت ويعمل كل دوبلاج يعمل كل
0: مركب
1: الصوت صوت صاحب الفرقة الألماني صوت الخشين ذاك اللي ديما تسمع مش بوبي بوبي يرقص مع الفتيات
0: اما يذرقوش عليه يغني هو
1: يذركين يغني يعاود فقط بصوته سمعنا
0: بلاي
1: حاجة
0: باك.
1: اي بلاي باك سمعنا أي. حاجة البنية
0: ميلا
2: This is the story of my baker.

0: البني ام
1: بني ام والغنية دي ماي
0: بيكر. بيكر اما مش من اشهر اغانيها مراهمة
1: مش اشهر اغانيهم لكن الغنية دي ماي بيكر يعني هي الام بيكر يعني هي بيك بيكرية اما هما زادوا بيكرية لما حالة كانت الام دي كانت مع اولادها يحكيوا عليها يعني هما كنت تنديد الغنية مش
0: رغم يعني الريتم معناه
1: عصابة إجرام يعني هم يحكيوا عليها هذه مرأة كبيرة أولادها كل مجرمين وعملوا عمليات وتشهروا في فترة فترات فترة كبيرة يعني كانوا يندوا بال, بال, بال يعني الغنية كان تنديد بما يقومون به وما قاموا به يعني في رسالة كذلك فكرت يعني الموزع والمنتج والمؤسس الفرقة فرانك فريان هذا الألماني
0: هذا اللي صوته تسمعوه رمش بالكم بوبي معناه
1: بعتلي بوبي تبدل فترة الثمانينات يعني مطرب آخر وراقص آخر أما بالأساس الصوت راه مش بتاع بوبي اش حبيت نقول على الغنية ذي ما بيكر راه فيك وحات لكش بحاجة
0: يا شخصية اللي عجبني ما عنديش
1: حاجة تعجبك فمش حاجة هكا وذي راه الدولة الحكاية ذي لش نقولها لك
0: تراه قول
1: مجيش البال
0: تراه
1: هيك هل خاصة انك توقع مش حاجة عربي تحيلك شوية
0: ترى سمعنا دي زادة واحدة من أغنية بوني إم خلنا نسمعهما

0: الأشهر راه هو راسبوتين.
1: راسبوتين
0: إيه حتى شنو حبيت أنا ليه ما قل الريتم تحكي على الريتم الإيقاع شنو بالضبط
1: الإيقاع فما أغنية اقتبسوها من سيدي منصور هذه اللي ما يعرفوهاش ياسر ناس اي من أغنية وهذا شكون اقتبسها المنتج الألماني جال تونس وسمع سيدي منصور معاش لا ما بيكر لا راسبوتين ما بيكر فما لحن سيدي منصور يعني سمعها في تونس
0: موثق هذا
1: موثق موثق مما لا شك فيه ويعرفوها وتشهرت الحكاية دي فترة فترات وإحنا حتى في وقتها يعني تفكروا ويقولوها القصة أنه المنتج ذا مؤسس الفرقة سمع سيدي منصور في تونس في أحد يعني نزل جاء نزل في تونس سمعوه يعني تراث والتونسي واقتبس يعني هيك فما جمل موسيقية هيك
0: صحيح والله يتوقع نركز فيها هكا
1: ركز بابيكر
0: بلي خلينا نعاودوا نسمعوها
1: عاود شوية وبرا حسين
0: شوية هكا ريتم مطيحة خلينا نزيدوا نركزوا سيدي منصور ولا مش سيدي منصور ترا هي ولا مش هي سيدي منصور يا
1: بابا تشبه شفت فما هيك فما جملة تعاود
0: سيدي منصور يا بابا
1: ما بيك
0: يا بابا
1: حتى
0: مش اكتوي كجملة
1: لا المعلومة مؤكدة نعرفها
0: صحة المعلومة هذه اللي أضافت لنا برشا راهو للمستمعين
1: منقلة هي شفت كيفاش ما بيكر يعني سيدي منصور عمل لك قربها اكثر
0: ليه يعني الروحيه بيده راهو
1: هي الروحيه بيده انت معروفه الحكايه مش قلت لكش من راسي تو تفكرتها راهو
0: ليلي يعطيك الف صحه والله معلومه اضفت لي من خلالها برشا راهو معناها
1: مش بيمو نحاولوا نضيفوا
0: نتعلموا منك نتعلموا
1: العفو العفو
0: شكري الاكيد مجموعه اخرى زاد لازم نتوقفوا معاها المره هذه الوجهه باش تكون السويد المجموعه هي
1: ابا

0: يظلي في الفترة متاع السبعينات واللي فيها المجموعات اللي سميناهم الكل البيجيز بوني ايم وتويكا أبا كلهم خدموا على موسيقى ديسكو لابوجي نتاعها
1: ولا وفما تنافس تحس فما سبحان الله علاش قلت لك جاوا مع بعضهم في الفتره هذيك منافسه كبيره ياسر والكل الالحان يعني
0: متشابه
1: وتحس فما ديما يخدموا على الموسيقى واللحن الجميل اما الفرقه هذه اباره ولا المعنى ابا وما زوز
0: خوات نتاع الحروف الاولى نتاع الاسامي نتاع الاعضاء نتاع المجموعه
1: زوز ازواج وزوز ازواج واحد متزوج اخت يعني زوز
0: خوات
1: نسيب بالضبط متدين الأزواج وهم يغنيوا مع بعضهم بتالي انفصلوا فترة فترات كده
0: زواج بعد عادوا رجعوا في 2000 وبرشا مجموعات راهم ريت انفصلوا وعادوا رجعوا أما كي رجعوا عمرهم ما رجعوا بنفس الألق متاع البدايات معناها
1: هم يعني خاصة فما يعني فتاة من الزوز يعني فتيات اللي غنيوا صوتها يعني هي لأكثر المقاطع
0: الليدر
1: كما البتجيز واحد منهم ويردوا عليها بقية الفرقة فتاة الشقراء بالنسبة اللي يعرفون فما واحدة شقراء واحدة برين شوية يعني سمراء الشقراء هي لصوتها يعني هي اللي تأخذ المقاطع الفردية أكثر
0: حسيم خاطر عريف راهو في الأمور خاطر قبيلة شوية ونحكيوا على البيتجيز وتشابه الألحان قالك اللحن هذي متاع دانسينج كوين هو بيدو اللحن متاع ليتس ذا ميوزك بلاي شبه
1: صوت باري وايت يعني اقتباس ويركبوا عليهم
0: تأثر ربما أما باري وايت صوت آخر معلوم

0: شبه ولا
1: لا؟ فما شبه، فما الروح يعني تاع، فما طبيعه هذيك كيفاش الاقتباس يصير. كيما عبد الوهاب كان يقتبس يعني موسيقى الغربيه فتره طالت، لانه علاش عبد الوهاب يقول له سابق وقته؟ لانه مع احمد شوقي كانوا قريبوا للقريب يعني البيلات والملك فاروق، ندخلوا ديما كلام في كلام، الحديث يجي بعضه، كان يوصلوا له يعني السيديات، يوصلوا له الاغاني على الاسطوانات انذاك، ويقتبس منهم وياخذ منهم يعني الالحان، وساعات يقحم مقطع موسيقي غربي في اغانيه اللي لحنهم. علاش اقتباس؟ اقتباسات عبد الوهاب عديده وعديده جدا،
0: نسميها اقتباسات، اللي يسميها سرقات، اللي يسميها توارد
1: خوارزميه،
0: مش لطف وكهرباء،
1: مش ساهر باش تقتبس موسيقى غربيه تردها اغنيه عربيه
0: معنا يعني. في وقت راه ما كانتش متاحه معنا باش تسمع، لما يجيبوا لك باش تسمع استوانات ولا في
1: سياقات، شنو توا باقي مع ابا؟
0: لا نفش نسمعك توا، مجموعه يلزمها تتعدى اليوم.
1: قبل خلنا ابا سعدي،
0: شنو تحب؟
1: لا تشيكي تشيكيتيتا، حبيت نقول عليه كلمه عندنا،
0: راح سمعوا باللي هي
1: لا سمعني تشيكيتيتا
0: 15 رقم 15 ناخذ في خاطر شكري السكلي وابا، ما زلنا ديما مع ابا.
1: هي

0: بقول لك حاجة.
1: قل لي.
0: أبهرتني اليوم.
1: ممتاز ال ال ال. أني أحس كالموسيقى اللي فيها شجن.
0: خرجت في ثوب آخر شكري السكري.
1: معنا مش كان حنين
0: مش كان حنين وشرقي وتونسي
1: ولا كنت برمج أنا راهو حنين باش نقعم فيه لغاني غربية قلت ما يتفعلوش معايا يعني خسر لغاني
0: أيوة ديك جينيهش بالله أنا توا نحب ناخذ رايك نوعية البرامج ربما اللي تعتمد نوعية الموسيقات هذه وقدمت منهم برشا تراهم يتمشيوا مع مستمعي إذاعة المونستير بصراحة
1: شو معناتها الأغاني الغربية ولا
0: أي برامج تعتمد فقط على الأغاني الغربية
1: يتمشاو انت ولا
0: مش الانواع هذه فقط راني نحكي الغربيه بالوانها باجيالها باصواتها المختلفه
1: باش تمس كل الاجيال باش تجبد شويه قديم شويه جديد شويه يعني باش تمس يعني شرايح الكل يشبي نجم تنجح نجم ما تغلبش يعني خنقول جيل على جيل مثلا يلزم فما توازن باش حتى باش يتبعوك جيلي وجيل الاقبل مع الاغاني اللي كنا نسمعوا فيهم وشويه زاد من الجيل الحالي شبيه تمشي علاش لا تتماشى اما شيكيتيتا هذه راهو تصغير لشيكيتا
0: شيكيتا
1: شيكيتيتا يعني بالاسبانيوريه الطفله الصغيره
0: الجميلة.
1: والجميله البنيه الصغيره يعني كانه يعني مرت بمشاكل وبمصاعب وكل شيء كانه انا دعم ليها يعني ديما الاغاني فيها يعني المسحه وفيها الرساله الانسانيه والاغنيه ذي نجحت نجاح ساحق ويقال انه تبرعت فرقه اباب 50% من حقوق ملكيه وارباح الاغنيه لصالح منظمه اليونيسيف لدعم الاطفال حول العالم
0: حسيتك تبع الكلمات هكا وحكايتها والترجمه نتاع النص
1: كنت تبع مو قلت لك الله يرحمه ديما اخويا استاذ انجليزيه يبقى. بالاساس ويتقن 5 لغات اتقان الله يرحمه اتقان العربيه والفرنسيه ولا فرصه باش
0: مناسبه
1: نعم. الانجليزيه والعربيه والفرنسيه والالمانيه والايطاليه اتقان بالجرامير كان بالحق شعله في الله يرحمه في اللغات وغرمني من انه يفهم ويفسر لنا ويترجم لنا وما الى ذلك
0: انا احكي لك كي بدي اسمعكم في اغنيه احكي لكم ما وراء السطور معناها شنو تحكي بالضبط
1: وقول لي معنى الكلمات وما الى ذلك وغرمنا الكل هو اللي كان السبب باش تغرمنا حتى اخويا اكبر منه شويه في السن هو اللي غرمه يعني الحقيقه وغرم حتى الاقارب والاحباب والاصحاب الكل تغرمنا معاه في الأغاني هذه الحقيقة ليش قلت لك الفترة ذيك فترة ذهبية نعتبرها
0: أنا بعد شوية باش نهدي لك أغنية فيها رواية وحكاية وفيها بعد إنساني وبرشا حاجات لكن خلينا نسمعك المجموعة هذه طلعها وإلا ليه

0: راه مازلنا في فترة الستينات والسبعينات، ما المفروض تعرف هالمجموعة؟
1: الجيتار ساش هذية تفكرني فما فرقة معاش
0: يعني لازمك تعرفها وش نعطيك مؤشر. من أشهر فرق موسيقى الروك في بريطانيا في العالم زيدا، هي الفرقة اللي حطمت الأرقام القياسية على مستوى المبيعات، غيرت شكل الثقافة الشبابية حتى من لبسة الناس تأثرت بها. The Beatles. The Beatles. والغنية اللي نحب نهديها لك،
1: أنا قلت لك شنو عرفت خاطرك أسلوبهم هو اللي بيتلز.
0: باش ندير لك غنية اللي هي الغنية الجاية مع واحد من أبرز أعضاء المجموعة جون لينون.
1: تعرف معناتها البيتلز؟ بيتلز بالإنجليزي.
0: The Beatles.
1: بيتلز. البيتلز بيتلز او لينا انا بالانجلش. لا لا بالحق معناتها الخنفوسه. الخنفوسه الخنفوسه كل عروسه كل اكل اوميسيسي هكا البيتلز.
0: دعسوقه
1: دعسوقه العروسه كما تحب. هذيك هما بيتلز يعني في الجمع في البلورال بلورال كما خلو يعني
0: نفس بين قوسين
1: نفس الخنفس بالضبط.
0: وعندنا احنا مجموعه راهو في تونس
1: حتى الحجامه كنا نقولوا بيتلز.
0: انا مجموعه خنفس معناها في تونس بالتسميه.
1: تعرف قولوا حجم الحجامه ولا ايه بيتلز
0: حجمت البيتلز.
1: اي
0: شارلستون زد
1: شارلستون
0: أسوة بجماعة البيتلز
1: أسوة ميراي ماتيو. يقول لك قصة ميراي ماتيو
0: صحيح الكوب انتكر انا ربي يذكرها بالخير مدام سيدة العبيدي في فترة ما كان شعرها كيكا كوب
1: كيبدأ أرتب ومقصوص قد تقدم على الجبهة يقولوا له كوب ميراي ماتيو.
0: اي برمجنا اليوم أخذنا والله تو كانت قانا وقت نعديوها في الأخر على شيء حتى طلبوها من المستمعين. إذا زاد أغنية باش نسمع حيلك بصوت جون لينون في وسطها معناها الحقيقة رسالة إنسانية تحكي وتدعو نقول وإحنا لعالم من غير حدود ومن غير حتى عراقيل بشرية وغير بشرية. إيمن باسيفيك يسميوها الأغنية هذه إيماجن.
1: إيمن باسيفيك معنى النشيد كما قلنا النشيد
0: إنسانية معنى عابرة للقرار.
1: لي من عادة إيمن معنى النشيد الوطني إحنا عادة
0: إيمن دموغ مثلا
1: إيمن النشيد النشيد
0: النشيد تو إيديت بياف عندها شنية هي الأغنية مش لافيون غوز
1: أكلي متاع أغنية الفراق مع إيديت بياف عندها
0: أي عندها أغنية إيمن دموغ مع شعار نقول واحد نشيد الحب
1: الحب للمغربية اللي توفر
0: الرياضة. فما أغاني تحسن
1: بس كنت تغني إيديت بياف
0: تغني الحبيب.
1: لا الحبيب اللي هو كان مغربي جنسية مغربية وكان ملاكم وتوفى في حادث طائرة كان ملاكم معروف جدا وتوفى سقط طبيب الطائرة.
0: ذكرني يا حسين أغنية أخرى زيد
1: لا ما لذلك هو حبيبي دي تقعد حزينة لآخر حياتها.
0: إيمن لامور فوالا هذه هي معناها شعارات معناها أغاني للحب أغاني للإنسانية. إيماجن هي أغنية للإنسانية
2: مع الأيام

0: قريب نختموا على الحصة متاع اليوم
1: ان شاء الله شيقة وان شاء الله نتعجب السادة
0: المستمعين. مسينا ذكريات جميلة معناها وانتم تسمعوا في الأغاني اللي
1: يا ألفة كي نقولوا عناش إنسان يحس بروحه عمل حاجة باهية ولا لا تعرف قبل حتى وخدنا فترة دراسة كي واحد يعمل دفوار باهي ويعمل امتحان باهي يحس فما وانت مناش حسيت بروحك اليوم عملت حاجة باهية.
0: أنا ديما عمي ما نحس بروحي عملت حاجة باهية
1: شيء ما منه شيء ما منه وقتها لا تعرف روحك
0: عندي مقول معناها في الغلاء ناقصة كذا لا ما كرنيش قلت كذا كرني قلت كذا
1: تحب الكمال
0: والكمال لله
1: كمال لله
0: أكاها وسبحانه
1: هاي باش نختمه
0: وليل الحصة ذو شجون كانت برشا أغنية تنجم تكون مبرمجة لكن الوقت ما يزازيش أثرنا الكلنا بالموسيقى الغربية كل واحد والجيل متاعه وبشكون تتأثر وشكون اللي خلاه يتغرم من جيلي من الناس اللي غرموهم كما حكيتنا قبيلة شوية الاختيسيي زدا جيل قناة 21 وإيقاعات عالمية وأشرف الكعلي
1: فكرت بداياتي بقناة 21
0: ونادية الشريف
1: شريف بنت سي كان مدير الارتسي سي عبد القادر الشريف
0: ايه
1: يذكره بالخير
0: كيف حكينا على التلفزة الإيطالية وغرامنا بالبرامج وهي اللي غرمتنا بالموسيقى الإيطالية كيف زاد برشا برامج في القنوات الفرنسية غرمونا بالأسماء الكبيرة الفرنسية وأهمهم أنا من جيلي جاك مارتان معناها والبرامج متاعه اللي كنت تشدنا
1: علم.
0: ديمانش ماتا ولا ليكول ديفان وقت تتفكرك الحلقة بتاع ليكول ديفان يجيبوا الصغيرات ويجيبوا هالأسماء الكبيرة فهمت سيلفي فارتان شارل أزنافور
1: يغني معه
0: وعرفنا من خلالهم الأسماء هذوما وحبيناهم أكثر وبرشا ذكريات بقت في البالة
1: فما ميشيل
0: ساردو
1: مش على المطرب لا كان يقدم البرامج زادا
0: دروكير
1: كان زادا اسم معروف
0: بعد جيناغي وبرشا معها أسماء
1: اي دي توجه مشيت للفرنسيس يعني كأنك تمهد
0: اي والله جيت صدفة الحقيقة معناها مش اما مش نخدم بصوت فرنسي جبدنا عليه مادامك حكيت على ميغي ماتيو مادامنا احنا في مسك الختام شنو تقول في واحدة من غنيتها اون نو في با سان سو دير
1: زاد اديو يعني ما نجموش نعيشوا ديما راهو الوداع لازم اش معناتها الغنية تحث انه لابد يلزمك تتأقلم مع لابد تجيك فترات باش تتبدل حياة ظروف باش تعيش تكون في ظروف معنا خايب باش تولي باهي والعكس وبالعكس فما ناس تعشرهم وش تفارقهم يلزمك تتعود على انك تودع للناس سبحان الله يعني كانها الاغنيه تحكي على مناش امور تحكي على الواقع تحكي بحق تمس يعني
0: درس مش مجرد درس
1: وميراي ماتيو مازالت حيه على قيد حياتها من مواليد 1946 عمرها توا 80 عام هكاك
0: ما زلت بنفس الشكل نفس
1: الشكل.
0: الكوب ونفس كل شيء
1: وبدأت عام 65 وناس قالوا هذه خليفة إديت بياف و و و وعملت العديد من الألبومات وحتى كما قلنا الشكل بتاعها يعني مميز وغنيات زادة صوتها جميل جميل
0: خامة مميزة برشا شفت لها مرة انترفيو قالت أنه من الأصوات اللي تعجبها عربيا صوت فيروز مثلا
1: فيروز يعني فعلا لان حتى هي زادت يعني وريك اللي تبع
0: فيروز زمانها هي
1: فيروز لا فيروز زمانها وبعد فيروز شويه ظهرت لما حالة اما تقريبا اصغر من فيروز بعشر سنين في العمر وباش تعرف اللي معناها الموسيقى

0: الموسيقى كما نرجع نقوله ما عندش حدود. ينجم أكيد. الموسيقى الغربية تتأثر بالموسيقى العربية والعكس بالعكس.
1: صحيح. تحياتنا لحسام قدرية على اجتهاده الليلة, خطره من عشيق الغربي راهو ما عندوش
0: بربي, بربي قبل ما ننساو دقيقة أخت مونيا بالرحال تحياتنا ليك يا مونيا, مو باش ما ننساوش السادة المستمعين ديما راهو تابعوا فينا هذوكم راس المال كيما يقولوا.
1: راضي الهداجي نوجه لها تحية بربي.
0: راضي الهداجي كذلك مونيا بالرحال بربي. دقيقة ألف عندك ما تحكي قبل ما ننسى.
1: زيدنا شوية وقت يا مايسترو حسام ترى.
0: زيدنا بربي زيدنا خلينا نشوفوا.
1: تحية لسي محمد اسكندراني يعطيك الصحة على التواصل معنا. إيمان الحديد شكرا ليك, وإن مرة نقدموا لكم موضوع جديد.
0: سفينة مسيكم بالخيرات والورد والورود وبالتوفيق والمزيد من التألق والامتياز. سيحات بن حمودة مسيكم بالخير وليلة جميلة بذكريات الحلوة. وكذلك كما قلت راضي الهداجي مونيا بالرحال وخونا سمير الفرجاني كذلك تحياتنا
1: ليك. تحيات كبيرة ليك سمير
0: وكل الأحبة والأصدقاء. وخليك تحية الختام لأن الأغنية جميلة خليهم منها حتى مقطع صغير
1: اسمو حتى منها شوية. تحية ليك شكري سكلي ملتقانا كما زال في العمر بقية إن شاء الله الخميس الجاي. بسلامة تصبح على خير الناس الكل.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، مدمنة للهدوء أنا، يتحرك جنوني بعضا من الوقت، ففي حبك أنا غريبة الطباع يا حبيبي. اعذرني إن خرجت عن المألوف لديك، فقلبي عالق بك يهفو إليك، يحملني تارة بالشوق وأخرى بحب. لم أعرف الحب يوما، قلبي كالثلج، عواطفي كالثلج، ولكن على كل زاوية نبض عشق لك وحدك. لك وحدك تحركت، فتحول ذلك الصقيع إلى نار مشتعلة ذات لهيب لا يهدأ ولا ينطفئ. نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، ضاعت الروح فوق رصيف الأيام، وأعوام عمري بلهيبك تحترق. أرسمك مثل أباقرات الزمان قلبا يحتضن وردتين. أحبك، أحبك، أحبك رغم كل شيء.

على أرصفة الوجع أنتظر هطول ذلك الفرح الآتي منك إلي. بالله عليك يا حبيبي، كيف استطعت أن تنسى خفقة قلب وحيدة أنا بدونك؟ يأبى النوم أن يلامس جفوني، أنتظر بزوغ فجر جديد مكللا بموعد معك. ليت ذلك الحب الذي أحمله في قلبي

بين روحك النقية وروحي المشتعلة شوقا إليك. يا عمري الغالي، وعد لقلبك، سأنسى جنون زماني العتيق لأمارس جنوني الجديد. دعني أتنفس بعمق شديد وأعلم أن القلب لا ينبض إلا بك. يا حبيب الروح، اذهب اذهب واسأل شمس الحقيقة عن قلب لا يحترق إلا في لهيبك. ستجيب أنك ذاك البحر التي تسللت أمواجه لشاطئ خافق فسكنت لتحتلي عرشه ليوم فناء الجسد. أعلم أنني أثرت ثورة غضبك حد الهيجان، ولكن هل تجرؤ الروح عن الابتعاد عن الجسد إلا في حضرة الفناء؟ لا تترك الوجع يتغلغل أكثر في داخلي، انحر أقضي عليه، فلا تدعني مهمشة في صفحة حياتك، ولا تدع نبضة حب تحترق من أنين ووجع.

عند لحظة الوداع تغرب الشمس وراء الأفق، تسرق دقات القلب، تضيء في عالم مجهول، ويمحو الغروب ابتسامة الشفاه، فتدمع العيون وتشكل الدموع نهرا من حنين. عند لحظة الوداع يغدو الحزن سيدا لهذا الكون البائس، وتنطفئ آخر شمعة من شموع السعادة، لتبدأ مواقد الشوق والألم بالاشتعال، وتحرق خيط اللقاء الوحيد في صحراء الوحدة. عند لحظة الوداع تسافر الأحلام في عالم مجهول، تسود الكآبة والمآسي، فتذرف العيون آخر دموعها، وتنسف جراح القلب دما غزيرا يحمل في داخله حرارة الشوق في لحظات الرحيل، ويرسم الحزن في قطراته المتساقطة، ويكتب القلب فوق صفحاته التي أدماها الألم والحزن كلماتي ولحظات الوداع الأخير. عند لحظة الوداع تغرب الشمس

مسكت قلمي المتعب لأخط همومي وأحزاني، فإذا بقلمي يسقط مني ويهرب عني، فذهبت له لأسترده، فإذا به يهرب عني وعن أصابع يدي الراجفة، فتأجرت وسألته: يا قلم المسكين، أتهرب مني أم من قدر الحزين؟ فأجابني بصوت يعلوه الحزن والأسى: سيدتي، تعبت من كتابة معاناتك ومؤانقتي هموم الآخرين. ابتسمت وقلت له: يا قلم الحزين، أنترك جراحنا وأحزاننا دون البوح بها؟ قال: اذهبي وبوحي بما في أعماق قلبك لإنسان أعز لك من الروح، بدلا من تعذيب نفسك وتعذيب من ليس له قلب ولا روح. سألته: وإذا كانت هذه الجراح بسبب إنسان هو لي أعز من الروح، فلمن أبوح؟ فتجهم قلمي حيرة وأسقط بوجهه على ورقة البيضاء، فأخذته وتملكته وهو صامتا، فاعتقدت أنه قد رضخ لي وسيساعدني في كتابة خاطرتي. فإذا بالحبر يخرج من قلمي متدفقا، فتعجبت ونظرت إليه قائلة: ماذا تعني؟ قال: سيدتي، ألأني بلا قلب ولا روح؟ أتريديني أن أخط أحزان قلبك ولا أبكي فؤادك المجروح؟ مسكت القلم لكتابة همومي، فبكى القلم قبل أن تبكي عيوني. تعب قلبي

عندما أسمع صوتك وأنت صامت. جنون عندما أراك وأنا لا أعرف ملامحك. جنون عندما أشتاق إليك وأنت بجانبي. جنون عندما أنتظرك وأنت لا تعرف مكاني. جنون عندما أتحدث إليك وصوتي لا يصلك. جنون عندما أخاف عليك وأنت محفوظ بين جفوني. جنون عندما أتحسس نبضات قلبك الهادئ عن بعد. جنون عندما يخفق قلبي بسرعة هائلة قبل موعد لقاء بك. جنون عندما أرسل حروف أشواقي مع تلك النجوم الساطعة وهي بعيدة عني وبعيدة عنك. جنون عندما أسامر طيفك الخفي كل ليلة. كم يلعب الجنون بحياتي دورا كبيرا. فأنا أحبك بجنون. كانت تضرب الأمثال بحكمة عقلي قبل حبك، وبعد حبك أصبحت تضرب بي الأمثال في قمة جنوني. ودع عقلي ورحل بابتسامة عفوة، ترك لي شيئين أعيش بهما، قلبي

أردت أن أهديك روحي، لكنني تذكرت أنها ليست ملكي، إنما هي بيد خالقها، فلم يبقى أمامي سوى قلبي بما يثقله من مشاعر لك أنت وحدك. قلب صغير وبحبه كبير، هل تسمح لي بأن أسميك أمي؟

أعترف أني راحلة، أعترف بأني تعمدت الرحيل من أعلمك دون أن أترك خلفي حذائي الذهبي الذي يعيدك إلي، أو مسمار جحا الذي يعيدني إليك. سأفتقدك جدا حين تتساقط الأمطار وتملأ رائحة التراب المكان، وأرتجف بردا وأرتجف شوقا وأرتجف رعبا، ويشتد حولي الشتاء. سأفتقدك جدا حين يأتي الليل بلا صوتك بلا طيفك، وأبحث عنك في رداء القمر. سأفتقدك جدا حين يمد لي أحدهم ذراعيه وينتشلني من بحر أحزاني ويمنحني أجنحة جديدة وحياة جديدة، ويسأل قلبي عنك بخجل وتحن إليك في عروقي الدماء. سأفتقدك جدا حين أردد أمامهم كاذبة أني نسيتك وأن أمرك ما عاد يعنيني وأن فراقك ما عاد يشقيني، وأني لا أعود في المساء كطفلة إلى سريري وأبكيك في الخفاء.

سأفتقدك جدا حين تحدثني عنك أخرى وتسرد حكاية شوقك لعيني، وأشم إطرك في يدي، وتتفجر كل المتناقضات بداخلي، فأشتاقك أكثر وأرفضك أكثر وأحبك بلا حدود وأكرهك بلا انتهاء. سأفتقدك جدا حين أكتشف أنك الوحيد الذي أثار غيرتي ومنحني قدرة على الحياة.

جدا حين أتذكر أني كنت أنانية اخترت الرحيل رغما عنك وفتحت أبوابنا لرياح الفراق رغما عنك وفرضت على قلبك نهاية مؤلمة وغادرت بهدوء كأحلام المساء. سأفتقدك جدا حين أقف أمام المرآة وأسألها من في عالمك، فتخبرني أنك عشت بعدي ألف حكاية حب وكتبت بعدي ألف قصيدة حب وأحببت بعدي ألف حسنة وأنك

حروفي وفوق قصائدي، بين دموع قلبي وفي جنون اللهفة إليك. ماذا لو يلمحونك خلف سؤالي الدائم عنك، بين النظرات الحائرة التي تبحث عن عينيك؟ ماذا لو يرونك في أمطار شعري وحدائق نثري، في خزانة ذكرياتي ودفاتر حنيني؟ ترى هل سيعلنون محاكمتي بتهمة الحب أم بتهمة الجنون فيك؟ أم سيفنونني إلى خارج أوطان قلبك؟ وأنت لا تدري، أم سأدفن مع أدلة جريمة المرفقة إلى الأبد؟ أنا لا أخاف الموت يا سيدي، لا أخاف الناس، لا أخاف مواجهة أعدائي، ما دمت عصفورة روحك ونهر أحلاقك، ما دمت شمسك الدافئة وصبحك وليلك وكل نجوم سمائك، فأنا لا أخاف إلا من خالق الحب.

نفسات دافئة. في فؤادي قتلت الخوف حين قابلت أنفاسك، عنقت الأمل حين كتبت هناك ورقتي الأولى. أنا إلى الآن لا أخاف إلا عليك. ماذا لو يسمعونني أردد اسمك، أناجي نبض قلبك وما أهامس طيفك، أغني لعصفور عشقك، ترى هل سيوقفون نبض قلبي بتهمة الشوق أم بتهمة إيماني بمبادئ الحب؟ رددت اسمك للمرة المليون وستظل عالقا كعنقود العنب بين حروف الكلام. أقطف منها ثمار البهجة رغم أنف المستحيل وأنف خوفك وأنف من يقلقك. أحبك يا أنت. الحسن لدي يا سيدي هو أن ألتقيك في زحمة العمر وأنسج معك أجمل حكاية حب، نعيش التفاصيل والطقوس ونحلم بغد أفضل، ثم تنتهي الحكاية بمأساة. الحسن يا سيدي هو أن أخبئ عمري في قلبك وأملأ حقائبك بأيامي وأضع سعادتي في عيني، ثم ألوح لك مودعة لا حول لي ولا قوة. الحزن يا سيدي أن تتحقق بعد الحلم وأن ألتقيك بعد أمنية وأن تأتي بعد انتظار وأن أجدك بعد بحث، ثم أستيقظ على زلزال رحيلك. الحزن يا سيدي أن أتعلم الطيران فلا أصلك، أن أفتح الدفاتر فلا أجدك، وأن أحفر الأرض فلا أجدك، وأن أقطع البحر فلا أجدك، وأن أخترع اللقاء فلا ألتقيك. الحزن يا سيدي أن تفارق ولا تفارق فتصمت ويبقى صوتك في أذني وتغيب وتبقى صورتك في عيني وترحل وتبقى أنفاسك في قلبي وتختفي ويبقى طيفك خلفك يمزقني. الحزن يا سيدي أن أغمض عيني فأراك، وأن أخلو بنفسي فأراك، وأن أقف أمام المرآة فأراك، وأن ألمح

0: مسائلك فأراك. الحزن يا سيدي أن أجمع البقايا خلفك وأن أرسم وجهك في سقف غرفتي وأن أحاورك كل ليلة كالمجانين وأن أشد الرحال إليك عند الحنين وأن أعود إلى سريري في آخر الليل فأبكيك
1: همسات دافئة.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

خالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب، إذاعة المنستير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.

الذين لكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

وغضبه أتجادلونني فيه

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

لله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين

0: فاصبروا حتى يحكم الله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفوسنا إليك راضية مرضية وأدخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم طهر قلوبنا من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه نسألك أن تحرم أجسادنا عن النار، يا عزيز يا غفار. اللهم أنت الخلاق العظيم، إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تذلنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وخذ بيدك نواصينا إلى طاعتك، ووفقنا لما تحبه وترضاه من صالح القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اهدنا لأقرب من هذا رشدا. ربنا اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وأجر الخير على أيدينا، واجعلنا مباركين أينما كنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: علامات مضيئة. علامات مضيئة مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.
1: في هذه الحصة من برنامج علامات مضيئة نواصل الحديث للمرة الثانية عن سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو من ألمع علماء جامع الزيتون المعمور، ومن أكثرهم اعتمادا على العقل والنقدي وعلى التثبت والمقارنة في البحث وفي التجديد المعتمد على الاجتهاد المستنير.
0: وهو فخر لجامع الزيتون المعمور بهذه الصفات المتعلقة بالفكر المستنير. ماذا عن تعدد الزوجات؟ فهل كان للشيخ بن عاشور موقف من هذا التعدد؟ وكيف فسر الآية الكريمة وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة؟
1: لقد ربط الشيخ الجليل محمد الطاهر بن عاشور وفقا لهذه الآية القرآنية الكريمة بين إمكان التعدد وتحقق العدل، وانتهج في ذلك كما لاحظ الدكتور علي الشابي نهجين اثنين، أحدهما وصف واقع عرفته المجتمعات الإسلامية في العصور المختلفة، وهو شيوع التعدد وإيراد ما تواضع عليه كثير من علماء الدين بشأن توضيح الأسباب الداعية إلى ذلك، وثانيا أي ثاني النهجين توجه منهجي يقضي بإثارة التحديد من حيث أن العدل لا يستطيعه كل أحد، وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن اختل نظام الأسرة وحدثت الفتن فيها، ونشأ عقوق الزوجات أزواجهن وعقوق الأبناء آباءهم بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم. والكلام هنا للشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير الجزء الخامس.
0: معنى هذا أن الشيخ في تفسيره الآية الكريمة وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة قد جعل الخوف من عدم العدل حاملا على الاقتصار على زوجة واحدة.
1: نعم، والملاحظ هو أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في موقفه من المرأة كان متأثرا بمحمد عبده رائد تحرير المرأة في مطلع القرن العشرين من جهة، وكان له من جهة أخرى عميق التأثير في ابنه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الذي يعتبر عالما من أعلام التجديد وأحد المساهمين في أعداد مجلة الأحوال الشخصية التي تم الإعلان عن صدورها يوم 13 أوت 1956، في حفل كان من بين الحاضرين فيه العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.

0: إلى جانب العلامات المضيئة في إصلاح محمد الطاهر بن عاشور للتعليم الزيتوني، وفي الاحتفاء بأهمية رسالة المرأة التربوية والاجتماعية في تفسيره للآية الكريمة المتعلقة بالتعدد، تفسيرا رجح فيه كفة الزوجة الواحدة على تعدد الزوجات، إلى جانب كل هذا فإن له علامات مضيئة في مجالات أخرى أيضا.
1: ومن بين هذه الجوانب الأخرى موقف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من التعسف في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وهو موقف يدين اتجاه الدعاة في هذا المجال إلى الحدة وإلى خروجهم عن الجادة في أمرهم ونهيهم. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: استب رجل من المسلمين وآخر من اليهود، فقال المسلم: والذي استفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم أقسم به، فقال اليهودي: والذي استفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده ولطم اليهودية الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا، وأخبره ما كان في أمر هذا المسلم الذي لطمه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. وهنا ظهرت الحيرة عند الشراح، شراح الحديث. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وهو يعلم بذلك، وهذا ما يجب الإيمان به. وتعليقا يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: ووجه الجواب عندي أنه نهى عن التخيير عند المجادلة مع أهل الكتاب، لأنها تفضي إلى الخصومات، وهذا من تسامح الإسلام، على نحو قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية الكريمة 108 من سورة الأنعام.
0: لا تخيروني على موسى، هكذا قال الرسول الكريم عندما جاءه اليهودي الذي لطمه الرجل المسلم. وموقف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تمثل في الإشارة إلى تسامح الإسلام.
1: ومن خلال هذا الموقف فإن الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور ينصح بعدم التعسف في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المخالفات، لأن في ذلك خروجا عن الجادة في أمورهم ونهيهم. ومن جهة أخرى، وكما لاحظ ذلك الدارسون، فإن الشيخ الإمام يعالج باب التفسير للحديث معتدا بنفسه في إبداء الرأي واقتناص الحل، ناقدا السابقين ومؤاخذا المفسرين في شرح الحديث، وفي بعض المواقف فهو ينعت هؤلاء بالتقصير والقصور وحتى بالإهمال وبتجاوز الحوادث. ونفس الشيء في نجده أيضا في تناول موضوع تفسير القرآن الكريم بغير المأثور. ويعد كتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الموسوم بالتحرير والتنوير والصادر في 30 جزءا، يعد من أبرز وأعظم ما ظهر في تاريخ الثقافة الإسلامية في العصر الحديث. اعتمد فيه أهم ما كتب في تفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن، وخاصة كتب البلاغة وأعجاز القرآن، وأضاف أنظارا جديدة واجتهادات مختلفة. فهو يرى أن التفسير الخالي من استجلاء الجوانب البلاغية يكون صاحبه بمنزلة المترجم لا المفسر، واتضح هذا في قوله: إن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني القرآن حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيه المفسرة، بحاجة إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال العربي وخصائص بلاغته وما فاقت به آي القرآن في ذلك، حسب ما أشرنا إليه في المقدمة الثانية، لئلا يكون المفسر حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا بمنزلة المفسر. والكلام هنا للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.

0: كبير وحرص متواصل على الابتعاد عن التقليد والرضا بما وضعه السلف، نشير إلى كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية الذي صدر بين سنتي 1945 و 1946، ثم صدر في طبعة أخرى سنة 1978، وقد اعتبر مؤلفه أول من خص هذا الموضوع بتأليف مستقل، فرفعه إلى درجة علم منفصل عن علم أصول الفقه، فكان كتاب مقاصد الشريعة متمما ومقوما لما تناوله أبو إسحاق الشاطبي الذي كان أول من أفرد موضوع مقاصد الشريعة بالتدوين في القسم الثاني من كتابه عنوان التعريف.
1: كما ألف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتبا أخرى في العلوم الدينية والشريعة، منها المطبوع ومنها المنشور.
0: ومن بين المطبوع من هذه الكتب نشير إلى عنوانين: الأول أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والثاني نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، وغير الكتابين المشار إليهما.
1: وكان للشيخ محمد الطاهر بن عاشور اعتناء خاص بالعلوم الأدبية واللغوية.
0: نعم، وهي كتب تميزت بتضلع نادر وبحرية تعبير نادرة أيضا. وأبرز عمله في هذا المجال جمعه وتحقيقه لديوان بشار بن برد، حيث ارتقى بفضل هذا العمل عدد الأبيات المعروفة لهذا الشعر من 600 بيت إلى 7600 بيت، كما ألف الشيخ كتبا أخرى
1: مثل كتاب أصول الإنشاء والخطايا،
0: ومثل كتاب شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق،
1: وكتاب موجز البلاغة،
0: وكتاب بعنوان شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمام،
1: وأيضا تحقيق الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني،
0: وكذلك كتاب بعنوان تحقيق لكتاب سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي،
1: وأيضا جمع وتحقيق لديوان النابغة الذبياني.
0: ويتضح من خلال هذه الإشارات السريعة أن العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور قد جمع بين هذين الضربين من الدراسة الأدبية والدراسة الدينية، وكان هذا الجمع كأحسن ما يكون، فكان بذلك، أي هذا الشيخ الفاضل رحمه الله، كان بذلك منارة مضيئة في الدين وفي الأدب وفي العلم وفي الفن، منارة عز نظيرها في التاريخ العربي الإسلامي قديمة وحديثة. هذه إشارات سريعة كما قلت، ولم يبقى لنا إلا أن نقول لزميلتي في هذا اللقاء هاجر حمودة أن أقول شكرا وإلى اللقاء.

0: مع محمد مصمولي.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قصص الأنبياء عمل درامي من إنتاج إذاعة دولة الكويت.
1: قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
2: لما مات آدم عليه السلام بكت عليه الخلائق 7 أيام.
3: يقول نبي الله نوح عليه السلام: لما مات أبوكم آدم عليه السلام قام بالأمر من بعده ولده شيث ابن آدم عليهما السلام، وكان نبيا، أنزلت عليه 50 صحيفة.
0: فلما حانت ساعة أبينا شيث بن آدم عليهما السلام أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده،
1: ثم بعده ولده قينا، ثم من بعد قينا ابنه مهلا،

0: إنه ملك الأرض الجديد. اهربوا اهربوا إلى أطراف الجزرية شياطين جهنم، اهربوا اهربوا.
1: لا تتركوني وحدي في هذه الأرض التي غمرها نور الإيمان فجأة، لا تتركوا حبيبتكم الشيطانة الفاتنة، لا تتركوا مملكة شطون بلا شياطين.
2: الأفضل لنا ولك أن نوليهم الدبر ونركب سهوة الفرار يا ملكة مملكة الفتنة والإغواء. اهربي اهربي، فقد جاءنا جيش الهلاك والبلاء.
0: أين صحوة الفرار الخاصة بشيطانيا أمانسة الشياطين؟ أي عفريت منكم سرق صهوتي؟ أنقذوني أدركوني، أريد أن أركب صهوة الفرار وأهرب.
1: الآن أصبحت أضحوكة لبني آدم يا شيطان، فويل لك من أبيك الشيطان الأكبر إن رآك وأنت على هذه الحال من الرعب والذعن الكبير. ويل لك ويل لك.
3: كان عليهم أن يفروا منه ويهربوا بمجرد سماعهم اسمه فور قدومه. يا شطون، أنت لا تعرفين من يكون؟ أحقا لا تعرفين من يكون الملك مهلئيل؟
1: لو كنت أعرف ما بقيت لأحاول فتنته ودفعه إلى مستنقع الغواية.
3: وهل فعلت أيتها الشيطانة الصغيرة؟
1: كيف أفلح وقد استعصم ذلك الآدمي الذي تقول إن اسمه ماذا؟ قد نسيت يا آدمي سلوم.
3: هو الملك مهلئيل، مهلئيل ابن قينان حفيد آدم.
0: من ذكر هذا الاسم المخيف في كهفي المظلم؟ من ذكر اسم آدم وأنا؟
3: أنا صديقك القديم يا شيطان الشيطان الصغير، فقد مررت بجزيرتكم النائية فقلت أزوركم وأسلم عليكم.
0: ويحك يا ابن آدم، جئت لزيارتنا والسلام علينا أم جئت لتتشمت بنا وتفرح بمبتولينا؟
3: ويلك يا شيطان ويلك، لازلت شيطانا عنيدا رغم أنك وعدتني بالإيمان وأن تصبح صديقا لبني الإنسان.
1: لا تجعله يخدعك يا شيطان، أنت شيطان ابن شيطان رجيم، ولا ولن يدخل قلبك الإيمان أبدا أبدا يا ابن الشيطان.
0: أنا أعلم يا شيطانة شطون، لكني أخدعه كي أعرف أسرار قومه منا. قل لي يا صديقي سلوم، أي رجل هو ملك الأرض الجديد؟ أعني من هو مهلئيل؟
3: كما قلت لكم من قبل، إنه الملك مهلئيل، أبوه الملك قينان ابن الملك النوش ابن نبي الله شيث ابن آدم عليهم السلام.
1: ولماذا تحبونه وهو واحد منكم لا ميزة له عليكم؟
3: حسبك يا شيطانة الجزيرة النائية، كيف تقولين ذلك عن ملك الأقاليم السبعة؟

0: يقول نبي الله نوح عليه السلام: نعم يا عباد الله، إن جدكم مهلاييل هو مالك الأقاليم السبعة، وهو أول من قطع الأشجار، وأول من بنى المدائن والحصون الكبار.
1: نحن أحفاد ذلك الملك الكريم، يا لسعادة رحمات بجدها البناء الكبير.
2: بلغني أنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى.
0: يقول نبي الله نوح عليه السلام: نعم، هو الذي بنى كل تلك المدائن القديمة في شرق الأرض ومغاربها. وأهم من كل ما سمعتم، فإن مهلاييل الكريم هو الذي قهر إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها.

0: عرفت الآن من يكون الملك مهلاييل أيتها الشيطانة الصغيرة؟ أم أبلغك عنه المزيد؟
1: حسبك، فقد ارتويت من جداول الأحزان وبحور القهر يا هذا الإنسي. حسبك، فإني علمت أنه قتل خلقا من مرضة الجن والغلاج.
2: فماذا عنه؟ تاجه العظيم الذي يقولون إنه يشع بنور يقتل كل جني أو شيطان يقابله في درب أو طريق. أهو تاج مسحور حقا يا إنسي سلوم؟
0: لست أعلم عن ذلك، لكني رأيت التاج فوق جبينه، فرأيت تاجا عظيما ما رأيت مثله تاجا أبدا. فلما سألته عنه قال: هو تاج الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله غيره، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: وكان جدنا مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم عليهم السلام كان يخطب في الناس ويعظهم ويذكرهم وينصحهم ويدعوهم لتقوى الله تعالى.
1: ودامت دولة الملك مهلاييل ملك الأقاليم السبعة 40 سنة.
0: فلما مات قام بالأمر بعده ولده يرد بن مهلاييل، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ وهو إدريس عليه السلام:
2: ذكر إدريس عليه السلام رب العالمين تبارك وتعالى فقال:
3: قال نبي الله نوح عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم.
0: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
1: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
0: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
4: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
5: ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وقال أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فأسأل الله أن يؤتيني الوسيلة. وقال الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، مستمعي إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم بكل خير ورضا، ومتعكم الله بوافر الصحة والعافية. صباح الخير للذين يضيئون العالم بابتساماتهم وبكلماتهم العذبة التي تنشر الحب والسلام. نهنئ كل من دق الفرح بابه، ولمن لم يحالفه الحظ نقول لكل جواد كبوة وليكن هذا الصباح، وكل صباح بداية أمل. تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم في فجر يوم الاثنين نسألك يا الله أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تنير قلوبنا بنور هدايتك، وأن ترزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم اجعله يوما مباركا مليئا بالطاعات، متوجا بالتوفيق والبركات، واجعلنا فيه من الذاكرين الشاكرين. اللهم اغفر لنا وبارك لنا في ديننا ودنيانا، ووفقنا إلى كل خير، واصرف عنا كل سوء. اللهم اجعلنا من التائبين المستغفرين، وارزقنا السكينة في قلوبنا والراحة في نفوسنا.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: أيها المستمع الفاضل، الصباح هو فرصة لنرتب أولوياتنا. عندما تشرق الشمس تشرق معها الكلمات، وتشرق معها الحياة، ويشرق الأمل، ونأخذ نفسا عميقا لنأخذ قطار الحياة من جديد ونواصل الرحلة. فاجعل من هذا الصباح ومن كل صباح مناسبة للتغيير، تغيير ما بنفسك. ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ صدق الله العظيم. فالله جل جلاله جعل مسألة التغيير موكولة إلى الأفراد أنفسهم، وخيارا وقرارا بيد الإنسان. فإذا غير الأفراد ما بأنفسهم نحو الأفضل، تغير المجتمع نحو الأفضل، وإن تغيروا نحو الأسوأ كان تغيير المجتمع نحو الأسوأ. عزيزي المستمع، التغيير سنة كونية وأمر فطري في الحياة، وسبيل لبلوغ الكمال البشري المأمول وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة. فالماء الراكد تتولد فيه الجراثيم، ومثله الإنسان الجامد. فكم من الطاقات البشرية المهدرة التي لم يفد منها أصحابها ولا المجتمع لأنها طاقات معطلة، وكم من ساعات يقضيها الكثير من الناس ولا سيما الشباب أمام شاشات التلفزيون ومع الهواتف والألعاب الآلية، وكم من المكالمات أيها المستمع الفاضل يجريها كثير من الناس بلا داع ولا ضرورة، وكم من الساعات الزائدة ينامها كثير من الناس على مدار اليوم والليلة، وكم من الكلمات التي يطلقها الإنسان وهو لا يدري أهي محسوبة له أم عليه، وكم من النقود تصرف في أشياء لا معنى لها، وكم من الساعات يقضيها الرجال والنساء في القيل والقال، وكم وكم وكم. ثم ماذا بعد هذا كله؟ هل تغير وضعنا؟ هل تعدل نمط حياتنا؟ هل يمكن أن نحدث تغييرا ولو يسيرا في واقع حياتنا؟ ألا يجدر بكل أحد منا أن يسأل نفسه هل حدث فرق بين ما كان عليه حالنا وما هو عليه الآن؟ صديق المستمع، فليكن شعارك في هذا الصباح وفي كل صباح نحو تغيير إيجابي في حياتنا.

قال الألباني رحمه الله: اعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة، العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت، فاشكر الله دائما. اللهم

عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه

0: إليك.
1: اللهم إني أسألك في هذا الصباح خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. يا ميسر كل عسير، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأصلح شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، ما زلنا معكم على أمواج إذاعة المونستير، نجدد التحية لكل من التحق بنا ليقاسمنا الكلمة الطيبة والنغم الشجي. ترافقكم هذا الصباح صديقتكم شدلي العبيدلي. قيل من أراد أن يعرف الحياة على حقيقتها فليقف أمام البحر، مرة في أوج هدوئه ومرة في أوج هيجانه، فالبحر الهائج هو جنون الطبيعة الأكبر الذي لا يشبهه جنون.

متى ستعرف كم أهواك يا رجلا؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها. يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك، أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك، أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك، أنا أحبك يا سيفا أسال دمي، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك، أنا أحبك، حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج يمضغ آمالي ويرميها.

أيها المستمع الفاضل، البحر ليس مجرد فضاء، بل هو صديق الإنسان. منذ انبجاس الحياة على شواطئ البحار الطينية إلى عصور المغامرات والاكتشافات ورحلات السندباد البحرية ومغامرات الرحالة وملاحم الأساطير القديمة مثل ملحمة الأوديسة لهوميروس التي صورت الصراع بين البطل أوديسون وبين إله البحر نبتيون وخرافات عروس البحر وجنيات البحر. البحر كان مجالا خصبا يلهم الشعراء والأدباء فيرتبطوا بالشعر والشعور. يقول إيلي أبو ماضي: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك، أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: تمر الأيام ونكتشف يا صديقي أن أقوى ما فينا ليس القدرة على التحمل، بل القدرة على أن ننهض رغم كل ما فقدناه، ونجد في أعماقنا قوة لم نكن نعرفها من قبل، صمتا يعلمنا الصبر، وجرحا يعلمنا الحكمة، ودرسا يعلمنا كيف نحتضن البدايات من جديد. في النهاية كل سقوط هو فرصة لنصبح أقوى، وكل خيبة هي درس لنكتشف قيمتنا الحقيقية، تماما مثل موجة البحر الغاضبة التي تعلو وتعلو ثم تتكسر عندما تواجه الصخور فتتفتت، لكنها تعيد لملمة ذاتها من جديد فتكون أكثر علواً.

عزيزي المستمع، لا تفني عمرك في بيئة مريضة تستهلك فيها أعصابك لإصلاح ما لم تكسره، وتبرر ما لا ينبغي تبريره. كبرنا ونحن نتعلم كيف ننجو لا كيف نعيش، حتى اكتشفنا أن أثقل الخسارات ليست ما فقدناه من سنوات، بل ما فقدناه من أنفسنا ونحن نحاول التأقلم مع من لا يشبهنا. عزيزي المستمع، ابحث عما يشبهك. عزيزي المستمع، ابحث عمن يشبهك ليهون عليك سفر الطريق، لا من لا يشبهك فيقطع عنك الطريق.

في هدوء البحر أجد نفسي وأسمع صوت روحي. سكون الأمواج يعلمني أن الصمت أحياناً أبلغ من الكلام، وأن ما كل هدوء هو ركود وسذاجة. كلما نظرت إلى البحر شعرت أن العالم أوسع مما أتصور، وأن معرفتنا بالأشياء قطرة في بحر لا حدود له. أنا البحر في أحشاء الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟

صديق المستمع، كأن الأيام مياه نهر تتدفق في مجرى معلوم لتصل إلى نهاية محتومة، فينتهي عام ليبدأ عام جديد، ومشاعر نهاية العام تبدو هي نفسها المشاعر التي يمكن أن تراودنا ونحن ندرك أن نهرا ينتهي إلى مصبه وتذوب مياهه في مياه بحر أو محيط، فيغدو العذب مالحا كما اللحظات التي تؤخذ من عمرنا. إنه شجن يشبه أشجان الماء، وبرغم الشجن الذي يحيط بكل انتهاء فإن هناك تفاؤلا أكيدا، وإن كان خفيا. ومبرر هذا التفاؤل أن كل نهاية تعني بداية ما، فمياه الأنهار التي تنتهي إلى البحار تكمل دورة لتبدأ دورة جديدة في تكامل النظام البيئي. هذا هو منطق الحياة يا عزيزي، ومنطق السنين أيضا. فعامنا هذا ينتهي ليبدأ عام جديد، وصباحنا هذا ينتهي ليفسح المجال لصباح جديد. وفي موقف وداع لا بد أن تشاغلنا الأماني فيما يجيء، فأطيب الأماني وإلى لقاء جديد. مع أجمل تحيات كل من شد لي العبيد في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تحيي إذاعة المنستير اليوم 3 أوت الذكرى 49 لتأسيسها، ففي مثل هذا اليوم من عام 77 و900 ألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي الذي حاول أن يؤسس لإعلام هادف وصدحت على موجات أثيره أبرز الأصوات الإذاعية الوطنية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأمس زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. تنتهي اليوم في حدود منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات دورة رئيسية للتوجيه الجامعي لفئة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري. تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، وهذا منذ صدور الفصل 412 ضمن تنقيح المجلة التجارية في 24 و2000، والآن بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة. والفئات المستهدفة من القروض على الشرف هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10000 دينار، والشركات الصغرى والمتوسطة بقروض استثمارية تصل إلى 25000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. توجت تونس مسارها المتواصل في صون التراث الثقافي والطبيعي بتصدرها الدول العربية واحتلالها المرتبة 3 إفريقية من حيث عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك أثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمية المعقدة بكوريا الجنوبية، ليرتفع بذلك عدد المواقع التونسية المدرجة إلى 10 مواقع. دوليا تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق هجوم جديد على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق سريع يكبح جماح طموحات طهران النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: 6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 3 أوت 2026.
1: صوت ينادي.
2: اللهم لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا يفوق حمد الحامدين، ولك الشكر شكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به من نعم جسيمة. اللهم لك الحمد.

محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك.

صباحية لكم مستمعي إذاعة المونستير. صباحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن كما العادة رفقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. تحية توصلكم من عند معنا محمد بيار، معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وبقية الفقرات. نرجع شوية للتاريخ، نذكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. تحياتنا لكم، خليكم معنا حتى للتسعة. البداية كيما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المونستير، مرحبا بكم حتى للتسعة.

0: حلو.
1: فيروز نوصلوا معها لل 26 دقيقة. صباح النور، تحية ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 3/2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، وبالنسبة لدرجات الحرارة باش ترتفع نسبيا وباش تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 39 و 44 درجة ببقية الجهات. ساعتنا الثانية كما العادة ناخذ فيها أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد اللاجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 3/2026.

0: 36 دقيقة، تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. وقايد نرجع شوي للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 3 أوت سنة 1977 ينطلق صوت جديد في المشهد الإعلامي التونسي، وطبعا نحكيه على صوت إذاعة المونستير. إذاعة المونستير مهاش مجرد تردد على الموجات، مهاش مجرد استوديوات وميكروفونات، هي ذاكرة جهة كاملة وصوت أجيال تعاقبت، نقلت الخبر، حكيت الحكايات، ورافقت المستمع في الفرح وأيضا أيضا في الشدة. اليوم هذا يكتسب رمزية خاصة لأنه أيضا يتزامن اليوم 3 أوت مع ذكرى ميلاد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، اللي ارتبط اسمه بتاريخ تونس الحديث، اللي تلتقي في التاريخ هذا ذكرى ميلاد شخصية خلت بصمتها في تاريخ البلاد مع ذكرى ميلاد مؤسسة إعلامية خلت الكلمة والصوت رسالة في خدمة الوطن. على امتداد سنوات طويلة كانت إذاعة المونستير مدرسة إعلامية وخرجت أصوات وكفاءات خلت بصمتها في المشهد الإعلامي التونسي، وكانت ديما قريبة من المواطن، تنقل نبض الشارع وتحل المجال للحوار وتحتفي بالثقافة والفكر والإبداع. في عيد ميلادها ما نحتفلوش فقط بمؤسسة إعلامية، أيضا نحتفل بقصة وفاة ما بين إذاعة وجمهورها، أيضا بعلاقة صنعتها الثقة، رسختها المصداقية، وحافظ عليها رجال ونساء آمنوا بأنه الكلمة مسؤولية وأنه الميكرو رسالة قبل ما تكون مهنة. لذا كل عام وإذاعة المونستير تكون أكثر إشعاعا إن شاء الله وأكثر قربا من مستمعيها، وكل التحية والتقدير لكل من ساهم في بنائها من الرواد إلى الجيل الحالي، ولكل مستمع أيضا ظل وفي لها عبر السنوات اللي اتعدى والكل منذ انطلاق البث. عيد ميلاد سعيد لإذاعة المونستير، ودام صوتها منبر للمعرفة وجسر للتواصل وفضاء يجمع التوانس الكل على الكلمة الطيبة والإعلام المسؤول.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: إيران تعلن قرب اتفاق مع عمان على مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز. الخبر هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: صباح بلا حدود،
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. والبداية من موقع الجزيرة اللي تكتب اليوم: من أمجد مظفر إلى أبو محمد الجولاني، كيف علق سوريون على مقابلة أحمد الشرع الحوار. حوار أحمد الشرع الرئيس السوري اللي كان أثار تفاعل واسع لكشف كواليس سجنه باسم أمجد مظفر وموقفه أيضا الاعتزازي باسم الجولاني، وكان استعرض في الحوار هذايا مسار مراجعته الفكرية اللي قادته من الفصائلية إلى بناء الدول الدولة والمؤسسات. من الأحداث الأخرى ومن الأخبار الأخرى،

0: في نفس الموقع زلزال بقوة 5.6 درجات شمال شرق شرم الشيخ بمصر. وحسب الإعلام العبري إسرائيل تصادق على عمليات هجومية واسعة بالضفة. ودونالد ترامب يقول أنه سيبدأ مفاوضات مع إيران بعد أن أوقف هجوم ضخم عليها. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب اليوم مقتل طيارين بتصادم مروحيتين في اليونان والرياح العاتية تعرقل جهود إخماد حرائق الغابات من العناوين الأخرى. في نفس الموقع أيضا تكتب اليوم فرانس 24 حول الزلزال قرب شرم الشيخ والهلال الأحمر يفعل خطة الطوارئ. إيران تعلن قرب اتفاق عمان على مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز. والسودان مقتل 35 شخص على الأقل في ضربة بمسيرات ستادفيت محكمة بشمال دارفور. وفي فرنسا السيطرة على الحريق الهائل في جيروند ورجال الإطفاء يواصلون مكافحة البؤر المتفرقة. نمشيو إلى موقع البي بي سي. الحكومة المغربية تخرج عن صمتها بشأن أزمة سبتة. المغرب يقول أنه عمليات العبور الجماعية إلى سبتة ومليلة الإسبانيين كانت مدفوعة بمعلومات مضلة في منصات التواصل الاجتماعي وشبكات التجارة بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم الاثنين ويتحدث عن وجود اتفاق بشأن مضيق هرمز. وفي سكاي نيوز تكتب اليوم أيضا وعلى نفس الموضوع في نفس السياق ترامب ليكشف كواليس وقف هجوم على إيران. تداعيات حصار إيران تتصاعد. 35 سفينة خارج المسار. ليلة بلا كهرباء في كوبا. انهيار كامل للشبكة الوطنية. وأيضا تنجم تلقاو التغطية الكاملة لحرب السودان في موقع سكاي نيوز العربية اللي أيضا تكتب حول الهزة الأرضية بقوة 5.6 درجات اللي ضربت مصر البارح في الليل. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجم تقرأوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 6:51 دقيقة 9 دقائق يفصلونا على موجز أخبار السبعة. وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى. تحية لكم وين ما كنتم موجودين. مازلنا مواصلين معكم الصبحية هذه صبحية الاثنين 3 أوت 2026 حتى للتسعة أمتع صباح. كل تحيات أيمن الشابي في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. خليكم معنا، مازلت برشا أغنيات حلوين وبتبيع الأخبار وكل الفقرات اللي تعودتوا فيهم في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. مرحبا بكم.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تحيي إذاعة المنستير اليوم 3 من أوت الذكرى 49 لتأسيسها. ففي مثل هذا اليوم عام 77 و900 ألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي الذي حاول أن يؤسس لإعلام هادف وسدحت على موجات أثيره أبرز الأصوات الإذاعية الوطنية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول من تونس تأكيده عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن تخفيف الدوري للأحمال قد انتهى، وأشار إلى تنفيذ الشركة لعمليات صيانة وإصلاح طوال 24 ساعة، مطمئنا المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرا المدة القادمة دون قطع للكهرباء. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية قطع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قرب 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر 26 2000. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وأعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. دوليا، كشفت مصادر إعلامية أمسي أن القيادة السياسية الصهيونية صادقت على سلسلة العمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وأن الأجهزة الأمنية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها. وقالت ذات المصادر أن القرار يأتي على خلفية تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة الغربية جبهة قابلة للانفجار. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: مازالة البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة تاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستناو وقت نشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس الكل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال اللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هم اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصة الدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء خدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى لزغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيوا نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف لزغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد ببالي، جديد سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعدي ونهير مع الكشافة من نعومه في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالة البركة.

0: ses trames.
1: لطفي بوشناق نوصل واحدة 7:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 3 أوت 2026. السلام عليكم وين ما كنتم موجودين. طريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة. نقول لكم طريق السلامة وربي يوصلكم بالسالم لوين ما كنتم ماشيين، وإن شاء الله نهاركم مبروك. كما العادة الربح ديما موجود في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، واليوم تنجموا تربحوا معنا تذكر لحضور عرض الفنان مرتضى في افتتاح مهرجان النسيج بقصر هلال. باش تربحوا السؤال سهل واللي تلقوه موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، نحكيه على عرض الفنان مرتضى في افتتاح مهرجان النسيج بقصر هلال، نحكي وسؤالنا يخص عدد الدورة متاع سنة لمهرجان النسيج بقصر هلال. فما 3 اقتراحات، هل هي الدورة 21 أو الدورة 31 أو الدورة 41؟ للمشاركة تمشيوا للصفحة متاعنا وتجاوبوا في كومنتير على السؤال هذا، وانتم غادي زادة كما العادة نجموا تختاروا معنا أغنية الختام. نقترح عليكم اليوم زوز غنيات، تختاروا منهم الغناية اللي باش نختموا بها بشائر الصباح اليوم. الاقتراح الأول هو نجاة الصغيرة أنا بعشق البحر، والاقتراح الثاني نابها كراولي محلاها كحلة الأنظار. انتم اللي تختاروا الغناية اللي نختموا بها. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية كما العادة؟ دقيقة صحة تستناو أيضا عناوين نشرة الأخبار، معلومة تهمك، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل ما نسمعوا نعمة، نخليكم مع فقرة صغير ثغرون.

0: دواري مهم.
1: سلامة، اسمي ألمى، عمري 7 سنين. أنا دواش نحكيكم كيفاش كنت نقرب موسيقى مع إني مش بطل. نزل اسم عموني بالقداء. أنا كنت نقرأ في الموسيقى مع أصحابي، هي بريفي وإتجيك زوز مرات، هي حكاية فرق في العام 200,000 وكاها. أما أنا ملول جبت معاد الخايب لبهي هو، أما بعد قدمت. يا أخي ماما قالت ليش نقايدك في البريفي، يعني الخطر قدمت أنت، وهي قعدت تشوف في الصيف ونقرأ توا في الصيف هذايا باش نقرأ توا في البريفي. وانا شكرت ماما وحبيتها برشا، وزيد نحب نبعث لها غنية غنية ريمي.

0: الصحة.
1: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم، على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس، باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي تنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذوما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة، يا أما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.
2: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. إذاعة المنسير تحيي اليوم الثالث من أوت ذكرى 49 لتأسيسها. عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية هذا الأسبوع مع تسجيل نقص في التوزيع. الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قدر ب 50%. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
4: المنستير 104.7.
5: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
6: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

عاشق بقول حواديت حواديت كان لي حضن وبيت وبيت.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسام.
2: شنو أهم الخدمات اللي تقدمها منصة تونسيو العالم؟ منصة تونسيو العالم هي البوابة الرقمية الرسمية للخدمات الإدارية والموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، واللي أطلقها ديوان التونسيين بالخارج. الخدمات الإدارية اللي تقدمها المنصة هي تسهيل الإجراءات كما المعاملات القنصلية والخدمات الاجتماعية والتواصل المباشر مع ديوان التونسيين بالخارج، وخدمات خاصة بشؤون الجالية كما توفير المعلومات الاستشارية والمطبوعات على الخطة ومتابعة شؤونهم بمختلف دول العالم. للتسجيل في بوابة تونسيو العالم ديوان التونسيين بالخارج تحتاج في البداية إلى استخراج هوية رقمية هوية الخاصة بالتونسيين بالخارج، واللي تمكنك من النفاذ الآمن لجميع الخدمات عن بعد. وأهم الخطوات تتمثل في طلب الهوية الرقمية عبر زيارة منصة الهوية الرقمية في وزارة تكنولوجيات الاتصال وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، وتم تأكيد وتفعيل الهوية الرقمية عن بعد عبر المنصة المخصصة للغرض دون الحاجة للتنقل، باش تتلقى رسالة نصية قصيرة على التليفون تتضمن المعرف الرقمي الخاص بيك ورمز سري. يتم إدخال معطيات التحقق اللي وصلتك للتثبت من الهوية الرقمية، وتنجم بعدها تطلع على خدمات الجالية بعد إتمام تفعيل الهوية الرقمية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسام.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. البداية بالنجم الساحلي ورئيس الهيئة التسريحية السيد كريم العكروت أكد في تصريح الصفحة الرسمية للنجم الساحلي أن الفريق مازال مهدد بعدم المشاركة في البطولة باعتبار أن الفريق لم يكمل بعد غلق ملفات المستعجلة والمبلغ المتبقي يتجاوز 1.5 مليار، ودعا العكروت جماهير النجم الساحلي للتحرك لإنقاذ الفريق في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن الإدارة فعلت ما في وسعها وقامت بانتدابات قيمة وتعاقدت مع إطار فني متميز وأمنت بداية موسم أو ما على الجماهير إلا تحمل المسؤولية. كريم العكروت:
1: على خاطر هذا الكل اللي تشوفوا فيه

0: يلزمنا نقوم فيهم حلول. توصلنا في 500 ألف دينار شو قسطوهم إن شاء الله ما يلزمنا توا من هنا الفني مليار. ما في حتى كلام. راو كان المليار هذين ما نصوش نعملوه في 8 أيام راو فين الموضوع؟ راو الموضوع وفيه والمليار مش يجي هذين بشو نعملوا كاليسيون على الزابونمون. حتى بتاذا ليف أبونمون قادان 2000 شنوة و 2000 فيراج. 7000 أبونمون كان قولوا لي اليوم اللي ماش قادرين في 8 أيام يجيبوا 7000 أبونمون. وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه. ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا. هي جمعية الناس الكل. وراهي مش لعبة. راهو الليسونس ماهيش لعبة. راهي حاجة اوبليغاتوار يلزم تتعمل.
1: نقعد مع نجم الساحلي وكان فاز في مباراة ودية أمام ترجي جليس هدفين مقابل صفر، زوز أهداف سجلهم اللاعب أسامة عبيد. أيضا في المباراة الودية اللي دارت أمس النادي الإفريقي فوز من نادي المنزرتي في مركب عين دراهم بهدفين مقابل صفر، سجل ثنائية النادي الإفريقي كل من الصدق قديدة في دقيقة سياسة وغيث الزعلوني في دقيقة 62. الميركاتو الأمر الذي بحمسوسة يتوصل لتعاقده مع متوسط الميدان مالك بعيو لمدة موسم واحد. أعلن أيضا تجديد عقد اللاعب محمد أمين الحزقي. من جهة أخرى تعاقد أيضا مع ظهير أيسر أيوب شعبان لمدة موسم واحد. أيوب شعبان بالغ من العمر 27 سنة، في الموسم الماضي كان خاض تجربة مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري وسبق له باش لعب في فريق اتحاد بنغردان. ذكروا الأمر الذي بحمسوسة تحت شرف المدرب محمد علي نفخة فاز وديا يوم الجمعة أمام ترجي جرجي 2-2 ويستاهل الأمر الذي بحمسوسة سباق البطولة باستضافة فريق الاتحاد المنسيري يوم 22 أو 23 أوت الجاري. الاتحاد الرياضي المنسيري انتداب اللاعب ريان بوقديدة قلب دفاع 19 سنة متكون في سانت اتيان، أيضا لعب في الدرجة الفرنسية لاعب أساسي في المنتخب الأولمبي مستدعى أيضا لقائمة الألعاب المتوسطية. نحكي أيضا على القرعة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ومكتب رابطة الوطني لكرة القدم المحترفة. رأس الأندية الرابطة المحترفة الأولى في خصوص الخطأ اللي حصل خلال سحب رزنامة بطولة الموسم القادم، وطالب الرابطة الأندية مدها كتابين ملاحظتها في خصوص الرزنامة اللي تم سحبها يوم 29 جويلية ومؤاخذتها المتعلقة بعملية السحب إن وجدت بحسب الناطق الرسمي للرابطة السيد حافظ بن أحمد. من جهة أخرى الجامعة التونسية لكرة القدم طالبت مسؤولي رابطة بتقديم توضيحات حول الخطأ اللي طرأ خلال سحب قرعة بطولة رابطة المحترفة الأولى وبإعادة سحبها تجنب لكل من ينجر عند انطلاق المنافسات دور دون تجاوز الإشكال اللي حصل أثناء سحب رزنامة الأسبوع الماضي. موضوع للمتابعة. نهاية سبورانفور، نشاركم السعد ليام، أرجع لكم محمد كمل معكم بشير الصباح. إلى اللقاء.

0: محمد منير نوصل معه لسبعة 57 دقيقة وخيط باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفياء إذاعة المنسير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة إن شاء الله، كيفاش باش يكون؟
1: يتواصل العنصر الأبرز هو ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، ننتظر أن القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للمنسير اليوم ننتظر إن شاء الله 38 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه يوم أمس كنا سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى، هو المعدل في الليل العشر أيامات هذه الأولى من أوت هو في حدود 34 درجة بالنسبة للمنسير. في معدل ذلك إن شاء الله اليوم بش يكون طقس صافي إلى قليل السحب، ننتظر أن السحب تتكثف بعد الظهر في المناطق الغربية جهات القصرين قفصة، ممكن كيف سليانة بدرجة أقل سيدي بوزيد، وينتظر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، عموما ضعيفة ومتفرقة يعني دون فاعلية كبيرة. اليوم الريح بتكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بيكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح متموج بعد الظهر في خليج الحمامات. ثم يوم الغد الثلاثاء درجات الحرارة باش تكون بين 37 و41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و45 درجة في بقية الجهات، توصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. يتواصل أيضا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية، ممكن تتفرع يوم الغد معناه بالإضافة للمناطق اللي ذكرناها اليوم نحو زغوين القيروان وممكن آخر النهار جهة سوسة، لكن بطبيعة الحال يعني تواصل فاعلية كبيرة. التيارات تتواصل عموما جنوبية، البحر قليل الاضطراب، يصبح متموج في السواحل الشرقية بعد الظهر. ثم يوم الأربعاء إن شاء الله مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط باش يبدأ الانخفاض طفيف في درجات الحرارة في جهات الشمال والوسط. بالنسبة للجنوب إذا ما استثنينا الجهات الساحلية باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة نظرا لكون الطيارات باش تتواصل جنوبية إلى جنوبية غربية، يشملهم إن شاء الله الانخفاض في درجات الحرارة أهالينا في الجنوب بداية من يوم الخميس، وين باش ترجع معناها درجة الحرارة للمعادلات العادية حتى في مناطق الشمال والوسط. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، إن شاء الله نهارك مبروك. 7:53 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 3 أوت 2026، مازلنا معكم حتى للتسعة. نشرة الأخبار بعد 7 دقائق من توا، نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الشهر.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش يضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الثامنة صباحا بإذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: إذاعة المنسير تحيي اليوم 3 أوت ذكرى 49 لتأسيسها. عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من هذا الأسبوع بعد تسجيل نقص في التوزيع. غرفة الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد استقرار وضعية القطاع رغم نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 50%. إلى تفاصيل النشرة، تحيي إذاعة المنسير اليوم 3 أوت ذكرى 49 لتأسيسها. ففي مثل هذا اليوم من عام 77 وتسعمائة وألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي، أحد أهم المؤسسات الإعلامية الجهوية والوطنية التي ساهمت ولا تزال تساهم في نقل الخبر بحرفية، علاوة على دورها الهام في الجانب التثقيفي والتعليمي. فكل عام وإذا إذاعة المنسير وأبناؤها ومستمعيها بألف خير. الورقة التالية مع محمد بشير الشكاكو.
1: إذاعة المنسير موجة بعثت في البداية محدودة في الشكل، عالية وعاتية في المضمون، ارتفعت بمرور الوقت بفضل أبنائها الذين أخلصوا لها، تفانوا وتسابقوا من أجل رفعتها ورفع صوتها وإيصاله إلى القلوب والعقول، داعبوا أثيرها ونسجوا ملاحم إذاعية حتى كادت تلتهم كل الموجات ذات زمن. رغم الصعوبات وبعض الهنات، إذاعتنا تتجلى عروسا لتبقى تاجا على رأس الإعلام السمعي. إذاعة المنسير ولدت كبيرة بأبنائها وما زالت، منهم من رحل ومنهم الباقون، ومنهم من غادرها بعد مسيرة. ورغم تعاقب الأجيال والأفكار التي تلتقي حينا وتفترق أحيانا، فإنها تؤدي الرسالة المنوطة بعهدتها، تسمعكم وتجمعكم. إذاعة المنسير منارة إعلامية وصرح كعبها عال، وتاريخها شاهد على ذلك، ستبقى موجاتها رغم الحواجز. إذاعة المنسير تؤتي أكلها كل حين ولو بعد حين. كل عام ونحن وأنتم بألف خير.
0: من المنتظر عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من هذا الأسبوع بعد نقص تم تسجيله في التزود خلال هذه الفترة، وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة، ودعا المواطنين إلى شراء المياه حسب الحاجة وعدم التخزين.
2: أيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات بسبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج بصفة مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير بصفة عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع للحالة العادية. وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين، الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي الصناعة لغيره. تراو تزويد مستمر، مش جاي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة نتجن ترجع الحالة عادية.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمت برمجة توفير 16,000 طن للاستهلاك خلال شهر جويليا وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر المقبل. ودعا النفزاوي المستهلكين للحرص على التزود بمادة الدجاج ومشتقاته من محلات مراقبة صحية.
3: بالنسبة للتزويد ناقص داكوردو، لكن بقينا تم حتى طلب غير متوفر برشا جي مع بعضها، يعني كي قال يعني 5 على 5 زوز مادام الطلب مش موجود تزويد باش يكون ناقص. واحنا مكتعرف الدجاج عندنا عاملين برنامج 16,000 طن، قاعدين احنا كظرفة كإدارة عامة وكوزارة، وزارة التجارة وزارة المناحة، قاعدين قايمين بواجبهم على أحسن ما يرام، كان باش يكون يعني التزويد يعني في استقرار. هذه حاجات أخرى بدنا نطلب من المستهلكين يمشوا ياخذوا من البضاعة نتاعهم من أماكن معترف بها يعني صحيا والدجاج هذاك مراقب بيطريا وباش يكون يعني باش يكخر حتى الدارة حاجات سليمة. أما بالنسبة لنا احنا عادة تجي السخانة هذه وتجي أصلا الضوء ويجي المشكلة مع بعضهم وكل راهو يجي أمراض ودي كذا. احنا بحول الله في تونس ما صار لنا حتى شيء، دجاجنا سليم، بيضنا سليم، وعندنا إطارات كفؤة قاعدة تخدم في الميدان هذا، وإن شاء الله كلنا واقفين مع بعضنا وقفة واحدة.
0: في موضوع آخر، نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. الدليل المحين تضمن 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية وتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. وتشير الإحصائيات حول انتشار داء السكري من النوع الثاني في تونس إلى نسبة الانتشار بلغت 26.6% في أفق 27 و2000، بينما كانت 15.1% سنة 2005. اليوم الاثنين تنتهي عند منتصف النهار عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 من أوت الجارية. يواصل ديوان التطهير بولاية زغوان تنفيذ جملة من مشاريع التطهير في عدد من المعتمديات، من بينها إحداث محطة تطهير بمعتمدية بيرمشيرغا باعتمادات مالية بلغت 28 مليون دينار. المدير الجهوي لديوان التطهير بزغوان محمود الهذيلي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسية.
4: مشاريع التطهير في ولاية زغوان المهمة والحجم كبير شوية، محطة تطهير بمدينة بيرمشيرغا الكلفة في حدود 29 مليون دينار. بس ما عندنا مشروع ثاني في ولاية زغوان في إطار التعاون التونسي الياباني، دونك عندنا مشروع بقرابة 11 مليون دينار باش يصير فيه تجديد تهذيب 4 محطات ضخ سوز بمدينة الفحص وسوز بزغوان، ومش يصير تهيئة أو تجديد ما يقارب 22 كيلومتر من القنوات. هذا أنا كلفته إن شاء الله حوالي 11 مليون دينار. عندنا مشروع ثاني فيه قرابة 6 كيلومترات معناها من القنوات، ويهم تمديد الشبكة بمدينة زغوان في حدود 2 مليار.
0: إلى الأنباء العربية والدولية، فقد فعل الهلال الأحمر المصري خطة الطوارئ بعد زلزال شعر به سكان عدد من المدن المصرية صباح اليوم، فيما قدر المعهد القومي للبحوث الفلكية قوته ب 5.6 درجات، وحدد مركزه قرب مدينة أسويس، وشعر بالزلزال سكان عدد من المدن دون تسجيل إصابات. وقد أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. إذاعة المنستير تحيي اليوم 3 من أوت الذكرى 49 لتأسيسها، فكل عام وإذاعتنا بألف خير. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي في الإخراج التقني، ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي، تحرير الأخبار أحمد العساوي ونصير السكلي. بشأر صباح تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
6: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
7: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء.
8: صباح الخير. صباح الخير على الناس كلها. أهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي إن شاء الله يكون عامر بالخير والمحبة والنشاط. خليكم معنا. أهلا وسهلا بالجميع.
9: أصوات غادرت المسطح.
10: صباح الخير، تحية لكل مستمعينا.
9: أصوات دائما في القلب.

0: أحيي كل السادة المستمعين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وربي متعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.

0: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحي 3 أوت 2026. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح السعادة. اليوم عيد ميلاد الإذاعة هكا ولا
0: لا؟
2: نتمنى أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأمنيات إلى كامل الأسرة الإذاعية، إدارة، صحفيين، منشطين، تقنيين وكل عاملين فيها، وكل عام وأنتم منارة الإعلام الهادف.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام نوزت. سينو كل يوم في ولد بحر نكتشف سمكة معك، وشنو باش نحكي وشنو باش يكون موضوع سمكتنا اليوم؟
2: محمد اليوم باش نحكي على كائن بحري اللي هو قلفود البحر ولا ريتسي. دونك كائن صغير عنده برشا شوك ولا إباري، وعنده قيمة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، واللي هو قنفود البحر ولا يسميوه بالتونسي الرتسي. وهذا يا محمد راه بطلب من مجتمعاتنا الوفية منيرة اللي تواصلت معايا على الفيسبوك، واللي قالت لي بربي راني قبل كنت نشوفه برشا في بحر سقانس الرتسي هذايا، وتوا ليها فترة ما شافتوش. نوجه لها تحية اليوم، وإن شاء الله فقرة اليوم من ولد بحر تجيب على الأسئلة متاحة اللي سألتهم الكل على فيسبوك، فيسبوك صفحة دونك إذاعة المنستير. دونك أول حاجة باش نبدأ بها، ولا أكيد العديد من مستمعي إذاعة المنستير باش يسأل شنو هو الرتسي هكا ولا محمد؟ دونك الرتسي هو حيوان بحري من مجموعة شوكيات الجلد اللي هما اللي زيكينوديرم. ذكرتوش محمد خيار البحر اللي يضحي بمصارنه باش يعيش
0: من نفس العيلة
2: يعني من نفس مجموعة خيار البحر اللي حكينا عليهم قبل، وكذلك نجمة البحر. ونلقاوه عايش فوق الحجر وين يلقى الطحالب اللي يتغذى عليهم، موجود في البحر الأبيض المتوسط وعلى السواحل التونسية، خاصة في المناطق الصخرية. جسم متاعه مدور ومغطي بألاف الأشواك الصغيرة ولا لبيري كيف ما يقولوا الناس. اليوم الاسم العلمي اللي هو بارا سنتريتوس ليفيدوس، واللي لونه عادة مش يكون بنفسجي بني أخضر غامق حسب البلاصة وحسب العمر اللي هو البلاصة موجود فيها والعمر اللي يوصله، فهمتني؟ وهذا النوع من الحيوانات عنده دور كبير في البيئة البحرية. دونك اليوم باش نخصص الحلقة متاعي للبيئة البحرية. دونك رتسي بطل فقرة ولد بحر اليوم عنده دور مهم برشا في التوازن البيئي. علاش؟ احنا قلنا يرعى الطحالب، دونك هو ياكل الطحالب اللي تنمو فوق فوق الحجر ولا فوق الصخر، يتغذى عليهم باش يعمل التوازن، على خاطر اذا كانوا موجود بكميه مناسبه يحافظ بالتالي على توازن الطحالب. اذا كانوا يكثر ولا ينقص ينجم ينقص الغطاء النباتي البحري ولا يكثر منه، وبالتالي لازم نحافظوا عليه باش نحافظوا على قدر المستطاع على التوازن البيئي البحري. والحيوان هذا يعتبر من الكائنات الدفاعية ديما نحكيو عليهم اللي زيكينو ديغم كما خيار البحر، عندهم وسائل دفاع خاصة بهم. دونك احنا كنقولوا قنفود أول حاجة نشوفوها
0: الشوك.
2: عنده الشوك متاعه. دونك الشوك متاعه ولا الليبيري متاعه هو أول خط دفاع، هو هذيك الميزة متاعه، نجم تتحرك في أي اتجاه الليبيري هذوكم على خاطرهم مثبتين على قاعدة مفصلية تمكنهم من الحركة. ولكن الأسئلة اللي سألوهم لي برشا محمد، إسكو بالحق القنفود يرمي الشوك متاعه كيف ما السهام؟ هذا مش صحيح محمد. هو الشوك متاعه ما همش مقذوفات وما نجمش دونك يبعثهم بعيد، والشوك يخدم كيف ما الدرع الحماية متاعه، يعمل حواجز بينه وبين الحيوان والحوت اللي يحب يأكله، ويخلي الشوك هذا يخليه صعيب انه حد يقرب له ولا يضره. هي عنده حاجه اخرى، كان بكرش خيار نفسه خيار البحر فتح حكينا عليه عنده اقدام انبوبيه. كيف هذا عنده اقدام انبوبيه؟ ومن مميزات قنفود البحر الانابيب هذه تساعده يتحرك فوق الصخور، وزاد باش يلصق روحه باش يتفادى الامواج وتعاونه باش ينظف جسمه. بهي وعنده كيف كيف الاختباء والتمويه. احنا عرفنا تو اللي يعني الكائنات البحريه الكل عندهم حكايه الاختباء والتمويه هذيا، كيف يبداو مش قادرين انهم يواجهوا العدو نتاعهم يوليو يتموه يعني يقوموا بعمليه التمويه. دونك برشا رتسيات نقول يغطيوا روحهم بقطع الطحالب او اصداف صغيره باش يختفي عن المفترس نتاعو. والباحثين في تونس عنا برشا باحثين وعنا برشا مقالات علمية على قنفود البحر، وقاموا بالعديد من الدراسات في مناطق مختلفة من الساحل التونسي. ومن أهم النتائج دورة التكاثر مرتبطة برشا بدرجة حرارة الماء وتوفر الغذاء، فترة النضج والتكاثر في آخر أواخر الشتاء والربيع. والقاف زاد أن المخزون يختلف من منطقة لأخرى، والنجم نقوله محمد مع الأسف أن النقص عنها ظهر نقص كبير في المخزون في الفترة الأخيرة. قبل ما نمشي باش نشوف علاش، أنا قلت لك هوني التكاثر مرتبط برشا بدرجة حرارة الماء، هي هي خليها معلومة صعبة. هو وقت اللي يفقص هو من العظمة يكون صغير برشا، يرقة مجهرية يكون حجمها 1 ملليمتر، ولكن ما عنده حتى علاقة بقنفود. كترى اليرقة ما تقولش هذه قنفودة، بعديك بعد عام ينجم يوصل 3 سنتي، وكي يكبر القطر متاعه يتراوح بين 5 و7 سنتيمتر من غير الشوكة، ووزنه يتراوح بين 50 و150 جرام. وفي برشا مناطق ساحلية في تونس القنفود كان ديما حاضر، وكان بعض الناس يلقطوه بشكلوه كما حكينا على مدام منيرة اللي كلمتنا، نتقال الصغار كانوا يلموه ويكلوه به، خاصة شكله محمد شو نقول شكله فيه زي هذا كله شوك. هما يحلوه فهمتني، يتقص على زوز ويكلوا الأعضاء التناسلية متاعه، وإلا العظم متاعه خاصة عظم الأعضاء التناسلية اللي هما اللي جوناد باللغة الفرنسية، يكلوا الجوناد هذيك نيين، يتاكل ني ويعمل عليه عفرة قرص داكوردوه باهي. أما مع التغير المناخي عرفوا توا اش قاعد يصير، علاش
0: الماء البحر، الماء البحر قاعد يسخن،
2: قاعد يسخن دونك هوني قاعد يمر بفترات حرجه، البحر الابيض المتوسط ودرجات الحراره المسجله تفوق العادي بكثير. وصلت درجات الحراره في بعض المناطق اعلى من المعدل السنوي ب5 إلى 6 درجات. يعني تصور انت درجه حراره الماء كانت في الغالب 24 درجه وليت 30 درجه. وشنو تعمل هذه ارتفاع درجه الحراره؟ تاثر على المخزون نتاع الرتس نتاعنا ولا نتاع قنفود البحر، على خاطره هو حساس للظروف البيئيه، كي تتبدل الحراره ينجم يتاثر النمو نتاعو وكذلك التكاثر، على خاطر الحراره هي اللي تاثر على توفر الغذاء او الحاجه اللي يعتمد عليه، وخاصه التحالب. وحتى التغير المناخي هذا يخلي كائنات جديده تظهر، وفتح مجال لظهور كائنات تنافس، دونك ثم دخلوا حاجات جدد نسميهم كائنات غازيه. وكيف كيف نلقاو سلطعون اللي دخل مؤخرا الوحيد اللي نجم يتغلب على القنفود هذا وعنده المقارص نتاعو اللي بانس نتاعو سلطعون الازرق ولا داعش، دونك من الحاجات اللي خلات القنفود هذا ينقص اللي داعش هذايا يتكسر عليك ما يلقاش حاجه اخرى ينجم يكسر له الشوك نتاعو هذاك وياكله. وبالتالي محمد قنفود البحر مورد طبيعي ثمين، وإلى حد اليوم في تونس ما فهمش استغلال واسع ولا صيد تجاري منظم هذا النوع من الحيوانات. بالنسبة لي إذا كان واحد حب يذوق مرة في حياته حب يذوق عظم القنفود فهمتني سيش، وهو مع العلم يتاكل ني وما هوش داخل في عاداتنا الغذائية، فلازم نتجنب الإفراط في جمعه ونحافظه على المخزون الطبيعي باش يبقى موجود للأجيال دونك القادمة بتاعنا، والمحافظة على البيئة البحرية تسمى مسؤولية الجميع. هو نعرف باش تقول لي قيمة غذائية وي خاطر الجوناد فيهم مصدر للطاقة مصدر الأوميغا 3، ولكن في نفس الوقت لازم نحافظوا على المخزون متاعنا على خاطر الرتي هذايا دليل انه بحرنا بخير فهمتني. كل ما نفرطوا في معناها استهلاك، ولا مع العلم اللي ما فماش حاجة تنظم الصيد نتاعو ولا معناها نعرفو ماهوش داخل سعادتنا الغذائيه، فبالتالي اللي اجماع تقوم بالتجميع نتاعو ولا حاجه هاكا يذوقوه ما يسالش، اما يخليوه لاولادنا ولاد ولادنا، وخاصه اذا هنا يخليه للبحر باش نحافظوا على التوازن البيئي نتاعنا. دونك عندنا تو العديد من المشاكل فهمتني في البحر الابيض المتوسط، فدرجه الحراره عاليه، ونحن زاد نقولوا عندنا التحكم الرشيد في البيئه نتاعنا فهمت. دونك هذو هما انا اللي سالتني عليهم مدام منيره فهمتني فيما يخص القنفود، حاولت نعمل المستحيل اني انا نوصل المعلومات هذه. عندك شي سؤال محمد دونك على القنفود؟ سينو عملت دورتي كامله
0: كل شيء واضح.
2: انا راي اكثر حاجه تجذب انتباهي في البحر هو كيفاش مساكن كائنات صغيره تحاول انها تعيش في الظروف القاسيه فهمتني، ومن بعد يجيو جماعه تلقط فهمتني المنتوج هذايا هو اللي قاعد قديش من عام. صور انت محمد قلت لك في عام يوصل 3 سنتي فمع التغير المناخي مع ارتفاع درجات الحراره بربي نحافظوا على المخزون نتاعنا ونخليه الرتسي يخدم خدمته اللي هي الطبيعيه اللي هو المحافظه على البحر الابيض المتوسط.
0: شكرا لك. شكرا لك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفتنا به. والبحار كما العادة كما تعودتوا في البرمجة الصيفية في بشائر الصباح كل يوم. خليكم معنا مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. بعد شوية تستناوا معرض الصحافة ونرجعوا نواصلوا معكم النصف ساعة الأخيرة.

0: إشهار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
2: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
3: الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الوطنية. البداية بصحيفة المغرب التي تساءلت هل يتحول الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد خدمات مع أن الاستهلاك والسياحة يقودان النمو وتراجع قوة الإنتاج، حيث تكشف بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع الخدمات كان المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي خلال الثلث الأول من السنة، بعدما سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 2.2%، مما ساهم بنحو 1.38 نقطة من إجمالي النمو. ويبقى التحدي الحقيقي أمام تونس هو تحويل قطاع الخدمات من مجرد نشاط قائم على الاستهلاك والسياحة إلى خدمات ذات قيمة مرتفعة مثل الخدمات الرقمية واللوجستية والهندسة والمالية بالتوازي مع إعادة بعث الصناعة وتحديث الفلاحة. فالتجارب الاقتصادية الناجحة لم تقم على تغليب الخدمات على الإنتاج أو العكس بالعكس، وإنما على التكامل بينهما. ولا تبدو المشكلة في أن الخدمات أصبحت تقود النمو، بل في أن هذا النمو لم ينجح بعد في خلق ديناميكية إنتاجية قادرة على تقليص العجز التجاري ورفع الصادرات واستقطاب استثمارات صناعية جديدة. لذلك فإن السؤال الحقيقي وفق الصحيفة ليس ما إذا كانت تونس تتحول إلى اقتصاد خدمات، بل ما إذا كانت قادرة على بناء اقتصاد متوازن تكون فيه الخدمة محركا للإنتاج لا بديلا عنه. وفي موضوع آخر في صحيفة المغرب، كذلك ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس، حيث سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال هذه الصيفة درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج قابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحرية، حيث أصبحت موجات الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة الحرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والصدفيات والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. ورغم أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من مساحة بحار العالم، إلا أنه يحتضن ما بين 7 و9% من الأنواع البحرية العالمية. وفي هذا الشأن يرى مختصون أن تعزيز قدرة النظم البيئية البحرية على الصمود يمر عبر الحد من مصادر التلوث والضغوط البشرية التي أضعفت العديد من المناطق الساحلية، ولا سيما خليج قابس، مؤكدين أن حماية البيئة البحرية تمثل ركيزة أساسية لاستدامة الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الأزرق والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونختم بصحيفة الشروق التي تطرقت إلى موضوع الإدمان الرقمي لدى الأطفال الذي يتفاقم خلال العطلة. فالشاشات الذكية لم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو التعلم، بل تحولت بالنسبة للكثير من اليافعين إلى ملجأ بديل يلتهم وقتهم ويفصلهم عن واقعهم الاجتماعي والأسرية. وتظهر البيانات بيانات الجمعيات الصحية إلى أن السلوكيات الإدمانية تظهر لدى حوالي 20% من المراهقين، كما تظهر مصحات ميدانية للفئة العمرية 13 سنة 17 سنة أن أغلبية التلاميذ يقضون ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميا على المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، وتزداد هذه النسبة في العطل المدرسية. ويواجه المراهقون اليوم ارتفاعا ملحوظا في رهاب فقدان الهاتف الجوال، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 1/3 المراهقين يشعرون بالقلق الشديد أو القلق الحاد إذا ابتعدوا عن هواتفهم لفترات قصيرة. ولا يمكن هنا فصل الإدمان الرقمي في تونس عن السياق الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعاني أحياء وجهات من نقص الفضاءات الثقافية والرياضية الموجهة للمراهقين، مما يجعل الهاتف البديل الأول والمتاح بأقل تكلفة. في محصلة كل ذلك تقول صحيفة الشروق أن هذه الأزمة الرقمية التي يعيشها المراهقون في تونس ليست مجرد سلوك عابر، بل هي تحد يؤثر على بنية الجيل القادم، والتعامل معها لا يتطلب المنع التام، بل يقتضي إيجاد توازن واع بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الصحة النفسية والجسدية للمراهقة. نهاية هذا المعهد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة. يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة. بس وما ذاك بدها شوية، أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة كما العادة لقيت هذا وقيت فقرة على عين المكان. واليوم معنا بصفة استثنائية سي محمد البواب. صباح النور.
1: صباح الخير سي محمد ليك ولكل السادة المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد. يوم الأغر هو يوم الحقيقة ذكرى احتفال بميلاد 49 إذاعة المنستير، وكذلك هو يوم ميلاد الزعيم الراحل الفذ الحبيب بورقيبة. طبعا اليوم طبعا يوم غير عادي في تونس وخاصة في مدينة المنستير ولاية المنستير اللي تشهد نسق حثيث من حيث النشاط، من حيث يعني كما نقولوا الأنشطة الثقافية الرياضية الفنية. احنا اليوم موجودين متواجدين بالوجه قدام يعني تربة البورقيبة، وكذلك خاصة مصلى مصلى الشهداء، وحبينا قبل ما سيكون الانطلاق الى مقبره تربة البورقيبة حيث يتم تجمع الكل باش يجيو اليوم يقراوا الفاتحه على روح الزعيم الحبيب بورقيبة. على كل معنا سي فتحي بسباس رئيس نادي الاجيال محافظه درس البورقيبة يحكينا على نشاط التظاهره هذه اليوم، يعني مليء بالنشاط خاصه على مستوى الفتره الصباحيه، ثم سيكون ثم فتره مسائيه باش ناخذوا يعني نشاطها من خلال كذلك شاب اسامه قريشي اللي هو يمثل يعني الشباب في نادي الاجيال. سي فتحي صباح الخير، مرحبا بك على مواجهة المنستير، ويقول لي يوم غير عادي اليوم بالنسبة للتونسيين وخاصة أهالي المنستير ديما يعيشوا على وقف.
2: صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات إذاعة المنستير، نحيو اليوم بالمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم حبيب بورقيبة وتأسيس إذاعة المنستير 49 سنة كانت من البذل والعطاء والعمل الجاد لسعادة مستمعين إذاعة المنستير الحبيبة منار الأعلام في تونس اللي نفتخروا بها إذاعتها في مسجد المنستير علاش نحيون بذكرى بتاعها. يعتزم كل من مكتب الجهوي لجمعية محافظة تراث زعيم بورقيبة بالمنستير والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع جمعية نادي الأجيال واتحاد مصورين عرب فرع تونس وبالتنسيق مع الشركة العربية للسياحة والمكتب المحلي متقاعدين بالمنستير بحضور السيدة هاجر بورقيبة باش إن شاء الله الساعة 9 نتحولوا إلى ذريح زعيم حبيب بورقيبة لقراءة الفاتحة ترحما لروحي، ثم نتجه إلى ذريح الشهداء لقراءة فتحة قبل ما نتوجه إلى مقر نادي الأجيال باش يكون ثم تدشين معرض الصور الزعيم حبيب بورقيبة ومن نتاج الأستاذ عمر عبد حرز الله باش يكون المعرض هذايا على مسار زعيم حبيب بورقيبة في الفترة قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. بعد الدكتور باش يكون ثم محاضر للدكتور عادل بن يوسف الزعيم حبيب بورقيبة باش يكون عنوانها، وباش يكون تقديم كتاب للدكتور رشيد حرز الله
1: ارجعتوه قلت وقت نظرا
2: باش يكون اليوم وباش يكون مقدم الكتاب قريبه اللي هو سي عمر عبد حرز الله. بعد مش عندنا كتاب ثاني،
1: كتاب يشمل خرائط تونس، يشمل خرائط تعرف انت ما نفكروا في سيد حرز الله من علماء في علم الجغرافيا بطبيعة الحال في تونس وخارج تونس، وكمل دراسته في دكتور في فرنسا
2: سربون بس متحصل على ثلاثة دكاترة في سربون دكتورة في سربون ودرس حتى في سربون. فبعدها ننتظر فما الأستاذ عبد السلام قلال اللي عاشر زعيم حبيب بورقيبة كوالي في الكاف المدرة الستينيات باش يحكي علاقة الزعيم حبيب بورقيبة بالشمال الغربي.

0: إيش مرة طلب منه تكوين ثلاثة شباب خريجين كلية الحقوق ولو مدرسة الوطنية للإدارة بشكون ثلاثة ولاد في المنطقة ديما هما كانوا وقتها على التوالي عبد الرحيم الزواري وسيد عبد الملك العريف وسيد هادي بكوش هذوما ثلاثة وقتها مازالوا صغار عمرهم 20-25 سنة كونوهم باش يكونوا ولاد نوات وأصغر ولاد الزعيم حبيب بوركيبة حتى هو أعطى أولوية باش نقولوا للمنطقة الشرقية من تونس.
1: طبعا خلينا نذكر فقط بشير بن احمد صاحب مجله جون افريك الشهيره واللي حطوا كاتب دوله ممكن عمره تقريبا في العشرينات ما فاتش 28-29 سنه بالضبط تعطيك نكملوا
0: فعلا هما وبعد بنمش نحكيوا شويه على الكفاح اللي الكفاح
1: الزعيم بورقيبة ونيفالو من أجل
0: طرف الزعيم حبيب بورقيبة لتحرير البلد من الاستعمار الفرنسي بين الدولة الوطنية باش نحكيو على الفترة نتاع هذيك وبعد إن شاء الله الساعة واحدة نكملوا التظاهرة
1: الصباحية صح قدام احنا نحكيو احنا مع أكثر من سي عمر عبادة حرزالة طبعا رئيس فرع اتحاد مصور العرب في تونس وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العرب المصورين وكذلك الاتحاد الافريقي سامر يقول لي معناتها ما نظنش إذا كان الناس تستذكر الزعيم خاصة خلال الصور اللي مع فما ناس مع عشر توش ومع عشر توش ولكن عاشت بها بالخيال وبالصور شنو ما على ما يشتمل هذا المعرض
2: صباح الخير مرحبا بكم بارك الله فيكم على الاستضافة ومبروك استديو جديد اللي عملتوه تبارك الله تحفة تحفة تحفة تحفة إن شاء الله المخير يعيش أنا عمر عبد الحرز الله كنت صحافي في وكالة الأنباء 35 عام خدمت مع الزعيم بورقيبة
1: عندك صورة توقعت تتداول من أقوى الصور تقريبا قمت بإنجازها وتصويرها أنت
2: والله ياسر صور هي ذاكرة بدأت طبعا شوي على كل هو المعرض ذي هو معرض وثائقي على الحقبة ما بين تخل بورقيبة بورقيبة من الوقت الاستعمار حتى الاستقلال مع البيات مع النساء الأول مجلس تأسيسي هي ذاكرة على زعيم بورقيبة حبينا نوريه الأجيال هذه اللي هي ما عشرتش بورقيبة واللي هي بيدها ما تعرضش بورقيبة
1: أزرت وكنت حتى قريب أنت في القصر شنو ميز بورقيبة كل شيء وطول الصرامة مع التأسيس والجو
2: كنا برشة طرام بورقيبة والله هو كان حنين ياسر ما ديما يفدلك احنا كان هو المصور الوحيد اللي عنده اللي يقول انا مصور بورقيبة هو الحبيب عثمان ما فماش غيره انا عشرته مدة ولكن حبيب عثمان من 34 هو مرافق للزعيم وحتى كيف الزعيم قال له ايش تحب تاخو كذا قال له نحب سيركونتان بجنبك شدي الناس عمره لا يعرف لا زنازة لا حزن لا حد شيء نهال كله هو من 34 وتربط في جولة من جولات زعيم بورقيبة في شيط الخروان تربط في الحبس عشان هو صور مظاهرة من المظاهرات اللي هي هبطت في الصحف الوقت ذاك فهمتي من الحاجات باهي أنا مثلا من النوادر اللي مع بورقيبة واللي معاه احنا مروحين من سفرة من السفرات متاعه بورقيبة عنده حاجة خاصية هو وقت اللي تمشي الطيارة مصيف ساعة بعد يدور يتحدث مع المجموعة الكل الموجود
1: ثم تصويره هو يتكلم فيك هو بحبك متحكي حاجة شق الطيارة
2: هو يدور من واحد الواحد وانت شكون انت شكون شكون الكل فهمتي واحنا وقت ثلاثة مسافرين في الطيارة معه هو المرحوم بشير العون الأمن الرئاسي ومحمد صالح الصخيري اللي هو كاميرامان في التلفزيون وعبدكم اللي انا من وكاله الانباء
1: دار بعد نحيو زاد مثلا في البحر السوس لازم نصور نحيوه كذلك
2: البحر هو انا فهمت حصلوا جاب حذايا فهمت قال لي شكون قلت انا فلان قال لي بوك مش فلان فلاني وانت اسمي كذا كذا وبعد الصبح هكا وقال انكور عمو نصر يا بعرف هو كان فخور باللي جماعة من المستير هي اللي كانت معها في الطيارة وكان حنين ويحب تونس
1: يعطيك الصحة استمر رقب
2: من نوادر أخرين حبيب عثمان بورقيبة يبقى وقاعد ويبقى عندنا مصور اسمه بوكرعة وحبيب عثمان هو مزوز يتخالف هكا شوي عاد قالوا هو بورجيل جاك
1: عثمان عمل لك يعني كان فتلاش يعطيك صح. باهي الفتره المسائيه باش تكون معاش معناتها مخصصه لنشاطات ثقافيه. معنا اسامه القريشي طبعا هذا الشاب يعتقد نشاطه حيوي حيويه. تحكي لنا عن نشاط ممكن تحكيه بولي في مارينا اخونا
3: مارينا؟ اكيد اكيد يكون ان شاء الله مع 6 تاع العشيه حتى العشاء الليل باش تكون فما انشطه ثقافيه وفنيه ومسرحيه وغنائيه باش تكون مفتوحه للجميع. الحق بالخاص مع اليوم هذا يوم تذاؤد ذكرى ميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه، احنا ديجا متواجدين تو في المقبره باش ندخل مع بعضنا نقراو الفاتحه، ومنها باش تقدموا العشيه ان شاء الله في مارينا باش نعملوا التظاهره نتاعنا. ومشكون الشباب متحمس اكيد اكيد متحمس ديجا نستناو في التظاهره وقتاش يعملوها ديجا من قبل باربع ايام يستناو فيها بطلب ليزافيش. ان شاء الله تكون تظاهره مزيانه برشا بالحق خاطر سي فتحي مشكور جدا وافقنا على برشا حاجات يعطيه الصحه كما كنت تسمع فيه معناها برنامج مزيان على الاختصاص يعطيه الصحه
4: واضح محمد
1: اتباعا خويا محمد قاعدين نجيو معناتها المتوفيين الاوفياء وكذلك يعني مناضلين وتساتره طبعا ظلي سي شعيب ها
5: شوي.
1: صالح انا نعرفك نتذكرك من الوجوه المعروفه البارزه في صالح يظل اليوم جيت من سوسه خصوصا معناتها لاحياء ذكرى ميلاد الزعيم. شعورك وانت تجي معناتها وتستحضر الذكريات
5: يعني بكل صراحه ذكرى عزيزه وكنت نتمنى باش اليوم هذا يكون عيد وطني كيف قبل خاطر انسان ما يسمش ينسى بورقيبه والشيء اللي قدمه لتونس فهمت الأخلاق والتربية لازم نعترفه بخاطر دون أخلاق ما نعترفوش بالجميل الناس اللي ضحاوا من أجل الوطن ما أنت عيب كبير ياسر
1: لازمش فما جهود ديما رجال تونس لخدمة تونس كل شعيب نذكرهم بالخير ونذكر رجالات ودينا تتواصل ولكن ديما كما قلت اللي ترك بصمات ولو أيادي بيضاء كل المناضلين في تونس ديما نحيوهم ونذكرهم خلف خير. انت يعطيك الصحة على تجسمت معناتها كيما نقولوا ما فيها سفر باش تجي وعطا وطاعت
5: ناقص أقل واجب. وبورقيبة هو أب التوانسة الكل وعمره ما ننساوه فهمت ولا مليون ما يتذكرش بورقيبة معناتها ما عندوش شك الضمير الوطني الحس الوطني هذا حضور اليوم باش نرحموا على بورقيبة ونتذكروه هو من أقل الواجبات فهمت. وأنا نطلب في هذه المناسبة باش 3 أوت يرجع كما كان ذكرى وطنية عيد وطني لأن بورقيبة قدم الكثير واللي نعيش فيه من إنجازات يشوفوا فيه هو الكل من إنجازات بورقيبة والمدارس والكليات والكل
1: تثمر في العلم وفي الطب قال حسنين هيكل قال كي نقارنوا مصر ل 100 مليون سامحني وقتها اقلهم 100 مليون وقارنوا تونس 5 6 ملايين قداش في مدارس في تونس قداش في مصر تقريبا
4: الضباهي واضح محمد مع محمد الوقت تعدى محمد
1: سير وشكرا محمد
4: محمد الوقت تعادى للأسف. شكرا لك وشكرا لكل ضيوفك وسلام لبرشا على سي فتحي بسبس. شكرا لك محمد. هكا نحن نكون وصلنا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح. لكن قبل السؤال نذكر به كنا سألنا على مهرجان النسيج بقصر هلال اليوم السهرة سهرة الفنان مرتضى الفتيتي. السؤال كان عدد الدورة. شكرا لكم على المشاركة. برشا جاوبوا بصحيح لكن بعد عملية القرعة الإجابة الصحيحة هي الدورة 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال. زوز فايزين معنا كل واحد منهم ربح زوز تذاكر. الفايزين هما نقولوا مبروك لمها مخلوف وأيضا نزار بن فرج ومها مخلوف كل واحد منهم ربح زوز تذاكر. مبروك عليكم. شكرا لكم زادة اللي صوتوا واخترتوا أغنية الختام نجا الصغيرة هي اللي نكملوا بها موعدنا. شكرا لكم على الاستماع. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. بداية أسبوع سعيدة في لمن.

0: الساعة تشير إلى تمام 9 صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي يحبك فيه.
0: تحية متجددة من أخبار في هذه الوقفة الموجزة. تحيي إذاعة المنسير اليوم 3 أوت ذكرى 49 لتأسيسها. ففي مثل هذا اليوم من عام 77 و900 ألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي، أحد أهم المؤسسات الإعلامية الجهوية والوطنية التي ساهمت ولا تزال تساهم في نقل الخبر بحرفية عالية، علاوة على دورها الهام في الجانب التثقيفي والتعليمي. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول من تونس تأكيده عدم العودة إلى قطع التيار الكهربائي مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى. وأشار إلى تنفيذ الشركة عمليات صيانة أو إصلاح طوال 24 ساعة، مطمئنا المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرا المدة المقبلة دون قطع الكهرباء. أكدت الإدارة العامة للغابات أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل تدخل البشرية، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. وقد أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر القادم لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة التي شهدت حرائق. أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية. وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. اليوم وفي حدود منتصف النهار تنتهي عمليات تعمير اختيار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجارية. في الأنباء الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات مع طهران اليوم بعدما علق ضربات كانت مقررة على إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم دبلوماسي نحو إعادة فتح مضيق هرمز. من جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي، مؤكدا أن المفاوضات ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 طريق الأمان بعد لحظات مع حنان بكر وشوقي الحميدي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: وحبك فيه.
1: راديو المنستير.
2: الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
4: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
5: 9:04 دقائق على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا، فين ما تسمعونا، وفين ما تشاهدوا بث إذاعة المنستير. هذا طريق الأمان يجيكم من توا حتى العشرة متاع الصباح. ساعة من التوعية، ساعة من التحسيس، ساعة من التحذير من مخاطر عدم احترام قانون الطرقات ومن مخاطر الطريق زادا. خليكم محافظين على اختياركم موجة إذاعة المنستير، وكل فريق معاكم اليوم من أجل تبليغ المعلومة الصحيحة القانونية واللي تمس كل المشاعر من أجل توقي حوادث الطرقات. برشا فقرات في انتظاركم، برشا إيقاعات زادة، منهم النغم هذا على مودك مجد المهندس، على مود الإيقاعات الصيفية، على مود عيد ميلاد إذاعة المنستير، على مود الفرحة اللي نعيشوها ليامات هذية، وإن شاء الله يا ربي على طرقاتنا زادة كيف كيف نعيش مود الفرحة والاستقرار والأمن على طرقاتنا. نغم لولو نرجعو.

0: 10 دقائق بعد 9 متاع الصباح واللي قناة متواصل معكم مستمعينا في برنامج طريق الأمان. واليوم اخترنا باش نحكيو على موضوع يهم كل مستعملي الطريق. باش نحكيو على لغة الطريق، لغة التخاطب في الطريق. فما اللي يختار انه يتخاطب باللغة ولا عن طريق المنبه متاع السيارة، فما اللي يختار باش يتخاطب عن طريق الأضواء، فما اللي يختار باش يتخاطب عن طريق الكلينيتون، باش يقول لهم راني باش ندور يحط الكلينيتون متاعه وظهر لغة متاع تخاطب. أما أكثر من هكا فما لغة أخرى هي لغة الإشارات والعلامات المرورية اللي باش نشوفوها في الركن هذا.
1: فلاش رادار.
0: إذن العلامات والإشارات المرورية تنجم تكون سبب إنها تمنعنا من برشا حوادث، سبب تخلينا نقرأ الطريق خاصة إذا كان إحنا ما نعرفوهش. كل التفاصيل متاع الإشارات المرورية نلقاوها في الطريق. بشي قدمها لنا سيد المقدم سيفيراس الذويبي، رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير. صباح النور.
2: صباح النور أخت حنان، صباح النور كافة مستمعي ذات المنستير. شكرا على تناول النقطة ذي في برنامجنا طريق الأمان. كما تفضلت سيادتك، مدام إشارات المرور ولا وعلامات الطريق هي لغة التخاطب ولغة إشارة بين السواق والتواصل، وهي قاعدة في الطريق معناها يستعملوها مستعملي الطريق للاستدلال على الطريق وعلى مكوناته وعلى شنو اللي فيه وشنو اللي ما فيهش. دونك ثم تنقسم الى زوز فروع رئيسية. ثم الإشارات العمودية اللي هي
0: البلاك،
2: كيف البلاك فيها 6 والسابعة هو العلامات الوقتية طو نتطرقوا لها، وثم الإشارات الأفقية. الإشارات الأفقية تتسمى رسوم الطريق وإلا خطوط الطريق، اللي هي الخطوط الطولية وثم الخطوط العرضية وثم الخطوط المؤقتة. دونك هذه كما نشوفه مثلا في الخط المتواصل في وسط الطريق، الخط المتقاطع، ثم الخطوط اللي تبدي على جنب الطريق باش تعطينا باش توضح لنا العرض نتاع الطريق. الخطوط العرضية هي توسكي خط عرضي مثلا للاستدلال قبل علامة قف، وإلا في مفترقات خطيرة وقت ثم من بعد باساج بيتون يلزم ثم خط عرضي. الخطوط الأخرى زيدة اللي هي موجودة في الطريق، ثم الفلاش هذوك ثم أسهم الطريق، ثم فيها اللي يبدي مائل إلى اليمين، ثم المائل إلى اليسار، كيف ثم ممرات المترجلين، هذا كزيلة من رسوم الطريق.
0: طريق نقولوا سهام طريق.
2: كيف بالنسبة للعلامات العمودية كما موجود حسب مجال الطرقات، كما معناها نجم الناس كل تطلع عليه موجود هو في مجال الطرقات، موجود حتى على صفحات الرسمية للمرس الوطني للسلامة المرورية ولا لإدارة حرس مرور. دونك هما 7 أنواع، ثم علامات الجبر، علامات الخطر، علامات المنع، علامات الإرشاد والتوجيه هذيك، ثم علامات المؤقتة نتاع الأشغال اللي تبدي بالأصفر. دونك وكل نوع نتاع علامة باللي كاركتيرستيك نتاع. احنا في الطريق نشوفوا تبدي علامة مثلا مثلث الفون تاعها بالابيض والكونتور بالاحمر، هذيك مثلث، هذيك تتسمى علامات خطر. دونك راهي باش نبه يعني باش نبه السائق ومستعمل الطريق راهو ثم خطر قادم، راهو ثم مثلا معرش ثم منعرج، ثم
0: اشغال،
2: ثم لا الاشغال جينيرالمون مدام تبدي علامات الفون تاعها الاصفر هذيك تسمى العلامات الوقتيه. العلامات الوقتيه هذيك يبدي الفون تاعها اصفر، هذيك تتحط بتاريخ وتزال بتاريخ، تتحط لمده معينه
0: مربوطه بالاشغال.
2: هكاك اليوم مثلا الطريق مسكر لمده جمعه 10 ايام، لمده نهار، لمده كذا، تتحط هذيك وقتيه وقت اللي تتم الاشغال في الترانسون هذيك تنحى.
0: يعني وقت نلقى مثلث من داخل ابيض وداير بالاحمر رد بالي راه باش نلقى علامه تقول فما اختار هذيك.
2: نعم.
0: مرور نتاع حيوانات اذا كان نجم نقولوا مثلا خاصه نحكي على مرجع نظر الحرس وين البرة معناها خارج مناطق العمران، نجم يكون فما جسر، هذوما كل نجم تحدد منهم
2: منعرج حاد الى اليمين، منعرج الى اليسار، نجم تكون هذه كل علامات خطر.
0: بجو حبيت نسأل، هل أنهم العلامات العمودية والعلامات الأفقية يكملوا بعضهم؟ يعني إيش معناه؟ يعني وقت نلقى ليني كونتينو بالضرورة فما علامة لمنع المجاوزة وإلا واحدة منهم تكفي؟
2: نعم مدام، شكرا. بالنسبة للخط متواصل، ديما معناها هذا في تونس معناها يطبق على جميع الطرقات وداخل موات العمران وخارجها, خاطر ثم حتى معناها دي بارفوا في وسط مناطق العمران ثم خط متواصل يبدي الخط متقطع دونك وتجي العلامه قبل 150 متر من اللي يبدي الخط وتجي ثم اللي فلاش دو ريتريسمون هذيك تسمى اسهم الانحياز دونك الى اليمين ديما جينيرالمون في اتجاه السائق وقت اللي يبدي ثم فلاش الاول ومن بعده 50 متر هما تروا فلاش على بيناتهم مسافه نتاع 50 متر دونك مسافه كلها 150 متر وقت اللي ثم اللي تروا فلاش هذيك راك تحذر روحك انتبه يا سائق وقبلهم البلاكة تبدي نتاع نتاع بدايه المنع منع المجوزه دونك رسوم الطريق تمشي اون باراليل مع العلامات العموديه باش تنبه السائق راه ثم بدايه نتاع خط متواصل الفلاش الاول الثاني الثالث بيناتهم 50 متر 150 متر راك اوبليغاسيون راك باش تولي في خط متواصل في بلاصه فيها منع مجوزه كيف كيف وقت اللي يجي يمشي وقت اللي باش نخرجوا من الزون هذيك نتاع المنع كيف كيف تبدي ثم ثم علامه فيها نهايه المنع والا الخروج من
0: الجولان
2: تبدي بلاكه بلاكه كحله
0: مدام سامحني
2: بيضه وباري بالكحل
0: الزاميه
2: تبدي بلاكه بيضه مدوره في شكل دائري والفون تاعها بالكحل فيها بار بالكحل باري بالكحل
0: انتهاء كل علامات المنع
2: باري ولا تبدي مرات باري وبرا من غير مصوره فيها ذكرها دونك هذيك نتاع نهايه المنع اوبليغاتوارمون تبدي مرفوقه كيف كيف زيدها بخطوط معناها بفلاشات ومن بعد يولي خط متقطع
0: واضح يعني فما علامات مروريه تنجم تقرا بها طريق قراءه وقت يقول لك راهي علامه زرقاء باش تزيدوا ناكدوا العلامه زرقاء راهي نتاع الاجباريه ونتاع الالزاميه راك ما تنجم تتعدى كان من البقعه اللي محدده لك العلامه زرقاء وقت تلقى المنع بالاكثر وبالاحمر سواء كان دائري والا مثلث
2: تاع احمر علامات المنع تبدي
0: والاخر تحذير راهو ديما قراب لبعض يعني يحذرك يمكن باش يمنع من بعد والا باش تاخذ انت الاحتياطات اللازمه
2: كيف كيف
0: تفضل
2: سامحني مدام كيف كيف ثم العلامات الارشاديه اللي هي مهمه برشا في الطريق العلامات الارشاديه هذه والتوجيه تبدي جينيرالمون يا ابدا يا اما مربعه والا مستطيله تبدي بالازرق فون تاعها بالازرق فيه كتابه بالابيض دونك هذيك مثلا ترشدنا على مثلا على المنشآت الكبيره اللي في اللي في البلاصه هذيك تدلك على مثلا على مستشفى تبدي فيها تبدي فيها باركينج محطه حافلات تبدي فيها كتيبه راهو تهزك الكذا كيما مثلا في طرقات سيارات بون هذيك موديل اخر
0: ماشي تخرج للطريق سياره
2: دونك هذيك علامات ارشاديه زيد السائق يلزم ينتبه لها في, في في الطريق باش توجهه للاحتمال للديستيناسيون اللي حاشبه
0: هو المتاكدين منه 1000% هو أنه العلامات المرورية هذه تعملت بمقتضى دراسات علمية دقيقة جدا يحطوها مختصين راهي نقولها ونعاودوا مش باش تكون إرشادية ولا تحذيرية ولا منعية برك أكهو وإنما فيها أي فما إلزامية متاع احترامها إذا كان احنا عنا علامة مرورية وما نحترمهاش راه تقريبا ما عملنا حتى شيء على خاطر كي تحترم أنت العلامة المرورية الموجودة قدامك تجنبت مخاطر الطريق وتفديت حوادث الطرقات
2: وجنبت غيرك
0: أكيد معناها هو واللي معاه ولا والناس اللي معاه في الطريق العلامات المرورية راهي توضعت لاحترامها يعني تحترم العلامة تحترم القانون
2: علامات الطريق شكرا مدام هي توضعت بالأساس معناها لتسهيل التواصل بين السواق وبين مستعملي الطريق وكيف كيف هي تحطت باش تعاونهم دونك علامات الطريق راهي المفروض هي تكون العنصر الحريص رقم واحد على مستعملي الطريق اذا كان نطبقوها بشكل
0: جدي
2: بشكل جدي
0: وطبقوها
2: 100% معناها خاطر جامي باش يبدي في فيراج مثلا خط متقطع جامي باش تبدي في بونت في مكان مرتفع في خط متقطع ديما التراساج راه يبدي خط متواصل دونك راهي سلامتك يا سائق يا مستعمل الطريق
0: الطريق الرئيسي والطريق الفرعي زاده
2: كيف كيف تبدي موجود اذا كان شفنا علامه قفره ماهيش محطوطه غادي اعتباطين كيف كيف راهي الاضواء مدام الاضواء اللي في روج هذوك هذو كرام يعتبروا زي العلامة من علامات الطريق دونك الضوء الأحمر والأخضر والبرتقالي هذه كرام كلها يقابلها في علامات الطريق كيف كيف كما علامة قف كما علامة فسح المجال هذه كي يقابلها اللورانجي الأخضر معناها مثل ماش علامة دونك كرام مجعولين في الطريق وموجودين راه باش يسهلوا السياقه على مستعملي الطريق ومن المنبر هذا احنا نطالبوا ديما مستعملي الطريق راه باحترام اشارات مرور باحترام الخطوط خطوط الطريق اللي هي الرسومات اللي موجوده على الطريق، خاطر مرات تبدي بلاصه مسيبه شويه ما فيهاش بلايك، دونك يبدي كان تراساج نطبقوه زي كيف كيف. وهذا هو
0: واضح ولا محاله. احنا توا كملنا شهر جويليا واليوم معناها دخلنا في شهر اوت، والاكيد انه فما حاجه وسيمة الله غالب هكا مقترنه بالاجواء الصيفيه والاحتفالات والعروسات والافراح بصفه عامه، كيما تلتزم باحترام قانون الطرقات واحترام العلامات والاشارات المروريه، تلتزم بسلوك مروري يلزم يكون، وهو انك وقت اللي تكون متناول بعض الحاجات اللي
2: مشروبات كحوليه،
0: مشروبات كحوليه اللي تخليك مكش مركز على الطريق، الاحسن انك ما تسوقش.
2: صحيح مدام، شكرا. في الصيف ديما نلاحظوها ارتفاع ظهر، هذه هي الحق موجوده رو على كامل عام، اما لحظها بصفه خاصه في الصيف ترتفع الظاهره هذه كما تفضلت سيادتك، معناها بعد الموسم تاع الفروحات والنجاحات وكل للاسف معناها يتعمد ثم شكون عن سوء نيه ثم شكون حتى عن حسن نيه، معناها
0: يتعمد يشرب حاجه تخصه اما ما يتعمدش تسوق
2: ويسوقوا مالغري سوقوا بالرغم اللي التنبيهات اللي نقوموا بها على طرقات. احنا كاداره عام الحرس الوطني وكاداره حرس مرور نقوموا بحملات تكاد تكون يوميه في مختلف مناطق الجمهوريه
0: للتصدي للظاهرة هذه،
2: حملات مرورية هادفة تستهدف مخالفة السياقة تحت تأثير حالة كحولية. تكون معناها في جزء الأول بالالكوتيست هذاك اللي على الطريق، دونك السائق اللي تشك فيه الدورية اللي هو في حالة غير طبيعية وتبين عليه علامات التعب والإرهاق وحالته ماهوش صابر في الطريق، يتمك الهواء المزفور ذاك في وسط الطريق، إذا كانت لا بوزيتيف دونك في مرحلة ثانية نحولوه للمقر تاع العمل، ومن بعد بالتسخير نحولوا به الأقرب وحدة
0: يوقف عن السياق،
2: نوقفوه على السياقة ونمشي ونحللو في انتظار حضور التحليل نتاعو، ومن بعد يتحرر له محضر عدلي، تمشي منه نسخ للنيابة، تمشي نسخ أخرى للجنة الفنية لسحب الرخص،
0: اختار وقت ضايع وكله في الهواء، وقت هو كان نجم يمتنع عن السياقة
2: هذا كل مدام اختار اللي سببه على روحه وعلى غيره. احنا للأسف معناها شهدنا وكنا حاضرين على برشا حوادث مرور يكون طرف فيها معناها سائق متناول لمشروبات كحوليه، والاكثر سوء من ذلك يكون هو سبب في وفاه سواق اخرين. بون هو يمنع هذا قضاء وقدر، أم يكون سبب في وفاة عائلة أخرى،
0: في مأساة عائلة أخرى.
2: نعم
0: والمحالة الواقع متاع الزمن يعني هو اللي فرض أن الموضوع هذايا كيف دكتور وسيم جمعة عن الهلال الأحمر التونسي حمام سوسة اللي باش نكونوا معاه بعد شوية في الخيمة مع شوقي الحمادي باش يعطينا نشوفوا معاه معنا أكثر تفاصيل واقعيا، أما باش يرافقنا اليوم في سبوت هذايا اللي حضرناه خصيصا يعني للتصدي لظاهرة السياقة تحت تأثير حالة كحولية. شكرا لك سيد مقدم.
2: نصيحة واحدة نبه جميع السواق، ما تسوقش وانت تشرب، ما تسوقش وانت شارب، يبارك فيك.
0: ان شاء الله ياخذوا بالنصيحه هذه من اجل مصلحتهم هما ومصلحه الناس اللي راكبين معاهم وبقيت مستعملي الطريق. شكرا لك سيد مقدم سفيرة سوبيبي رئيس فرقه حرس المرور بالمنستير، نتلقاو ان شاء الله في مواضيع قادمه.
2: شكرا.
0: شكرا.
2: معليش مدام.

اليوم باش نحكيو على القيادة في حالة سكر. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي باش تقدم لكم مجموعة من النصائح في الوقاية والحماية والتدخل إذا كان لقينا رواحنا قدام مصاب أو إنسان في حالة سكر. الإحصائيات الأخيرة في تونس تقول اللي 30% من الحوادث القاتلة سبب نتاعها القيادة في حالة سكر. 5 جرامات في الدم من الكحول قادرة أنها تضاعف الحوادث بنسبة 30%. 8% من الجرامات من الكحول في الدم قاعدة تسبب في 5 مرات حوادث قاتلة في تونس. وإذا كان لقيت روحك قدام سائق في حالة سكر، ماذا بيك تفكر في حمايتك وحمايته هو مباشرة؟ فماذا بيك تاخو منه الفاتح بكل لطف وتحاول توصله إلى المكان اللي هو ينوي الذهاب إليه، أما تدخله تاكسي أو توصله أنت. وإذا تعذر ذلك فعليك الاتصال بالرقم 197 شرطة نجدة اللي هي تتكفل بالعملية هذه. إذا كان لقينا روحنا قدام مصاب فاقد الوعي في حالة سكر، يقول قائل كيفاش باش نعرف أنا إذا كان شميت الريحة بالطبيعة نتاع كحول خارجة من فم المصاب هذا، فمباشرة يلزمني نحط المصاب متاعي في حالة الضمان الجانبي، هي نحطه على جنبه ومع قشع الرأس للخلف ونتأكد من أنه التنفس متاعه تنفس طبيعي، ونطلب الرقم 190 الطب الاستعجالي لأنه السيد هذا في حاجة إلى تدخل عاجل. ما نعطيش قهوة سكر ماء الإنسان فاقد الوعي، فقط وضع الضمان الجانبي. كان معكم الدكتور وسيم جمعة رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحمام سويسرا.

0: الفيضة الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: حزاب الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
3: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: برجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.
2: المتعود برنامج طريق الأمان يعرف اللي الجزء الثاني من البرنامج يكون خارج استوديو قبل ما نمشي لشوقي، وين باش يكون في نقطة مرورية قريبة برشا لمستعملي الطريق. حبيت نحكي لكم على نشاط نظمته وزارة الشؤون الدينية نهار الخميس 30 جويلية 2026 بدار الكتب الوطنية. يوم دراسي كان تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية. اليوم الدراسي هذا يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية متعددة القطاعات سلامة المرور 2025-2034 والهدف للتوعية والتحسيس بضرورة احترام قانون الطرقات وما ينجر عن عدم احترامه من حوادث وتهديد النفس البشرية اللي حث الإسلام على المحافظة عليها. سيد الوزير هنا دعا تخصيص الخطب الجمعية والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور واحترام الطريق وانتهاج حسن الخلق في التعامل مع المترجلين ومع سائقي السيارات، كما أكد على أهمية الصيانة لدورية السيارات. جامعة الزيتونة من جهتها أكدت على ترسيخ حرمة الدماء وحرمة إراقتها بغير حق، بل حثت زادة على تكريم النفس البشرية وأوضحت زادة اللي استعمال وسائل النقل التي جعلت لتسهيل حياتنا بصفة عامة يجب أن نستحضر أنه كنا مؤتمنين على أنفسنا وعلى اللي معانا وعلى اللي معانا في الطريق، يعني اللي معانا اللي راكبين معانا واللي يستعملوا معانا في الطريق. مؤكدة جامعة الزيتونة على أهمية التنشئة والتربية على فكرة أساسية هي احترام قيمة الإنسان. أكيد لهنايا نجمو نستنجو هكا ونشوفو عن قرب اللي وزارة الشؤون الدينية بتنظيمها اليوم الدراسي هدايا بالتعاون مع المرصد الوطني لسلامة المرور تسعى لإبراز البعد الأخلاقي والروحي للسلامة المرورية واستحضار الوعي الديني والمجتمعي عند كل الأفراد وعند كل مستعملي الطريق. يظل لهنايا نجمو نحسو عمق التحسيس، عمق إنه نقربوا أكثر لمستعمل الطريق من خلال الخطاب الديني ونعرفوا تأثير الخطاب الديني على استحضار الواعز الأخلاقي والديني. تدا كيف نحس كاينه فما شحذ همم من الناس الكل منخرطه في منظومه السلامه المروريه وكل الجهود متضافره من اجل انه تكون طريقنا امنه، من اجل تكون طريق الامان لكل مستعملي الطريق. خليكم كلكم عندكم هذا الواعز الاخلاقي في احترام قانون الطرقات وتجنب التهور على طرقاتنا واستعمال الطريق نقول بطريقه انانيه على الاقل في بطريقتنا احنا، لا تسوقش بطريقتك انت، تسوق حسب ما يفرض قانون الطرقات واللي يحميك أنت وليحمي الناس اللي راكبة معاك ويحمي مستعملي الطريق. أقلها حاجة نبدأ بها أنك تمتنع عن استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. هذا مثال من الأمثلة.

انتي تسوق عادي في الطريق، يرن تليفونك تقول نجاوب ولا لا. قرار ينجم يبدل بارشة حاجات إلى الأبد. تذكر اللي استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة يشتت انتباهك ويزيد من خطر التعرض لحادث مرور بنسبة توصل إلى الأضعاف. تعرفش اللي وانت تجاوب على التليفون يصير تشتت بصري ويدوي وذهني في نفس الوقت. مضطر تجاوب، تقف على اليمين وتجاوب على تليفونك ثواني ولا دقائق وتواصل طريقك. تذكر اللي سلامتك وسلامة الآخرين أغلى وأهم من أي رسالة أو مكالمة. السياقة مسؤولية وحياة الناس أمانة بين يديك. المقدم نجاة هرابي، مصلحة شرطة المرور المونستير.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: السياقة برزان تخليك فائز على الطريق وفائز بأمنك وسلامتك على الطرقات وكيف كيف فائز بجائزة البرنامج إذا كان هكا يرصدك شوقي الحميدي اليوم في النقطة المرورية اللي تنجموا تتفرجوا فيها وتتابعونا من خلالها من خلال صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. بعد نقول صباح النور لشوقي، تعرفوه البقعة وين موجودة بالضبط. شوقي صباح النور. شوقي عسلامة يا شوقي، صباح خير يا شوقي.
2: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات اليوم في البرنامج متاعنا طريق الأمان على صفحة وعلى موجات على صفحة إذاعة المنستير وأيضا على موجات إذاعة المنستير اليوم تسمع فيها حنان،
1: نسمع مروح. فيك ونتفرج فيك زي داي
2: تتفرجوا فينا على اليوتيوب
1: اي ذولي على اليوتيوب خاطر غزاره للشاشه الموجوده في الاستوديو نتفرج في شوقي الحمادي وتحديدا ظاهر خيمه الهلال الاحمر، ظاهر طريق القنطاوي، ظاهر شوقي يركح في الميكرو، فريق العمل زاد كيف كيف داير بيك، ظاهر نستناو في انطلاق المسابقه نتاعنا. نذكروا اللي جائزتنا من اهداء شركه تونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه، ان شاء الله نلقاو برشا فايزين وان شاء الله ناخذوا فكره اللي التدخلات نتاع الهلال الاحمر كانت قليلة في مجال السلامة المرورية وفي كل المجالات بصفة عامة، على خاطر إذا كانت قليلة كان أكثر أمن وسلامة على طرقاتنا وأقل حوادث. إن شاء الله يا ربي نلقاو النتيجة هذه من خلال مداخلتك يا شوقي.
2: شكرا لك حنان، بالطبيعة هذه هي جائزتنا حقيبة مستلزمات السلامة والأمان المرورية اللي هي بالطبيعة تتبع من خلالها خطوات السلامة والأمان في حالة الأعطال والوقوف الاضطراري. كما قلنا الجائزة هذه تتوفر على عدة معدات للإسعافات الأولية ولإعلان العطب نتاع العربة إن كان عطب في ذلك أو ما شابه ذلك. وبالطبيعة كما قلنا تعرفوا جيدا الحقيبة هذه اللي هي كانت حقيبة عجيبة دائما عجيبة باعتبار وأنه عدة سواق اكتشفوا أنه ما عندهمش المستلزمات هذه، فبالتالي إذاعة المنستير والشركة الطبية التونسية المصرية لصناعة معدات الطبية طبعا يهديوا الجائزة هذه للسائق المثالي. إذا كان بالطبع عن القوسيق مثالي اليوم يرافقني زميلي رياض الزريدي على مستوى الإخراج الرقمي الخارجي لإذاعة المنستير، وبالطبع كما قلنا اليوم نكونوا حاضرين في مفترق المنشية طريق الشط في حمام سوسة. اليوم يكونوا حاضرين معنا مصلحة شرطة المرور بسوسة من خلال السيد النقيب محمد سعيد رئيس مركز شرطة المرور بسوسة الشمالية المعروفة بحمام سوسة القنطاوي، وأيضا يكونوا حاضرين معنا الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمركز الوطني لسلامة المرور من خلال السيد النقيب مهدي بوقرة وأيضا السيد نعيم الرمضاني، وبالتالي حاضرين معنا يكونوا عن المركز الوطني لسلامة المرور فرع الإقليمي للوسط الشرقي. كذلك حاضرين معنا الهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة، طبعا هذا الفرع الناشط، هذا الفرع اللي هو بالطبيعة ديما نلقوه خاصة في الفترة الصيفية، واللي الناس اللي تكون جاية من سوسة باتجاه القنطاوي عبر حمام سوسة من خلال مفترق المنشية المعروف بمفترق المنشية الشط، لأنه فما مفترق المنشية قلب مدينة حمام سوسة وين مركز الأمن الوطني وين محطة البنزين والكيوسك وين محطة السيارات الأجرة التاكسي واللواج والتاكسي الفردي بتبيع في حمام سوسة. قلنا لأنه مفترق ذاك ما نخدمنا فيه هذا الحصص اليوم نلقاو واحنا في مفترق الشط طريق القنطاوي كما قاعدين تشاهدوا فينا على بتبيع على المباشر متاعنا على اليوتيوب قناة يوتيوب لإذاعة المنستير وعلى صفحتنا راديو منستير وراديو منستير لايف وأيضا صفحة برنامج طريق الأمان على الفيسبوك. تعرفوا أنه تتكثف الجهود للإنقاذ، تتكثف الجهود للنجدة، تتكثف الجهود، هناك ثم تكامل تعاون تعامل تشارك مسؤولية جماعية بين السلطات الأمنية من خلال شرطة المرور نموذجا اليوم يكونوا حاضرين معنا، وأيضا من خلال المجتمع المدني الهيئة المحلية للهلال الأحمر
1: شوقي
2: سوسة، وبالطبع كما قلنا لأنه تم تركيز خيمتين بالإسعاف وتنحكيه شوية على الهلال الأحمر هي حمام سوسة. طوى زميلي رياض الزريدي اللي هو يساعدني في الإخراج الرقمي باش نشوفوا الهيئة متاع المحلية للهلال الأحمر باش يجوا بحذنا والا باش يكون المسؤول معاهم اللي باش يكون حاضر معنا. تفضل حنان. اي نسمع.
1: حبيت هذه كان الصوره تكون موجهه مباشره للخيمه، خلينا نعرفوا معنا التجهيزات الموجوده.
2: هو احنا قلنا نشتغلوا من النقطه هذه ثم باش نمشيو للخيمه، لانه في البدايه باش نحكيوا شويه على هالمفترق هذا، الخصوصيه نتاعو، الكثافه المروريه، شي انواع واصناف العربات، ربما شنو اهم المخالفات اللي تسجل، دوريه التواجد الامني لهنا، لانه هو تواجد امني من خلال الامن العمومي، من خلال شرطه المرور، وطبعا نشوفوا فماش اسلاك اخرى تكون حاضره لهنا في هالمفترق هذايا. هو شريان حيوي وبالطبيعه معروف بكثافه الحركيه المروريه، اخترناها ليس اعتباطيا وانما مدروس باعتبار، ونمكن قلنا الاهميه نتاع العمل في المفترق هذايا. قلنا المفترق هذايا بالطبيعه بالطبع نشوفوا شويه للخيمه، وطبعا نزيدوا نشوفوا معناها شكون اللي باش يتدخل معنا من خلال الهلال الاحمر التونسي. باش نلتحق بيا السيد النقيب سي محمد سعيد، رئيس مركز شرطه المرور بسوسه الشماليه المعروف بحمام سوسه القنطاوي. بعد اذنك زني رياض باش ندوروا شويه من هنا، باش تكون الخلفيه نتاعنا اللي هو المفترق، باش تشوفوا كيفاش العمل الميداني اللي قاعد يصير، لانه كل مفترق عنده الخصوصيه نتاعه في التعامل العملي، في التقنيات، وبالطبيعه كما قلنا في المرونه، في سلاسه، في ترك الاولويه وغيره معناها، وكما قاعدين نشاهدوا معناها العمل الامني هذا، لانه كما قلنا ديما في كل حصه في كل لحظه ديما تشوفوا مشهد جديد، ديما قاعدين نعطيو معلومه اكثر جديده، ديما ثقافه مروريه نحاولوا نقربها اكثر للسيد المواطنين، ديما عندهم تذكير خاصه اللي هو ربما خراق الطرقات ولكن ينسى بعض الاجزاء منه او بعض النقاط منه المروريه، فبالتالي لهنا كما الحصه هذه وكما مختلف معناها تدخلاتنا في الشان هذا في مختلف برامجنا، كانوا ديما نحسوا باهميه ووعي الثقافه المروريه. سعداء باستقبال السيد النقيب محمد سعيد رئيس مركز شرطه المرور سوسه الشماليه. سي محمد صباح الخير، مرحبا. نجم نقولوا ونجم نهنيوكم بنجاح على الاقل شهر جويلي على مستوى التامين المروري وغيره، معناها التامين بصفه عامه في مرجع النظر نتاع اقليم الامن الوطني بسوسه، ومن خلال مصلحه شرطه المرور بسوسه خاصه، وانت عندك من اهم النقاط المروريه على المستوى العالمي وعلى مستوى الجمهوريه التونسيه بالخصوص، فبالتالي لهنا وقت اللي نقولوا حمام سوسه نقولوا القنطاوي نقولوا سوسه ذروه السياحه وذروه الحركيه المروريه لمختلف العربات الاصناف.
3: صباح الخير اخي شوقي، مرحبا بك وكافة اذا مستمعي ذات منستير. بالفعل اخي شوقي كما ذكرت احنا كنا هناك تعبينا بمهرجان بابا وسو، واللي شد نجاح امني على جميع المستويات.
2: والله يعني نقول نجاح امني يدرس عالميا، يدرس عالميا.
3: الاقبال معناها كان كثيف وكثيف للغايه، تتجاوز حسب 300,000 متفرج كتشوى على مستوى حفلة البوشيك وإلا نهار المهرجان،
2: وراها 300,000 متفرج وأكثر في السهرة الواحدة.

0: بتاعنا، والحمد لله تعديت معناها ناجحه 100%، مع ان حتى اخلالات فيها وما سطنا فيها حتى معنا لا قدر الله مشاكل كذا، وهذا نجاح يقيد كما قلت لك على اداره امن بالمسوس.
1: وتعرفوا انه ابنائنا بالخارج يرجعوا لارضهم لبلادهم ارض الوطن، ديما السياقه نتاعهم تختلف ربما على سياقتنا في تونس، ينجموا يكونوا هما نوعا ما متقيدين اكثر بضوابط على مستوى المرور بصفه عام. اذا كان فما البعض لا يتقيد فذلك هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. اضف على ذلك انه الجاليه المغاربيه من خلال الجزائريين اشقائنا اشقائنا الليبيين، وبالتالي معناها احنا هو صحيح قانون المرور هو عالمي، ولكن في تونس مع كثافه الحركيه المروريه ربما هم ما عندهمش في المناطق نتاعهم، فبالتالي يتغير النسق عليهم نوعا ما، وخاصه مع استعمال وكثره استعمال الدراجات الناريه والدراجات الناريه الثقيله والليكواد وغيره معناها من مختلف العربات والتروتينات، وبالتالي معناها لهنا تولي درجه الحذر واليقظه ارفع بكثير.
0: شوف للتذكير سي شوقي، نرجع لك شويه للنجاح الامني اللي شدناه في مهرجان بابا وسو. احنا كنا نحكيوا على 300 الف متفرج اون بلانير على الشاطئ تاع البحر في ساحه المدن المتومه. فما الدول الاخرى متقدمه حصلت لهم عمليات دهس، احنا والحمد لله كل عام ننجح في تامين التظاهر هذه ما نخلفه حتى ولو كان خطا بسيط، وهذا كما قلت لك هذا كل تنسيق مع القياده خطه امنيه محكمه.
1: والله هو الزملاء من خلال القياده من خلال سيد مدير الاقليم وليد حفوز ولي نهنيوم انا بمناسبه وان مواصله الثقه فيه على راس اداره اقليم الامن الوطني بسوسه، ايضا رجل الدوله بامتياز سي وليد حفوز، نفس الشان ونفس الامتياز لرجل الدوله بامتياز سي رمزي البوزيزي رئيس المصلحه. الحقيقه معناها التعامل مع المجتمع المدني معكم انتوما كرؤساء وحدات ورؤساء مراكز، فبالتالي معناها لهنا كما قلنا نشوفوا كيفاش كي تكون المصلحه الوطنيه هي العليا وفوق كل اعتبار، فبالتالي ما نجموا الا نكونوا ناجحين في هالمهمه متاعنا من اجل تامين كل مواطن في بلادنا بصفه عام.
0: بالطبيعه كما قلت لك هذه كانت خطه امنيه محكمه ولاقت استحسان كافه المواطنين خاصه منهم السياح، جاءوا حضروا في الحفله وشافوا النومبر بتاع الببليك وشافوا الامن معناه موجود من الكتباس وشافوا كيفاش قطعنا المرور وكذا، وكانوا محميين وعملوا جو معناه وامبيونس مع السبكتاكل ومع في الستار فنانين، معناه هذا نعاود لك نقول لك نجاح امني بامتياز، ويشهد له اداره امن اقليم سوسه بالتنسيق كما قلت لك مع جل القيادات الامنيه على راسهم سيد مدير الاقليم وبالطبيعه مع سي رمزي البعيص بصحه المرور.
1: خلينا تو نحكيوا على النقطه المروريه هذه اللي هو مفترق المنشيه الشط، وبالتالي هو من المفترقات الحيويه جدا، هو رابط شرياني بين بطبيعة الطريق السياحيه ونفس الشيء عبر مدخل مدينه حمام سوسه من جهه الشط على اقل مستوى قلب المدينه وين الحركيه والكثافه المروريه، وبالتالي لهنا خلينا نحكي على الخصوصيه، يظهر لي تقريبا كل العلامات متوفره اللي هي كانت موضوع حصتنا اليوم زاد منذ قليل مع سيد فراز الذويبي طبعا رئيس فرقه حرس المرور بالمنستير، فبالتالي حكينا على العلامات والأهمية متاعها. من بين العلامات المتوفرة لهنا هي تقريبا جل العلامات اللي على مستوى ترك الأولوية، القف من جهة التفرعات بالمحاذي للطريقة هذية، أيضا العلامة متاع الخطر على مستوى ربما قد يكون عليها اشتعال نار على مستوى العربات بتبيع لأنه طريقة ذات خصوصية معينة، فبالتالي نحكي شوية على الخصوصية دي.
0: احنا اليوم سي شوقي متواجدين مفترق المنشية الشاطئ الرابط بين شارع 14 جانفي والمعروف بالطريق السياحية وشارع مختار العتيري والمعروف بطريق الشط. المفترق هذا يشهد معناه كثافه مروريه خاصه في فصل الصيف كثيفه جدا، ومركز به نقطه امنيه قاره 24 ساعه على 24 ساعه كما تشوف لنا الود نتاعنا، معناها المهمه نتاعهم اولا تسهيل حركه المرور هذا الاطار الاول. مرحلة ثانية عن الدور التوجيهي، ممكن تعرف كما قلت لك احنا في منطقه سياحيه السياح والاجانب يسهلوا على النزول على مطعم كذا، اطار التوجيهي وكيف كيف الرقابات الترتيبيه ورفع المخالفات ان معناها توجد في الرمبو هذا بطرق هذا.
1: نوعية المخالفات اللي ربما ترتكب في المفترق هذا في انتظار يلتحقوا بنا الهلال الاحمر في حمام سوسه.
0: نظرا كما قلت لك الكثافه المروريه فهمتي ولا تجد المفترق هذا جل انواع المخالفات موجوده، تجد منقوا استعملات في الجوال خاصه عدم ترك اولويه المرور نظرا للاكتظاظ اللي في المفترق. هاتف الجوال عدم فتح المجال كيف

0: كيف هما المحاضرة عادية معنا في إطار الحملات عدم إجراء الفحص الفني جميع أنواع المخالفات نجم نلقاوها موجودة كيف تدعى عدم إرتداء حزام الأمان فهمتني
1: والله هو حزام الأمان فما البعض يقول لك نتسائل ثواني يقول لك بربي نمشي 20 في الساعة و30 في الساعة يا أخي شنو حزام الأمان اللي باش نستعمله شنو مدى الخطورة اللي باش تشكلها باعتباره أنه الطريق هذه ذات كثافة مرورية حتى على مستوى الفاصل الزمني على مستوى تقريبا 6 كيلومتر أو أقل أو أكثر شوية بين سوسة مفترق القنطاوي الطريق السياحي 14 جانفي على مستوى باب جديد باب حر معناها وإحنا جايين لهنا كثافة حركية مرورية كبيرة برشا ضغط مروري رهيب جدا وانتم قاعدين معناها من خلال التمركز نتاعكم في المفترق هذايا وغير من المفترقات ورمبارك مفترق الكليوباترا وغيره معناها مفترق البورا فبالتالي على مستوى شارع النخيل يعني قاعدين تسهلوا في الحركة المرورية والتنوع الأمني موجود باختلاف أسلاك لكن يقول لك يعني شنو الأهمية متاع الحزام الأمني اللي نلبسها صحيح هو تطبيق للقانون هذا لا شك ولا اختلاف فيه القانون يقول تلبس حزام الأمان يجب نسكن نكون منضبطين للبس حزام الأمان أما الكثافة المرورية جدا جدا جدا جدا في بعض الأحيان يقول لك يعني ما نلبس فيها حزام الأمان
0: هو اسمه حزام الأمان الأمان نجم هو يكون في المفترق الصحيح يمشي معناه بسرعة ضعيفة على الأقل معناه 10 كيلومتر في الساعة وكذا من بعد بشوية تسرح السيركولاسيون تسريحة المرور مش يضعف مسرعة متاعه وينجم يتعرض لحادث مرور ووقتها نقوله يا ليتنا هو حزام الأمان شو مش عمله حمايته عند وقوع حادث مرور تجنبا باش ما يندفعش الأمان الأمام ويصطدم بالبلور الامامي الواقي من الرياح للسياره نتاعو
1: هاك انا احنا انت جيتني للجواب اللي نحب نتحصل عليه عباره كانك قلت لي انت انسان قاعد يسوق في دراجه ناريه من غير خوذه وهو يسير في 10 و20 في الساعه زاد كيف لا قدر الله لو كان يطيح او يرتطم راسه ارضا او على مستوى الرصيف او بجسم يكون هو جسم معناها دور معناها حاد والا غيره فبالتالي او جسم صلب الاحرى باش كان يكون التعريب للمصطلح يكون صحيح فبالتالي معناها لهنا نقولوا احنا في اللحظه هذيك الفارقه اللي هي بعض الثواني في ارتطام مفاجئ بالتالي معناها تنجم تكون تصيبه في موضع قاتل على مستوى الجسم ولا الانسان
0: قلت لك شوقي هو حزام الامان احنا هي رايح معناها نحن نورمالمون ناخذوها كسواق السيارات ناخذوها كعاده معناها كي يطلع للسياره نتاعو ما غير ما يشعر اللي اوتوماتيكمون يحط السنتور نعاود نقول لك صحيح في بعض المفترقات مش يقى يمشي يقى يروح يمشي في الخمسة كيلومتر في الساعة عشرة كيلومتر في الساعة يقول لك شنو الفايدة متاعه أما من بعد بشوية كما قلت لك يمشي ضعف مسرعة متاعه مش يقعد السائق نحي ركب نحي ركب طوم يقعد لابس السنتور متاعه تجنبا أول حاجة للمخالفة المرورية نجمع من الأعوان الأمن أما الحاجة الأهم والأهم جدا أنه حفاظا على سلامته عند وقوع حادث المرور وهنعرفه حادث المرور هو الميزه نتاعو انه فجئي فجئي معناه اتو مومون ينجم حتى انت تسوق بالبيان
1: والقدر ما يعطيكش تنبيه
0: ينجم يدخل فيك واحد يكون سكران ينجم يكون واحد كرب نتاعو قدامه طاحت اون بوان دخل فيها دونك انت هذا حزام الامان راهي عاده معناه لازم نستنسوا بها وراهو ديما نقولوا هو اسمه حزام الامان معناه مجعول حمايه للسائق ومرافقيه
1: وهو احنا اخترنا المكان هذايا باعتباره انه هناك فما مركز اسعاف للهلال الاحمر التونسي هما طوا كل حال احنا كنا منسقين معاهم باش يكونوا حاضرين معانا لكن كما قلنا وكما كنا نحكيوا طوا لانه حادث المرور يجيك فجئي او معناها لا قدر الله الاصابه تجي فجئيه وما خرجوا في مهمه وشفنا حتى كيفاش سياره الاسعاف تعدات معناها مشات في مهمه جات من جهه القنطاوي باتجاه سوسه بالطبيعه ما نعرفوش الوجهه نتاعها فين ولكن كما قلنا معناها هي خرجت في مهمه ومازالت المهمه نتاعها متواصله وان شاء الله المهمه هذه تكون خفيفه
2: شوف مع السي وسيم يقول لي موجود شوقي
1: ونفس الكلام نتاع زميلتي حنان معناها منذ قليل تطور اذا كان التحقوا بنا حتى ولو انا
2: كنت نجم نقول لهم شويه شوقي قريبت لك هي
1: كيفاش تقولي حنان
2: يظهر لي هم متمركزين على مستوى الخيمه والدكتور وسيم جمعه موجود غاديك معاهم في انتظار انه يتم النقل من خلال في الخيمه هذه ونشوفوا تدخلاتهم اللي صارت واللي حتى سياره الاسعاف اللي خرجت ناخذ فكره على التدخل هذايا
1: هو الدكتور وسيم جمعه رئيس الفرع المحلي للتحليل الاحمر بحمام سوسه هو حتى في التنسيق معاه البارحه اعتذر انه يكون حاضر معنا لالتزامات مهنيه فبالتالي معناها هو ما ينجمش يكون حاضر معنا ولكن على اساس انه فما شكون باش يكون حاضر معنا اللي هو من المفروض انه باش يكون حاضر معنا باش هو ياخو الكلمه باش يدخل وباش يعطينا التعاون والتكامل والتشارك بين المجتمع المدني وبتبيع الأمن الوطني التونسي من خلال شرطة المرور والأمن العمومي على مستوى مفترق المنشية هذية، وهذا مركز لمركز الإسعاف هذية من خلال ثلاثة خيمات رئيسية. ما حبينا نحكيه على تفاصيل متاعهم، شنو مكوناتهم، شنو كيفاش نظام العمل متاعهم، كيفاش يتم عملية التنسيق مع الأمن وعملية الخروج، هما باش يكونوا هما يساهموا في التأمين معادلة زادة لمجهود حماية المدنية اللي ما ننساوش زادة دورها أو معناها ما نغيبوش مجهودها. فبالتالي هي زادة بكري شوية السيارة الثانية اللي تعدات الإسعاف في سيارة الحماية المدنية هي الأخرى فيها عملية مهمة بتبيعها على الميدان. فبالتالي كما قلنا معناها إذا كان هما رجعوا من المهمة متاعهم باش يكونوا حاضرين معنا باش يدخلوا فإنهم مرحبا بهم، أو إذا كان معناها الوقت انتهى وهما ما كانوش حاضرين معاهم أو معنا بالأحرى نخصوا لهم حصة أخرى الأسبوع القادم تكون لهم هما معناها 100%. باش فكر نصيف ساعة نزيدوا نحكيوا بأكثر التفاصيل ونزيدوا معناها تكون هيك بتكون خير، باعتبار كما قلنا وأنه معناها كانوا باش يكونوا أورة الإسعاف وطاو إن شاء الله هاوجات، وإن شاء الله طوي يطمنونا شنو التدخل، قداش المدة الزمنية، كيفاش تم الإعلام إذا كان بتبيعة كانت الأمور على أحسن ما يرام. قلنا معناها فما إضافة
0: هي الميزه نتاعو سي شوقي مفترق هذا، قلت لك
1: اي سامحني باش نقاطعك، نذكر لكل من تحق بنا الان على موجه اذاعه مونيسير على صفحتنا وعلى قناه اليوتيوب نتاعنا، راهو ضيفي الان هو النقيب محمد سعيد رئيس مركز شرطه المرور سوسه الشماليه القنطاوي حمام سوسه. تفضل سي محمد.
0: لك اضافه للنقطه الامنيه كما قلنا القاره 24 ساعه 24 ساعه موجوده لهنا، كيف كيف عندنا مركز اسعاف التابع للهلال الاحمر واللي كيف كيف يقدم في خدمات 24 على 24 قاعد يساند في مجهودات زملائنا في الحمايه المدنيه، وكيف كيف زملائنا بالنسبه للسبيطارات كل كاين. الحقيقه القيمه هذه كل عام مع بدايه العطله الامنه تنتصب لنا، والحقيقه قاعدين يعاونوا فينا احنا بالباهي يعطيهم الصحه، يساندوا في مجهودات كما قلت لك الحمايه المدنيه والسبيطارات الزومبيلونس والسميات، وان شاء الله كيف قلت يلتحقوا بينا واحد منهم ويعطيك اكثر معطيات عليهم.
1: شكرا لك سي محمد سعيد. سيد النقيب سي رمزي بعزيزي التحق بنا، سي رمزي بعزيزي رئيس المصلحة. سيد النقيب مرحبا صباح الخير سي رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة سي رمزي بعزيزي، تو نجيو شوية زاد المرصد الوطني معانا يكونوا حاضرين باش يحكيوا على المعادة على مستوى المجهودات الأمنية. سي رمزي بعزيزي أنا منذ قليل كنت يعني نقول في كلمة الحق التي يجب أن تقال، أنا أول حاجة بعد ما معناها رحبت بضيفي سي محمد سعيد رئيس مركز شرطة المرور سوسة الشمالية قلت له نجم نهنيك بنجاح الخطة الأمنية وخاصة منها السلاسل المرورية من خلالكم انتم كمصلحة شرطة المرور وإدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة، خاصة في تظاهرة كبرى العالمية اللي هي على مستوى مهرجان كرنفال أويسو تقريبا لأكثر من أسبوع، وبالخصوص زاد يظل يتعدى شهر كامل من العطلة الصيفية باعتبار وان هي العطلة الآمنة، وطبعا ما عادش عطلة آمنة على مستوى مدة متاع شهر أو شهرين أو فترة صيفية أو ربما العطلة في الشتاء أو في الربيع، هي الفكرة أصبحت أشمل وأعمق وأكبر دلالة على أنه معناها النجاحات الأمنية اللي قاعدة يعني تساغ وإلا قاعدة تصن ربما الأصداء عليها هي طبعا خاصة مع سيد وزير الداخلية الأستاذ خالد النوري، فبالتالي لهنا نجاحات حقيقة في مختلف بلادنا وسوسة نموذجا في ذلك.
2: شوقي الحميدي من خلال صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك ولا على اليوتيوب هو بصدد محاورة السيد رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة رمزي البعزيزي. شكر موصول لمصلحة شرطة المرور بسوسة المرصد الوطني لسلامة المرور الهلال الأحمر بحمام سوسة. أجمل تحيات كامل الفريق اللي كان معاكم اليوم من 9 متاع صباح، هيمن الشيبي، ياسمين معتوق، أميرة البعرة، حسام نوار، عليا منصوري برجب، خالد الشرفي، شوقي الحميدي خارج استوديو مقدم ميكرو حنان بكارو. احنا الكل نقول لكم كل عام واذاعه المنستير مناره اعلاميه راسخه، كل عام واذاعه المنستير شامخه برقي خطها الاعلامي، كل عام وهي بخير، كل عام وانتم بالف خير، وكل عام واحنا بالف خير يا ربي. الى اللقاء، طريق امان وطريق سلمى لكل مستعملي الطريق.

0: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج
1: طريق الأمان.
2: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
3: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تحيي إذاعة المنسيرة اليوم 300 الذكرى 49 لتأسيسها، ففي مثل هذا اليوم من عام 77 و900 وألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي، أحد أهم المؤسسات الإعلامية الجهوية والوطنية التي ساهمت ولا تزال في نقل الخبر بحرفية، علاوة على دورها الهام في الجانب التثقيفي والتعليمي. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول من تونس تأكيده عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى، وأشار إلى تنفيذ الشركة عمليات صيانة أو إصلاح طوال 24 ساعة، مطمئنا المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرا المدة المقبلة دون قطع للكهرباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستجري اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، خطوة تأتي بعيد إعلان ترامب وقف هجوم كان وشيكا على إيران أملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. قال ترامب أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مشيرا إلى أن تعليق الهجوم رهينا بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. وختاما، أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم تسجيل أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية محلية نتيجة تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في ولاية بجنوب البلاد، في تطور وصفته السلطات بأنه مثير للقلق بشدة وسط تحذيرات من اتساع نطاق انتشار الفيروس وارتفاع أعداد الحيوانات البرية المتضررة خلال الفترة المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير، صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء.
6: صباح الخير على الناس كلها، أهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي إن شاء الله يكون عامر بالخير والمحبة والنشاط. خليكم معنا، أهلا وسهلا بالجميع.
7: أصوات غادرت المسطح.
8: صباح الخير، تحية لكل مستمعينا.
7: أصوات دائما في القلب.

0: أحيي كل السادة المستمعين وكلهم كل عام وانتم بخير وربي يمتعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.
2: Familia.

0: familia.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
0: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
3: خمس دقائق بعد العاشرة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير. صباح النور، صباح الفرح، صباح الوفاء، وصباح إذاعة المنستير وهي تطفئ شمعة جديدة بكل فخر وبكل اعتزاز. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الأوفياء في عدد جديد من برنامج فاميليا اللي باش يكون اليوم استثنائي، حلقة استثنائية شنحتفلوا فيها معا بعيد ميلاد بيتنا الإعلامي إذاعة المنستير اللي كانت وما تزال صوت الناس، رفيقة العائلات ومنبر الكلمة الصادقة وذاكرة الوطن. مروة صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح المستمعين الكل. وهذا اليوم عيد ميلاد إذاعتهم طبعا إذاعة المنستير، هو نهار من نهارات اللي نخدموا فيه كيف العادة لكن نعيشوا فيه أجواء خاصة وسبيسيال برشا، وخاصة ما بين القديم والجديد، ما بين يعني ذكريات الماضي والراهن والحاضر اللي هو في قدمه، راهن قدمه فيه رهان زاد لمواصلة المسيرة وللتجديد ولمواكبة العصر. والاحتفال بعيد ميلاد الإذاعة اليوم باش يكون في دفء العائلة لأنها قريبة برشا من العائلة، وهذه اللي تقال دائما على إذاعة المنستير، يقول لك إذاعتنا لأنه نحسوا روحنا نسمعوها مع عائلتنا مع أخواتنا مع الناس اللي يحبونا. هذيك علاش اليوم احتفالنا خاص وسبيسيال في برنامج فاميليا مع فقراتنا المتوعة.
3: 49 عام من الحكايات الجميلة، من الأخبار اللي واكبت نبض الوطن، من البرامج اللي جمعت الأجيال حول موجات الصوت الحر إذاعة المنستير، من الأصوات اللي صنعت الذكريات اللي رسمت الابتسامات في البيوت وفي كل مكان يوصلوا إذاعة المنستير. في عيدها اليوم نقول كل عام وإذاعتنا أقرب إلى قلوب مستمعيها، كل عام وهي منارة للإعلام الوطني، وهي الحاملة لرسالة القرب للمحبة للانتماء لهذا الوطن العزيز. وكل عام ومستمعين الأوفياء بألف خير لأنهم هما سر نجاح هذه الإذاعة وروح النابض.
4: أكيد، والروح اللي أنتم ربما ما تعرفوهاش وإلا تعرفوا حتى توا بعض كواليسها، أنه فما جنود الخفاء، فما ناس كثيرة تخدم تشتغل تعطي من جهدها من وقتها من صحتها من عمرها، فبالحق الأحياء منهم والأموات ربي إن شاء الله يطول في عمار الأحياء، وإن شاء الله ديما ما ننسوهمش. بالنسبة زادة للناس اللي فارقتنا واللي خليت بصمة كبيرة في إذاعة المنستير، كما قلت حتى في حاجات البسيطة اللي ربما ما تظهرش للناس، أما راهو مهم برشا. تحياتنا للتقنيين، للإداريين، للمنسقين، لكل الزملاء والزميلات بتبيعة اللي مروا على هذا المصدح ومروا على هذه الإذاعة واللي ما زالوا يخدموا بتبيعة.
3: أنا نحب نترحم بالمناسبة على زملاء كانوا من هنا من هذا المنبر، أعطوا الكثير وقدموا الكثير للمستمعين وللإذاعة عموما. زملاء أخرين غادروا وهم أحياء، إن شاء الله ربي متاحهم بالصحة والعافية. فقط أنه إذاعة المنستير في كل مناسبة نقولوها هي أعلى من النسيان، وهي الصرح الإعلامي الشامخ اللي بأبنائها إن شاء الله توصل المسيرة بكل ثبات.
4: أكيد اليوم باش يكون عنا برمجة خاصة في إذاعة المنستير وفي برنامجنا زادة، ما نجموش ما نواكبوش الاحتفالات الجميلة اللي باش تصير في إذاعة المنستير بتبيعة في بهو الإذاعة. باش يكون فما احتفال مع المتقاعدين وأيضا مع أبناء زملائنا اللي اتوجوا ربح في البكالوريا واللي نجحوا، فان شاء الله ننقل لكم الأجواء من غادي.
3: نعم، من فقراتنا القارة في برنامج فاميليا كذلك لمة العائلة، واليوم كالعادة مع المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية حذامي، باش نحكي إذاعة المنستير رفيقة العائلة عبر الأجيال، ماذا بقي من دفء الراديو في زمن المنصات الرقمية.
4: نعم أكيد، باش تكونوا على موعد مع فاميليا والديجيتال. اليوم حوارنا مع أنيس بن عربية الأستاذ الجامعي ودكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات، باش يكون كيف نحول الطفل من مجرد مستهلك للمحتوى، نحكي هنا على المحتوى الإذاعي، إلى صانع محتوى. كيفاش اليوم صغيرنا نجم ندربوه بطرق وبتقنيات حديثة أنه يعلش ليه يصنع الراديو ويب متاعه، إلا يعمل مجموعة ويكون هو طبعا المسؤول وإلا المشرف على راديو ويب هذية. تفاصيل كلش تاخذوها في فقرة فاميليا والديجيتال.
3: فقرة تحديث العائلة، قراءة في موضوع الإذاعة وصناعة الذوق العام. هل ما زالت الإذاعة تؤثر اليوم في الذوق العام وتؤثر في المجتمع وتساهم في بناء الذوق العام؟ هذا سؤالنا اليوم في حديث العائلة. وقراءة الموضوع هذا باش تكون مع زميل كان هنا، كان من أمام ميكروفونات إذاعة المنستير، وإن شاء الله ربي متعب بالصحة والعافية الآن في الإذاعة الوطنية، زميل حبيب جغام.
4: نعم أكيد الروبورتاجات حاضرة وباش نطلقوا بها بعد شوية سؤال اليوم باش يكون مع وفاء بحري، وأيضا روبورتاج آخر باش يكون زادة من تأمين ريهام زمزم. دونك تابعونا واسمعونا ومرحبا بكم في التفاعل وفي الاحتفال معنا، وتحيتنا للإكيب الكل اللي بحضرنا اليوم في طبعا
3: لطفي المكي، علي المنصوري، ياسمين، حسام نوار، كل زملاء. تحياتي الزملاء زادة كمال العجيمي، زهير سكمة، كل اللي منورينا هذا الصباح. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب.
4: إن شاء الله البداية تكون بيمازري حل البيبان بصوت نور شيبة. خليكم معنا.

0: سؤال اليوم.
1: عسلامة مرحبا. اليوم سؤالنا مميز بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة. حابين نسأل المستمعين شنو هو أول ذكرى تربطهم بإذاعة المنستير، وشكون أول صوت إذاعي ما زال عالق في ذاكرتهم؟
2: أول ذكرى نتفكر قبل كانت ديما تجينا نهار الجمعة يعدونا سليمية، تلقانا في الدار عاملين جو، نشطحوا عاملين جو.
1: شكون أول صوت إذاعي ما زال عالق في ذاكرتك؟
2: صالح شغا.
1: شنو أول ذكرى لك مع إذاعة المستير؟
3: والله الحقيقة ذكرى لي احنا من صغرى إذاعة المستير، تربينا فيها وترعرعنا بيها، مش فيها بيها. أمي من اللي تقوم الصباح تحلي إذاعة المستير من وقت اللي احنا نقرأ في المدرسة، قول نقوم بيها نرقدوا بيها كهو ترعرعنا بإذاعة المستير. الحقيقة
1: بيش كون أول صوت إذاعي ما زال عالق في ذهنك؟
3: الحقيقة أول صوت شمس الدين أهلي.
4: والله أول ذكرى تربطني بذات المنستير الحق خالي جميل خضير، ديجا نقدم له تحية، كان مولعب ديجا لطوه، هو مولعب إذات المنستير، وأنا أجور يسمع فيها ويدندن معاها. والله أول صوت نسمعه في الإذاعة صوت مدام ربح عبد الله ويعطيها الصحة، عندها باركور يذكر فيشكر، يعطيها الصحة.
5: أول ذكرى تربطني بذات المنستير هي رفيقتي في الغربة، يعني ديما نتبع فيها ما شاء الله، والله كانت الحق متاع ربي ديما نتبع فيها لذات المستير، ديما خاطر فاميلتي كلها في تونس واني كنت وحدي معنا في الغربة، وإذاعة المستير ديما تذكرني بالعائلة الحق متاع ربي.
1: شكون أول صوت إذا
5: حيات الكوني الحق ما شاء الله عليها.
1: أول ذكرى تربطك بذات المستير
4: هي برنامج صحتك بالدنيا، يعني ذاك نتبع فيه تاع الناس الغرية، يعني ديما نتبع فيه، ذاك هي إذاعتي المفضلة.
1: شنو هو أول صوت إذاعي مازال عالق في ذاكرتك؟
4: قبل أني صغيرة نتبع في أغنية لكل مستمع،
1: برنامج لكل مستمع،
4: نتبع فيه أني صغيرة، أنا يعني في السيزيام كيك، حكاية عمري كي حلت الإذاعة، أنا عمري 11 عام، هي وقت الإذاعة عندها من عام 77، وأني عمري من عام 66، من حاجتين صغيرة عمري 10 سنين نتبع فيه الإذاعة 11 عام. إذاعة المستير ديما ذيك وذيك إذاعتي المفضلة.
6: إذاعة المستير كلها باهية، برامجها الكل ثقافية ونتبعوها بالقدي بالقدي، إذاعة باهية.
1: وشكون أول صوت إذاعي مازال عالق في ذاكرتك؟
6: أول صوت عالق في ذهني هي المرحومة نجاة الغرياني، برامجها الكل باهية يرحمها.
7: أول ذكرى تربط بإذاعة المستير أختي ديما، معناتها تبعث الأغاني، والعائلة كل العائلة كل نحبوا إذاعة المستير، تلم العائلة كل إذاعة المستير. أول صوت عالق في ذاكرتي سي رابح الفجاري نجاة الغرياني الله يرحمها. أحسن ذكريات كان عندهم برامج حلوين برشا، معناتها مزيانة إذاعة المستير تأثر ياسر باهي برشا، معناتها فيها تب الأعشاب يعجبني زادة برشا. أول ذكرى تربطني بإذاعة المستير هي ذكرى أختي الكبيرة، نحبها برشا، تحب ياسر إذاعة المستير، حببتني فيها وغرمتني بها، نسمعوها مع بعضنا ديما ويربطني بها أول مذيع معناها محلية محلية محلية صالح شغام، بالذات صالح شغام، وأختي الله يرحمها وينعمها، وأني نحبها برشا إذاعة المستير على خاطر أختي تحبها برشا.
8: والله كانت عندي سوفينير كبيرة معها وقتها في الصغر، كنا بدأوا ماشيين نقرا ونحلوا إذاعة مستير، وفما انشراح فك الصباح تلمو معناه بتسمع صوت مزيان ويقومك وتبدأ بطاقة إيجابية من الصبح، من النهار من صبح تبدأ بطاقة إيجابية. حكم التكنولوجيا كل ما قبل عنده ذكريات حلوة لحقيقة إذاعة مستير.
9: والله الذكرى اللي قعدت لي في إذاعة المستير واحنا قبل صغار ديما دوم نحلو عينينا، إذاعة المستير تبدأ تخدم في وسط الدار، تبدأ عربي وكل الإذاعة تخدم الأغنية بشائر الصباح محلال أغنى مميز البشائر الصباح فيروز، وكنا نعرفه حتى باش نخرج ونقرأ، وقبل باش نمشي نقرأ 7:30 قبل ندخل ونقرأ 7:30 تلقينا نعرفه الوقت من الفقرات تاع إذاعة المستير، 7:30 تجي الأخبار الرئيسية، وقبل بشوية فما سي منور المداني كان عنده فقرة صغيرة 7:15 يحكي على الحياة الدينية نتاعنا وكل، وسيلو ذات المسير التو معايا بصراحة، وحدها عندها قلم معين ونسمعها كان هي من جملة الإذاعات الكل. والله هي الأصوات برشة وكثيرة، أما الصوت قعد في وذني برشة يرن، هي شادية جعيدان الله يرحمها، وقتها زادة فك البريود الأخرى قبل ما تتوفى، كان عندها برنامج نهار الأربعاء من 10 لنصف النهار، والله ما عرف شنو بالضبط العنوان، أما كان يظهر لي برنامج نقدي، وكان قعد في مخي برشة في ذاكرته، كنت نستنى نهار الأربعاء نبدأ نبرمج وذا قديمة لإذاعة المستير، ما نتحركش نحل الراديو ونبدأ نخدم ونسمع في إذاعة المستير دائما.
0: والله ذات المستير في أول كونتاكت معنا هواني صغير الحقيقة، ساعتها نقرأ في الليسي وبرمجنا رحلة وقتها للمستير، مشينا لدين بارك وكل جوا ذاك، ثم تعدينا لإذاعة المستير، كانت لي أول زيارة وأول مرة ندخل للإذاعة ونتعرف على معنى الفضاءات متاعها وكيفاش يتم التسجيل وكيفاش يكمل. وقتها نتذكر ما نعرفش شكون مدام اللي دارت بينا في الفضاءات، الكل نسيت الحقيقة الاسم، ولكن عرفتنا على كافة الغرف اللي موجودة في ذات مستير، كيفاش يتم التسجيل، كيفاش يحفظ الأرشيف، زاد حتى الأرشيف نذكر كيف دخلتنا لغرفة الأرشيف. هذا هو أول ذكر بالنسبة لي. أكيد جدا تربينا على صوت الإذاعي، صوت سي البخاري بن صالح، كان عنده برنامج مزيان كل صباح، كنا نستمع له بكل انتباه بكل حب، يعطينا شوية برشة إنرجي، يعطينا برشة نشاط وحيوية كصباح، برنامج مزيان ممتاز للغاية، خاصة صوته ما شاء الله.
10: والله الذكرى الوحيدة كنت متعلق بها برشة يعني، خاصة برمك إذاعة سي برنامج رابح الفجاري، وعد برامجهم كلها دسمة وحلوة ياسر، والتو الحق التو ترن في وذني بإذاعة المستير عالق بذني، هو رابح الفجاري، رابح الفجاري جاني حتى في مناسبة الزواج بتاعي عام 93، جاء هو الممثل الكوميدي عبد القادر دخيل في بومرداس.
11: والله أول ذكرى مع الإذاعة بصفة عامة كانت في البرامج القديمة اللي متعك الصغيرات، كنا راحت فهمتي خلفك هكا، معناتها برامجها بصفة عامة برامجها ثرية ياسر، فهمتي علاش ثرية بصفة عامة؟ خاطر تجلب ياسر المستمعين، خاصة الناس الكبار، خاصة الناس الواعية، فهمتي، خاطر خاصة بحكم الفريق التقني بتاعها ناس واعية، ناس عندها ما تحكي، فهمتي، كل حضرة حستين ثلاثة مع أمال الفقية، كانت برامج متاع الصغيرات، برنامج يعمل كيف، برنامج سي ربح الفجري، فهمتي البرامج هذه كم تأثير ربح الفجيري، خدت معتها وقتها من الستة حتى الثمانية هكا برنامج متاعه، فهمتي أحلى ما فهمه في البرامج هذيك هي ترجعنا للتراث متاعنا.
12: والله يا الصغرى معناها احنا كي كنا صغار كانت امي معناها ديما تحط لنا الراديو، اذا معناها بشائر الصباح اكثر حاجه، معناها البرنامج نصور التو مازال موجود برنامج بشائر الصباح، كنا نسمع اغاني فيروز، اغاني ام كلثوم، اسمهان يا صباح الخير، كل جوالك الكل. انا الحقيقه ممكن بحكم يعني جينيراسيون تاعنا معناها حياه الكوني الحقيقه منذ الصغر، معناها كانت معنا في الليسي، كانت منشطة في الإذاعة المحلية متاع المعهد الثاني ببومرديس، ومن بعد معناها ولات تخدم في إذاعة المسير، ما شاء الله تبارك الله تخدم في خدمة معناها نثمن لها مجهوداتها بالحق، معناها مشاغل وشواغل المناطق الساحلية الكل اللي قاعدة تصير، معناها تمس الشواغل الكل.
13: برشا حنين وبرشا ذكريات وبرشا
14: أسماء تسميت زيدا، نعم. فما تحية ليهم الكل بتبيع علي تسمي ولي ما تسمي وشربح في ريبورتاج وفي بحري اللي من خلاله حابين نعرفوا معناها شنو يحب يقولوا للإذاعة المنسية، شكون الأصوات زيدا اللي يحبوها والبرامج اللي تعودوا بها وشنو تعني لهم الإذاعة هذه.
13: نعم، هو الحديث ما يفاش راهو سر نجاح الإذاعة في وفاء مستمعيها وفي محبة المستمعين، وإحنا جميعنا يشتغل على هذا هذا من أجل الإفادة ومن أجل أن المستمع يكون راضي على ما تقدمه الإذاعة من مادة إذاعية تكون محترمة فيها الإفادة وفيها الترفيه في نفس الوقت. ديما في إطار احتفالنا بعيد ميلاد الإذاعة فقرة لمة العائلة اليوم باش نحكي فيها على موضوع نعتبره مهم. موضوعنا اليوم مرو
14: أكيد اليوم باش نسألوا على العائلة ورفيقتها اللي الناس الكل تقول أنه الإذاعة هي رفيقتنا عبر الأجيال جيل ورجيل. مدام حذامي منورتنا وحاضرة بحثنا مدام حذامي فراد صباح النور ونوار المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. احنا من خلال الفقرة هذه كل مرة نحكي على مواضيع عندها علاقة دائما باللمة العائلية ونختاروا كل مرة موضوع. المرة هذه في عيد ميلاد الإذاعة ما نجموش نحكيه إلا أنه الإذاعة ربما في ذاكرة برشا ناس الصغرى العائلة القعدة أكرجونك اللي يبدأ يخدم الصباح كما كنا نسمع توا في المستمعين قاعدين يحكيوا ذكرياتهم هما صغار يقول لك نمشي بالوقت متاع الإذاعة ونخرجوا نقراو ونروحوا ونلقاو أمي باقي حالة الإذاعة ربلوت كما قلنا كل يوم كل يوم كل يوم هكا هذيك هي حياتهم اليوميه فتولي جزء كبير من حياتهم هكا ولا مدام حذامي. صباح النور.
15: صباح الخيرات والانوار للناس كل مستمعي اذاعه المنستير. صباح النور لاذاعه المنستير في عيدها 49 ونتمنى لها يا ربي اعوام مديده وعمر طويل في العطاء والبذل. كما قلت ربي يبارك فيكم. اذاعه المنستير هي بالنسبه لنا هي الصوت المسموع في البيت يعني نعم. أكثر صوت فعلا مسموع وأني حتى من أحبابي ومن أهلي ومن ناسي نعرف ناس أول ما يقوموا أول حاجة يعملوها يدورك الزر باش يسمع إذاعة المنستير. في هذه المناسبة لا أجد نفسي إلا أني فخورة ومعناها ومحتفلة معكم بهذه الذكرى الجميلة وأجد قلمي قد سال وأراد أن يقول شعرا جميلا نعم. لهذه الإذاعة اللي كنا نمتن لها ونراو فيها كما قالوا برشا في الريبورتاج فعلا ذكرياتنا الجميلة. فهي إذاعة المنستير يا صوت تونس الأبي يا روحا تفيض خيرا من نسمات الفجر الأبي ويا منبرا عبقا ينير للناس دربهم الصفي يا امضي في الخير فإننا نراك ذاكرة للأمس وموعدا أو وحلما واعدا لغدي. فبكل نراو فيها ذاكرة الأمس الناس الكبار اللي يعني عندهم تجربة عاشوا مع انطلاقة إذاعة المنستير وفما ناس زادة لحقت من بعد وزادة دورات أمها وبوها أول ما يعملوا يحلوا إذاعة المنستير
13: نعم.
15: ثم صغيراتنا زادة اللي هما تعودوا زادة بها لأنه يرى أمه في قمة السعادة وهي تقضي في قضيتها والدور في دارها وتسمع في نسمات إذاعة المنستير. فهي فعلا ذاكرة للأمس وهي فعلا حلما واعدا لغد إن شاء الله يا رب.
13: حسب رأيك مدام حذامي الإذاعة اليوم إذاعة المنستير نموذجا ما زالت يعني تلعب في الدور هذايا ترسخ في قيم الأسرة في التواصل ما بين أفرادها وتساهم في بناء الحوار داخل البيت نسميه وش معناها خسرنا الدور هذية بعد ما ولا كل فرد عنده عالم الرقمي الخاص.
15: أي ما يحسب لإذاعة المنستير فعلا وحقيقة إن هي قاعدة تواكب في التطور يعني بمعنى إنه إذاعة المنستير حتى في ساعات بثها ما كانتش أول ما انطلقت يعني 24 ساعة على 24 ساعة فهذه من المحطات الفارقة اللي توري إنه إذاعة المنستير جادة في التطوير. ثم من 2011 وقت اللي ولات يعني تبث في الـ 24 ساعة على 24 ساعة تحس حتى يعني محطات البث يعني عمال تمشي وتزيد وهذه زادة دليل على انفتاحة واني تحب توصل كل تونسي. ثم إضافة لذلك تحس انه حتى المحتوى ولا يعني يراعي تطور الرقمي من خلال التفاعل المباشر صفحة الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. فإذاعة المنستير فعلا هي قاعدة تحاول باش تكون ديما في ثوب جديد وتواكب كل ما هو جديد باش توصل للعائلة خاطر فعلا تحس إذاعة المنستير عندها رسالة واضحة إني تحب توصل لكل أذن ولكل بيت ولكل فرد في العائلة نعم. وعندها محتوى تحب تقدمه وعندها رسالة وهذاك أجمل ما فيها وهذاك اللي مخليها رابحة بالحق يعني مصداقية. ثم أيضا إني تنجم توصل بين الأجيال
14: نعم. اليوم فما رأي آخر يقول لك إنه الجيل الجديد ينفر الإذاعة ولا حتى تلفزة أو مش كان إذاعة معناه تلفزة وإذاعة ويبحث عن المحامل الرقمية الجديدة ويقول لك أنا نحب نتبع فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغيرها وغيرها وغيرها اللي هي أقرب إلى الشباب في الوقت اللي الجيل الآخر كما قلت أنت مازال محافظ على ذكرياته. فما خوف أنه لمة العيلة هذية في يعني تتفرق ما بين جيل ميل للإذاعة ميل الإعلام التقليدي entre guillemets لأنه ما عادش تقليدي هو الحقيقة لكن نقصد أنها تحل الراديو وتسمع وما بين الجيل الآخر اللي يعني ينحاز للمنصات الرقمية وين مش تكون اللمة؟
15: والله شوف هو أول حاجة الجيل الجديد أحسن ما أحسن حاجة يعني شنو إنه مش يدخل في كل مرة بش يلقى أمه وبوه بيركب في تاكسي يركب مش يسمع إذاعة المنستير وثم حتى المواكب اللي قلنا عليها اللي تواكب بها المنستير في طريقة توصيل المعلومة بطريقة السيكونس اللي هما سريعين اللي هما بالريلز اللي هما بال يعني وسائل التواصل هذيك ولا طريقة توصيل المعلومة السريعة اللي هو الشباب هذا شنو يحب يحب معلومة خفيفة ظريفة لطيفة سريعة فهذيك محليه معناه كي تلقاه بالحق يعني انه كإذاعة المنستير قاعدة تواكب فيه وقاعدة تنجح فيه زي ده الحقيقة وقاعدة ندخل حتى مرات ونشوف وكل تحس حتى معناها نسب المشاهدة في حاجات لما تكون بالحق تمس الشباب وتهم الشباب تلقاها ما شاء الله نسب مشاهدة عالية ومحترمة
14: واليوم العائلات تبحث عن المحتوى العائلي لأنه مهم برشا كالكسوا في مواقع التواصل الاجتماعي وإلا في الإعلام اون جينيرال يعني في الإعلام هذا ولا ذاك تبحث عن المحتوى العائلي في زمن سامحوني في بنضافين الرداء أو البذاء أو فما فترة من الفترات اللي جي معناها تعليقات كبيرة على الإعلام بصفة عامة أنه يقدم أو يجلب المشاهدة وكذا يقدم لك محتوى لا تمس للأخلاق وللدين الحنيف والأصولنا وتراثنا وخلينا نقول تقاليدنا التونسية الأصيلة معنا احنا كتوانسة المعتدلين اللي نحب كل شيء ونطلع على كل شيء لكن نحافظوا على أسسنا وقيمنا. جت فترة من الفترات الإعلام خرج وهرب شوية من منش نحكيه على كل شيء ولكن دائما رجعنا اليوم نبحث عن المحتوى العائلي
15: وهذا ما يحسب فعلا لإذاعة المنستير إنها كإذاعة بقات ديما عندها خط واضح ان هي راقية في محتواها هادفة يعني ما غرتهاش ولا ما جلبتهاش المشاهدات وعلو المشاهدات بمهما كان المحتوى لا قاعدة تتراعي في الحاجة هذيك وكما قلت احنا راه مجتمعنا يبقى ديما فيه الفطرة وهذه محلاها حاجة تلاحظها حتى معناها في إذاعة المنستير يعني إراعاة الفطرة شنو تحب يعني تسمع حويجة مع عائلتها الكل يعني كيما البو كيما الأم كيما الصغيرات كيما الجد كيما الجدة كيما الناس كل نسمعوها مع بعضنا بدون حرج وما فيهاش يعني استنقاص من قيم معينة هذا الكل وفعلا راهي مهمة مش سهلة قدرت تحافظ عليها إذاعة المنستير وفعلا يعني الحاجة اللي تفرح إنه الصحفيين ولا المنشطين ما شاء الله عليهم يعني كلهم وكأنهم على اتفاق أو على نسق واحد فاهمين بعضهم وهذا طيب وجيد وظاهر أنه فيه بالحق يعني سياسة واضحة منهجة
14: خط تحريري
15: نظام خط تحريري واضح جميل وهو مراعي فعلا التقاليد التونسية المجتمع التونسي قيم المجتمع التونسي الفطرة الإنسانية والفطرة اللي يتميز بها المجتمع التونسي اللي تبقى ديما منورة فيه وموجودة فيه وحاضرة
14: وإحنا في لمة العيلة فما ناس تميل حاليا تقولك يزينا من المواعظ يزينا من تقديم الدروس وغيره يعتبروا أنه ربما أنك تكثر من المعلومات ولا من المعطيات ينجم يكون حاجة خطر قبل كان فماش وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يقولك أكسيسيبل على مواقع التواصل الاجتماعي علاش تعودونا في نفس الحديث شنو رأيك أنت هنا مدام حذامي سورتو في البرامج الاجتماعية البرامج التوعوية التحسيسية زي ده تربية تعليم قانون دين وغير وغير وغير يعني البرامج هذه اللي تعرفت بها إذاعة المنستير في البلاجة الصباحية صحة زيدة موجهة بالأساس للعائلة معناها الجمهور المستهدف هو الأم والبو والصغيرات دونك العائلة الكل شنو رأيك أنت مع الفكرة هذه ولا مع الفكرة الأخرى أنه نواصلوا على نفس النسق هذية في البرامج الإذاعية الإعلامية الموجهة للعائلة وإلا نجم نخصوا كل فئة وحدها
15: والله شوف أنا حسب ما حتى نتبع يعني بعض البرامج مش طبعا مش الكل، لكن نحس إنه إذاعة المنستير تعطي يعني كما نقولوا الشقين، يعني إيش معناه كما تعطي البرنامج يلزمه تحليل ويلزمه وقت ويلزمه توسع موجود هذاك، في نفس الوقت يعني اهتمامها بالعائلة بطريقة مخففة بطريقة يحبوها الأجيال الشباب موجود هذا، وتقعد يعني حاجة قد ما هي قصيرة قد ما هي دسمة وتبقى ترن في الوذن. وهذا فعلا تشكر عليه إذاعة المستير، وبالعكس أن الراء اللي هي تنجم تكون حتى مدرسة اللي غيرها من الإعلام اللي يحب يكون هادف وجدي وفي نفس الوقت فما إقبال عليه.
14: نعم ممتاز جدا. شو نجم نقوله في ختام حديثنا اليوم في لمة العيلة مدام حذيمي؟ كلمة الختام
15: فضل. كلمة الختام نقول نسأله سؤال تو بالعكس نقوله لو ما عندناش إذاعة المنستير شنو نجم نكونوا معناها فلتنا يعني من فرصة يعني 49 سنة من العطاء، هذا أجيال يعني تقريبا زوز أجيال عاشوا مع إذاعة المنستير، أجيال قادمة جاية، فإذاعة المنستير فعلا هي ذاكرة للأمس، هي حلم للغد، هي عندها خط تحريري راقي جيد نتمنى وتظل عليه وتزيد تتطور ويعطيها الصحة اللي هي قاعدة تواكب في وسائل الإعلام الجديدة ووسائل التواصل الجديدة وديما تتطور، وإن شاء الله نتمنى لها مزيد من التألق
14: من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
15: من حسن إلى أحسن.
14: شكرا جزيلا حذيمي، يعطيك صحة، كنت معنا اليوم في الفاميليا كيف العادة، ترجعنا الأسبوع القادم إن شاء الله في برمجتنا الصيفية. تحياتنا ليك وإلى اللقاء.
15: شكرا شكرا، ربي يبارك فيكم، إن شاء الله ديما فرحانين.

0: عيني شافتك خنتنا
1: واللي سمعت سبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا

0: Eşanım eşanım. خليكم معنا مستمعينا في مواكبتنا طبعا للاحتفال بعيد ميلاد الإذاعة. نواصلوا معكم المشوار وأكيد في الوقت هذية خلينا نواكبوا الاحتفال مع أولاد طبعا زملائنا اللي توجوا في البكالوريا. تكريم المتقاعدين وتحية كبيرة لهم الكل اللي بتبيع موجودين لهنا وإلا اللي مازالوا مجاوش ولا اللي بشي يجيوا بحدينا في وقت لاحق ولا اللي ما نجموش يجيوا. زادة نسلموا عليهم الناس الكل. أعطيك الكلمة اللي كنت ربح مرحبا بيك من جديد وفي طبعا إذاعة المنستير خارج استوديواتنا. وين موجودة بالضبط؟ موجودة في قاعة من القاعات اللي فيها الاحتفال. مرحبا يا ربح.
1: موجودة في قاعة الاجتماعات تحديدا مروة. نعم. فيما تجري أجواء جد مميزة احتفالية بامتياز. فين تحضر الحلويات المشروبات اللمة العائلية. أنا نقول لمة عائلية خاطر تعرف الإذاعة هي عائلتنا.
0: نعم.
1: فما تكريم للمتقاعدين, فما احتفال بالناجحين والناجحات في البكالوريا من أبناء زملائنا, وأنا فرحانة برشا لأنه إلى جانبي زميلتي وصديقتي العزيزة نصيرة السكلي اللي وقت سمعت نجاح ولدها أقسم بالله فرحت وفرحا شديدا كما نقوله. فألف مبروك مباشرة على أمواج الأثير وفي برنامج فاميليا نصيرة. عيشك ربح ويعيشك مروة. يعطيكم الصحة. أكيد لفتة مزيانة برشا من نادي الإذاعة ومن إذاعة المنصير لأبناء أبنائنا الناجحين في البكالوريا. النجاح هذا أكيد يعطي حافز معنوي كبير ويعطي دفع كبير, واللمة العائلية هذه معناها فما تسنين وفما أكل إحساس باللمة العائلية وبكونوا إحنا عائلة وحدنا. صحيح الاحتفال يكون على صعيد مصغر داخل عائلتك, لكن الاحتفال هذا عنده نكهة خاصة مثيرة.
2: أكيد ربح. هو في كل الحالات أي نجاح على أي مستوى هو حافز للأمام سواء لنا ولا لأبنائنا. بالنسبة للمة إذاعة المنستير هي فرصة رائعة جدا لأنه نلقوا حتى بعض من غادرنا, مثلا سيل هادي بن عثمان بنت نور ما شاء الله, يعني وديو اليوم نلقاها قدامنا ناجحة في البكالوريا, ونلقاو كل أبناء الناجحين يعني أبناء العاملين بالإذاعة الناجحين في البكالوريا نلتقيه في لمة ما هذه لفتة مزيانة برشا.
1: يعطيك الصحة ومرة أخرى مبروك نصيرة.
2: شكرا.
1: بحذية زيادة زميلي محمد القريشي. أهلا وسهلا فيك محمد.
3: عايشك معك يا ربح.
1: مرة أخرى مبروك نجاح بنتك وأكيد التكريم هذية حاجة مزيانة برشا محمد.
3: طبعا حاجة مزيانة واحد يفرح فيه من الناس مش عارف باك.
1: ما شاء الله ديما ملمومين في الخير.
3: الحمد لله عايشك يا ربح. بارك الله فيك.
1: طبعا مروة الأجواء الاحتفالية كبيرة وكبيرة برشا وبرشا من الزملاء والزميلات اللي قاعدين نحتفلوا بأولادهم. زميلة راضية جبيري خليني في المباشر مباشرة نقولها ألف مبروك بمناسبة نجاح إسراء. شكرا ليك عينك كبير كيف وتحية لكل أبناء إذاعة المنستير اللي تألقوا في دورة هذية متاع بكالوريا 2026 وإن شاء الله بنزيد النجاح والتألق للناس الكل. احتفال من نوع هذا راضية ولما كما هكا بمناسبة النجاح تنظمها إذاعة المنستير على شرف أبناء زملائنا الناجحين كيفاش تراها؟ نراها معناها نجم نقولوا يعني خطوة ما تنجم تكون إلا تشجعنا أحنا وتحسسنا بالانتماء للمؤسسة متاعنا إنها تشاركنا في لحظات الفرح في لحظات تألق أبنائنا. يعني هي بالحق كما قلت لك ما تنجم كان تزيد أواصل الانتماء للمؤسسة متاعنا. إن شاء الله ديما يشاركونا في أفراحنا وإن شاء الله ديما يشاركونا في نجاحاتنا كما أحنا قاعدين نصنع في نجاحات هذه المؤسسة ونساهموا في صناعة تاريخها. مرة أخرى نفتخر بانتمائنا للإذاعة. شكرا لك راضية. زميلي فتحي سعد زيدا صباح النور فتحي. أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا. مرحبا بك ربح. مرحبا بك السادة المستمعين.
1: بالحق احساس بالفخر وبالاعتزاز بالانتماء للمؤسسة اللي تشاركنا افراحنا اللي تثمن علاقاتنا اللي تحاول تقرب منا في مناسباتنا الجميلة. وانتي سناء مرة اخرى في المباشر نقول لك الف مبروك بمناسبة نجاح ولدك يا فتحي.
4: شكرا لك ربح. هي الحقيقة مبادرة ما نجم كان نحييها، مبادرة من المؤسسة اللي تم جهود أبنائها وجهود أبناء العاملين فيها الكليكا. شكرا لهذه المبادرة الطيبة، ودامت الأفراح والاحتفالات في إذاعة المناثير. نقول مرة أخرى فخور جدا جدا جدا بابني وبتألق ابني، وإن شاء الله تتواصل مسيرته بكل نجاح بإذن الله.
2: إن شاء الله ربي يفرحك بيها.
4: شكرا لك ربح. بارك الله فيك
2: مروة. مش نعم. الاحتفال كان بالناجحين والناجحات زادة اللي أحيلوا على شرف المهنة زميلي كمال العجيمي إلى جانب يعصل

0: إلي هذه متاع الإذاعة كثرها أحمد.
1: يعني جيت على خاطر كمال العجيني راه عمل لي تليفون وعشرة 40 سنة في كي ما حضرت على أول نهار يعني بشر فيه العمل بالإذاعة باش نحضر على آخر نهار وعشرة عمر في كمال العجيني وربي يمتعه بالصحة يمتعه بالريتريت.
0: أمين. أما لمتنا هذه اللي فيها تكريم للمتقاعد فيها احتفال بالنجاح متاع أبنائنا حاجة مزيانة.
1: حاجة مزيانة تبيعة بتبيعة عادة طيبة بتبيعة ونزيدوا نسمنو وماذا بينا ما يعني ما تقتصرش على نهار بركة.
0: مروة حاولت معناها نعطيك هكا أجواء فكرة على الأجواء وما يكتمل اللقاء كان بالحديث مع رئيس النادي نادينا العزيز اللي قاعد هو يعمل لنا في اللمية الحلوة هذه. مرحبا بك سي فتحي.
2: مرحبا بك فرصة طيبة باش نتواصل معك. على كل حال تهانينا لإذاعة مستير ولمستمعيها ولأبنائها الناجحين ومكرمين. شكرا لك.
0: أنا نحب نشكرك فتحي ونشكر النادي على العادة المزيانة هذه اللي فيها مشاركة لكل أبناء الدار تعبيرا على أنه إحنا عائلة واحدة.
2: إن شاء الله نوصلوها إن شاء الله باش يكون عندنا حاجة مزيانة وأكثر الخمسينية إن شاء الله عام الجاي.
0: إن شاء الله يا ربي ملا نستناو مروة الخمسينية
3: بإذن الله. إن شاء الله يا ربي.
0: تحياتي لكل زملائي اللي قاعدين توا بسبب يعني الإشراف على فعاليات هذا الاحتفال ونلتقي بعد حين مروة.
3: باهي يعطيك صحة يا ربح شكرا لك سلمنا عليهم الكل وأكيد معايشين على إيقاع الاحتفالات هذية في ذات المنسير فما طبعا مساحة خاصة بالمستمعين والمستمعات بتكون مع زميلتي رفقة الزنيتي دونك تابعونا وسمعونا على طبعا امتداد هذا اليوم 3 أوت واحتفال إذاعة المنسير بعيد ميلادها. فقرة فاميليا والديجيتال باش تجيكم اليوم بعد 11 باش تكون مع أنيس بن عربية الأستاذ الجامعي والدكتور والمختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانيت. بعد 11 نجم نقدم لكم مجموعة من المعطيات في علاقة بصغيراتنا ووليداتنا اللي نقولوا لهم بتبيعة اليوم في وقت الشاشات ووقت التكنولوجيا كيفاش نجموا يستثمروا وقتهم وإذا كانوا مغرومين بالراديو من خلال طبعا المنصات الرقمية والمواقع اللي بشي قدمهم لنا إنيس ينجموا يعملوا دي راديو ويب وحدهم. دونك خليكم انتم وصغيراتكم برانشي بعد 11 بشي تسمعونا بالكدي موضوعنا اليوم في طبعا جلستنا وفي لمتنا موضوع الإذاعة وصناعة الذوق العام هل ما زالت تؤثر في المجتمع هذي بشي يكون زيدا حاضر معاكم وما تنسيوش بشتبعوا معنا زيدا روبورتاجاتنا خليكم في الاستماع.

0: بقيت تحوش كلموش يغرق بيك ولا يفوش
1: ولا يفوش
0: بقيت تحوش وكلموش يغرق بيك ولا يفوش.

مهما تخمم وقد ما تسكت ولا تتكلم مهما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم مهما ضهري وجعك ويقلب مهما ضهري وجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها احسانه وتشوف

0: صحيح إن المنصات الرقمية تعطينا معلومات شاملة، وقادر الذكاء الاصطناعي إنه يعمل لنا حصص إذاعية رقمية، لكن مش ممكن إنه يقدم لنا تجربة إذاعية كاملة تتميز بروح إنسانية وحضور فني راقي للمذيع. فالمذيع هو فنان يعطينا من روحه ويعطينا من موهبته، فالراو فما فن في التواصل بينه وبين الجمهور، فن في الخطاب، فن في النص وكتابة الكلمة، فن في الإلقاء، فن في المعاملة. هي تجربة تلخص تجربة فنان، لذلك لا يمكن أن نتخلى عن دفء الإذاعة. إذاعة المنستير تبقى دوما تجربة خالدة في هذا التيار الرهيب للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.
1: في زمن المنصات الرقمية الراديو كما يتحلش من الصباح في الدار التونسية، فما حاجة ناقصة في الدار استنسنا به من صغرة.
2: إذاعة المستير إذاعتنا المحبوبة، إذاعتنا الباهية، إذاعتنا المزيانة، إذاعتنا اللي تعلم فينا محلاها، نسمعوها كل صباح، نحلو عينينا عليها، حافظين برامجها، حافظين مذيعينها، منشطينها، رجالها ونساها، يعطيهم الصحة وبركة الله وفيهم، قامين بالواجب وأكثر. وإذاعة المستير رباتنا وربتنا أولادنا وربتنا أجيال وراء أجيال، ونحبوها ونحافظوا عليها، وإن شاء الله ديما متألقة وديما مزيانة ويعطيهم الصحة.
3: إذاعة مستير هي الإذاعة اللي كبرنا عليها العبد الكل في المستير ولا خارج مستير، نسمعوها من الصباح ملي نبدأ نقوموا باش نقراو، ومهاتنا يبدأوا يحضروا فطور الصباح ونسمعوها، سواء برامجها سواء طقس الصباح الأخبار الأغنى، سوختو زادة في الليل من العشرة نص الليل يبدأ فما أغنى محلى، يبدأ واحد عامل كيف، زادة في رمضان المسلسلات الرمضانية تشنشينات، برشا برشا برامج. زيدا في رمضان فماش عائلة مستيرية ما تقعدش تسمع القرآن وقتها، هي تقليف البريك وتستنى الأذان بتاع صلاة المغرب من الراديو، نقعدوا نستناو في إذاعة المستير. بالحق إذاعة المستير هي رفيقة العائلة بالحق عبر الأجيال. نذكروا نهار الأحد الصباح يبدأوا برامج بتاع الأطفال، نسمعوهم نحبوا، وإحنا صغار الكل نمشيو نشاركوهم، شاركوا فيهم العباد الكل تسمع أصواتنا، العباد الكل نمشيو ونتوجوا. زاد البرامج نرجع شوية رمضان، زاد البرامج بتاع القرآن، نحبوا العباد الكل نمشيو نشاركوا، نتكلموا بالتليفون ونعطيو أصوات.
4: كنا تربينا على إذاعة المنستير، لأنه الإذاعة إذاعة المنستير عندها بالحق عندها حنين ورونق خاص بالنسبة لي. تفكر واني صغير قوم كان على دقيقة صحة، دقيقة صحة، كل ما نسمع دقيقة صحة نعرف في الوقت هذاك بتاع السبعة سبعة وشوية، هذا كان فيه معنا ونحضر روحي ونمشي نقرأ. تربينا عليها الإذاعة وأجيال وراء أجيال، تربينا على أغانيها، كل ما هو محتوى فيها، ولو أنه حتى فما برشا إضافات جديدة، لكن تبقى الإذاعة عندها دفء خاص وحنين خاص بالتطورات، أو رغم أو ما غير تطورات يبقى ديما علينا عن حنين الإذاعة. ونحب نقول بالمناسبة ذي كل عام وإذاعة المنستير هيا بألف خير 49 عام ما شاء الله.
5: نحكيو على الراديو، الراديو قبل راهو كان فماش المنصات التواصل الاجتماعي، فماش تيك توك، فماش فيسبوك، فماش انستغرام، فهمت؟ كانت العبيد تتلم. يا حسن تذكر انا الجدود والعائله ومماتي وممات مماتي كانت تقول لي امي يتلموا على الراديو ويسمعوا الاخبار، كان مهم الراديو قبل. ومش ناس الكل عندهم راديو، توا الناس الكل كان عندهم تلفز وعندهم الراديوات وعندهم التليفونات. يا حسره قبل كانت الراديو فين، ما كانش فما تلفزه معناتها، توا وين؟ توا ديجا عصر الصوره، ما عادش عصر صوتك هاو، ما تطوى ديجا كي تحب تشوف انت إذاعة تدخل من التليفون متاعك، تدخل اليوتيوب تتفرج على، معناتها فما كل شيء انفتح، معناتها مش كيما كان قبل. توا عصر غزيت فيه العولمة غزات فيه التيك توك والفيسبوك والانستغرام. الناس ما عادش تسمع، الناس اصلا ما عادش لا تسمع راديوات ولا تحل تلفز. يا حسرة، قبل كانت التلفزة مهمة والناس تتفرج والعائلة تتلم، تو ما عادش العائلة تتلم ولا الناس تتفرج، ولهذا شاد التليفونه بعدنا ياسر، ما عادش كيما قبل. قبل كنا راهو لما نسمع الراديو مع بعضنا، تو ولا الراديو تنجم تشوف صورة وصوت.
6: إذاعة المستير ما هيش مجرد إذاعة بالنسبة لي، الحقيقة كبرت معاها وعندي ليها محبة كبيرة، ولات حاجة ضرورية ما نجمش نستغنى عليها، سوى في الدار سوى في الكرهبة في أي بلاصة نحب نسمعها، وملي نحل عينيا نحل إذاعة. هذيك الذاكرة متاعنا إذاعة المستير، الحاجة الباهية اللي تتميز بيها برامجها تمس كل مواطن من قريب ولا من بعيد، تحس روحك تتثقف وتتفرهد في نفس الوقت.
7: صباح الخير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1947 مليار دينار خلال الفترة 2016-2020 إلى 248 مليون دينار خلال الفترة 2021-2025. أعلنت بلدية سوسة أنه في إطار دعم منظومة المراقبة والردع، فإنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عددا من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء، وسيتم ذلك بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط، بما يساهم في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، وأوضحت أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، لا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهما أثر في إنتاج الأعلاف. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أن تونس تتصدر الدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو برصيد 10 مواقع، وذلك أثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيدة. قالت حركة حماس في بيان لها أن تصعيد الاحتلال الإجرامي في قطاع غزة بهدف يهدف إلى تعطيل التفاهمات مع الإدارة الأمريكية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك تعقيبا على استشهاد 18 فلسطينيا من بينهم أطفال ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني بغارات للاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء اليوم بعد تعليق خطط لشن ضربات عسكرية، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. شكرا على المتابعة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير، عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي
9: هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
10: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
11: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار. Happy

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد زوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.
2: Familia.

0: فاميليا والديجيتال.
1: فاميليا والديجيتال في طبعا عيد ميلاد الإذاعة. اليوم باش نسألوا سؤال: ماذا لو منحناهم فرصة باش يكونوا هما المذيعين والصحفيين وصناع القصص من خلال البودكاست ولا من خلال الراديو عبر الانترنت؟ مش فقط مجرد وسيلة ترفيه، إنما ينجم يكون مدرسة للتعبير وثقة في النفس والعمل الجماعي. تفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا هذا الصباح اللي نورنا في فقرة فاميليا والديجيتال كل نهار اثنين، أنيس بن عربية، الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانيت. صباح النور أنيس، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، كل عام وانتم حيين بخير.
1: يعيشك، مرحبا بك يا أنيس. كالعادة والعوايد نحاولوا نمدوا سادة المستمعين والأولياء باش في نهار كي منهار اليوم أكتوعنا الموضوع واخترناه في علاقة بالإذاعة، وكيفاش يكون الطفل مش مجرد مستهلك وإنما هو صانع للمحتوى. نحكي هنا المحتوى الإعلامي والإذاعي.
2: الموضوع المهم ياسر لازم ناخذوه من جوج جوانب. الجانب الاول اللي الطريقه هذه، انه الصغير مع المعلمين نتاعه والا مع اصدقائه والا حتى مع دي مونبر دو فامي نتاعه تاع العائله نتاعه، راهم نجموا يعملوا راديو اونلاين. راديو ينجم يتحط اونلاين، والراديو هذا ينجم تكون فيه برامج، والبرامج هذه تنجم تكون مسجله والا تنجم تكون طوريال، معناها بث مباشر. وهذا يجلب ياسر، معناها برشا صغيرات اللي تنجم تكون عندهم الإمكانية أنه في وقت من الأوقات يخدموا يعملوا هالعمل الثاني هذا اللي هو العمل الإعلامي والتثقيفي، يكون معناها باش نكتشفوا فيه برشا مواهب. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، نحب نجلب انتباه السادة المستمعين اللي راهي الطريقة هذه والتي ياسر مستعملة في الدول المتقدمة باش يخليوا الصغار يكتشفوا مواهبهم. لأنه وقت اللي نقولوا ثم راديو أونلاين ولا دي بودكاست اللي قاعدين يحطوا فيهم يسمعوا فيهم الصغيرات، شنو معناها؟ معناها يتعلم العمل الجماعي لو ترافاي كولابوراتيف، يتعلم الإكسبريسيون أورال، معناها يتعلم يتحدث، يتعلم البريز دو بارول أون بوبليك، ينجم يعبر على نفسه قدام مجموعة، ينجم يتعلم لا ريداكسيون، يكتب، ينجم يتعلم يتكلم، وينجم يعرف ش معناها الكريتور راديوفونيك. الكريتور انه هو ينجم يكتب تكست والنص هذاك من غير ما يبدا قدام الجمهور، لكن هو يعرف اللي النص هذاك باش يكون عنده تاثير على المتلقي وعلى المستمع. يعني هو ديجا معناها هو اوتي يستعملوا فيها في الخارج، موجودين في الجامعات وموجودين في الليزيكول وفي الكوليج وفي الليسي، ونحن نحسوا معناها مؤسسة تربوية وإلا حتى في العائلات وإلا في دور الثقافة ولا غيره، أنهم يعملوا هالراديو هذوما، يعملوا لي بودكاست يكونوا مسجلين. وثم دي بلاتفورم أونلاين اللي هما
1: قبل ما تعطينا لي بلاتفورم أنيس، خليني نقول فقط أنه في تونس فما جمعية تشتغل على طبعا تطوير الجوانب الإعلامية عند صغيراتنا، عند وليداتنا، عند المراهقين متاعنا. فما بحث ومعناها مبادرات جات حتى لإنتاج معناها وإلا لنشر نوادي مختصة في الإعلام اللي تنجم تكون موجودة في طبعا المدارس والمؤسسات التربوية. دونك إذا كان الحكاية باش تطلب برشا فلوس ولا برشا مجهود ولا حضور شخصي متاع المشرفين وغيره، راهو فما بحلول بديله، خلينا نقول اونليني، من خلال التشجيع عليها. ينجم يكون مع اساتذتهم مش كيما مع العائله نتاعهم، معناها نحكي تو في العوده المدرسيه، علاش ليه تكون فما مقترحات مزيانه. ورينا برشا مبادرات صارت كيما هكا مع بعض الجمعيات، يخدموا هكا دي ريبورتاج صغار، يخدموا كيما جمعيه معناها التربيه على التثقيف التكنولوجي وغيره اللي هي موجوده في تونس، فيخدموا حاجات كيما هكا، معناها حتى مبادرات كامله وياخذوا جوائز ويشجعوهم. دونك الصغار عندهم لي تالون، عندهم القدره انهم يبدعوا، غير احنا نشجعوهم ونوفروا لهم الاليات.
2: effectivement انا تويك شنو نسمي كلكو بلاتفورم موجودين اونلاين، باش نبدا بثلاثه اللي هما دي بلاتفورم غراتويت، وبعد اللي ثم واحده بيوم لكن انا باش نسميها خطره قويه الحقيقه. اول واحده الناس كل يظهر لي تعرف سبوتيفاي. ثم creators.spotify.com creators creators نقطه spotify .com. هذه تنجم يعمل فيها الصغيرات، نجم يعمل فيها يسمع فيها دي بودكاست محمية بالنسبة للصغار، وقت اللي تحط الانديكاسيون تاع العمر يعني تكون تحت إشراف الولي، وهي تكون محمية حتى في الكونتوني متاعها، معناها يكون معناها حسب العمر تاع الصغير هذاك، يعني ثم مراقبة آلية. لا دوزيام بلاتفورم هي يوث راديو. yoothradio point eu. هذه زاد ممتازة على الآخر الحقيقة. هي معمولة أن فيت للمدارس الأوروبية وواحد كل شيء، لكنها منفتحة على العالم الكل. جاك يدخلوا وتو يشوفوا اللي يلقاو فما برشا دي راديو موجودين في المغرب، من مصر، من السعودية وغيره وغيره، ونجموا يستمعوا لها، والحقيقة مزيانة برشا. البلاتفورم الثانية هي زادة ممتازة على الأخر بالحق، من playpod.education playpod.education. البلايبود هذه أكثر حاجة تركز على البودكاست، وبعد ما تعمل البودكاست بتاعك تبرمجهم حسب أنا بلودي تون، واحدة الخمسة بتاع الصباح، واحدة الستة بتاع الصباح، واحدة كذا كذا في الوقت، ويقعد يمشي الراديو بتاعك يمشي أونليني، وتنجم تختار الأوقات اللي تحب تعمل فيها من البث المباشر. مش تعمل فيها من البث المباشر بتاعك يعني. والترافاي هذه زي ما نقول على حاجة أنه ينجم كل مذيع صغيرون من داره، يعني كل واحد ينجم يدخل من دار، مش لازم يكونوا موجودين مع بعضهم فرد بلاصه يعني.
1: واضح.
2: إن حتى كي باش يعملوا البث المباشر. حاجه اخرى انه ليزوتي مش لازم يكون عندك يعني اورديناتور قوي ولا سوفتوير قوي ولا كل شيء، كل شيء
1: بالتليفون بوسيبل ولا لا؟
2: بيان سور بالتليفون بوسيبل، وبالتليفون بالعكس وتكون الكاليتي
1: اسهل واحسن،
2: تكون اكثر تكون احسن. لادينير بلاتفورم اللي هي معناها فيها كيما نقولوا بلاش، لكن بعثي لي تولي بالفلوس. لكن بها باش واحد يجرب بها، اللي هي radiokink.com. radiokink.com نحب نقول اللي هي تنجم، علاش تولي بالفلوس من بعثي لي؟ على خاطر هو يحط لك الراديو نتاعك ويعمل لك عليها ديفيزيون على زوتر بلاتفورم.
1: واضح.
2: فهمت؟ بعد ما تعمل الراديو نتاعك هو يعمل لك ديفيزيون على ريزو نتاعهم. فهمت؟ هذه فيها فار اكزومبل باريسيس، وفيها دي كوليج موجودين في الخارج، يونيفرسيتي باري 8 زادا موجودة، ليسي سان فانسون في رين، معناها هذه زادا مزيانة برشا.
1: ممتاز.
2: هي برشا.
1: باهي.
2: فوالا. وحظ موفق ان شاء الله للصغيرات.
1: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة. شو تمثلك إذاعة المستير أنت نيس فورس؟ خليني هكا الناس نسكنتي شوي.
2: أنا كبير في العمر.
1: لا ماكش كبير برشا، شنو كبير؟ زلنا صغار، كلنا صغار.
2: معناها نتفكر قبل ما نمشي إذاعة المستير، وقت اللي نبدا مع جدي ونسمعوا في القايلة، تلقانا نسمعوا في الفن الشعبي.
1: يعني.
2: الفن الشعبي اللي يبدا مش فن شعبي مزود معناها، لا فات معناها فن راقي، تبقى مثلا عبد الرياحي وغيره كالأسماء اللي نحن ما نعرفوهاش، ويبدأ حنيني وقتها يبدأ يفسر لنا في الكلمات شنو معناها، شنو يقصدوا بها. جي في القائلة، معناها ديما تحط في القائلة. فهمتني؟
1: هذه ذكرياتك انت مع إذاعة المستير في الماضي، وبعد كي كبرت شوي
2: حاجة أخرى. بعد كنت ياسر نركز مع الخطابات متاع بورقيبة، الله يرحمه الزاهين بورقيبة.
1: نعم.
2: كنت ديما ثم أوقات نسيت الوقت بالضبط وقتش تتعدى، أما كنت ثم أوقات نسمحهم بالبيت. وثم البراق الصباح في البكالوريا، نتذكر وقت اللي الصباح بكري نقوم بكري، وقت نقوم نراجع وكل شيء، نحط إذاعة المستير وقت نحط البراق.
1: نعم. بيه سيبيان انه عندك ذكريات مزيانه معنا، ان شاء الله يا ربي تواصل دائما الاستماع، وايضا تفيد المستمعين من خلال الفقره هذه، ولا الا في اي برنامج يكون انت فيه ضيف معنا انيس من العربيه، الاستاذ الجامعي والدكتور المختص في الانظمه الاعلاميه ومؤسس ايدوكانيت، نورتنا اليوم في فقره فاميليا والديجيتال. خليكم معنا، حديث العائله جيتكم بعد شويه، اسمعونا وتابعونا ديما من اذاعه المنسير، وهذا صوت اسهل شيز فريش.

0: ما زلنا معكم في فاميليا متواصلين حتى نص النهار. الوقت الآن 11:27. الإذاعة مستمعين لم تكن يوما مجرد جهاز يبث منه الصوت، كانت ولا تزال رفيقة البيوت، صديقة العائلات، نافذة على الثقافة وعلى الفن وعلى المعرفة. أجيال كاملة تربت على برامجها، تعلمت من أصوات مذيعيها، حفظت من خلال الأغاني الجميلة والكلمات الراقية التي تبث على موجاتها. لكن اليوم في زمن المنصات الرقمية والخوارزميات والمحتوى السريع، ثم سؤال يطرح نفسه: هل ما زالت الإذاعة قادرة على صناعة الذوق العام؟ هل لا يزال صوتها مؤثرا في اختيارات الناس، في سلوكهم، في ثقافتهم؟ سنتحدث في هذا الموضوع بعد قليل مع زميل الحبيب جغام، لكن قبل ذلك نستمع إلى الروبورتاج.
1: ما زالت الإذاعة تأثر على المجتمع والذوق العام؟
2: الحقيقة لا،
3: بطبيعة أثر على ذوق العام. الحقيقة مش كما كانت تقبل الإذاعة وقت اللي احنا صغار وكل شيء، مش كما توا ماشي الحقيقة، عمل تتحسن، وخاصة مع مش مع الجيل الجديد اللي توا دخلوا للإذاعة، ومع الفرع الجديد اللي عملوه توا وكل شيء اللي حسنوا فيه، قاعدة تواكب في العصر والشباب متاع توا.
4: أكيد يعني تأثير متواصل، وأكيد بطبيعة الحال معنا مازال تأثر على المجتمع بالنصائح متاحة والفقرات المتنوعة متاحة وكل شيء. أتكب الصحة
5: هي يتأثر ولا تأثر فينا في كل شيء إذا
6: جميع برامجها المتنوعة.
7: يعني واحدة من الناس تأثر بالي إذا نحبها
8: وجيل نحبها
7: وجيل حالي، كل واحد شنو يتبع الفيسبوك، يتبع الفيسبوك، يتبع الانترنت وكل كي. أماني هذا كرد ذيك إذاعتي المفضلة نتبعها، برنامجها من تحل من الستة متاع الصباح، من تحل حتى تلين واني في الكوجينة معي
8: وانا
7: ما كل إنسان وشنو يأثر عليه اللي ذا هذيك تأثر عليه واحد برش عليه. يعني سبحان الله نحبها كمستمع وفية لها في البرامج وكل كي، تفيدني تفيدني بكل شيء.
9: توا في وقتنا، توا في عصر التكنولوجيا، عصر معناها الذكاء الاصطناعي، والحقيقة الإذاعات نسبيا مش حاجة كبيرة، الحقيقة مازلنا شوية مش برشا.
7: طبعا تأثر على الذوق العام وعلى المجتمع، انها ثقافية الإذاعة، تنمي العقل، تنمي كل شيء.
10: جنرال هو جنرال، فما توكيل التواصل الاجتماعي والتليفون، كل شيء موجود فيه. أما ديما بطبيعة تقعد الإذاعة بوحدها وديما عندها تأثير أكيد. أما نتصور مش كيما قبل، ممكن تو مازالوا الناس القدامى لكيفي ولا قبلي ولا بعد شوية يسمعوا أكثر إذاعة المستير. الشباب تو أكيد مرتبط أكثر بالتليفون وبالراديو.
11: مازالت ديما تعتبر منارة علمية كبيرة برشا، رأي إذاعة المستير وعريقة منذ سنوات، مش كل يوم برك.
12: مازالت عند الإذاعات بصفة عامة اللي عندهم رونق خاص وتجلب المستمع، هي الإذاعات الوطنية. مازالت عندك الإذاعة المستير، عندك إذاعة الوطنية، فهمتي، عندهم برامج خاصة تسمع، حتى كي تسمع معناها تحس اللي أنت معناتها تجلب فيك باش تسمع باش تشوف برامجها.
13: الحقيقة برامج هادفة معناها تمس الذوق التونسي والذوق العام بصفة عامة، متيو، أخبار، مشاغل وشواغل الناس،

0: عطر مناسير
1: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الاعزاء.
4: صباح الخير على الناس كلها، اهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي ان شاء الله يكون عامر بالخير والمحبه والنشاط. خليكم معنا، اهلا وسهلا بالجميع.
2: اصوات غادرتنا، اصوات غادرت المسطح.
5: صباح الخير، تحيه لكل مستمعينا.
2: اصوات

0: أحيي كل السادة المستمعين وكلهم كل عام وانتم بخير وربي يمتعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.
2: مرحبا بكم ديما معنا في فاميليا ومع إذاعة المونستير. سؤالنا مروة اليوم كان عن مدى مساهمة الإذاعة في صناعة الذوق العام، وهل ما زالت تلعب ذات الدور، وهل ما زالت تؤثر في الناس في سلوكاتهم في ثقافتهم. طبعا النجم نقوله نعم، لكن نتصور مش بنفس القوة اللي كانت تتمتع به يعني في الماضي، لأنه سابقا الإذاعة كانت من أهم صناع الذوق العام، كانت هي المصدر الأساسي للأخبار للثقافة للفن، من خلالها الجمهور تعرف على كبار الفنانين والمطربين والشعراء والكتاب، ومن خلال الإذاعة أيضا تشكلت الأذواق الموسيقية واللغوية وترسخت العديد من القيم الاجتماعية والوطنية. لكن اليوم الإذاعة واللي تتقاسم الدور هذايا مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع المنصات الرقمية، مع خدمات البث اللي وليت تتأثر في اختيارات الناس بسرعة أكبر، ومع هذا الكل نجم نقول الإذاعة راهي ديما تقعد تحتفظ بنقاط قوة مهمة كما المصداقية مقارنة بالكثير من المحتويات غير الموثوقة على الانترنت، من خلال قربها من المستمع، خاصة نحكي على الإذاعات الجهوية اللي تحاول أنها تلتصق بهموم الجهات اللي موجودة فيها، من خلال قدرتها على تقديم محتوى هادف متوازن كما الحال في إذاعة المونستير اللي عندها خطها التحريري الواضح منذ البدايات واللي ما حدتش عليه، رغم يعني أنه المشهد ولا متفجر نوعا ما بالقنوات وبالأذواق فما الهابط فما اللي محافظ على توازن وغيره، كذلك محافظ على بناء علاقة إنسانية مع الجمهور من خلال الكلمة، من خلال فما برشا ميزات اللي تميز إذاعة المونستير تحديدا على الوسائط الأخرى واللي تخلي عندها مكانتها في قلوب الناس.
3: أنا باش نعطي شوية أرقام ربح في علاقة بموضوع الإذاعة بصفة عامة ومدى تأثيرها في الذوق العام في بلادنا وإلا حتى في العالم. نبدأ بأنه 50% من التوانسة يستمعوا إلى الإذاعة يوميا، يعني هذه دراسة كانت قامت بها أفريكاسكوب مغرب 2025 وصدرت في كانتار، وكانت النسبة هذه قريبة من عام 2024 54% تقريبا، يعني فما تراجع صغير مش كبير برشا. الرقم الثاني هو أنه 67% من الأسر التونسية، وإحنا اليوم في فاميليا، يمتلكوا جهاز راديو، هذا ما يجعل الإذاعة ثاني أكثر وسيلة إعلام انتشارا طبعا بعد التلفزيون، اللي فما زاد دراسات تقول أنه التلفزيون في تراجع كبير مقارنة بالراديو اللي حافظ على نفس تقريبا جمهوره. 27% من المتوانسة يسمعوا للإذاعة عبر الانترنت، الرقم مازال صغير، دونك هذا يخلي انه اغلب التوانسة يحبوا يستمعوا الى الإذاعات عبر المذياع مش عبر المنصات الرقمية اللي تنقل لهم الإذاعة عبر الانترنت،
2: وحتى الاغنيات اللي نجموا يدخلوا لهم عبر اليوتيوب في علاقتنا بالمستمعين، يقول لك ماذا بيا نحب نسمعها من خلال اثير إذاعة المونستير، عندها رونق وعندها نكة اخرى،
3: هو يعيشوا بالذكريات ويعيشوا بالتفاصيل عديدة. من ربح كي تحكي على معنى واحدة في الروبورتاج قالت أغنية لكل مستمع ومتذكرة البرنامج ومتذكرة النهار، فهذا اللي يخلي الإنسان يتشبث، معنى يقولك لا أنا نحب نسمعها ونبدأ شيخ عليها.
2: على فكرة الحقيقة ما عنديش معلومة بالضبط، أما حسب ما نذكر أنا البرنامج هذاك اسمه مساحة ود، مش اغنيه لكل مستمع،
3: معرفش هي هذه المستمع شنو قالت. انا حبيت نقول لك انهم يتفكروا العناوين حتى بتاع الفقرات، انه نجم تكون فقره هي في وسط البرنامج لكن هما اعتبروها برنامج. بالنسبه لبقيه الارقام، 55% متوانسه يتقنوا في المعلومات، سمحني، يثقوا في المعلومات اللي تبثها الاذاعات، 55% دليل على انها تعكس طبعا،
2: هذا هو اللي يميز الراديو، المصداقيه خاصه. وديما الحقيقه للامانه نحكي على الاعلام العمومي، كي تسمع خبر في إذاعة المونستير ولا في الإذاعة الوطنية ولا في صفاقس ولا في الكيف ولا في قفصة ولا في الارتسي ولا في الثقافية، تأكد راه مليار بالمئة صحيح.
3: نعم هذا هو. وتذكر في وقت الكورونا كان فما إقبال كبير حتى بالأرقام على طبعا الإذاعات والاستماع باش يخذوا المعطيات الرسمية والدقيقة والصحيحة، يقولك المصدر الرسمي نلقاوه في الإعلام العمومي. لكن السؤال اليوم أنه في زمن تيك توك اللي هو ثنية ولا طريق حابينها برشا شبابنا اليوم، انستغرام وغيره، خاصة في زمن المؤثرين اليوم اللي ولاو هم بوجودهم إعلام بديل، الإشهار يصير عندهم، تقديم المعلومة عندهم، نلقاو نصائح عندهم، نلقاو حتى دي بودكاست وحوارات ما بين المؤثر هذايا اللي يكون ما عمره ما دخل قرا صحافة ولا حتى عمل حتى اختصاص أكاديمي، مغروم ولا مش مغروم، المهم باش يجلب أكثر ما يمكن من المتابعين نتاعو، فيشد الجمهور نتاعو بالطريقة هذه. اليوم السؤال، هل ترى ما زلنا نجمون قاوموا الموجات هذه متاع مواقع التواصل الاجتماعي
2: والمؤثرين والمؤثرات صامدون
3: لأنه حبينا ولا كرهنا كثرتهم ووجودهم بكثرة يعني بطريقة هذه، ثم إقبال برشا أطراف عليهم، مش كان الشباب، حتى اليوم إنسان بشي يعمل مشروع ولا غيره يقولك أنا يساعدني نمشي ونخلص مؤثر بشي يعمل لي دعاية مثلا للبرنامج هذيك، إلخ من الحاجات ومن الأفكار الأخرى اللي نجموا نحكي عليها، حتى شركاتهم أبسط شيء تجم أنت يحب يعرف بالسوسيتي متاعه ولا بالستارتاب متاعه وينطلق من غادي يقولك غادي نلقى الجمهور المستهدف متاعي.
2: على ذكر النقطة هذه، الجمهور المستهدف، ديما نسأل رواحنا احنا البرنامج اللي نقدموه موجه لشكون، لأي شريحة عمرية، لأي ذائقة، لأي فئة معناها من المستمعين. ساعات يقولك راو إذاعة المونستير ولا الإذاعة الوطنية عندها شريحة عمرية معينة ولا عندها مستوى علمي معين اللي تبعها، وهذا يرى صحيح. خاطر أكاديمي إنسان يلوج على برامج ثقافية، يلوج على هوية ثقافية، يعرف وجهته وين وظالته وين. تبقى المؤثرين والمنصات الرقمية والوسائط الرقمية الأخرى عندها جمهورها صحيح، لكن ديما نقعد نقول وبالحق نحس بالتفاؤل، الإذاعة تقعد عندها مكانة ويقعد عندها دورها ويقعد عندها عشاقها ومستمعيها وأوفيائها.
3: أبسط حاجة أنك مش نطلع في الكهرباء منيش مش نلقى مؤثر يحكي لي معناها في مش نسمع الراديو.
2: نعم.
3: دي حاجة معروفة وعادية، ودائما أننا نقول احنا حكينا الأسبوع الفارط ربح في فاميليا على الفيك نيوز ولا على الأخبار المغلوطة، ديما نقول احنا نرجع للمصدر وهذا مهم، المصادر الحقيقية. بقية المصادر ينجم يهبط لك اليوم إشاعة ويقول لك ولا سامحني أنا جوست تبعتها ولا شفتها ولا ويعديها هكاك، دونك ماهوش مصدر موثوق بتبيع المعلومة اللي تستنى فيها أنت من عند معناها باش تعيش بها ساعات معلومة باش تكمل بها حياتك ساعات.

0: باش باختياراته الموسيقية مرو. تصور أنت إنسان مازال في بداياته، مازلت معناها من المدرسة طالعة للليسي، ما كناش نقرأ وعدادي احنا. في طور يعني بناء الشخصية متاعك، تلقى مذيع أثر فيك باختياراته الموسيقية، وقتها حامل قضية ويميل كان للأغاني الملتزمة. أنا من خلال حبيب جغام حبيت مارسيل خليفة، وحبيت الشيخ إمام، وحبيت مجموعة من الأصوات اللي كانت وقتها حاملة لقضية وتغني كان الأغاني الملتزمة الهادفة، ولقيت روحي نميل نوعية هذيك من الموسيقى. إلى جانب هذاك من خلال صالح جغا مثلا، نتعرف على كبار الشعراء والجديد عبد الوهاب، وكل حركة المزيانة اللي كانت تقوم بها الإذاعة.
1: نعم. كانت المعلومة كان مش
0: كان سباق محموم. نعم. فيه برشة تعب وفيه برشة اجتهاد من المنشطين و من الإعلاميين، شكون اللي يسبق صاحبه باش يقدم المعلومة، باش يقدم الأغنية جديدة. فبالحق وقتها كانت الإذاعة تساهم بشكل كبير في صناعة الذوق العام وفي بناء شخصية الناس والمراهقين خاصة. تعطيهم معناها نظرة أخرى للحياة، تحللهم برشا نوافذ أخرى على الحياة.
1: نعم. أنا باش نقول زادة كما أنت حكيت على الجانب الشخصي مع الحبيب جغام، أنا زادة نحب نقول ونشكره برشا على خطر مش مرة مش اثنين اتصل بي سي الحبيب، وكان يسمع ومستمع، وكان يعني يثبت
0: يسمع
1: بالبيه ويقول لي اعطيني ملاحظات ويكلمني ويقول لي مروة يعطيك صحة الحاجة هذه عملتها. ومش كان هو، انا نحب زاد نترحم على روح المرحوم سي البخاري بن صالح اللي زاد اتصل بينا برشا برات. نعم. وكان شجعني في عدد كبير من المناسبات وغيرهم الاسماء، وهذيك بصراحة قد ما تنجم تعمل وتعطي في البرامج نتاعك ما تصورش قداش تكون عندك فرحة كبيرة وقت اللي يجيك تليفون من عند قيدوم، من عند انسان كما قلت انت، خاطر فما صراع بين جيل وجيل. نجم هو يقول لك جاو توا وجاو اليوم،
0: نجم يكون صراع مغلوط راه، والدليل هو بيني وبينك. فماشي معناها صراع، نحن بالعكس فما تواصل فما محبه فما تكامل.
1: نحكي على الفكره العامه، الفكره. نعم. العامه ولا التوجه العام اللي يقول انه هذوما مازالوا صغار ومازالوا كي دخلوا مازالوا جدد ومازالوا ما يعرفوش ومازالوا ما يتعلموش، لكن راهم يتعلموا كي تدفعهم
0: الانسان معناها اللي مليان واللي عنده معناها ثقه في روحه، راهو ماذا بيه يقول للمحسن أحسنت كي. راه إنسان قدم مادة مزيانة، صغير كبير العمر راه مجرد أرقام. تنجم أنت تكون دخلت بعدي ولكن تمتلكين مهارات أكثر مني. وهذا ما ينقص من قيمتي حتى شيء.
1: أكيد.
0: بالعكس معناها نتكاملوا ونلتقيوا باش نفيدوا بعضنا، وفي النهاية باش نفيدوا المستمع لا أكثر ولا أقل. أنا قبل ما نمشي للغناء حبيت نقول لزميلي زهير سكمة كل عام هو بخير.
1: كنت العمر كي
0: زهير خطر أحيل على شرف المهنة، وبكري ما حكيتش معاها في النقطة الخارجية اللي أمنتها منذ قليل. فنقول له إن شاء الله كل عام وانت بخير، وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة وطول العمر. وذكرياتي مع زميلي هذا
1: بالبنوتة وإن شاء الله ديما فرحانة
0: بالحق، معناها ذكريات كبيرة. خاطر زهير من أطيب خلق الله، من الناس الطيبة برشا، من اللي خلاه أثر مزيان في الإذاعة. خاطر المرء حديث بعده.
1: أكيد.
0: وحديثنا ما بعد الرحلة الكبيرة اللي عداها زهير سكمة في الإذاعة حديث ما يكون كان فيه برشا صدق، فيه برشا محبة، فيه برشا وفاء للشخص هذا اللي أعطاه برشا للإذاعة.
1: أنا نحبه برشا.
0: وجناء محبة زملائه.
1: أكيد المحبة هذه جناها، وقديش يعاون وقديش يضحك لك في وجهك وقديش يعطيك طاقة إيجابية. إن شاء الله يا ربي يعيش فترة تقاعد مريحة، وإن شاء الله يستمتع بوقته ويفرحه إن شاء الله بوليداته. هذاك ما نتمنى أقوله.
0: ونحب زادة ما ننساش زميلتي كوثر العلاقي البمباجي.
1: كوثر سلمى.
0: قول عزيزتي إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وربي فضلك وربي يعطيك الصحة وطول العمر، وربي يفرحك بالأولاد. خاطر زملائنا راهم يقعدوا في قلوبنا، نقعدوا نحبوهم نفترقوا لكن المحبة تقعد في القلوب.
1: الجو متاع الخدمة والجو هذيك السبيسيال
0: برشا هما الحقيقة أثناء وحيلوا على أمام اللغل ما نجمتش نتذكر الكل، كمال كوثر زهير
1: ربيك تنسى حد آخر
0: ناصر سلام
1: خليك شوية وقت في الأغنية تتذكر.
0: هذا اللي نذكره أنا طبعا، إن شاء الله ربي يحيم الكل وربي يطول عمرهم.
1: أمين يا ربي. نسمع مين أفيخت.
2: Bonsoir. Ça va? Ce que

0: إذن نواصل معكم مستمعينا الكرام. زميل حبيب جغام باش يكون معنا في قراءة موضوعنا هذا الصباح. وحبيب جغام كما تعرفوا واحد من الأصوات الإذاعية اللي خلت بصمة كبيرة في المشهد الإعلامي التونسي، واللي انطلاقته المهنية كانت من هنا من إذاعة المونستير. وطبعا الموضوع نتصور حبيب جغام الرجل المناسب للحديث في الموضوع هذايا، كيف تساهم الإذاعة في صناعة الذوق العام، وبطبيعة نتسائل على ما يعنيه المفهوم هذا، شنو الدور اللي لعبته الإذاعة تاريخيا في تشكيله، وهل ما زالت الإذاعة اليوم تحتفظ بنفس القدرة على التأثير في المجتمع، ولا وليت مواقع التواصل هي صاحبة الكلمة الأولى. مرحبا بك حبيب، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ربح، تحية لك وتحية للسادة المستمعين الأصدقاء اللي تبعوا في البرامج وينصتوا باهتمام، وأحيي خاصة حتى زملائي اللي اشتغلنا مع بعضنا في فترات سابقة، لأنه الإذاعة هذه نحبها برشا وديما عندي حنين لها وحنين لتلك الفترة أو الفترات اللامعة في مسيرة الإذاعة منذ تأسيسها.
0: نعم حبيبة، قبل ما تلتحق بينا كنت نحكي على الفترة اللي ما زلت أنا ما التحقتش فيها بالإذاعة، وقديش كنت نمصت وباهتمام ليك العبد الكريم قطاطة، لصالح جغام، نجيب الخطاب، وكل واحد عنده ذوقه، كل واحد عنده الرؤية متاعه والخلفية متاعه، وقديش كنت نتأثر بالاختيارات الموسيقية آنذاك ليك والعبد الكريم والصالح، خاصة أيام الأغنية الملتزمة. ومن خلالكم أنا عشقت الفنان مارسيل خليفة، ولا محمد عبد الوهاب، ولا كل الفرق، فرقة البحث الموسيقي وغيرها من الأصوات اللي كانت حاملة لقضية وكانت ملتزمة بقضايا إنسانية. عاد لحسب رأيك أنت الإذاعة ما زالت اليوم تحتفظ بذات القدرة على التأثير في المجتمع، ولا مواقع التواصل الاجتماعي هي وليت عندها الكلمة الأولى؟
1: نعم ربح، الإذاعات بصفة عامة اللي بدأت في الخارج ثم تونس، لما بدأت الإذاعة التونسية تعمل منذ سنة 1938 استطاعت أن تشكل أولا رأي عام ملتفت حول الدولة قبل الاستقلال في 56. كانت فترة الاستعمار استطاعت أن تبث الهوية التونسية من خلال ما كان يقدم من برامج ثقافية وفكرية، وكذلك ما كان ينقل من حفلات في الراشدية مثلا أو في باب سويقة أو في مختلف الفضاءات اللي كانت أساسها الفنانة صريحة مثلا أو شبيدة راشد أو حسيبة رشدي أو فتحية خيري أو على الرياحي. بمعنى الجو العام هذا هو اللي شكل الذائقة عند جيل سبقنا وحب الإذاعة وتبعها وأنصت باهتمام لبرامجها. توا في الوقت الحاضر نحن في سنة 2026 ازدحمت الدنيا وازدحم العالم وازدحمت حياتنا بعدد كبير من القنوات الإذاعية والتلفزية، وخاصة قنوات التواصل الاجتماعي اللي فتتت أقول أو شتتت انتباه الجماهير. ولكن فما نوع من المقاومة، نوع من الصمود لنوع من البرامج ونمط غنائي موسيقي فيه احترام للذائقة وفيه كلمات جيدة وفيه موسيقى تشتغل أو تعمل على مخاطبة الوجدان، بعيدا عن التهريج أو الابتذال اللي قاعد يسود في الانتاج الموسيقي والغنائي مش في تونس بارك، وإنما في كل العالم وفي الوطن العربي. والبارح أنا مثلا فرشت في فنان يغني مباشرة على مسرح قرطاج، لا أعتقد أنه يستحق أن يكون على مسرح قرطاج.
0: نعم.
1: مثلا يعني
0: نعم.
1: مع احترامي للهيئة والاختيارات والبرمجة نتاع العروض.
0: نعم.
1: لأنه لابد أن نعمل بصدق، أن نقدم الحاجة الملائمة أو الحاجة اللي تفيد وتنمي الذوق وتهذب العواطف والأحاسيس، صحيح الجمهور يحب أو جانب من الجمهور يحب نوعيات متعددة، ولكن لا يجب أن ننزل الربح إلى مستوى هذا ما يطلبه الجمهور.
0: نعم مسؤولية كبيرة الحقيقة يتحملها، مسؤولية
1: يعني
0: كبيرة.
1: ديما تبقى للإذاعة يعني حرمتها، وتبقى للإذاعة دورها في التثقيف والإعلام بطبيعة الحال وتهذيب الذوق وتقديم ما يجب أن يقدم للمستمعين.
0: نعم.
1: الإذاعة التونسية بصفة عامة وإذاعة المنسير وسيقزون كفصة والكيف والتطويل وبعض أقول بعض الإذاعات الأخرى دورها أنها تقدم الأفضل والأحسن. ما هذا كرأي الخاص، معناها يلزم واحد يتخير حتى فيما نقول فيما نقدم.
0: نعم.
1: فيما ندعو من ضيوف إلى برامجنا
0: حتى المصداقية اللي يلزم نتحلاو بها باش نكونوا معناها مصدر معلومة موثوق بها.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الإذاعة رغم كل شيء معناها قاعدة تعمل بجهد جهيد في أنها تحافظ على نوعية من الإنتاج البرامجي وتقديم المنوعات. العملية صعبة ولكن ثم إصرار من إدارة الإذاعة التونسية أنها تقدم الحاجة اللي فيها احترام للناس.
0: نعم.
1: أقل ما يجب أن يقال.
0: نعم. شكرا لك سي الحبيب على قراءتك هذه وعلى يعني رأيك في الموضوع هذايا اللي حاولنا في احتفالنا بعيد ميلاد الإذاعة نقترحوه الموضوع هذا اللي في علاقة بإذاعة المنستير وبالإذاعة والراديو عموما. إن شاء الله كل عام وانت بخير لأنك واحد من أولاد الدار.
1: شكرا ربح، تحية ليك وتحية للأصدقاء المستمعين.
0: أجمل شكرا إلى اللقاء. أجمل تحيات لطفي المكي، عليا المنصوري، حسام نوار، ياسمين وكل المتربصين. تحيات ربح ومروة، بعد قليل زميلة أمنة غزال وثاني نشرات الأخبار على موجاتنا. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.
2: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
3: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: برجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: تمام، منتصف النهار من إذاعة المنستير، موعد ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الانطلاق خلال الشهر الجاري في صيانة الشوارع والأنهج وتهيئة المفترقات بأكودة، وبلدية سوسة تقتني عدد من الكاميرات المتنقلة لتركيزها للحد من التجاوزات والاعتداء على المحيط. تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق وبداية تحقيق توازن بين العرض والطلب ودعوة إلى التصدي للترفيع في الأسعار. انطلاق فعاليات المصيف الوطني للاستغوار بزغوان بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في معتمدية كودة من ولاية سوسة سيتم الانطلاق خلال الشهر الجاري في صيانة الشوارع والأنهج وتبليط المحيط الخارجي لجميع المؤسسات التربوية وتهيئة المفترقات بالمنطقة البلدية في إطار القسط الثاني من برنامج تعصير الطرقات بكلفة تقدر بأكثر من 2500 ألف دينار خلال سنة 2026. التفاصيل مع عضو المجلس المحلي بأكودة رفيق سقيرة.
3: الإعلان عن الانطلاق الرسمي لأشغال مشروع تعبيد الطرقات وإعادة تهيئة مفترق المنظرة مع صيانة الشوارع والأنهج وتبليط المحيط الخارجي لجميع المؤسسات التربوية، مشروع تعبيد الطرقات وإعادة تهيئة مفترق المنظرة الكلفة متاعه قرابة 3283 ألف دينار، مدة الإنجاز 180 يوم. إعادة تهيئة مفترق المنظرة اللي هو مفترق حيوي تشكوا منه برشا مواطنين في الحالة التهريئة متاعه، الحالة الطريق متاعه متهرية، وخاصة عند نزول الأمطار فما مشكلة في تصريف المياه. تهيئة الطرقات مش تشمل العمادات الكل، عمادة أكودة الغربية، أكودة الشرقية، شط الرمان والطمطالة. مؤخرا جاتنا تشكيات من مواطنين معتمدية أكودة خاصة على شارع نيمار في شارع الجمهورية، يتشكيوا من سوء التعبيد متاعهم وسوء التهرئة متاعهم، لكن هذا مش تابع لبلدية أكودة، تابع للدار الجهوية للتجهيز. قامت مؤخرا للدار الجهوية للتجهيز بالتصليح، لكن تصليح عشوائي لربي رغبات المواطنين، نداء للدار الجهوية للتجهيز باش تعمل في برنامجها إعادة تعبيد الطرق هذوما.
2: أعلنت بلدية سوسة على هامش بلاغ أمس أنه في إطار دعم منظومة المراقبة والردع، فإنها بصدد أعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط بما يساهم في حماية الفضاء العام. الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سلمة.
4: هو برنامج وضعه من طرف بلدية سوسة بالتنسيق مع كافة المصارف الأمنية، تم تحديد عديد المناطق اللي تكون مصبات عشوائية ولا يتم اعتمادها لإيقاع الفضلات تسقل كاهل البلدية بعملية الرفع والإزالة. مشينا في البرنامج بتركيز كاميرات نقلة، كاميرات نقلة بها قولوا بسحدوا بها من عملية الإيقاع العشوائي لفضلات البناء والفضلات المختلفة. عملنا تجربة في جزء بلايس فما فيها ملقاة فضلات، لكن تم الاتجاه بلايس أخرين. لزمنا أكثر تغطية للعمليات هذه أساساً، ولينا نعملوا على وعي المواطن في التصوير وفي إيد المخالفين، وكل ما بين لنا فما مخالفة ما نقوم بعمليات الحجز. ثم قرار بلدي بحجز المعدات اللي تبقي في فضلات البناء إيقاع عشوائي، ثم بلايس نبسط فيها مع ثم إيقاع عشوائي في الفضلات، ثم بلايس اللي ما فيهمش كاميرا ولا ثم فيهم الألقاب. بلدي أخذت الخيار باش تبني كاميرات مراقبة حاول باش تركزها في الأماكن هذه باش تحد على قليلة تحصر بعض البلايس اللي ما عادش يتم فيها إيقاع عشوائي، ويتم إبطال كاهل البلدية بعملية الرفع متاع الفضل هذه.
2: أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، مشيرا إلى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعا أعوان المراقبة إلى التصدي للترفيع في أسعار المياه المعلبة لتصل إلى المواطن بأسعار معقولة.
3: توا الوحدات الكل قاعده تنتج بصفه مسترسله، مثلا ما اجتاعي نطلب من المواطنين باش يشريوا على قد حاجياتهم، ما يشريوش اكثر من هذاك، خاطر اللي لاحظوا فيه العباد تشري اللي تلقى الماء عند عطار ولا عند المساحات الكبرى تشري الموجود ويدخلوا برشا ويشريوا مع بعضهم. هذا مثلا ما اجتاعي يقولوا المسلم للمسلم لاخيه المسلم رحمه، خموا في غيرهم يشريوا على قد حاجياتهم اليوميه. تصور في غضون ايامات ترجع الحالة عادية ويكون العرض مطابق الطلب. مراقبة الأعوان التجارة يراقبوه، لأن احنا المنتجين ما زدناش في أسعارنا، والزيادات اللي تشوفوا فيهم هي الناس التجار يغتنموا في الفرصة هذه اللي متاع النقص متاع التزويد باش يزيدوا في الأسعار. المستهلك وضحية، إذا نقص الماء بأي سعر يقول لك نشري الماء الموجود، أما الناس ما عندهمش ضمير يستغلوا في الوضع هذا باش يزيدوا في الأسعار بصفة مشتة وغير أنا مستوجبة، لأنه ثمن الشراء نتاعو ما زادش. نحكيو على التاجر.
2: كما أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح أن قوارير المياه المعدنية البلاستيكية المجمعة في تونس لا يتم رسكلتها في تونس لعدم وجود وحدات رسكلة في بلادنا، وبين أن قوارير البلاستيك التي يتم تجميعها يقع شحنها إلى الشركات المختصة في الرسكلة بالخارج، حيث تخضع لعملية تنظيف ومعالجة قبل إعادة ترويجها في الأسواق.
3: القوارير البلاستيكية اللي يقع رسكلتها ما تقعش الرسكلة نتاعها في تونس، بتونس احنا نرحيوها وننظفوها بعد نبعثوها للخارج نصدروها، وفي الخارج يقع تنظيفها بالكامل باش تكون صالحة للاستعمال. تعرفوا في الخارج عندهم قانون يجبرهم باش يستعملوا جزء من البلاستيك اللي يحطوه مرسكل، يكون مطابق المواصفات البلاستيك الجديد. ما ينجموا يستعملوا البلاستيك المرسكل الا ما يكون مطابق للمواصفات الجوده نتاع البلاستيك نقولوا احنا الجديد اللي يخرج من المعمل. وهذا ما يصيرش في تونس، يصير في الخارج، يكتبوا على القوارير يقولوا هذا قوارير تعملت ببلاستيك مرسكل. في تونس ما عندناش نستعملوا كان البلاستيك اللي جينا جديد.
2: انطلقت فعاليات المصيف الوطني للاستغوار بزغوان بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة، وبتأطير عدد من الإطارات الشبابية التي ستشرف على عدد من الأنشطة الرياضية بجبل زغوان. الزميلة حنان العباسية.
5: يحتضن المركب الشبابي بزغوان فعاليات المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات البلاد التونسية. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة:
6: البرنامج الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية مصادق عليه حتى من الاجتماع في القمة العربية للشباب. التام هذية تم اختياره لسنة 2026 وتم تنفيذه في ولاية زغوان اللي هو المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية، هي تختص به ولاية زغوان. يشاركوا فيه من كل ولاية الجمهورية، الإقامة والإعاشة في المركب والأنشطة والتحسيس في المركب والأنشطة الجبلية والرياضات الجبلية والاستغوار في جبل زغوان. عدد الشباب المشارك هو 216 شاب وشابة، 4 دورات على امتداد كل أسبوع فما دورة.
5: فقرات متنوعة يتضمنها المصيف، من بينها الاستغوار بجبل زغوان واكتشاف عدد من المغارات بمرافقة عدد من المختصين.
7: أنا محمد الخمسي، مختص في الرياضات الجبلية وسياحة المغامرات. إن شاء الله في المصيف هذايا باش نحاولوا نقربوا لجان الرياضات الجبلية أو ما اللي ما يعرفوه هما، كما الاستغوار، كما التسلق، كما الكانيونين، حتى الجانب الترفيهي الاكتيفيتي هذا، مش نحاولوا نخليوا لجان على اطلاع بالبوتنسيال متاع الجبل، وما نحللهم باب اللي نجم يحللهم نهار اخر ديزوريزون، سواء في الوزير وإلا حتى في الكوتي بروفيسيونيل اللي يعرفوا برشا مهن راهي مربوطه بالجبل. مش نعيشوا مغامره صغيره تحت القاعه، مش نتعبوا مش نمشيو. تقنيات بساطه اللي هما كاسكا وضوء مع توفير عامل السلام.
5: حنان العباسي، زغوان، اذاعه المنستير.
2: بخصوص القرض على الشرف، من هم الأشخاص والشركات والمؤسسات المشمولين بهذا الإجراء؟ الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين.
8: بالنسبة لأي شخص طبيعي عادي يجب يكون عنده سقف بتاع القرض هي 5 ملايين تخلص على عامين مع فتره امهال ما تتجاوزش 6 اشهر. لهنا القائد يقول يعني اي واحد عنده الحق ياخذ القرض هذايا لا يلزم يكونش عنده سوابق في البنك المركزي، ما يكونش عنده قروضات ماهيش خالصه، بلغه اوضح مش مصنف، يقدم المطلب نتاعو للبنك ويستنى يشوف الكوتا خاطر هي 8% من جمله المرابيح تاع السنه الفارطه. واصلا البنوك مازالوا ما حدوش حتى النتيجه النهائيه باش يحدوا على اساسها 8%، يعني كلهم قاعدين توا باش يحدوا النسبه هذه تاع 8%. بالنسبه للعباد اللي عندهم مشاريع صغرى مبلغ استثمار اقل من 150,000 دينار ياخذوا 10 ملايين كيف مع فتره ما هي 6 شهور واقصى درجه في حدود سنتين. اكثر من 150,000 دينار ولا شركه اهليه تسمى مؤسسه صغرى او شركه اهليه ياخذوا 25,000 دينار. اجراءات واضحه يعني باش تقدم مطلب والبنك لازم تجاوبك في ظرف 10 ايام باش يقول لك بنعم او لا مع التبرير. هل انه موضوع ضمانات تسمى المبلغ هذايا هيبه ولا منحه ولا لا؟ لا راهو ما تخممش تقول مثلا ناخذ الفلوس هذه ما رجعهاش، راهو يقعد يشمل بها نفس العمل التتبعات في صورة ما خلصش. يعني الواحد شق يروح على 5 ملايين في صورة ما خلصهمش يمكن تصير له التتبعات يمكن تكون اكثر من مبلغ 5 ملايين، لانه ينجم بعض الناس يحلهم جوانحهم، بعض الناس يمكن يمشيوا كمصاريف يوميه بالنسبه للانعكاسات بتاعها الاقتصاديه اللي يمكن بعض الناس كان يعرفوش يصرفها توليهم تكبيله يعني اكثر تعقيد للوضع اللي هما فيها. والناس اللي كان 5 ملايين اللي كيحلهم جوانحهم ان شاء الله مبروك عليهم وان شاء الله نلقاو غدوه خير.
2: وصلنا إلى نهاية النشر، نذكر بالعناوين. الانطلاق خلال الشهر الجاري في صيانة الشوارع والأنهج وتهيئة المفترقات بأكودة وبلدية سوسة تقتني عدد من الكاميرات المتنقلة لتركيزها للحد من التجاوزات والاعتداء على المحيط. تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق وبداية تحقيق توازن بين العرض والطلب ودعو إلى التصدي للترفيع في الأسعار. انطلاق فعاليات المصيف الوطني للاستغوار بزغوان بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال وفتح سعد وجهان باي وحنان العباس على الأجهزة التقنية لطفي المكي، وتصافحون الآن زميل حكيم اسطنبولي في أخبار الرياضة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد لهذه الموجات إذاعة المنستير. مدينة المنستير عاصمة لكرة السلة، 3-3 تعيش مدينة المنستير على وقع حدث رياضي مميز باش تحتضن ساحة الفنون دولة ترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3-3 في موعد يجمع نخبة من منتخبات واللاعبين، ويؤكد مكانة تونس والمنستير في احتضان التظاهرة الرياضية الكبرى. للحديث عن هذا الحدث نستضيف اليوم السيد طارق حسون عضو الجامعة التونسية لكرة السلة، أكيد ممثل أيضا في لجنة التنظيم. مرحبا بك أستاذ طارق.
1: مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذاعة منستير.
0: كيف جاءت الفكرة لتنظيم الدورة هذه الترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3-3 في مدينة المنستير وتحديدا في ساحة الفنون؟
1: والله من اللي طلبنا التنظيم، هي دورة ترشيحية، هي دورة هامة في اللعبة 3-3، هي أحسن دورة في الناشنال ليج من الفئة أقل من 23 سنة. وخممنا لما تلقنا مدغشقر في الموسم فارغ تطلبنا التنظيم وحزينا الاحتضان، وخممنا في مدينة المنستير لأنه يعني المغرمين اللي حباب كرة السلة وقلعة كرة السلة في منستير، وخينا الحق التعاون وخينا المواهدات نجاح كل لنجاح هذه الدورة.
0: شنو أهمية رياضة كرة السلة يعني 3-3 على المستوى العالمي؟ أصبحت قادرة على استقطاب جماهير جديدة وبصفتك عضو جمعي.
1: هي في الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس كانت اللعبة الشعبية الأكثر، فيها جمهور وفيها شو يعني كل شيء، ولت يعني هي لعبة مهمة جدا على الفيبا، وفيها انتشار كبير وفيها يعني جماهير وفرجة كبيرة يعني في العالم ولات موجودة يعني اللعبين.
0: شنو المنتخبات المشاركة إن شاء الله على باش تكون حاضر؟
1: منتخبات إناث عنا جزائر مصر وتونس وفهم البناء وكينيا وأوغندا، وجميع الفرق معنا اللي كانوا مع اللاعبين الممتازين وأحسن اللاعبين، وباش تكون منافسة كبيرة. وإن شاء الله احنا حضرنا عملنا تحضيرات ممتازة، كنا في الدورة الدولية في الجزائر شهر الفارط وتحصلنا على المرتبة الأولى إناث ومرتبة ثالثة ذكور، وعازمين إن شاء الله باش نشرف تونس ونتحصل إن شاء الله على اللقب إن شاء الله اللي هو يرشح لكأس العالم الصين الشهر المقبل إن شاء الله.
0: شنو عددته للجعل الدورة هذه مناسبة رياضية وسياحية، خاصة أنه مدينة المنستير وخاصة في ساحة الفنون تحديدا؟
1: صحيح، اخترنا ساحة الفنون لأن المكان أمام الرباط والفترة يعني من جهة الصعود، ويعني باش يكون فما برامج تنظيمية وبرامج عملنا جلسات كثيرة مع الولاية مع السلطات المحلية الحق كان تعاون كبير وعاونونا برشا في الظروف الكل، وفرونا كل شيء مع الأمن مع الصحة مع الحماية، حق لقينا تجاوب كبير وإن شاء الله يكون فما نجاح تنظيم للتظاهر يعني إن شاء الله.
0: كلمة أخيرة للجمهور الرياضي خاصة الموجود في مدينة المنستير، وقتاش باش تكون البداية التوقيت وأكيد فرصة أنه باش يكون حاضر إن شاء الله؟
1: البداية من الساعة 5 حتى للساعة 11 هي تكون النظام على مجموعتين، والأول اللي ترشح من كل مجموعة للدور النهائي اللي يكون مع الساعة 11 بالليل، بالطبع معامين على الجمهور وجمهور مستير وقرب مستير يكونوا حاضرين نلعبوا في بلادنا، يعني مش يكون تشجيع وإن شاء الله يسندنا في الأسبوع هذا الهام جدا يعني.
0: شكرا لك أستاذ طارق حسون عضو جامعي لكرة السلة مكلف بدورة 3-3 إن شاء الله مدينة المنستير تحديدا ساحة الفنون، اليوم دورة ترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3-3 في ساحة فنون الساعة 5 الانطلاق، إن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله بالتوفيق أيضا للمنتخب التونسي. نحكي على كرة القدم ونحكي على فريق النجم الساحلي ورئيس الهيئة التسريع النجم الساحلي السيد كريم العكروت، في تصريح للصفحة الرسمية أكد للفريق النجم ما زال مهدد بعدم مشاركة في البطولة.
2: على خاطر هذا الكل تشوفوا فيه ما ينجم يكون ما يوصلش، كان يوم 10 أوت ما يخوش ليسانس متاعنا، وقلنا لكم وفسرنا لكم راهي ليسانس الأوبيجاتوار، راهو ما ينجم يرحمنا حتى حد، ما ينجم حتى إدارة وحتى وزارة وحتى جامعة ينجم يعطينا ليسانس إلا في حالة يا أما الخلاص نتاع الملفات يا أما تجزئة الملفات، وإحنا قلنا لكم فما قريب 1.6 مليار وقدمنا وكل شيء إجلاس يقب يوفا مش وقنا عنا دوسية تاع سيفوز البنزرتي دوسية تاع سعد الدريدي وعنا 5 دوسيات أخرين اللي هو القيمة متاحهم قريب 1.5 مليار، وفي اللحظة هذه مازالوا 8 أيام يلزمنا قاوم فيهم حلول توصلنا في 500 ألف دينار شنقسطوهم إن شاء الله ميزمنا توا من هنا الفنيين مليار. ما فيه حتى كلام. راو كان المليار هذي ما نصوش نعملوه في 8 أيام، راو فين الموضوع؟ راو الموضوع وفي والمليار مش يجي هذي بشو نعمل فوكاليزيسو على الزابونمون حتى بتاذا ليف أبونمون قادان 2000 شنوة و 2000 فيراج 7000 أبونمون. كان قلوا لي اليوم اللي ماش قادرين في 8 أيام يجيبوا 7000 أبونمون، وفين الموضوع؟ وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه، ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا. هي جمعية الناس الكل، وراهي مش لعبة، راهو الليسونس ما هيش لعبة، راهي حاجة أوبليغاتوار يلزم تتعمل.
0: نذكر النجم الساحلي خاض مباراة ودية أمس أمام فريق ترجي الرئيس، كان فاز بهدفين مقابل صفر، وسامع عبيد سجل زوز أهداف في المقابل. النادي الأفريقي خاض مباراة ودية أمام نادي البنزرتي وانتصر هدفين مقابل صفر. اليوم الاتحاد المنسيري واصل برنامج تحضيراته وخوض مباراة ودية ضد شباب قسنطينة الجزائري، ثالث مباراة ودية لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. نقطة نهاية سبرانفوشة، طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تسهرون الليلة
2: مستمعين أينما كنتم، أهلا بكم أحباء الراب. لكم موعد الليلة مع نور دوشو ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
1: تسهرون الليلة
2: عرض راب أيضا الليلة مع ستو ومومن ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.
1: تسهرون الليلة
2: تسهرون الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة عرض محافل ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: لكم موعد الليلة مع العرض الفولكلوري الفرجوي عشاق النوبة ضمن مهرجان نابل الدولي.
2: يا محسن سلوت على رسولة عين يلا هم صلي

0: متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

ما همتي إلا مقارعة العدا، خلق الزمان وهمتي لم تخلقي، والمرء كالمدفون تحت لسانه، ولسانه مفتاح باب مغلق.

لسان الهوى في مقلتي لك ناطق، يخبر عني أنني لك وامق، ولي شاهد من ضر جسمي معدل، وقلب عليل في ودادك خافق. وما كنت أدري قبل حبك ما الهوى، ولكن قضاء الله في الخلق سابق.

قال بعض الحكماء: خمسة لا تتم إلا بقرائنها: الجمال لا يتم إلا بالحلي، والحسب لا يتم إلا بالأدب، والغنى لا يتم إلا بالجود، والبطش لا يتم إلا بالجرأة، والاجتهاد لا يتم إلا بالتوفيق.

فقال رجل لابنه: ما أراك تفلح أبدا؟ فقال الابن: إلا أن يرزقني الله مؤدبا غيرك.

كان لأعرابي امرأتان، فولدت إحداهما جارية والأخرى غلاما، فرقصته أمه يوما وقالت معايرة لضرتها: الحمد لله الحميد العالي، أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. فسمعتها ذرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول: وما علي أن تكون جارية، تغسل رأسي وتكون الفالية، وترفع الساقط من خمارية حتى

القلب أعلم يا عذول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. أأحبه وأحب فيه ملامة؟ إن الملامة فيه من أعدائه. عجب الوشاة من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضعفت عن إخفائه. ما الخل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لا يرى بسوائه. إن المعين على الصبابة بالأسى أولى برحمة ربها وإخائه. مهلا، فإن العزل من أسقامه، وترفقا فالسمع من أعضائه. وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. إن القتيل مضرجا بدموعه مثل القتيل مضرجا بدمائه. والعشق كالمعشوق يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه. لو قلت للدنف الحزين فديته مما به لأغرته بفدائه.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفة انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تستعد شركة هونر لإطلاق هاتف ذكي جديد قد يرفع سقف سعات البطاريات في سوق الهواتف المحمولة إلى مستوى غير مسبوق، إذ تشير تسريبات حديثة إلى أن الشركة بدأت تطوير جهاز مزود ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 14000 ملي أمبير. وبحسب معلومات نشرتها ديجيتال تشات ستيشن، فقد دخل الهاتف مرحلة تقديم المنتج الجديد NPI، وهي إحدى المراحل الرئيسية اللي تسبق الإنتاج التجاري الواسع النطاق، مما يشير إلى ارتفاع المشروع من مرحلة الاختبارات الأولية إلى مرحلة أكثر تقدماً من التطوير. وفي حال وصول الجهاز إلى الأسواق بهذه المواصفات، فسوف تتقوى البطاريات متاعه بفارق كبير على معظم الهواتف الرائدة الحالية. وللمقارنة، فإن سعة بطاريات آيفون 17 تبلغ نحو 4252 ملي أمبير فقط، مما يعني أن البطارية الجديدة ستكون أكبر بنحو 3 أضعاف. وحتى مع السعة الضخمة، تشير التسريبات إلى أن وزن الهاتف سوف يكون 220 جرام، وهو وزن يعد مرتفع نسبياً مقارنة بالهواتف التقليدية، لكنه يظل محدوداً بالنظر إلى حجم البطارية والمكونات الداخلية المتوقعة. وتملك هونر سجلاً ملحوظاً في تطوير الهواتف ذات البطارية الكبيرة، فقد كشفت الشركة في وقت سابق من العام الجاري عن هاتف تجاوزت سعة بطارياته حاجز 10000 ميلي أمبير، كما طرحت حديثاً هاتف X80 Pro Max المزود ببطارية سعته 11000 ميلي أمبير، ويتيح بث الفيديو المباشر بنحو متواصل لأكثر من 26 ساعة. ومن المتوقع أن يمنح الانتقال إلى بطارية سعتها 14000 ميلي أمبير الهاتف الجديد قدرة تشغيل أطول بكثير، مما قد يقلل الحاجة إلى حمل شواحن خارجية أو إعادة الشحن المتكرر خلال اليوم. وتجي الخطوة هذه في وقت تزيد فيه المنافسة ما بين الشركات لمعالجة ما يعرف بقلق البطارية لدى المستخدمين. ووفقا المسرب نسو، فإن هواوي تعمل أيضا على تطوير هاتف جديد يركز على بطارية فائقة السعة، بالإضافة إلى دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ووضع متقدم لتوفير الطاقة. ولم تكشف هونر حتى الآن عن اسم الهاتف أو الفئة اللي بشان تميلها، كما لم تعلن موعدا رسميا لإطلاقه. ومع ذلك، فإن هذه التسريبات تبرز توجها متصاعدا في صناعة الهاتف نحو زيادة كثافة البطاريات وتحسين عمل التشغيل دون التضحية الكبيرة بحجم الأزهجة أو قابلياتها للاستخدام اليومي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقى ودوا إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة
1: كل ساعة

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: الاثنين 3 أوت، إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
0: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد زوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحرية. أعلن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية عن تنظيم تظاهرتين مهنيتين وصناعيتين من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم، تتمثلان في صالون قطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية سابري 2026 والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 من جويلية الماضي، يضبط مدة موسم جني الحلفاء لموسم 2026-2027، وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. قامت وحدات الحماية المدنية ب 150 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. ضبطت وزارة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة النشطة للسداسية الثانية من هذه السنة. ختاماً، تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاعاً نسبياً لتتراوح القصوى بين 47 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محلياً. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: Radio El Monastir.
1: إذاعة الجامعة مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
2: إذاعة المنستر.

0: مستمعين الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة منوعة خاصة واستثنائية احتفاء بعيد ميلاد إذاعة اللامونستيرة. 3 أوت 77 تاريخ انبعاث إذاعة المنستير، سنوات من البث المتواصل، سنوات من المتعة والإفادة. اليوم من خلال هذه المنوعة نحتفل معا بعيد ميلاد الإذاعة 49، 49 عام إن شاء الله من الكلمة الصادقة، الصوت القريب من الناس، الرفيق الذي واكب أفراحهم وأحزانهم ونقل نبض الجهة بكل أمانة ومحبة. مستمعين الكرام، الحصة هذه مفتوحة لكم جميعا، نحتفي معا بالإذاعة وبعيد الإذاعة، نحاول مع بعضنا نكون دائما المنبر الإعلامي الأقرب إليكم، صوتكم المسموع. نحكي مع بعضنا اليوم في لمة المستمعين والمستمعات اللي جاءوا خصيصا لإذاعة المنستير حتى نحكي على محبتنا وشغفنا بالإذاعة على مدى هذه السنوات. طبعا إذاعة المنستير أول من بعثت كانت من الإذاعات القليلة جدا الموجودة على الساحة، ولكنها اليوم مع التطور الكبير اللي شهده العالم نلقاو إذاعات متنوعة متعددة، إذاعات للإذاعة التونسية تبع الإذاعة التونسية، إذاعات خاصة، إذاعات على الإنترنت، إذاعات ويب. طبعا الإذاعة موجودة هنا وهناك. اليوم كيفاش تنجم الإذاعة تبقى صامدة قدام المنصات المختلفة والمتنوعة؟ كيفاش تبقى الإذاعة عندها الكلمة الصادقة، الخبر اليقين؟ هذه هي تحديات اليوم، وإن شاء الله تبقى دائما إذاعة القرب منكم جميعا. معكم مستمعين الكرام، مش نحكيوا على ذكرياتنا اليوم مع الإذاعة، برامجنا عموما، كيفاش نحبوا الإذاعة تكون اليوم ولكن أيضا غدا، كيفاش نحبوها تتطور وتتقدم. ذكرياتنا مع الإذاعة هذا مش نحكيوا اليوم من خلال هذه المنوعة المباشرة اللي تمتد على مدى ساعتين من الآن إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال، فلنحتفل معا بعيد ميلاد الإذاعة.
1: حقول الأغنية تحبوها كثير، أغنية الميلاد، واليوم عنا عيد ميلاد غالي على قلبي وعلى قلبكم، فبهديها لكل عيد ميلاد، لكل عيد زواج، لكل عيد حب. أغنية انزل يا جميل على الساحة.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، ونحن نحتفي بعيد ميلاد إذاعة المناسير. يسرني استقبال سي بشير بكار منتج برامج في إذاعة المناسير وشاعر. نقول أهلا وسهلا بك، كل عام وانت حي بخير سي بشير. مرحبا، منورني برشا.
1: أهلا وسهلا وحياك، مرحبا بك. وتحياتي في البداية، نحب نهني إذاعة المناسير بعيد ميلادها في ذكرى 49، كذلك نهني كل إطاراتها من مديرين وفنيين وتقنيين وكل العامل، على رأسهم السيدة ليليا بن الشيخ مديرة الإذاعة. ونحب نهني كذلك رجال الصحافة اللي في الأخبار وكل عاملين إذاعة المنسير.
0: يعيشك سيدي بشير، بارك الله فيك، تفضل.
1: وعندي تحية شعرية شقدمها مناسبة عيد ميلاد إذاعة المنسير. اليوم فرح إذاعة المستير بذكرت عيد ميلادها، كل عام إن شاء الله في خير نهلني كل أولادها. اليوم فرح بعيد الإذاعة، بعيد ميلاد سعيد، ثلاث قوت محدد بالساعة لا ينقص لا يزيد، ثاني إذاعة للسماعة ذهات بثوب جديد، برجال ونسوان الجاعة في البث صناديد، والفرد بصنها بصباعة وصل للبث بعيد، وفي بث إذاعة أكبر رشاعة في كل دولة وعيد، كي تسمعها تزيد براعة منارة بالتأكيد، صوات حرايرها شرقاعة في كل معيد، ولت صورتها لماعة ورفعت راس بلادها، التنشيط بداته بنواعة كل حصة وميعادها. اليوم فرحة عيد يا مقبرها، مبروك على الدار، عيد ميلاد عروس بحرها ما ليهاش عبار، ثلاثة قوت تحط حجرها ما ينقصش نهار، على الإذاعة طول عمرها باش تقعد تذكار، الرحم على كل ما درها وكل من جاها وزار، الرحم على كل حرايرها الكانوا كبر وصغار، ونحيي جميع كوادرها من جميع الأعمار، إن شاء الله ربي ينورها في الصحة والأبصار، إذاعة المستير بقدرها شهدوا فيها كبار، كريمة ومضيافة بزايرها يتغنوا بمجادها، نجمة تضوي بجواهرها ربي يزيد في زادها. إذاعة المستير نهني إذاعتنا الفاتية بعيد ميلادها اليوم، إذاعة المستير قوية منارة خمسة نجوم، عروسها في بحرها محظية، معالم واجه تعوم، تقدم لأولادها تحية بروايح ونسوم، نفرش في قصرها ضربية، تمشي على المرقوم، ثاني إذاعة جاهوية اللي بناها مرحوم، بعد الناقص نطقت هي، بعد الصفاقس نطقت هي، فاحت كل مشموم، إذاعة المستير ثرية تضوي إن شاء الله تدوم، نهدي إليها ألف هدية من كل سامع مغروم، كل حي نوجه له تحية وكل ميت مرحوم، نحيي كوادرها جملية قدرهم غالي الصوم، رجالها ونسوانها المسمية وكل فني عروم، بيهم نجمتها مضوية والميزان سعدها هو الزاد سعدها، إذاعة المستير ثرية ببناتها وولادها. نحيي إذاعة المستير وشكرا أخت حياة، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وإذاعة المستير بخير.
0: يعيشك، شكرا جزيلا سيد بشير، سعدنا كثيرا بإطلالتك وبهذه القصيدة تحية لإذاعة المنستير في عيد ميلادها. موصل معكم اللقاء مستمعين الكرام، نعود بعد قليل رفقة مستمعين الأعزاء باش يكونوا حاضرين معنا في الأستوديو، نحكي ودردشة في إطار هذه الاحتفالات المتواصلة بإذن الله.
2: يا محمد يا جد الحزني.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وسمعكم اللي قادما من خلال هذه المنوعة المباشرة احتفاء بعيد ميلاد الإذاعة لمة المستمعين والمستمعات اللي هما أوفياء. برشا ناس وفية لإذاعة المناسير يسمعوها يتابعوها يتابعوا برامجها، فما شكون يشارك وفما شكون ما يشاركش، فما شكون يجي وفما شكون ما يجيش. ديما نقولوا كما في لغة السياسة فما أغلبية صامتة، ولكن فما مجموعة متكلمة متحركة تجي تحب تشوف الإذاعة، تحب تسلم على المونتجين والمونتجات، تحب تشوف الصحفيين والصحفيات، التقنيين والتقنيات، كل الفريق اللي تتكون منه إذاعة المناسير. رحبوا بهم ديما، وتكون الفرصة اليوم في احتفاء بعيد الإذاعة فرصة باش يدخلوا الإذاعة، يجي ويزوروا الإذاعة، يشوفوا الناس اللي يحبوهم اللي يتبعوهم، ويشوفوا البرامج كيفاش تتقدم. سعيدة جدا باستقبال المجموعة الأولانية اللي تدخل معنا، باعتبار أنه الظروف التقنية ما تسمح كان باستقبال 4 ضيوف في الاستوديو. رحب بالفريق الأولاني معايا مدام مونيا، كل واحدة باش تقدم روحها. مرحبا، أهلا وسهلا، قدم روحك للسادة المستمعين والمستمعات.
1: سيد مديوني، جيت نهني بإذاعة المسير 49 سنة. إن شاء الله مبروك على إذاعة المسير وأولادها وبناتها ومستمعيها الكرام. نحب نقدم لهم تحية كبيرة برشا كيما نسمعهم، وإذاعتي المفضلة من نسمعها كان هي إذاعة المسير. نحب نقدم تحية للي ما جاوش، ما نجموش يجيوا، ظروف ما نجمتش، كيما خديجة
2: بالنصر.
1: خديجة بالنصر، سمحني خديجة بالنصر، من جمس جيم، وني برحال تقدم تحية لمدام رفقة
2: سيدة
1: نقاتي وآسي هرابي وهداجي
0: راضي هداجي من القيروان،
1: راضي هداجي وبرشة برشة سامحوني كان نسيت عاشور قويدر وسالم بالحاج وسالم آخر نسيت لقب متاعه.
0: شفت كيفاش احنا حتى احنا راهو تيرنا ساعات في رونتيل تكترود ميموار نتاع الاسامي. باهي، عطونا خلي لك فرصه تفكرهم ونرجع لك بعد شويه حتى نحكي وندردشوا شويه. قدم روحك مدام فاطمه للساده المستمعين.
3: فاطمه الصامت من ستير، جيت لهوني معناتها باش نهني ونواكبوا الحدث معاها في فرحتها ال 49 سنه على المنوال هذايا، وان شاء الله من حسن الى احسن. وتحية كبيرة كبيرة للمنشطين للي يخدم معناتها في الإذاعة الكل، من الكبير للصغير، تحية لهم الكل.
0: يعيشك بارك
3: الله فيك، كلهم كل عام هم حيين بخير
0: وانتم حيين بخير، خاطر إذاعة غير مستمعين راهي ماهيش إذاعة. مدام منيرة، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف والضيفات الكريمات الكل.
0: أقرب شوية،
4: مرحبا بك سيدة رفقة.
0: يعيشك،
4: ونشكرك برشا على البرامج الكل، متابعتك البرامج، أما البرامج القانونية
3: بصفة خاصة.
4: والله برافو برافو برافو
1: سي محسن.
4: وجيت كما قالوا جماعة اللي قبلي، جيت باش نهني إذاعة مستير ورحموا على بورقيبة، وكان مش هو ممكن الإذاعة ما تجيش في مستير، خاطر حبوا عليها في تكون في سوسة من قبل. وكهو نسلم على الجماعة الكل اللي قايمين بالإذاعة الكل من أول النهار، بدأت من اللي بدأت من ساعتين من البث المباشر، من البث التجريبي، يعني مواكبتها من البث التجريبي من عام 77 كما قلت سيد أحمد موسى
0: إلى يوم الناس هذا.
4: ونحب نسلم برشا بالله لحظة على السيدة عليا رحيم،
0: تحية كبيرة برشا لمدام عليا رحيم.
4: عايش
0: به تحفونا، شنو اسمك؟
5: عسلامة، وجدان الهميمي، جيت من المستير، جيت اليوم زادة باش نحضر معاكم الفرحة متاعكم وفي لانيف متاعكم تاع 49 سنة، وإن شاء الله في الخمسينية، وباش نهنيكم على استوديو جديد
0: عايشك
5: اللي بالحق حلو على الاخر مزيان، ان شاء الله كل شيء بالقسم. ونحب نقدم زاده كيف كيف لكل المنشطين نتاع الاذاعه، ونقدم تحيه زاده لكل المستمعين اللي يسمعوا في اذاعه المستير الكل، وان شاء الله حتى هم كل عام وانتم هما حيين بخير زاده كيف كيف كما قلت انت، خاطرهم كان ما جاوش هما ما الاذاعه ما تعلاش معناها المقام تاعها بالمستمعين يكون خير، فهمت؟ اي فوالا، دونك ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير.
0: يعيشك، ربي يفضلك وربي يخليك، مرحبا. نحب نقدم تحيه لمدام فوزيه فرحات، اول من قالت هنا اذاعه المناسير واللي كانت بحضنا منذ قليل، واللي جبت لنا الديوان الشعري نتاعها واللي من بينها قصيدة بعنوان إذاعة المناسير، قدمت لنا مجموعة من الصور وأيضا سيرتها الذاتية. حبيت نحيي تحية خاصة ونقول لك كل عام وانت حية بخير مدام، أنت من أولى المؤسسات للإذاعة ويبقى صوتك دائما صاتحا واسمك لامعا. نرجع لمدام مونيا. مدام مونيا، أنت من وقتاش بدأت تسمع الإذاعة وشنية البرامج الأقرب إلى قلبك؟
1: يعني بصراحة نسمعها من
0: أقرب شوية
1: إذاعة مسير، نسمعها من 6 متاع الصباح حتى نص الليل. ساعات في البرامج ساعات بعد نص الليل نسمعهم، نسمع بشائر الصباح، نسمع استشارات قانونيه، نسمع نتاع
0: مسيرش مسيرش معناتها بصفه عامه غير ما تسمي انت حياه الكوني ولا المجموعه الكل نحيو تحيه كبيره
1: صحتك بالدنيا
0: ابدا ايناس، نحيي تحيه كبيره ونقول ان شاء الله باللطف عليها باعتبارها تمر بظروف صحيه تعرضها الى كسر في اليد والرجل، ان شاء الله باللطف عليها. باللطف عليها.
1: احمد موسى نسمع له برامج وكل اللي في نتاع الجامعه نتاع بشائر الصباح
0: معنا تبع كل المساحات الاذاعيه الاقرب الى قلبك. شو هو التميل؟ تميل البرامج الثقافيه الترفيهيه القانونيه الاجتماعيه النفسيه الادبيه؟
1: والله بصراحه كل نسمعهم يعجبوني والله من غير مجامله والله. برامج الدينيه تعجبني سي دعم النور المدني لسعد العياري
0: دكتور شتيوي. ايوه شكري السقلي وسي منور المدني.
1: شكري نسمع وزير مع
0: دكتور لسعد العياري ودكتور شتيوي.
1: شتيوي نسمع سي شكري زي نسمع له برامجه كل حنين ان شاء الله عليك. صراحه نسمعهم برامج العشيه زي نسمع من تو منا واليكم معناتها الصيفيه ذي البرامج.
0: تو احنا نسمعوا برشا مستمعين ساعات يقول لك الاذاعه ما عادش كقبل، يا حسره على قبل.
1: صراحه والله يا مدام رفقه أيوة. نسمع كان اذاعه مستير والله نبدل من نحاولش باش نبدل الموجه، مستحيل مستحيل نبدل الموجه والله. اذاعه مستير من اللي تحل حتى اللي تسكر ساعات
0: هو يقول لك علاش فما مواقع بداوا مستمعين من سنوات يقول لك يا حسره 49 سنه تبارك الله. انا نحب نفهم شنية النقطة اللي خليت البعض يتحسر على الإذاعة متاع قبل وقل لك كانت الإذاعة توا ما عادت، شنو اللي خلينا فما هذايا نوع من التأسف على شنو؟
1: صراحة أنا متأسفش على إذاعة مستير صراحة والله كيما قبل كيما بالعكس زادت التطور زادت محلها تولى معنا مواكب العصر تلقاها في كل شيء تلقاها كان في اني ما نسيبش اذاعه مستير بصراحه.
0: باهي معناتها انت ما عندكش قلق.
1: معناتها
0: ما تقولش كانت خير قبل
1: واحسن. ساعات نخرج البرنامج ما نسمعوش نتاسف نقول فاتني البرنامج يعني. فاتني
0: إيه. شنو قالوا؟
1: بالعكس فما عاده فما برامج يتعاود كيما استشارات قانونيه ما تعاودش كيما اما برشا برامج نعاودهم في الليل.
0: اما تنجم ترجع للستريمينج معناتها على صفحه رسميه لاذاعه المناسير تنجم تتبع.
1: بصراحة وعندي أصحابي برشا زين نحيهم برشا مني بالرحال خاصة كي صاحبتي وصديقتي برشا نحبها برشا نسلم عليها برشا
0: تحية كبيرة لها يعطيك الصحة إن شاء الله ديما وفية لإذاعة المناسير.
1: والله ديما نسمع لك برامج
0: تعجبني. أستاذ محسن كبوج نحيي تحية خاصة. حب ديما بالمناسبة نترحم على روح سي نجا زبيدي خبيرنا في التأمين باعتباري ما نجمش نتصور ديما برنامج في التأمين من غير سي نجا زبيدي الله يرحمه
1: وينعمه. والله يرحم اللي توفى والكل واللي خرجوا قاعد تنزل ربي
0: زمينا توفيق الخضيري الله يرحمه وينعمه واللي خلى في أنفسنا إلى يوم الناس هذا حرقة كبيرة جدا.
1: توفيق
0: مشيت حتى
1: في
0: الجنازة نتاعو كل اللي توفاو خاطر احنا كي نشوفوا نلقاو عدد كبير من المنشطين من الاداريين معناتها من
1: اللي يخرج خلي بلاصه
0: بالضبط معناها خاصه اللي توفاو الله يرحمه من عمهم وحيلوا على شرف المهنه ان شاء الله بحياه موت العمرهم ديما يخرجنا من اي بلاصه خدمه سالمين دونك يبداو لاباس عليهم الحمد لله رب العالمين. به مدام فات البرامج الاقرب الى قلبك اللي تحس روحك فيها
3: اخت هذه البرامج كل قريبه لنا صراحه مش برنامج معناتها تقول هذاك خير من هذاك لا كل كيف كيف في المستوى فرد نيفو فمش واحد اعلى من واحد المنشطين كل فرد نيفو فمش واحد خير من واحد زاد
0: لا ما نقولوش خير معناتها
3: معناتها احسن من واحد
0: اما نقولوا معناتها نحس روحي اقرب مثلا اقرب لبرامج الاطفال اقرب لبرامج الرياضيه اقرب لبرامج الكوجينه
3: بالنسبه لعمري انا حتى برنامج الاطفال لا يقرب ليا كيف كيف فماش معناتها هذا باش نخير برنامج على برنامج لا انا من بكري كيف الكواليس معناتها قلت لك راني نحل الخمسه نحل عناي نحل الاذاعه
0: حتى كي تخرج تخلي الراديو محلول.
3: محلول.
0: كيفاش قلت لي علاقتك وعلاقة الوالدة الله يرحمها بالبرامج الإذاعية وخاصة القانونية؟
3: يعني وقتها كنت نخدم من تقبل معناتها من بطل من الخدمة معناتها، وكان البرنامج متاعك أنت معناتها تسمعوا بالكدي، وكان الأستاذ قبوش تسمعوا الكل كيف تجي كيف نجي أنا من الخدمة تحكي هولي بالديتاي كل شيء، وهي معناتها كانت كيما نقولها لا تقرا لا تكتب.
0: تقفت من الناحيه القانونيه
3: من معناها. تقفت من ناحيه معناتها البرنامج نتاعك منتم.
0: معناتها اللغه سهله بسيطه قاعده توصل للمستمع.
1: صح نفهمها.
3: مش حتى ريتا ولات معناتها كيما نقولوها تعرف خير مني القانون بالحق والله خير مني تعرفوا بالكدا بالكدا. حتى كي نقول اني حاجه تقول لي لا الاستاذ قبوش او مدام رفقه قالت هكا وهكا وهكا وهكا.
1: تحس بيكم عائلتنا الثانية انتم والله تحسوا كعائلة واحدة ولا نفهموكم وتفهمونا.
0: شكرا لكم بالصحة بارك الله فيكم.
3: الكلام المبسط
1: مش مجاملة والله
3: حتى في شكل في شكل كما نقولوا احنا فكاهي تدخل للمخ تو كيما الأستاذ شكري السكلي والشيخ منور المداني نبدأ شيخ عليهم. علاش شيخ عليهم؟ خاطر كي يقول هكا السيد الشيخ منور المداني في هكا في فازه هكا مضحكه هاي سيبني على سي شكري توا عاد ريتك المعلومه في ساعه تدخل للمخ في ساعه في ساعه انت تكون كيما نقولوا مثلا متازمه ولا حاجه تولي فيك اللحظه هذيك تولي تضحك وفي ساعه تفهمها اللغه اللي يحكي بها الشخص هذاك.
0: شفت انت الثنائيات الديو معناها بصفه عامه كما مثلا الديو نتاع سي شكري السكري وشيخ منور مديني ربي يفضلهم وربي يخليهم تحسوا معناها شفت العلاقه اللي تلقاها في الانتينه في البرامج المسجله والمباشر هذيك علاقتهم في الدنيا تتوطد العلاقه وتولي علاقه عائليه معناتها صداقه صحيه بالضبط. فمعناها بطبيعتها تحسك التناغم اللي صاير في الدنيا يتعدى في الانتين ونفس التناغم ما بيناتهم الاثنين كيما اي ديو تلقاها معناتها عائليه يمشوا لبعضهم يجيو يهنيوا بعضهم قراب لبعضهم يحكيوا مع بعضهم في تفاصيل الحياه وهذاك اللي يخلي اللحمه وتحس معناتها نوع من التليباتي اللي تقع سيرونتين تقولي في بعضهم على الرمش دونك حتى الفدلكه نتاعهم تبدا محلاها عسل عسلام على سلامتك
3: والله محلاها والله محلاها الفدلكه نتاعهم.
0: هيدي مدام منيره
4: هاي مرحبا
0: اهلا وسهلا ديما عاد مشرقه معنا وكيما مدام منيا مدام منيره مدام فاطمه تكتب لنا انت على صفحه رسميه
3: اي
0: تكتب لنا اما النسق اكبر ديما نحس مدام منيره نهار اللي ما تكتبش نحس اللي فما انا في الموضوع
3: ريت ثاني في الحكم كيما نقولوا مثلا كي نبدا عندي شويه خياط الكل كان نسمع الراديو أي. اما ما نجمش معناتها باش نرجع عليكم ولا حاجه فهمت
0: هيك علاش انا قلت فما اغلبيه صامته اللي هي تسمع اما ما تكتبش والا ما تتواصلش
4: وهي ديجا لقب صامت
3: بالحق وبعثوا هالي قالوا لي انت تعمل بصمت
0: يعطيك الصحه
3: حتى على الفيسبوك وقتها كيف عملتك مسابقه صغيره ربحت فيها قالوا لي انت صامت عملت فيها عمل صامت
0: يا صح انت باش نشكروا الساعه على الزوزه اللي جبتينا زوزه حلوه
3: بعينه من غير مزيه
0: يعيشك وانت زاده معناتها بالتوازي تعمل كويزين معناتها تعمل الحلو ولكنك زاده تخيط دونك ربي يعينك انا مهتمه جدا بالبرامج خلينا نقول اللي فيها معناها صنعة أو التكوين وأيضا مبادرة خاصة وبعث المشاريع ولكن خاصة بالاستقلالية المادية للمرأة اللي نحييها دائما على المجهود الكبير اللي تقوم به في الدار معناتها مع العائلة تربية الصغار والميناج وكذا ولكن أيضا الالتزام الاقتصادي اللي قاعدة تقوم به فكل التقدير دائما وكل التشجيع. مدام منيرة
4: لا
0: عزيزتي تبع البرامج كل تقريبا
4: أنا من أصل بيتوتي
0: كيف أيوة
4: ما نخدمش معناه من الطياح بالصباح للطياح كما نقول ما نسلمش حتى برنامج سلمت في الخرجة ساعات مش نهني ولا نعزي حاشاك ما نمشيش ولا فما البرنامج بتاع إيناس
0: تعمل لنا في المشاكل معناه
4: لا والله
0: الشوم تعمل لنا في المشاكل لا نهني لا نعزي
4: صدقني ساعات
0: على خاطر برنامج
4: ولا توا برنامج جاية منيرة شريف الأخرى نجوى المهري هيك سبحان الله وبعد نمشي بعد عادي كل قفض وهيك ولا حاجة
0: تحرق لنا الغداء ساعات
3: سيدة منيرة قص على كلامك بالعسل نجمو نعمل كيت ونحطو كيما نقولوا الكيت في التليفون ونسمعوا البرنامج تاعنا
0: ماشي هزي العبد بالغالي الكيت في وذنه يا شو
4: ما استعملش ولا عمري ما استعملت
3: نهزني نهز
0: لا بالطريقة التقليدية قعدت من غير كيت
4: حسب عمري عادي الله مني تعرفش يعني علاش الإذاعة كان نقول لك نكتة على الطرفة معناها عام 77 هي ديجا وقت لحلت الإذاعة يعني عمري 17 نقرأ تروزيماني معهد بورقيبة الله يرحمه. قلت سيب وبدأ وقت عملي إعلانات يحبوا على الخدمة وكل شيء. قلت أني سيش بطل قراية ومشي نخدم في الإذاعة يوجيش مش نخدم سنة ثالثة شهور مشي خدمه وقت عاد مو فماش تليفون التليفون مش يستوكه أما بالجوابات كنا جمال بعثي نقول لهم نقسم نقرأ المجوابات كل برنامج نحط له ليش مش في الإذاعة؟ لأن ما هو نحب الإذاعة. وتاني نخدم على الأقل نقسم المجوبات كل برنامج نحطه. ليش نزله براسي؟ والله
0: لا. البرنامج اللي كي ما تسمعوش تحس روحك بتفهمه معناته اللي أنتي تسمع برامج كل. أما البرنامج اللي تحس مش بالعنوان أما النوعية.
4: البرامج الاجتماعي. برامج متاع الأعشاء. مدام كوثر. ربي يذكرها بالخير.
0: تحيتنا لها مدام كافر البنتاج
4: برامج كنت عالي سيدة بوش الكل برسك الكل والله الكل كل ما نحبش مفلت مش قلت بطلت الخروج يعني أنا من أصلي ما نقضيش معنى ما نقضيش من الحانوت ولا مرشي ولا حاجة ديجا أصبح كامل في الدار والعشية هاكا برنامج ناس برنامج شكون الصناعة التقليدية ولا شو اسمه ذاك استهلاك تونسي وبرنامج نجوى العشية من 5 للـ7 هذوكم برنامج والليل أني نقوم بكري ما نرقد بكري
0: دونك الليل مع تصعيب شوية عليك
4: نسمع حنين ونسمع شوية نكتب والرجل وبعد نرقد على
0: روحي البرامج الإذاعية قبل الصورة وقبل السريمينج كيفاش كنت تتخيل معناتها الأجواء داخل الاستوديو
4: أني كيف ولو بالصورة حتى في الفيسبوك وبرا قبل حتى الواحد ساعات نركب الصوت على الواحد وبعد كيف ريت قلت يا ما بعد نشبيني ما بعد الوجه هالصوت
0: تصدمت ساعات تصدمت خيبة المزح
4: الحقيقة والله ساعات نصلي عن الصوت على الصورة يجينا حلال ساعات تقول يا كيفاش ليه الصوت هذا يمشي على الوجه هذا
0: معناه شوف
4: قلنا الحمد لله
0: أنت في العادة في العادة إذاعة وتلفزة
4: ما ندورش بها جملة
0: أما معناها الاسبري متاع الإذاعة الروح متاع الإذاعة هي الصوت بالأساس
4: الصوت
0: وخيال
4: صحيح تمشي البعيد
0: تفكر كي ولينا بالتصوير تو حدكش شويه من الخيال نتاعك
4: والله كيف كيف بالعكس زدت حبيتهم رغم اللي مش ما وش قلنا حتى
0: انا
4: في نحكي على الموضوع الذري
0: امريكا الامور واضحه وبارك الله فيك حتى انت زاد على الحلو وديتنا شكرا جزيلا بلمي بنين يعطيك الصحه شكرا جزيلا به بنين وديتنا وجبت ومعنت في وضحنا نضيفكم وانتم ضيفتونا
4: ما تلهيتش وحاشيك عنا شكون توفى مرات أخلينا ما نعمل شباك جنة ونعمل حاجاتك
0: إن شاء الله في المناسبة القادمة إن شاء الله إن شاء الله في مناسبة الأفراح
4: حبيت نجي
0: يا عايشك شكرا مرحبا بيك نورتنا وجدين
5: الإذاعة على الإذاعة أني بحكم معنى صغيرة في العمر مانيش كيف هموم مي عرفت كما كانت تحكي ماما كنتياتي معنى تحلي ذاع بحكم أني وقتها كنت نقرأ نخلط على بشائر الصباح برنامج بشائر الصباح ما كنتش نسمع لي ذاع برشا معنى فهمت مين حب نسمع أما الأكثرية نسمع في البرامج الكروية كما قلت ماما هي الرياضية
0: أو ديجا ملي نشوف التنوي متاعك مريولك مع
5: التنفر الاتحاد الرياضي المنستيري بون حسيته أنه هو الهوية متاعنا يعني إذاعة المستير وأنك تجيب شعار المستير الهوية متاعك هذيك حتى حد ما هو مش ينكر في هويته دونك معناها بارامو أزرق زادة كيما استوديو متاعنا أي محلاه هاي وأكثرية برامج كورة ومعناها كانت ياتي زادة كيف كل تحكي هي أما ما كانش تحكيها على تحكي لي أني على الكورة هي كانت تسمع كورة بحكم العمر الكبير تقول شو كيفاش ومرأة معناها فهمت ندخل من الخدمة تحكي لي على الكورة قولي هذيك شنو جايبت مستير هذاك الفريق شنو عمل الاخر شنو عملت فهمت وبالمناسبة نقدم زادة تحية لتي أحمد بوثة
0: تحية كبيرة برشا
5: تحية كبيرة ليه ولكل المنشطين زادة متاع البرامج الرياضية وبحكم زادة أني زادة كنت نخدم زادة كيف كما قلت لي ما نحط الكيت في الخدمة ونبدأ نسمع في الكورة ساعات ما يخلونيش نمشي معناها للستاد ولا حاجة نحط الكيت ونبدأ نسمع في الإذاعة هذيك تساعدني برشا شنو نعرف شنو صاير في الستاد كيفاش معناها هكي بالكورة في جواريت فهمت أجواء الملعب دونك معناها كانت لي معناها الإذاعة تغرمت بها بالحاجة هذيك.
0: معناتها تتبع أنت المجموعة ذكرى الزرافي، حكيم اسطنبولي، شوقي الحمادي.
5: أي نسمع بهم. أي أما كيما قلت لك معناها من من ما نسمعش برشا خاطر نكون في الخدمة. فهمت؟ دونك بحكم معناها إني نروح بعد الخدمة أنا يحكيوا لي شوية شكون جابوا ساعات استضيفوا ضيوف معناها يكونوا عندكم يقولوا لي هاو جابوا شكون هاو جابوا شكون. كالنهار جبتوا جعفر القاسمي زادة بارامو
4: ولا نجوى المهري.
5: نجوى المهري
0: هي تعرف أكثر مني هي تسمع لي
5: بارامو بون. وكانت معناها زادة نهار آخر مثال نغرم بها صغار الإذاعة باهية الإذاعة ثقافة
0: معناتها ما بين الإذاعات العمومية خاطر أنت جون أنت شابة ما بين الإذاعات العمومية والإذاعات الخاصة خاطر جيت في فترة زمنية معينة مع وجود الإذاعات الخاصة كان ثم صعود للإذاعات الخاصة مع نوع من التجاهل شوية الإذاعات العمومية خاصة عند الشباب. اليوم كي راك أنت كشابة مهتمة بإذاعة عمومية مرفق عمومي للإعلام قول عليش اسكو خاطر فما الغرام في الدار وإلا حسيت بحاجة مختلفة على الإذاعات الخاصة؟
5: والله الزوز زوز فرضا نقولوا ما همش في الدار ما يحلوش راديو كل كي إني كنت نجم نحلو وحدي وحدي للكورة معناه دونك الإذاعة توصل لك المعلومة عندها طريقة إن توصل لك المعلومة برشا ناس ما ينجموش معناها يمشي وكله يتنقلوا سوى أي مكان مش يعرفوا شنو صاير غادي ولا يحلوا الإذاعة نجم في التلفزة تخلط من بعض صورة لكن في الإذاعة في دقيقتها تخلط المعلومة ويخلط كل شيء فهمت وبحكم معناها نوصل معلومة للشباب الإذاعة راهي باهية وماذا بكم كان معناها الأجيال اللي بعد تسمعوهم معناها الإذاعة وتحطوا لهم الراديو حتى الراديو فيهم الأغاني فيهم الدين برامج الدينية فيهم فيهم ثقافية فيهم تسميع القرآن حتى الصغير تحطوا راديو تحط تسمعوا قرآن راهو بالحق راحة ليه كما قلت أنت خيال زادة فهمت دونك بالرسمي هي حاجة مزيانة على الأخر وماذا بين شجعكم أنكم تستمعوا للإذاعة
0: الإذاعة فبشي برنامج تعتبره نقص ما هوش موجود في الإذاعة وتتمنى لو كان يكون فما نوعية هكية متاع البرامج مثلا
5: متاع شبابية
0: برامج شبابية
5: برامج شبابية مثلا شاب عنده مشروع يحب يطور فيه يحب يكبره يحب فهمت هذه ناقص دونك مثلا نختاروا كل
4: برنامج مدام رفقة يعاون برشا
5: كل جمعة جيبوا شيء

0: الآليات بتاع التكوين في مجال بعث المشاريع، تذليل الصعوبات، المرافقة القبلية أثناء بعث المشروع والمرافقة البعدية، دونك موجودة. أما ما استغربه أنه فما نوعية معينة من البرامج التي لا يتفاعل معها الشاب. معناها أنت تقول لي مثلا انقطعت عن الدراسة، وإلا بصدد الانقطاع عن الدراسة ونخمم في التكوين المهني مثلا، شبيكم ما تعملوش برامج تكوين مهني؟ برامج تكوين مهني موجودة.
1: موجود.
0: كي تقول لي كثروا، نقول لك راهو الإذاعة بصفة عامة تاخذ بكل شيء بالطرف. عندها مثلا برنامج مختص في التكوين المهني، ساعتين مثلا نهار ثلاثة قبل من ماضي ساعة المطلثة، وإلا نهار الاثنين توا من ماضي ساعة المطلث، تحكي على كل ما عنده علاقة بالتكوين المهني. في معناتها الجمعة اللي بعدها عنده علاقة بالبعث المشاريع، ومش كان برنامج هذاك، فما برامج أخرى بطريقة أو بأخرى قاعدة تتناول مثلا برنامج إنس الغريني في الصناعة التقليدية، تحكي على الحرفيين والحرفيات وتحكي على المشاريع، وقصصنا جه باعثات شابات في مجال الصناعة التقليدية. برامج أخرى تحكي مثلا حتى في مجال الطلبة، خاطر فما الطالب المبادر مع أحمد موسى، تحكي على الآليات متاع التكوين في مجال بعث المشاريع وريادة الأعمال بالنسبة للطلبة. فهمتني؟ دونك هو موجود، أما وقتاش نفهمه أحنا؟ وقت اللي يكون عندك اهتمام ببعث المشاريع تولي تنصت، سينو نسمعوا ما تعديو. فما ما يلام على الشباب زي ساعات في بعض الأحيان لو بارتاج، إنك أنت كي تشوف برنامج يتعدى، البرنامج المحتوى فارغ اللي فيه البؤس اللي فيه الفضايح، نراو نسب المشاهدة كبيرة باش، ونسب البارتاج كبيرة باش، ونسب اللي تبعث لصاحبك ولا صديقك ولا صديقتك ولا عائلتك كبيرة باش. بار كونتر في برامج جدية وهادفة نسب المشاهدة ضئيلة، نسب المتابعة ضئيلة، والبرتاج ضئيل. تقول علاش؟ تقول مثلا الطريقة والأسلوب، تنوعت الأساليب في التقديم، المشكل في المتلقي والمتقبل، اهتماماته علاش يهتم بحاجة ما تفيدوش وتنجم تطيح له من قيمته، تطيح له حتى من ثوابته، ولا يهتم بالحاجات اللي تنجم ترفع من المستوى متاعه. اكزامبل بتاع الشباب، معناتها برامج الشبابية راهي موجودة. معناتها محمد أمين الصيدي كان في فترة زمنية زادة معينة يحكي على ريادة الأعمال ويحكي على الستارت اب،
1: يتفاعل معكم شباب بالتليفون.
0: هو نرمال مو هذيك الإشكالية، توا يتفاعل ما يتفاعلش، الأغلبية تلقى الولي يتفاعل. شوف راهو المشكل في الشباب، أنت كي تتلوش في التيك توك يا أخي تهتم مثلا بالتيك توك اللي فيه محتوى جدي؟ العدالة، الأغلبية تلقاها من الناس ما تهتمش بالمحتوى الجد، تهتم بناس قاعدة تكب على روحها في الماء، قاعدة تضرب في روحها، قاعدة تاكل في الفلفل، معناتها حاجات فارغة. بار كونتر التيك توك تلقى فيه دروس ودي توتوريال تعلمك صنعة تاكل منها الشات. فلهنا المشكل في الشاب، شنو يحب بألوان الدنيا لون البرامج، كيفاش يشوفها الشاب، كيفاش يتقبلها، كيفاش يتلقاها، كيفاش يهتم بها، هذه الإشكال.
1: يعني زادة حبيت نوصل إنكم مثلا تجيبوا شباب تستضيفوه مش بالتليفون أكهو.
0: الشباب إذا كان ترجع ترجع للبرنامج دروب النجاح، الشباب اللي جاء تبارك الله،
1: لكن ما يتفاعلوش نقص،
0: يجيو. تقول لي التفاعل، المهتم سيتفاعل، خطر أحنا طريقة التفكير هي اللي تغيرت، طريقة المتابعة هي تغيرت، احنا ولينا ناس معناها نمشيو بالاهتمام، ولكن شنو وحشتي؟ كان عندي منفعة، المنفعية، إذا كان عندي منفعة نجي، إذا كان ما عنديش منفعة ما نهتمش وما نشوفش. ساعات مثلا أنت تحكي على البرنامج وتحكي على المحتوى وتحكي وتحكي ما يهتمش، ولكن يرجع لك بعد 3-4 جمعات بالله الحاجة الفنية اللي حكيت عليها وقتها ما كنتش مهتم، تولى عندي اهتمام.
1: لكن فكرة أنه الشاب عنده مشروع وكل وكما حكيت أنت ونقص التفاعل، لكن التفاعل متاع شنو مثال أنه متاع أنك تجيب له معناه تشكون يشجعه، وإلا هو يخوك جست كفكرة باش يعمل مشروع، فهمت شنو
0: هو جاي يبسط في قصة النجاح متاعه، كيفاش المشروع متاعه دي ونصل به، عرفه بمشروعه،
1: عرفه بمشروعه،
0: كيما اللي عندهم صعوبات زي نجموا يعرفوا بالصعوبات اللي عندهم، باش نربطوا صلة ما بينهم بين الإدارة المعنية بالأمر حتى تحل لهم الإشكال. ساعات رانا ما نضطروش ان نقولوا سيرونتير، خاطر ساعات بعض الشباب عندهم نوع من الخوف انه ربما يكون تفاعل ماهوش، لا يخافوا، يقول لك انا توا نتكلم سيرونتير توا بعد الإدارة معناتها تعرقل لي اموري. فساعات الاشكاليات هذه نحلوها اورونتين، راهو نطرحوهاش حتى من با نطرحوها بعد نتعرضوا لها كقصه نجاح.

0: فهمت كيفاش؟ دونك الإذاعة تحاول أن تكون أقرب ما تتصور. عملت فينا مدام مونيا عملت فينا مدام مونيا به. دونك باش نختموا اللقاء معاكم كلمة كلمة في عيد ميلاد الإذاعة اليوم، وأدعوك يا للمتابعة متاع البرامج أبار الرياضية، خاطر أنت اهتماماتك رياضية أبار البرامج الرياضية. شوف تتوقع فما برشة برامج موجهة، كسوا بالصحة، كسوا بالجمال والأناقة، كسوا بالمهن الصغرى، بالتكوين،
1: ذكرت متع... أي فهمت تبع خاطر عندي فورماسيون تاع كويزين.
0: صحيح، شفت كيفاش الاهتمام هذاك كيفاش؟ انت كنت تهتم تو ببعض المشاريع وتولي تلوج على بعض المشاريع. شنو هي البرامج وقصص النجاح الملهمه؟ خاطر ساعات راه الانسان يبدا ماشي في ثنيه بعد كي يسمع حكايه يقول لك واش بيني من كوشين وعلاش ليه، وخاصه كي تلقى النجاح. وانا اصر على انه ما نعديوش برشا الحاجات المثبته للهمم، على خاطر راهو هذاك يولي نوع من العدوى. الياس يجر وراه يأس، ولا التفاؤل يجر معه موجات متاع التفاؤل. دونك نحاولوا ديما ان نعطيوها القصص الناجحه باش الناس تهتم بها اكثر. مدام منيره، برامج اللي ناقصه؟
2: يعني والله يظهر لي برامج صغار شويه نهار لحد ساعة من زمان، حتى الطريقه ممكن صعيبه، ريم تتكلم برشا بالعربيه وصغار ومساعد مازال 3 سنين 4 سنين نصورش.
0: يتفرجوا في الصور تحرك بالعربي الفصحى الصغيرات
2: هكا هو يسمعوا برا، ما هو باش يشارك باش يحكي،
0: باش يحكي نجم يحكي بالدارجه، ما تصعبش عليهم برشا.
2: هي ساعات هكا
0: اي، اما الاشكال بالنسبه للاطفال ابار نهار لحد وقتاش ينجموا يسمعوا البرامج نتاع
2: مثلا؟ علاش ما يعملهمش برنامج؟ والله يساعد مش الصغار كل تخرج،
0: اي معناها تقول انت اكثر من مساحه للبرامج الاطفال
2: شويه
3: بالبشر
2: صباح عندها ركن قار. حتى كيف فكرتني
0: فيه ركن قار،
2: وكان ميشيل سؤال وجواب، انت تسال الصغير وهو يشوف رد في امامه يعملوا
0: هو سؤال جواب من بعد السؤال يتطرح. صحيت باش
2: الطريقه تتعدى خير الصغار محلاهم يبلوا ماكم. انا قبل ديجا وقت علي رحيم والله يذكره بالخير ديما نقول بشائر الجمعه بخلاف
0: اي خلينا لا لا معناها ما لكل ذي حق الحق نعطيه معناتها كل
2: الصباح مع علي لحقي
0: أي.
2: نعرف توا محمد بيار بارك الله عليه تبارك الله ما شاء الله ما
0: نعرفش يعين ربي يوفقه ان شاء الله
2: أي. أي. عادي اما
0: ما هو كل واحد والطابع نتاعو
2: اي صحيح ولا طريقته كل حاجه
0: كما تابع سي توفيق الله يرحمه معناتها وحده
2: ألفة جمالي
0: ما شاء الله عليها شوف كل واحد ولا الطابع معناتها تشوف انت ألفة جمالي تبارك الله تحيه ليها احمد موسى تحيه لي ليلى فدي تحيه لي محمد بيار نجوى الماهري سليم الحزم شكون اخر احنا في البشير مع ربح عبد اللهوي معناها بكل في بشير الصباح
2: مروه
0: زيدي صحيت الواحد ولا لابور نتاعو في البشير شنو تتصور مدام فاطمه؟
3: والله بالنسبه للبرامج اللي نحب معناتها اللي يكثروا شويه في الاذاعه هي البرامج الدينيه والتوعويه.
0: تقع على اذاعه الزيتونه
3: فما اختصاص
0: لا فما اختصاص فما إذاعة ثقافية ثقافية، إذاعة شبابية شبابية، إذاعة الزيتونة زيتونة، إذاعة المونسة عندها برامج دينية وعندها فقرات دينية نتصور موجودة. تقول لي نكثروا نقول لك راهو عندنا وليت إذاعة في المرفق العمومي إذاعة مختصة مع أنت دينية
2: زي يقول لكم تبعين قناة كذا الشيخ الفلاني قال الشيخ الفلاني قال
1: ما شاء الله
0: ايوه مدام مونيا
3: ما شاء الله إذاعة مسير
2: كاملة
0: أقرب شويه
3: اذا تنسير بصراحه
2: مهتمه
3: لا يعلى عليه
0: عايشك هو مش شكر روحه تعدي حبيت نشير لها الى انه الاذاعات وقت اللي تبعثت الاذاعات فما معناتها اختصاص كما يقولوا اذاعه الشباب اختصاص اذاعه الزيتونه كي انضمت للمرفق العمومي للاعلام والاذاعه التونسيه معناتها عندها اختصاصها دونك معناتها اذاعه المنستير صحيت عندها نهار الجمعه هذاك باعتبار الاختصاص ولكن زاد عندها فقرات يوميه قاعده تبث
2: شويه كان سليم الحزم عنده برنامج زاد
4: قلت الاخت رفقه على فكره ممكن كل يوم ويوم وكل معناتها المنشط وقتاش يعدي فهمت كان كيما نقولوها كل نجم المهري مثلا نهار ثلاثة نهار الجمعة كيما قالت الأخت
3: أميرة
4: عالية فهمت الجمعة كي نقوم أنا نعرف شكون هذاك نفهمها أكون نهار ثلاثة مثلا نجم المهري أكون نهار الخميس ربح عبد اللاوي
3: أحمد
4: ربح عبد اللاوي تقول نهار ستة اليوم نقول نهار ستة
0: خاطر تعودتوا
4: بها تعودنا بها تخلوا ذاني
0: تلمون دخلت لحياتكم معناها اللي الإذاعة ولات حتى الأصوات نعفوا بها إن شاء الله تقعدوا ديما أوفية لذا
4: إن شاء الله
3: حب أقدم تحية لبنت خويا زواجها نهار السبت عرس من نهار السبت الله يهنا
0: إن شاء الله مبروك
3: منها نهو نحب نقدم تحية.
2: هاي خلني على الهيل تحية.
0: هاي منيرة بيعجن.
2: بنت خويا البارح عملت الخطوبة بتاعها أمنية الحسين. جاء الحلو بتاع أمنية الحسين. أي شعر.
0: أي شعر.
2: خلص مرة خلص.
0: ألف مبروك إن شاء الله ربي
3: يوصل بالسلامة. إذاعة مسير إن شاء الله ديما كانت منورة إن شاء الله ديما محتفلين بها وأنتم إن شاء الله.
0: يا عايشك بركة الله فيك مدام منيا مدام منيرة.
3: مديرة ليلى
0: يا عايشك. يعيشك مدام فاطمة مدام وازل وجدي إن شاء الله ربي يفرحك بها.
5: عايشك
0: إن شاء الله يا ربي.
5: تحية تحية.
0: أيوة
5: حابة قدم تحية لإذاعة المستير الكل والفاميلتي الكل باش ما ننسى حتى حد.
0: صح تبكي هي
4: ونقول مبروك البنت أختي مع تاع الخطوبة نتاعها
0: إن شاء الله كل شيء بالبركة وتوصل بالسلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضوركم معنا. نورتونا برشا برشا
4: برشا برشا برشا برشا برشا برشا
0: برشا
2: برشا
0: برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا
2: برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا بر

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا بداية من اليوم عبر المنصة الرقمية التالية www.specialite.mSante.tn. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. ينتظم المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين من 11 إلى 14 من أوت الجاري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية، ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات. تشرع شركة نقل تونس بداية من اليوم في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك استجابة لطلبات الحرفاء من متساكني هذه المنطقة من خلال تقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من المناطق، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبحسب ما تفرضه وضعية الشبكة. ختاماً، حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية اليوم من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: المنستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: الموجة اللي

0: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وبكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
1: إذاعة الجميع.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: مرحبا بكم، مواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام من خلال هذه المنوعة التنشيطية المباشرة اللي تتواصل معكم إلى حدود الساعة 3، ومن خلالها نواصل مع مستمعينا اللي نورونا بالحضور في إذاعة المنستير حتى يقدموا تهانيهم بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة، ولكن حتى نهنيهم حتى احنا بهذا العيد اللي يجمعنا دائما حتى نعبر محبتنا للإذاعة. مواصلين معكم إذن في استقبالهم، نحكي معهم شنو أكثر حاجة هكا تعجبهم في الإذاعة ولا ما تعجبهمش في الإذاعة، وشنو يتمناوا يكون موجود من مساحات تنشيطية مباشرة وإلا مسجلة. حتى نواصل مع سادة المستمعين، وسنتواصلكم معنا أيضا مستمعينا الكرام عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير، وأيضا برشا قاعدين يبعثوا لي على الخاص، بارك الله فيكم، منورينا ديما. نبدأ معك حياة، أهلا وسهلا بك، تقدم روحك لسادة المستمعين ومستمعاتي.
1: عسلامة، حياة البكوش من بنين. قبل كل شيء نقول 49 عام من الكلمة الصادقة، من الهمس ومن العشق مع إذاعة الأثير والصوت القريب من الناس. كل عام وإذاعة المستير بألف ألف خير ومنارة إعلامية جهوية على الدوام. نرحبوا بالمستمعين اللي معانا، مرحبا بكم، ولا يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا.
0: اخدموا نشطة معها، رحب بها. يلا
1: مرحبا بيك. وزادت إذاعة المستير زادت نورا وضياء بحضوركم، معنا ما نجمش نقول حضوركن من الغالب.
0: أيوة. معناها قلها تقدم روحها السادة المستمعين المستمعات.
1: وتو نخلي لك الكلمة باش تقدم نفسك للمستمعين والمستمعات.
2: منى السياسي من قصيبة سوسة،
0: مرحبا
2: وبيك عايشك. كل عام وإذاعة المنستير حي بألف خير. ومبروك عليكم الاستوديو.
0: يعيشك، ربي فضلك، ربي خليك، كل عام وتحية بخير. أيضا عايشك، نورتنا بحضورك معنا.
2: وبيك عايشك.
0: تسمعنا من عام قد إيه؟
2: لذا عام من عام 97.
0: من عام 97، هفش نرجع بك التفاصيل فش قاعدة تسمع. هي نكملوا حياة، كمل استقبلوا.
1: أيوة، نلقي التحية لسي توفيق العكرمي، كان ما خانتنيش الذاكرة، ونعطيه الكلمة يزيد يقدم روحه أكثر.
3: أولا إن شاء الله كل عام وإذاعة المستير بألف خير، إن شاء الله المستمعين كل بألف خير، والإعلاميين ومناشطين كل بألف خير. وإن شاء الله مبروك عليكم الاستوديو هذا، يعني استوديو ممتاز جدا،
0: يعيشك، مبروك جدا إن شاء الله
1: علينا وعليكم إن شاء الله.
3: توفيق العكرمي نشر المجتمع المدني، رئيس خريطة حباية ذات المنستير بالمنطقة متاع كساسبة، مغروم بالإعلام، عامل تعليق رياضي، منسق لبعض المهرجانات. طوى عندي مثلا مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة، زاد كذلك هاني قاعد نعاون زاد في مهرجان لبطيس الأثري بلمطة اللي انطلق أمس 2 أوت، ومهرجان سيدي بوزعبية مش ينطلق كذلك نهار 3 أوت، هو اليوم يعني بالكرنفال. وإن شاء الله يعني يكون المهرجانات كلها بخير وكو.
0: به نورتونا برشا برشا. نحب نقدم تحية سي فضل الهمامي، أهلا وسهلا بك، كل عام وتحية بخير. مدام تيب سعاد صديق الغالية منورتنا، تقول لنا تغيبت عليكم الفترة، توحشتكم برشا. إذاعة المنستير تقول تربيت عليها من حياة والدي الله يرحمه، وقعت مغرومة بها ووفية لها، تقول ربي يعينكم وربي يوفقكم. شكرا جزيلا لسعاد زهرة مشموم، أهلا وسهلا بك، كل عام وتحية بخير. وقديش افتقدناك مدام أو للا سعادة زهرة مشموم، بلاستيك بحذينا. تحياتي لك إيناس بوزيد، تحية كبيرة برشا مدام تركيا الهيشري صديقتنا وزميلتنا في إذاعة المنستير، اللي ضحكتها كانت تملأ أروقة إذاعة المنستير وتخلينا دائما نشعر بكثير من الغبطة والفرحة والسرور. نحب أيضا نقدم تحية كبيرة الألفة فنانين، أهلا وسهلا بيك، مرحبا منورتنا. سي عليلة اسكندراني، أهلا وسهلا بيك، إن شاء الله تكون بخير. إذا وقت اللي نقولوا إذاعة المنستير، شنو نقولوا حياة؟ علاقتك بها، سمعانك ليها، قديش تسمعها هكا من من من من ساعة في النهار ولا في الجمعة؟ نوعية البرامج المهتمة بها؟
1: إذاعة القرب هي إذاعة المنستير، والحقيقة ديما نقول أني إذاعة المستير احنا تربينا عليها. الإذاعة في الدار يمكن حاجة مقدسة عنا، احنا التلفزة يمكن ما دخلناها للدار كون يمكن العالم الكل عنده تلفزة وقتها، احنا باش ركبناها ولحد الساعة من ماناشي فيزويل، ما نتفرجوش ياسر، نسمعوا أكثر. الإذاعة بحكم أخواتي أكبر مني تربيت عليه، نلقاو الراديون ديما يخدم من الصباح لين تسكر الإذاعة لين تعاود تحل. الراديون ما يتسكرش في الدار جملة، بحكم راديون في الدار في البيت وراديون في الكوجينة مصاحب معنا، وين تحاول تلقى الصوت الإعلاميين والإعلاميات يصاحبنا. وبصراحة كي نقول إذاعة نرجع بيها بالتوالي، يعني في الزمن متاع إلا أني في المدرسة، ما نحكيش يعني إخواتي أونتر بارونتيز بين قوسين أنه يسجلوا لي برامج أني ما حضرتش عليها، مانيش مولودة جملة. وقت اللي كبرت يحطوا لي الكاساتات ونسمع أنه برامج كانت تتعدى، يعني شوف نقول هذم لي إخواتي سمعوهم وتربوا عليهم، دونك حتى أني ما فاتني حتى شيء، هو قعدت نسمع فيه يعني ممكن أرشيف مميز في دارنا. وأني كيف نقول إذا كي نمشي نقرأ أصلا عن وقت نمشي وعليه، بابا رحمة لك ينسج في النول تعيش يحط الراديو بحكم قلت لك ما يتسكرش، يبدأ الشيخ منور المديني بعد السبعة كيكة السبعة ودرج يعطي تحية الصباح، معناها يوفى السبعة وربع ديما احنا نهزوا رواحنا ويقولوا لنا برا مشي وقراو، معناها كان الشيخ منور وخر لنا في الوقت شويه، رانا
0: شرطار
1: وتلقانا نجريو باش معناها ندخلوا قبل ما الباب يتسكر يعني حتى في المدرسه. بالحق معناها ما من غير حتى شيء الاذاعه بالنسبه لي اني مع اصوات حتى ولو اني يمكن ما نعرفهمش، لكن بعتالي اكتشفت كي جيت لهنا يقول لك تكلم حتى اراك، من الصوت نعرفك الشخص هذاك هو كيف اتاحت لي الفرصه في قداش من مره لاني نجي للاذاعه نتاع المستير كي نسمع الصوت نقول فلان الفلاني. هي الحقيقه تثقف فيها برامج مختلفه من الصغير للكبير، يتعلم كلام مفهوم كلام واعي. نقيس على أمة اللي هي مسنة معناها ومهن منبر هذا نلقي لها التحية ونقول لها عسلامة يما وينك شن أحوالك،
0: تحياتنا لها أم حيات.
1: يعني كي تسمع تفهم، يعني كلام الرسالة توصل حب للمتثقف حب للأمي حب للي مش متعلم، يعني الرسالة توصل خطر هي قريبة على خطر كلام سلس كلام واضح. وبالنسبة للبرامج الحقيقة مختلفة لحد الساعة متنوعة تمس كل الشرائح العمرية، فها يعني فها الجوانب الكل من التشغيل من شواغل الجهات، يعني الجهات الكل اللي عنده حاجة مشكلة حاجة موجودة للتشغيل للبيطالة للترفيه والرياضة الكل موجودة حاجة بركة، حتى للأطفال باش ما ننساوهمش محليهم البرامج متاع الأطفال وثل اللي تمس الصغار. أما حاجة بركة مثال من نقول أنه لو كان يعملون حتى درجين حتى مساحة صغيرة وصل صوتك يعني من مستمع إلى مسؤول ما، خاصة في هالمعركة هذه اللي نخوضها ساعات، يعني المسؤولين مثالش في عوض باش نسبك ولا في عوض باش نقول كلمة في الوسائل التواصل الاجتماعي، نحب نوصل صوتي مباشرة باش ما تقولش ما سمعتك شي مسؤول ولا حتى السيادة العليا معناها للرئيس الدولة، يعني جزء بسيط حتى درج ولا درجين رسالة من مستمع إلى مسؤول.
0: هو نورمالمون معناتها باش نبدأ معناتها مع في تناغم معاك كمستمع للإذاعة، نورمالمون مثلا هذا في أنه يوصل الإنسان صوته في برنامج حياة الكوني مثلا منكم وإليكم، هو دجا معناتها المساحة بكلها متاع منكم وإليكم تعتمد على اختصاص ولكن أيضا على المتابعات الثقافية. لكن الاختصاص مثلا اللي عند حياة الكوني إنها توصل صوت المواطن للإدارة وتبحث المشاغل متاعه وتحاول تلوج الصيغة متاع التوافق.
1: أي صحيح، وإلا زد بين الجهات.
0: أي بالضبط، خدمته كريمة بن يوسف برشا. معناها في برشا مناسبات شفنا معناها اللي المشاغل والشواغل توصل حتى في برنامج انت ديجا تعرف في دائره القانون تخدم برشا على انه الصوت نتاع المواطن يوصل. وهك ترى انت
1: معناها لا ما شاء الله اذاعه المستير بكل شكر معناها بكل صدق مش هو رمي ورود، يعني حتى في اي حتى نقولوا رياضه ويهز المستمع ويقول راني في اللحظه هذه الماء مقصوص عنده 3 ايام مثاله يوصلوها وتتسمع بالحق. معناها اما شنو اني مثلا موجزه في عوض انه نخذها اي نخذها مثال كما قلت معناها عند حياه الكوني عند كريمه بن يوسف عندكم انتم عند مختلف الاعلاميين والاعلاميات. اما ساعات المستمع يحب يوجهها مباشره يا مسؤول يا فلان الفلاني راني عندي مشكله هكا ميسالش منكم معناها منه هو توصلوا من كيما نقولوا احنا من المواطن وهني توصلوا عبر المصدح العمومي. ولو انه ما نكروش انه قلنا في البرامج الكل اللي كاية ما يمنعش انه اذاعه المستير ديما
0: صوتكم المسموع.
1: بالضبط
0: به ان شاء الله هو مزيد العمل على هذا ماذا ذاك ما تلاحظ اللي فما اشكاليه كبيره برشا اليوم اللي حتى المسؤول لا يتفاعل ايجابا. معناتها قعدنا وكانه حديث وكهو كلام على كلام
1: اي هذاك اللي يوجع اكثر يعني ساعات الانسان يحس بروحه وتقولش عليه عايش في عزله.
0: أما الإذاعة توصل، الإذاعة توصل الصوت. برشا لوم على الإذاعة من قبل البعض ويقول لك يا حسرة على الإذاعة كي كانت، وخاصة إذاعة المنسير برشا ناس فما نوع من الانتقادات الحادة.
3: بعض المسؤولين مدام يستدعوا فيه أنتوا في الإذاعات مثلا في الإذاعة مستير ما يجوش ما يحضروش وحتى بالتليفون ما يجوش مش مرة مش كثيرة
0: مش هما بعض المسؤولين ماذا بيهم على ناس
3: ويكلمك بعتالي المسؤول يكلمك بحق مني ناس في المجتمع المدني يكلمك المسؤول يقول لك واش توصلي في صوتي واش تحكي عليا في الاذاعه
0: نحكيوا عليه احنا نحكيوا على المسؤوليه اللي ما تحملها واللي ما قدرهاش شفتوا فرق
3: اللي شاد مسؤوليه ما نجمهاش يقدم الاستقاله نتاعو ويعتذر
0: وما يستشرف لا لا نقول لك هذه ثقافه الاعتذار ما عادش موجوده معناها وثقافه انه هو يقول لك مانيش قد المسؤوليه لا احنا ثقافه البوز والتصاور الاشكاليه شنو هي اليوم المسؤول معناها يتحط قدام مسؤوليته معناها الحمد لله اللي الصوت بقي يوصل والحمد لله اللي الصوت وقت اللي يوصل معناتها فما شكون يتحرك فما شكون ياخذ القرارات وديما اعلى هرم السلطه معناتها فما تجاوب كبير برشا ونشوفوه حتى من خلال احنا برشا حاجات قالت حتى في ذات المناسير وشفنا من بعد اللي فما
1: رجع
0: الصدى معناتها الحمد لله رب العالمين فانه يتغيب على المسؤول مثلا على حضور برنامج اذاعي راه خلى بلاصتو فارغه واقر بعجزه عن الاجابه وإلا على التفاعل
1: وإلا أنه نراها إيدينا مثبتة
0: بالضبط معناها ما مش بشي غير حاجة كبيرة بالعكس احنا ما المهم أنه الإنسان ما تغيبوش والمهم أنك تخدم خدمة بروفيسيونيل أنك تجيب الطرف والطرف المقابل تغيب الطرف المقابل أموره
1: أي
0: كان الله في عونه فيما بعد به منيح البرامج اللي تتفاعل معها في الإذاعة اللي تحبها تكون موجودة لأكثر مساحات الأصوات اللي تتفاعل معها أكثر اللي تعبر عليك
2: كل برامج خاصة ثورية برنامج متاع ثورية
0: عليك. برنامج الاجتماعي نهار الخميس
2: نهار الخميس وذاك من فلتوش كل باهية أما أكثر هي البرنامج
0: تلقى روحك فيها
2: عادي جدا نلقى روحي فيها
0: ثم شنو الحاجات اللي ناقصة في الإذاعة تراها
2: الزماء؟ أنا عندي شيء ما ناقص ما شاء الله
0: أنت مع تدخل المستمع في البرامج الكل؟
2: هاي برامج الكل
0: نجم فما برامج يدخل فيها وفما برامج ما يدخلش فيها عادي
2: لا البرامج كل ندخل فيها ونكتب
0: لا احنا كي معناتها تليفون كوم تليفون تو نجم احنا تو ولات حاجة جديدة اللي هي تكتب على الصفحة الرسمية للإذاعة توصل صوتك
2: هي كنت بالتليفون بعد وليت بال بعد ما ليت
1: مدام رفقة قصدها أنه
3: يعني المستمع ينجم يوصف
1: من المستمع مش أنت شخصيا، هل المستمع بصفة عامة ينجم معناها ترى أنه يتدخل مع البرامج؟
0: يلزم يتدخل وإلا عادي أنه ما يتدخل؟
1: عادي كمان ما يتدخلش.
0: خاطر باش نقول لك حاجة، فما بعض المستمعين يعتقدوا أنه نجاح البرنامج مرتبط بتدخلهم هما. فأنا شنو قلت في أول حصة؟ قلت إلي فما أغلبية صامتة، أغلبية لا تتدخل رغم أنها تتفاعل مع الإذاعة. فإنك تلقى مثلا مجموعة بعينها تتدخل في كل البرامج، هل هذا باش يعطي إضافة للبرامج الإذاعية؟ خاطر فما البعض اللي يتغشش ويقول لك يا حسرة الإذاعة كنا ندخلوا فيها وكنا نصول ونجول البعض. فهل إنه نجاح الإذاعة هو بتدخل نفس الأصوات في البرامج الإذاعية يكون مربوط؟
1: لا ما يلزمش انه نربطوا النجاح والحاجه بانه
2: يلزم
1: يلزم,
2: يلزم
1: اجباريه انه تدخل المستمع في كل البرامج. ثم مساحات نجم انت تضفي عليها اضافه، كما ثم برامج انه ساعات ثم تسلسل في الاحداث والاعلامي يبدا محضر زي ورقته الاعلاميه وعارف شنو يقول وعارف شنو باش يبلغك المعلومه هيكية، معناها لا فايده انه نقصوا له حبل الافكار نتاعو. بالعكس كي نكونوا مستمعين منتبهين بتفاصيل التفاصيل، معناها كي نقول مستمع يلزم يكون مستمع معناها بالبالي، حتى ولو انك تقضي في الشهر وكل تكون تسمع ومركز مع كل كلمه تلقى الاجابه وتلقى التفاعل، انك حتى ساعات الكلمه انت تحب تفكر فيها وحدك وتقولها تقولش عليه سمعك ويقولها هو على لسانك. يعني ماهيش بالضرورة أنه يلزم المستمعين يكونوا في كل تدخل بالهاتف وإلا يكونوا موجودين في كل البرامج المتواجدة، معناها ومع هالتكنولوجيا أو هالتواصل معناها النجم نحطوا فقرة صغيرة كي تعمل أنت مثال تعليق بسيط أو ملاحظة أكيد جدا باش توصل، معناها كيف كيف يعني مش بالضرورة أنك تتكلم في التليفون، خاطر توا ولينا معناها مع الوسائل التقنية العالية تنجم معناها أنت تعطي ملاحظة نجم تسوقها بكل أخلاق وبكل لطف يعني على التواصل الاجتماعي
2: على الفيسبوك.
0: سي توفيق، الإذاعة تسمحها تبع كل البرامج وإلا شوية شوية؟
3: بالنسبة للإذاعة تغرمت بها الوقت اللي حضرت مع سي ربح الفجيري 2006 كان عنده برنامج نسيت بالضبط اضحك والعب ولا العب واضحك ما نعرفش بالضبط فوكيه بحكم أني نقلد الأصوات وقتها حضرت مع سي ربح الفجيري. من وقتها غرمني ربح الفجيري بالإذاعة بحكم وليت نسمع فيه ديما وليت نسمع فيه ذات مستير يعني بالغرامة ذاك يعني ولت عندي ثقافة أخرى لي ثقافة أخرى وليت مثلا يعني نقترح على ذات مستير مثلا نحب نهز برنامج مثلا المعتمدية السويسيني ديما نخدم على الجهة متاعي أكثر ما أكثر من بلايس أخرى. يعني هزيت برنامج عامنا ولا السويسي هزيت برنامج ولاد الشامخ مع حياة الكوني تحية ليها
0: تحية كبيرة الحياة.
3: أيوة. اقترحت قافلة صحية لمنطقتي ولاد عبدالله وجيتني قافلة صحية معناتها وافقت الإدارة فيسع يعني بدون تردد معناتها فيسع وافقت لي الإدارة وجيتني حياة الكوني ويعني جابت لي قافلة صحية مع جمعية خيرية يعني يعني بديت نوصل في صوت المنطقة متاعي من خلال إذاعة.
0: واهتمامك بالبرامج أبار أنك معناتها البرامج زيادة العلاقة بالأمور الاجتماعية وإلا التراثية وإلا الثقافية، المتابعة هي متواصلة لكل المساحات ولا تنتقي المساحة؟
3: لا تقريبا الكل الأغلبية نتبع فيهم كل البرامج كل الأغلبية يعني حتى المارس معاش على الله بنعاوده بعد تالي في يعني في الليل ولا حاجه.
0: 2006 قلت بدل اهتمام نتاعك، لكن في الاثنين هي عندك خليه نورمالمون تتراسها خليه احباء اذاعه المنسير. شو النشاط هذا نتاع الخليه؟
3: والله هو مجموعه من المستمعين لا اكثر لا اقل، هو هي مجموعه لكن بحكم يعني نوصل في الصوت للجهه نتاعي يعني عن طريق الخليه دي.
0: كيفاش؟
3: يعني نقترح مثلا نوصل صوت مثلا المهرجان نوصل مثلا كما حكيت لك معناتها جبت قافله مثلا
0: لا خاطرنا كي نفهم معناتها تقول لي مثلا خاليه احباء اذاعه المناسير فانك تعرف مثلا الاطراف اللي تحب اذاعه المناسير عندكم اقتراحات مثلا تاع برامج عندكم افكار تتناقشوا حول نوعيه معينه من البرامج عندكم مثلا اقتراحات للتطوير عندكم اقتراحات تكون فما نوعيه بعينها مثلا في في في الشبكه البرامجيه مثلا
3: اي مثلا نقترح مثلا على اذاعه المستير اللي مثلا تخرج لبرا من الاذاعه كيفاش تخرج مثلا تمشي لدور الشباب مثلا تمشي لدور الثقافه يعني وتسجل لنا مغادي من دور الشباب ومن دور الثقافه يعني ما يجيش مثلا مراسل من دار الشباب مثلا كي مع محمد ولي الجاموسي او عند مثلا من دور الشباب
0: يعني شباب. في ترى اتفاقيه مع الاداره الجهويه ومع الوزاره ومع راديو ويب معناها انه يكون فما مراسل من دار الشباب انت تقترح انه الاذاعه تتنقل انت تعرف اللي معناتها عندنا الامكانيات محدوده في التنقل في بالك
3: لا نعرف
0: اي كي تعرف معناها تعرف اللي انت عندك التزامات مثلا مع مقابلات رياضيه مع مهرجانات مع بعض البرامج لكنك تعمل ديبلاسمون يومي الى اما اسهل انك تاخذ انت مراسل وتخدم على البروفيل نتاع المراسل في اطار
3: حسب الامكانيات وحسب الامكانيات
0: لا زاد اون بلوس كو سا نتاع راديو الويب معناتها انت باش تخدمك الراديو الويب هذاك وباش تخليه يشعل المنطقه من خلال المراسلين يتقع تكوينهم كطرف معناتها وكشريك اذاعه المناسير
3: هي بتبيعها هي هي حسب الامكانيات معقول اما ماذا بينا احنا اكثر احنا ماذا بينا اذاعه نقل غادي اما كلمة هذا هو الموجود
1: تعقيبا على كلامك سي توفيق كريمه بن يوسف معظم اذا كان ما قلناش كل البرامج نتاعها تتنقل على عين المكان باش تنقل البرامج نتاعها
0: هي وحياه الكون
1: هي وحياه الكون
3: لاني نحكي على دور الشباب
0: هو يحكي على حاجه دور الشباب شقلت له انا قلت له معناها الامكانيات مع نوعيه البرامج المباشره استوديوهات متنقله معناتها كيما كريمه كيما حياه مع البرامج الرياضيه والمقابلات الرياضيه مع مثلا توا في وقت المهرجانات مع الامكانيات المحدوده نتاعك انك تعمل انت باش تعمل الخمس دقائق تعمل ديبلاس الأولى إنه يكون عندك مراسل كما المراسل الصحفي هذا البروفيل اللي يخدموا عليه فهمت النوعية بالطريقة هذه ولو إنه زملائي كما قلنا راهم قاعدين يتنقلوا حياة الكوني ما شاء الله معناتها كيف تشوفها
3: تبارك الله حياة الغبي خدمتها
0: معناتها الجمهورية التونسية كاملة
3: دارت
0: ورغم الإمكانيات المحدودة جدا معناتها كي نقول في الديبلاسمون معناتها يلزمك انت نورمالمون كراهب وعندك اسطول سيارات وهو اسكو هذا كان موجود ولا معناتها نعرفوا
3: هو مجرد مثلا يعني فكره اقتراح لك
0: اي بيان سور معناتها نحكي واحنا تو في ترى الدشات ما هو ساعات فما لوم يجي من المستمع وما عملوش وما كذا ولكن فما المنشود وفما الموجود
3: بتبيع.
0: ماذا بينا الناس الكل برا ماذا بينا الناس الكل ننقلوا معناتها في بلاتوات خارجيه ولكن هل انه الامكانيات المتاحه اليوم تخلينا نعملوا هذا الكل
3: مستحيل نجم تعمل كل شيء مستحيل زاد تنجم ترضي المستمع زاد يعني خاطر المستمع ماذا بيه ديما يحب اكثر يعني ماذا بيه الاذاعه تخدم 24 على 24
0: ماذا بينا الناس الكل تخدم 24 على 24 اما راهو فما كما قلنا الموجود فما المنشود وفما زاده برشا ناس معناتها تبدا تحكي يقول لك وكان عليه ولكن ما يعرفش حتى الكويزين انترن كيفاش هي قاعده البرنامج وشنو هي الصعوبات اللي تعترض المنتج مقدم البرامج والا الصحفي في اعداد البرامج نتاعو في كل الاحوال انت لو كان نعطيك مثلا مساحه اذاعيه شنو هي نوعيه البرنامج اللي تنتجها على موجات ذات المنستير
3: البرامج الثقافيه ولا
0: ثقافيه معناتها اونتراتور شنو مثلا
3: نخدم على المواهب
0: اي
3: المواهب الشاب
0: مواهب الشاب في اطار الفني معناها الموسيقى في اطار الغناء في اطار الشعر في اطار الرسم خاطر المواهب
3: في كل المجالات في كل المجالات ني عم نول مثلا مشيت لدار الشباب منزل فارسي يعني لقيت بنيه ترسم يعني ترسم عندها لوحات جبتها الحياه لذات المستير يعني اتصلت بناس الغرياني ونسقت مع الوالده نتاعها خاطر بحكم هي صغيره وجبتها لذات المستير يعني اكل موهبه هي موجوده هي في الواحد لكن لازمها تطلع كيفاش تطلع باش تطلع يعني تطلع بالاعلام
1: بالتشجيع
3: وبالاعلام
0: واضح به. من خلالكم أنا حاب نقدم تحية زادة كبيرة للي قاعدين يتفاعلوا معنا عبر صفحة رسمية لذات مناسير. تحياتي لك يا أسيا العرابي، كل عام وتحية بخير. للا سعاد زهرة مشمول وسهلا بك، كل عام وتحية بخير. أم صبري تحياتي لك. مدام فوزية مزالي مرحبا، نورتنا برشا، إن شاء الله كل عام أيضا وانتم حين بخير وإذاعتنا الحبيبة بألف خير. عفيف بليش تحياتي لك، تقول عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وأفراح تزيد وتزيد إذاعتنا العزيزة ومستمعيها الأوفياء وكل عاملين في بهوها الرحب، وخاصة السيدة ليليا بشيخ. سلوى دريدي إيبوس حوية تقول إن شاء الله كل عام وإذاعة المناسير حياة بألف خير، وإن شاء الله ديما متقدمين ومتفوقين ومن حسن إلى أحسن. شكرا جزيلا، ربي فضلك حتى أنت. وشكرا دائما على تفاعلكم معنا ومع إذاعة المناسير. هي مقابلتني ألفة فنانين، ألا وسهلا بها. من عشس كنت حبت تدخل معنا ألفة وتحكي، تقدم تحية لكل أسرة الإذاعة. مثال شدتي حضورك كافي وطغي وما شاء الله، معناها هكا ما شاء الله نلقاها في المناسبات الكل. ألفة صديقة الجميع، صديقة أسرة الإذاعة، ولكن أيضا صديقة كل من يتفاعل مع إذاعة المناسير. نرجع لك منى، في علاقتك بالإذاعة عموما ثمشي حاجة تعلمتها كريمام الإذاعة؟
2: تعلمت كل شيء.
0: مثلا
2: كل شيء تعلمته، كل شيء تعلمته من الإذاعة.
0: معناتها بمعنى الثقافة، مع الصنعة، شنو بالضبط؟
2: اي الثقافة.
0: هاي
2: ثقافة منها برشا.
0: هو ما بين قوسين انا قبل كي نسمع مدام منيرة الشريف، نحب نقدم لها تحية كبيرة برشا.
2: نحب نقدم لها تحية هاتيني. والله وش نقول لك، وش نقول لك يا ويني والله. هذيك وش نقدم تحية كبيرة منيرة الشريف. تلقيت معاها في سوق المركزية.
1: يا عيني.
2: والله فرحت كي ريتها.
0: شنو تعلمت مع مدام منيرة الشريف مثلا؟
2: تعلمت منها تعلمت منها فنون البيت بها، تعلمت منها برشا.
0: يعني قبل كي نسمعها نقول مكاري كل مرأة، معناها رغم
2: اي ولا تاع الصحه تعلمت منها برشا كويس.
0: صحيت كل حاجه معناها تعرفها، اما اونتر اكل التدبير المنزلي، اكل الصنايع المختلفه في الخياطه، في الرسم، في انها تعمل تعطي حياه للقطع الموجوده.
2: حتى الاكليت
1: حتى الاكليت انه كيفاش تنظف كل حاجه هيكية وانت استعصيت عليها كيفاش لازم
0: كي ندخلوا للكوجينة زادة كيف كيف ونراو التمخميخ والوزن الزائد. نفكروا مدام نادرة يعقوب تحيتنا لها، ونقدموا تحية لمدام نجد بوزقر. وكي ندخلوا زادة للكوجينة نتذكروا شيفين الكل ومن بينهم على رأسهم شيف مادر عيسى، تحية كبيرة. شيف وادية، شيف وجدي، برشا من الشيفين اللي كانوا حاضرين معنا، هنا بالأزرق زادة تحيتي لها. البرامج الطبية معناتها كي نقولوا الطبية نقولوا دكتور قحة، زادة كيف كيف الصيدلانية نقولوا دكتور سعادة الهركلي بالضبط. الزملاء والزميلات ما غير ما نتم باش ما ننساش لسامية، ما بكلهم عزيز على قلوبنا جميعا، اللي تقاعدوا وخرجوا معناتها للتقاعد واللي كانوا واللي توا موجودين معنا، نحيوهم تحية كبيرة برشا على اختلاف البرامج نتاعهم وعلى اختلاف الأنماط اللي قدموا فيها. كيف كيف احنا كنقولوا زاد قلت ديبلاسمون، نفكروا الفريق معناتها العامل في مجال النقل، معناتها اللي هما يتحملوا مسؤوليه كبيره برشا، نو سولمون في النقل نتاع الزملاء باش يروحوا بهم يهزوهم يردوهم، وانما ايضا حتى في النقل للملاعب الرياضيه، المهرجانات، للديبلاسمون باش يمشيو للولايات ومعتمديات داخليه في الصيف جوستومون. تحياتي لك علول وزاد قدامي يا علي، إن شاء الله كل عام هو حيا بخير. نقدم تحية لهويدة بن ساسي قدامي، نقدم تحية لطفي المكي، إن شاء الله كل عام هو حيا بخير. ألفة فنانين به، أي ويني مصورتك؟ شوك ما صورت شيء اليوم، تصور قاعدة تصور به خرق العادة به. دونك حياة زادة نعرفك أنت مغرومة بالتصوير ومغرومة بالصناعة التقليدية واليدوية، ما زلت مواصلة في الغرام متاعك؟
1: هو فما ما زلت نلقى الفضوى نعمل. أنا الحقيقة بحكم مسؤوليات في الدار، حبينا ولا كرهنا، كيما اللي عنده أسرة كيما اللي ما عندوش، يعني الإنسان يتلهي بوالديه، ما بين قضية شور كوجينا كهو النهار يتعدى، ساعات تلقى الوقت أنك باش تفجر طاقتك وتفجر مواهبك، سينو تحب تقعد ترتاح كهو، نقعد في الدار وتعمل كيف روحك ما بين نباتاتي و
0: عندك نباتاتك لاباس من السخانة اللي فات؟
1: لاباس الحمد لله، عندي نبتة بركة ماتتلي بالسخانة برشا، ما أني عندي انتجت معناها عملت نشيبة أخرى منها وحذيتها لين أنقذتها معناها هي والفل منبتة السجاد
0: تبع عمل برامج لذي لفتني وسيل بشير بن عايشة القدم التحية
1: كل يعني سيل بشير ساعات كيف نحب نسأل على حاجة نبعث له مع كل احتراماتي وبارك الله فيه معناها مشكور جدا قل له النبتة هذه هل ترى هي بذاتها الاسم اللي ذكرتوه العلمي وإلا لا يعني مشكور يصلح لي يقول لي لا راهو اسمها هكا وهكا وراه هذه اسمها كذا وكذا معناه باش ما نكونش في خلط ونسمع الحقيقة وإن البرامج الكل نسمعهم والكل نستفاد منهم
0: المنشطين اللي أثروا عليك وعلى شخصيتك هو تحسهم تبعوك معناه
1: أني الحقيقة متاع ربي البرامج القريبة
0: والله
1: مش على خاطر أني البرامج القريبة لي القريبة لي
2: قريبة الكل
1: القريبة لي وتقول الشعالية ساعات قلت لك الكلمة كي نجينش نقولها أني وحدي في الدار نبدأ يعني نسمع في الراديو ونبدأ ندسكوسي وحدي معناها ساعات الكلمة اللي أني شنقوله تسبقني وتقولوا هو انت يا مدام رفقه بالحق يعني عايشك
0: عايشك
2: مش في وجهك مش في وجهك والله
1: أنا ممكن عملت اسيورونس بانكير يعني اختصاص تامين وتسكي حاجات قانونيه قاريه معناها هذيك هي يعني بريسك نلقى روحي في المجال هذاك ويرجعني الحاجات قبل فما برنامج صحيح اني صغيره ساعات اختي هي قريه دروا سيفيل معناها
0: قريش يا ناس دلوني
1: بالضبط فما برنامج يا ناس دلوني سكتني كريمه ولا نتكلموا ياسر
2: ابراهيم
1: العبيدي ما نتفكرش الاسماء بالضبط
2: ابراهيم العبيدي
0: كانت عدى نهار لحد من 8 ل 9
1: من 8 ل 9 بالضبط نهار لحد الناس الكل كي سكتنا
0: لا هو هذا يا ناس دلوني نهار لحد من 8 ل 9 ما عنده ما سكتش المقطع التمثيلي
1: سكتني تلمو من هي مره حطت لي سكوتش على فمي باش
0: البرنامج هذاك اللي كان سبب باش مشيت انا دروا مش قريت قانون
1: والحقيقة ما معناها البرنامج هذا معناها برامجك نحسها قلت لك قريبه التكويني الاكاديمي ايناس الغرياني وتحيه لها
0: تحيه كبيره لها
1: برامجها زاد مؤثرين الحقيقه للغايه خاصه يعني الصحه كي تجيب دكاتره يعطيوك الساعه
2: صحتك
1: بالدنيا إيه يعطيوك معناها كيفاش تعتني بصحتك كيفاش تفيق بك الحاجة هذيك قبل ما تتوغل في المرض واسم الله على عليكم وعلى المستمعين الكل كايا معناها بالحق الإنسان يعطي ياخذ ثقافة علمية وطبية معناها ما العبد مش بشي يولي طبيب أما تتثقف تولي تقول هك الحاجة هيكي يلزمني نعمل هيك وهيك ومبعتي لي هون ميسالش ننقذ روحي شوية وبعدين نمشي للطبيبة أموها معناها تبدأ عندك واعي بك الحاجة هذيك هي ومن ناحية الماكلة الحقيقة قدشت وحشتها مدام نادرة يعقوب معناها كي نقول أني أي حتى في كانت لمني وصحابي نقول لهم اسمعوني اسمعوني في الحقيقة مدام نادرة يعقوب ما كيفهاش قولكم راهو اعمل هكا واعمل هكا نحيو معنا نحيو الماكلة نحيو كذا اما ما تحرموش رواحكم يعني بالحق ما شاء الله عليها بالنسبة للرياضة زاد حتى الرياضة نسمعها ونتبعها ومغرومين معناها يعني الحقيقة مع

0: زمعت بنطفي معناها كيما نقول احنا مش
1: بالضروره ما ساعات يصير معناتها كذلات اللي سنه ما تدركوا
0: يدركم لا معناها بالحق يعني ساعات وحدي اني يعني هذا السيناريو نصير وحدي تقولش عليا وهما بالوقت معنى علاش قلت لك تقولش عليه الراديون وهالمصدح وهالآلة العجيبة يسمعني
1: شكون بحذيه
0: بالضبط يعني الحقيقة أني الإذاعة بصفة عامة هي النبض وهي العشق وهي الروح متاعي والمتنفس يعني أني حتى في الكيواتاتني خدمت أبار إلا أني نخدم في الدار نعملك البريكولاج ونعملك الحاجات هذيك الراديون ما يتقطعش في الدار حتى كيف واتتني مرة خدمت في مكتبة الراديون سي حاجة مقدسة عندي نهزها حتى كي واتتني خدمت قريت في البريفي في فترة الراحة متاعي نحط الراديون يعني بالنسبة لي أني نسمع أكثر ما لنشاهد مع حتى مع, مع التطورات التكنولوجية هذه ويعطيهم الصحة الناس الكل معناها والمواكبين يعطيهم الصحة لكن أنا نحب نقعد مع نواكب صحيح لكن حتى الإذاعة عندها مكانتها في وسط الزحام هذا الكل يعني لأنه عندها الرونق متاحة وعندها اللمسة الخاصة وحبينا ولا كرهنا الإذاعة بالإعلاميين والإعلاميات متاحة مؤثرة بشكل معناها ملموس
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا مش نرجع لك موني سي عمرو جمالي تحياتي لك يقول أنا سمعت إذاعة المناسير منذ 77 لما كان عمري أنا ذاك 12 سنة وكنت في الاستماع يومها إلى فوزية فرحات عندما قالت هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المناسير وليوم الناس هذا على مدار 49 سنة وأنا في الاستماع إلى يوم الناس هذا حتى خارج حدود الوطن ما نسمع كان إذاعة المناسير ونشارك في البرامج كذلك تسبت عديد الأصدقاء من الإذاعة سواء كانوا مذيعين ولا مستمعين تعلمت الكثير من الإذاعة واستفدت من الكثير أيضا جميع البرامج استمعت إليها جميع المنشطين استمعت إليهم حتى برامج الأطفال استمتعوا بها كثيرا تحية للجميع دون استثناء تحياتي لك رادي الهديج من القنوان خليت بلاستها خاتم سينس رادي جي دونك مش عويدها انها ما تجيش ان شاء الله من اخير تحييكم جميعا وتقول اتمنى عيد ميلاد سعيد لاذاعتنا الحبيبه سي فضل الهمامي دائما شكرا جزيلا على المتابعه وتابع معنا يقول انا اتابع باهتمام يعطيك الصحه بارك الله فيك سي عاشور قويدر زاد كيف فقدت وانا اليوم كنت نصور وجي فتحياتي لي منى انت معناتها قلت فما من المنشطين انسى رفقه زنيتي معناتها المنشطين اللي طبعوك معناها واللي تقول تاثرت بهم
2: أنا قلت لك ثريا ثريا برنامج من المجتمع
1: كاركتيرك تفهمها فيش قاعدة تقول فيش قاعدة
2: تقول والضيوف متاحها الكل
1: هو تحية كبيرة لها على جديتها وعلى ديما روحها للوطنية العالية كلهم راهو دون استثناء
2: أما كلهم
1: أما معناها كل واحد
2: أي برنامج هذاك ياسر يشدني
0: برنامج هذاك ياسر يشدني اللي يتركها في المستمع مثال أني أني نتمنى لو كان مدام علي رحيم حتى تجي هيك
2: أي كنت قبل علي رحيم
0: عليها يعني
2: علي رحيم ومحمد أمين الصيد البرنامج هذاك زاد يشدني برشا تحية لها زادة
1: تحية كبيرة برشا إن شاء الله ربي يفضلها وربي يمتعها دائما بالصحة والعافية سي توفيق أنت الأصوات اللي تأثر فيك أعتقد أنك ما تأثر برشا بسي رابح الفجيري مع تحياتي اللي هي الكبيرة
3: سي رابح الفجيري قدم له تحية هو ذاك هو اللي غرمني بالإذاعة
1: أي جستفان
3: أي هو قيدوم الإذاعة
1: أي
3: عندك زادة شكر السكلي
1: أي تحيتنا ليه
2: شكر السكلي
3: حياة الكوني
1: تحيتنا ليها
3: تحسها معناتها مش تخرج من الاذاعه وتجيب حذاك
2: سي عماد العوني سي سليم الحيزم تحيه لهم الكل
3: سي قولي ايناس الغرياني اي ايناس الغرياني زين نتاع تحس روحك في الدار مع عائله
0: وقت
3: تبدا تقدم البرنامج نتاعها
0: منيره
3: تعتبر في الدار تعتبر نتاع عائله مش تخرج من عندك زاد رفقة زناتي عواطف جبالي زاد مش عادية هاي نبرش
0: الرباعي السنة الرباعي إلا من ذهب
3: إن شاء الله ما نسيت حد أحمد موسى زاد
0: مدام عواطف وسي حاتم وسي لهذيلي وسي
3: شمس
0: الدين رباعي المرة هذه يعني أبدعوا وأمتعونا معناها في البرمجة الصيفية هذه
3: لكن تسمع مثلا شكر السكلي محبوب عندنا غادي في السويسي محبوب ياسر شكر السكلي
0: خاصة برنامج حميد
3: كصوت ممتاز جدا
1: تحية كبيرة زيدا سي فوزي سخيري.

0: هذاك نقولوا السينما نقولوا
1: سي عماد العوني
2: برامج السينما اي نحضر معاه ديما حضرت معاه في الملتقى نتاع طاهر شريعة سيادة مع
1: الكل كل اذاعه المستير
0: ماني خاطر قاعده نلوج شو الاسامي اللي تذكرتش اللي موجودين توا في الاسامي اللي ما تذكرتش معناتها
3: تسليم الهلال ديجا ذكرتو سي سي من حيزم
1: مروه
2: ربح نحب نقدم تحيه كبيره برشا الفتحيه جليت
0: اي تحيه كبيره برشا
2: يعني انسانه متواضعه برشا برشا برشا نيدي ما نحضر معاها في الملتقى الاغلبيه طاهر شريعة دي
1: ما تجي البنان شبيك ما تجيش البنان والله يجي راهي تجي تسلم علينا
2: فاش ما لا كان ثم امسيه ثقافة. مثلا امسيه في العشيه مثلا مساء ما نجمش اما في الصباح نجم نجي حتى هي تعرفني برشا
0: اي
2: هيك هو
0: مدام هادية ام ريان تحياتي ليك أم لهذه اللي زادت تحياتي لها قد حبيتهم يكونوا حاضرين معنا اليوم وينورونا بوجودهم وبإطلالتهم لطفي ما خلط حد آخر من ضيوفنا في قاعة الانتظار باش نبدأ باش نعرف معناتها شكون مازال معنا إذا كان باش يتدخل ويعطي التحية قبل ما نختموا اللقاء مع السادة المستمعين والمستمعات كمل
2: بالله نحب نقدم تحية سي سالم محجوب من دولة ليبيا الشقيقة مستمع وفي برشا وحب لي ذاعة برشا وكذلك تحية زادة بالقاسم بالحاج
0: أي سي سالم
2: العاشور بوادر الحميدة السيدة الخديجة زادة قالت لي قدم لي تحية
0: أي
2: ان شاء الله ما نسيت حد ان شاء الله باش ما تغش علي حدا كان واحد نسيت ان شاء الله ما تغشش
1: نقول لك باش الواحد يتجنب
0: الدخول في اشكاليات
1: لكل محبي
2: اذاعه المستير نور واضحين الكل
1: والعاملين بها من باب البهو الى
2: تحيه كبيره زاد المدام ليلى بشيخ
1: الى رئيسه كما نقولوا
0: المديره
2: ونطلبها في حاجه يعني ما تقوليش لا مستحيل مثلا نطلبها وتقولي لا
0: يعطيك الصحه هو تحيتنا للجميع الناس الكل إن شاء الله تتعاون مع بعضها على أن نقدموا حاجة مزيانة صحيح الخلافات في الرأي موجودة ولكنها لا تفسد الودي قضية الخلافات موجودة زادة كيف خطر من غير خلاف ما تنجمش تكون فما بعد محبة نقول لهم ديما إذا كان فما عائلة وما فماش تنابيز ما بيناتها راه فما حاجة غلطة خطر هذاك كل الملح اللي يغيب على الطعام وكيف الفلة كحل ما تنجمش يغيب على الطعام خطر سينو تبدأ ماكلة باسلة يعني نحب نقدم تحية اللي موجودين قدامي ياسين قرب تحياتي سياسين قرب تحياتي لك فوزي شعبان لو سهلا بكم منورينا كل عام وانتم حيين بخير بزيان البوكي دو فلور نجلة تحياتي لك نجلة عطية إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير تحياتي للموجودين بحذانا الكل لطفي المكي اللي كمل معنا الدقائق هذية الفاكاسيون بتاعه نرمال مو تكمل بعد شوية شكون؟ حبيب المبروك سي حبيب المبروك اللي قدمنا باقة الزهور لطفي سميلي بربي البنيات خطرين أكيد باش نقول لسامي غلط الأسامي كل واحدة اسمها شنو أساميهم البنات معنا في ستريمينج تحياتي لك رؤوف غديرة لو سهلا بيك أميرة و أيوة وشدوى مطيرة أميرة وشدوى أهلا وسهلا بكم إن شاء الله موافقات في الستاج متاعكم وإن شاء الله في النجاح نختم معكم اللقاء كلمة للختام حياة
1: نكرر تهنئتي باستوديو جديد نقول مبروك علينا وعليكم استوديو اللي بالحق روعة يعطيكم الصحة وكل عام والإذاعة بألف ألف خير من إعلاميين إعلاميات من العاملين بها الكل كيا ومن المستمعين يعني لولا المستمعين ما كانت تكون موجودة إذاعة معناها خطر الإذاعة المسموعة هذه حبينا ولا كرهنا تكون كان بالمستمع وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله يا ربي ديما تكاتف الجهود فيما بينكم نرتقي ونسعى والحاجة ديما باهية
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك موناش
3: إن شاء الله كل عام وإذاعة المنصير إذاعتنا الحبيبة بألف خير وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
0: يعيشك كل عام وانت حيا بخير زيدا في توفيق
2: ان شاء الله كل عام واذاعتنا بخير ان شاء الله كل عام وهي متالقه شامخه وإن شاء الله كل عام والمستمعين وكل يعني يسمعوا فيها وكوا إن شاء الله.
0: يا عايشة كنا نختم اللقاء معكم مستمعينا الكرام ببعض الأبيات من قصيدة بعنوان إذاعة المنسير بإمضاء مدام فوزية فرحات، تقول بمناسبة تكريمها كأول مذيعة عند انطلاق بث إذاعة المنسير في 3 أوت 77، تقول في 3 من أوت هب نسيمها بأريجه الفواح يغزو أفقها، فأفاقت الأطيار في أوكارها مبهورة تجدو على أفنانها، وتعطرت قمم المروج بعطرها، واستيقظت همم النفوس لتويها جذلانة في نشوة وترنح بتفاخر تروي حكاية صنعها. على هذه الكلمات نختم معكم اللقاء. نحب نقدم تحية كبيرة لحسام نوار أيضا، كل عام وانتي حية بخيرة، كيفاش ننسيكش. تحيتي للجميع، تحيتي لك ألفة فنانين نجل عطية مرحبا بها، باش تتواصل معاكم اللقاء دائما. كل عام وانتم حيين بخير، الى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في وقفتنا الموجزة، اعتبر المرصد التونسي الاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدتها تونس خلال شهر جويلية كشفت عن إخلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. كما أوضح المرصد في تقرير نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87%. ومن جهتها أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج اليوم وفي تعليق من على صفحتها الرسمية أنها ستواصل قطع التيار الكهربائي بفترات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، ويمكن للمواطنين والسادة المستمعين أن يلجوا إلى موقع الشركة للتعرف على المناطق التي سيتم فيها قطع التيار الكهربائي. استنكرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية للناجحين في مناظرة المرحلة الثالثة عبر منصة رقمية محملة إياها المسؤولية الحصرية عن أي عطب تقني أو مساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. وفي موضوع متصل أيضا بالصحة، فقد أعلنت الوزارة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية والناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار يتم حصريا بداية من اليوم عبر المنصة الرقمية www.specialite.mcente.tn. وفي موضوع وطني آخر، تشرع شركة نقل تونس بداية من اليوم في استغلال خط حافل جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية استجابة لطلبات الحرفاء من المتساكنين في المنطقة من خلال تقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم، وكذلك بالنسبة إلى المواطنين القاصدين المنطقة الصناعية بالشرقية. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جونا صيفي على كيفكم،
4: على كيف كيفكم.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم، على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس، باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي يتنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذوما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة، يا أما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيده.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. ورا الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: ماضي 3:09 على موجة إذاعة المنستير. مساء الورد، مساء الفل، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج الموجة ورا الموجة. اليوم في عيدنا 49 تقريب عويم، مازالوا نعملوا نصف قرن. شوفوا قديش المسيرة هذية اللي تواصلت على امتداد أجيال وأجيال. شوفوا قديش ناس قعدت قدام الميكرو هذية، قديش ناس عطات من دمها، قديش ناس عطات من جهدها، قديش ناس عطات من وقتها، قديش ناس قدمت للإذاعة هذية باش انتم اليوم تحبوها، باش اليوم تزوروها، باش اليوم تتمنوا انكم تقعدوا فيها وانكم تقعدوا معنا. وهذا شرف كبير لينا مستمعينا الكرام. تحية لكم الكل اللي ما شفتهمش الصباح، اللي شفتهم صواب كلكم، تحية لكم واحد واحد، كل عام وانتم حيين بألف خير. تحية لزملائي فردا فردا، لكل العاملين في الإذاعة، لكل الناس اللي معانا اللي تأثث هالفضاءات الممتدة المباشرة والمسجلة. كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، إن شاء الله القادم أفضل. راهو هيك العهدة هذيك اللي خلوهين زملائنا اللي توفي والله يرحمهم واللي مازالوا ربي يشدهم بالصحة ويمتحهم بطول العمر، عهدة وأمانة ثقيلة برشا برشا برشا. إن شاء الله نكونوا قدها، فأعذرونا كان قصروا، أعذرونا لو كان ما نكونوش في المستوى هذاك اللي انتم تنتظروه، لكن نقول لكم رانا ديما نجتهدوا من أجل إرضائكم، من أجل أن نكونوا في مستوى إذاعة جهوية وطنية تمثل الوطن هذايا. فشكرا جزيلا لكم على المتابعة، على التهاني، على المعايدة. أنا اليوم الحقيقة وجهت التحية باش نخدم راهو حصتي عادي، فهوك اللي يحب يحيينا، اللي يحب يوصل صوته، اللي يحب يقول كلمة للإذاعة ينجم على صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وإلا على اليوتيوب، حتى يلقانا وينجم يكتب لنا ونوصله بطبيعة صوته اليوم في فضائنا الممتد هذايا حتى للخمسة. باش نحاول نكون على تقريب سويعتين نقدم فيهم مجموعة الفقرات المبرمجة كيما العادة في الموجة ورا الموجة، في تعويض لزميلتي ثريا علاق. باش تكون ثم فقرات كما العادة حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، حدث ولا حرج اليوم مع الأستاذ محمد أحمد مخلوف، من ذكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، ديما القدام مع أي رويني، مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار. على الخط اليوم باش ناخذوا مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان وناخذوا البرنامج نتاعو. هذا ما عندنا بالطبيعة إلى جانب الأنغام. التحية هذه لكم الكل، النجلة عطية كل عام وانتي حية بخير يا نجلة، الهويدة بن ساسي كل عام وانتي حية بخير يا هويدة، ولي بالطبيعة رؤوف غديرة اللي باش ينقل لكم البث هذايا رقميا، كل عام وانتي حية بخير يا رؤوف. تحية لألفة، ألفة التونسية، ألفة الفنانين. تحية كبيرة ليك يا ألفة، نورتنا في الاستوديو، مرحبا بك.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى برنامج الموجة. ورا الموجة كما تعودتوا الفقرة الاولى هي حل البيبان مع الاستاذ جليل بن سعد، واليوم الاستاذ باش يقدم لنا باب القبلي. نسمعوا مع بعض.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. الباب القبلي بسوسة، وهو من أبواب سوسة المتميزة عراقة وجمالا وتاريخا. باب القبلي، الباب هذا تبنى في سوسة العتيقة سنة 1892 على يد السلطات الفرنسية، ليكون منفذا جديدا للجهة الجنوبية، خاصة وأن الأسوار كانت لا تيسر التنقل جيدا إلى الجهة الجنوبية من سوسة، والتي كانت مغلقة لفترة طويلة. وفي الوقت هذا كانت تكاليف إنجازه 17700 فرنك. علاش تبنى باب القبلي؟ لتسهيل حركة العمران والتجارة من الجهة الجنوبية لسوسة، مع ازدهار التجارة والتصدير خاصة لزيت الزيتون. الباب القبلي سوسة وقع بناؤه كما رينا لضرورات اقتصادية وبشرية، مع اتساع العمران خارج أسوار المدينة وازدهار النشاط الاقتصادي. وهنا برزت الحاجة إلى منفذ يربط العتيق بالجديد، وباب هذا ولا يشهد حركة تجارية بداية من القرن العشرين، خاصة في حي قباجي الصغير اللي كان معناها مقر غالبية سكانه من الأوروبيين. والباب علامة فارقة في تاريخ مدينة سوسة. يمكن العودة لكتاب الدكتور محمد علي الخرش في المعالم العسكرية والإدارية الإسلامية بمدينة سوسة، ومن معالمه اللي تشهر بها نقواها في الصور القديمة هو منشر القلالك اللي يبدأ فيها كل فخار الجرار اللي يحطوا فيهم القمح والخوابي والقلال اللي يشربوا فيهم الماء، وكانت معناها صور رائعة. وكذلك من علامات ومدرسة التركية وسكول السودان. والمهم كان خاصة في العيد الصغير والعيد الكبير قبل، وخاصة في العيد الصغير كان يشهد حركية في المناج وفي السيرك بطريقة معناها باهي. الباب هذا عنده قيمة كبيرة ياسر في سوسة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مواصلين معكم في الموجة ورا الموجة. الموجة اللي فاتت مشيت بينا البيبان، الموجة هذية باش تخلينا نحكيو دون حرج.
1: حدث ولا حرج.
0: كما تعودتوا كل اثنين الأستاذ محمد أحمد مخلوف يحضر لنا نص جديد، واليوم النص ممتع. هكا حكينا شوية نحن معناها في الأوف، النص ممتع ونسمعوا مع بعضنا جيدا ومن بعد نحكيو. تفضل سي محمد.
2: ألو بابا، باش نجيب الصغار ونجي نعدي ايامات على البحر معاكم. مازال لا طلع ولا هبط ولا قال لا ايه ولا لا، والتليفون علق. المهم سي الزاهي مشى يجري للحبيبه مرته، قال لها بنتك وصغارها ورجلها جايين يصيفوا بحذانا يا حبيبه. للحبيبه كانت تخلط في كاس بسيسة شعير لمجتها كل عشيه تصيف، من الفجعه طاح الكاس من يدها وجا فلوس، وقالت له ووه علاش تستدعى فيهم من أصله؟ ناقصين جوج ما احنا. جاوبها سي الزاهي وهو يغزل، والله هي اللي استدعات روحها وزيد علقت علي التليفون. للحبيبة ما طمعت أقنعت سي الزاهي باش يكريوا دويرة على البحر جميعتين يتفرهدوا فيهم وينساوا تعب الشتاء والمشي والجي على السبيطار والكنام واللابيسي، وخاصة خاصة يرتاحوا من بنتهم وصغارها الأربعة اللي وقت القراية كل يوم عندهم تقول عليهم حالين كراش، وهي من الكوجينة ما تخرش، وسي الزاهي يهز ويجيب للمدرسة تقول كورسيه. على هذاك كيف سمعت بنتها ورجلها وأولادها جايين استلبست ودخلت فيها غولة، وعاودت تلفتت لسي الزاهي وقالت له الكل منك، تهز عليها في التليفون مو لاباس. لفت لها سي الزاهي وقال الكل منك انت يا لله، انت اللي حكيت لها على خلاعة وزيت قلت لها على العنوان والبلاصة بالضبط. انا في بالي باش رتح عصابي ونتفرهد، واذا بي تقريب مدعي دعوة شر، وفي جرتي بنتك وصغارها ورجلها كي تابعة. هو في الحقيقة سي الزاهي ولا الحبيبة بعد ما خذوا التقاعد توا عامين ونص تقريب من البوسطة، مشى في بالهم باش يرتاحوا ويتفرهدوا، خاصة بعد ما شافوا خبزة القط اللي عملوها لهم زملائهم على شرفهم نهار اللي باش يخرجوا تقاعد مكتوب عليها بالشوكولاتة تقاعد مريح. وزيد اهداوا لهم كواتر وعليه آيات الكرسي وفاز زعمة زعمة من الكريستال، وبالطبيعة شهادة شكر وباقة ورد عربون نهاية الخدمة. مازال سي الزاهي ولا الحبيبة يتناقشوا في شكون السبب، وإذا بيهم يسبعوا في الباب يدق والصياح قبب، يا بابا عزيزي يا مامي يا بابا عزيزي يا مامي حلوا الباب أنا جينا. قام سي الزاهي يحل في الباب ووجهه ألوان ألوان، وعلى حلة الباب يتعنكشوا في رقبته صغار بنته وهم يعيطوا توحشناك يا بابا عزيزي توحشناك، وهو في قلبه يقول الله لا يوريكم ما يوحشكم الوحش ولا لذا. وتخلط للحبيبة تسلم على الصغيرات وهي تبوس وتحمل، وسألتهم وين يومكم؟ يجاوبها طفل كبير يركحوا في الكرهبة في الظل وباش يهبطوا القضية والفليجات هي وبابا. كيف سمع سي الزاهي بالقضية والفليجات عرفها البيعة مطولة، سرح وبدأ يتمتم في سره وموش عارف يفرح بحفاده وإلا يحزن على وجيعة الراس اللي تستنى فيه من يركح ريف سيب خوك، وخاصة القيلولة اللي باش ينساها. وما فاق كان على صوت بنته وهي تعنق فيه وتبوس، بعد ما رمات الفليجات من يديها وكمل خلط رجلها في يده اليمين دلاعة ماس وفي اليسار ستيكة ماب وإترتين، خاطر المال المعدني شبه مقطوع هالنهارين. ما طولوش على الباب، وأول ما قعدوا صاحوا الصغار مامي مامي جانا أعمل لنا ساندويتشات. قحرت لهم أمهم وتكلم بوهم وقال مش نبهنا عليكم ما تتعبوش مامي وبابا عزيزي، آية أصبروا شوية تو نخرجوا بكلنا نفطروا في رستوران الفورشيتا. وتلفت لنسيبه ونسيبته وقال لهم الفطور والعشاء كل يوم البرة على حسابي، نحب نسيبي يرتاح من قضية المرشي ونسيبتي ترتاح من الكوجينة. تمتم سي الزاهي وقال في قلبه لو كانت رتحني من جوجمتكم خير، وكما قال الشاعر جانا الصيف والشط والجبايب برا وشدوا دياركم، خلونا حبايب.
0: يعطيك الصحة سيد أحمد، معناها من أفضل معناها ولا من أجمل ما سمعت معناها من النصوص.
2: يعطيك الصحة،
0: توصيف معناها بالحق دقيق.
2: الواقع التونسي،
0: هذا الواقع التونسي.
2: إي أكيد.
0: أما ريت ثم نسبة يتغشوا عليك تو.
2: بالطبيعة. ما نجموش نرضيو الناس الكل.
0: إحنا في تونس تقريبا منقسمين لزوز نجم نقول أطراف، ناس لم والبول كبار كما تحكي أنت بعد التقاعد، يا مرحبا بولادهم ولاد أولادهم، وإذا كان ما جاوش لولاد ولا لحفاد
2: يتغشوا.
0: وناس أخرين
2: العكس
0: ماذا بيهم يرتاحوا، وكما أنت تو حكيت على للحبيبة وسيزاهي معناها يتفاجعوا من ألوها نيزيت.
2: أي بالضبط.
0: في الحقيقة نشكرك على هالنص هذية، واللي هو يفتح باب متاع نقاش كبير نجمه من خلاله نحكيه شوية على الواقع الاجتماعي اليوم في الصيف والخلاعة
2: مثلا.
0: الرسالة اللي حبيت توصلها سيد أحمد أنه نخليهم في راحتهم.
2: بالطبيعة
0: ترى أنه فما شوية معناها تقلين عليهم فما ضغط.
2: بالطبيعة، خاصة أنه ذكرت أني في النص معناتها فترة القراية عندهم الصغار، العزيز يهز ويجيب والمامي الطيب ولاهين بيهم، وهو أغزر هو الحقيقة نلقاه برشا تعاون من الجد والجد ولكن زاد من حقهم هما متقاعدين، من حقه أنه باش يعيش حياته. خاطر احنا للأسف الشديد فمك العقلية عنا للأسف في تونس يقول لك التقاعد يساوي اسم الله عليكم الكل متقاعد. متقاعدا عاف الله الجميع. قالوا لا، هي حياة جديدة راهي. انت اعطيت معناها للعمل متاعك واعطيت مجهودك للدولة وكيف كيف كبرت صغارك وقريتهم وكونتهم، سلموا مو انك انت باش ترتاح انت وزوجتك، تمشي تتفرهد، تمشي للرحلات، تمشي للنشاطات الثقافية، يعني تعيش حياتك اللي كان حرمك منها التوقيت الإداري وتربية الصغار.
0: نحن التوقيت الإداري قداش يخذلنا من أعمارنا وما نفيقوش
2: بالضبط.
0: وحتى كيف نكملوا نهار كامل تقريبا، الناس نهار كامل في الشارع مع الخمسة ستة باش تروح للدار شتاء ولا صيف برك شوي كيف هو نفس الشيء، لأنه حتى كي تروح في الصيف بكري راك باش تروح متدهشر بس خانة باش ترقد وتقوم في نفس الوقت كأنك روحت في الشتاء. معناها حبيت نقول إنه الوقت الكل ماشي في الخدمة، الوقت الكل فيه تعب وفيه مجهود وفيه معناها بذل وعطاء، فأنت ماذا بيك الوقت هذاك اللي صاي انتهى كما قلنا تبنى على خبز الجاتو معناها
2: تقاعد مريح،
0: فماذا بينك التقاعد بالحق يكون مريح والناس تستمتع به. ونحن لهنا نجم نستشهد حتى بالقياس مع بعض الدول وبرشا دول أوروبية خاصة لاحظوا أنه الكبار في السن يعني في حل من كل الروابط، يروح
2: يعيش حياته
0: ويمشي لدول باش يتفرهد، يمشي يخرج يعمل سفرات، يعني يعيشوا حياتهم من جديد ويستثمروا كل الوقت اللي ضيعوه.
2: صحيح.
0: في معناها ربما باش يسترجعوا في ذكرياتهم، باش يعملوا في ذكريات جديده، باش يخرجوا.
2: بربي يعطيك صحة على كلمه ذكريات جديده.
0: صحيح.
2: خاطر الحياه راهي ما معناها
0: ما تقفش
2: مستمره، دونك ديما نحاولوا نبنيوا للافضل. احنا ما نقعدوش مربوطين
0: عايشين
2: بالماضي وكاو، نمشيوا للمستقبل. مادام فما حياه فما امل فما بهجه فما فرحه، علاش لا، معناها نحاولوا ان نوفروهم ونعيشوهم.
0: يعطيك الصحه. وهنا الاولاد زاده يلزمهم هم يكونوا واعيين
2: بهذا
0: ويعاونوا زاده الأب والأم إنهم يعيشوا هالتقاعد هذه المريح بالحق.
2: بالضبط.
0: إنهم يخرجوا، إنهم ما يخليهمش مكبلين سواء كان معناها بمسؤوليات متاع صغيرات ولا غيره.
2: زيد تعبهم هذاك.
0: زيد تعبهم. فملي أكثر من هذا، ثم اللي يرهنهم في قروضة، ثم اللي يرهنهم في حاجات أخرى، ثم اللي يتسلف، وثم لين معناها مسكنات ما عادش يلقاو الوقت باش هما يعيشوا حياتهم. فمن حقهم إنهم هما زادة يعيشوا كيف ما أنتم باش تعيشوا، من حقهم أن يعيشوا. نشكرك برشا أنك حيرت هالوجيعة هذه بين ظفرين، ولو أنه ديما نذكر أنه زادة الأباء والأمهات قديش يفرحوا بأحفادهم أن يربيهم.
2: أكيد أكيد أكيد.
0: وثم التجارب نحن حكينا حتى في الأوف أنه هكا التلاقي بين الجنراسيون بين الأجيال الصغيرة والأجيال الكبيرة مهم برشا زادة،
2: سواء من ناحية العاطفية أو من ناحية زادة الثقافية معناها والتجربة، خاصة التجربة. خاطر الكبير كي يحكي للصغير على تجربة معينة راهو باش يربحوا برشا وقت.
0: يعطيك الصحة.
2: هذا أبسط شيء معناه.
0: وعنده أسلوبه اللي موش عند الأم والأب المضغوطين.
2: أكيد.
0: لأنه أنت كتبدا تحكي مع ولدك في تحت ضغط الخدمة والمسؤوليات كي نكتة أمر فيه. والأوامر صعيب أنها تتنفذ. بالعكس هذا بالمقابل.
2: الجد ولا الجد
0: ثم طريقة.
2: عبارة يخرف له في خراف.
0: يعطيك الصحة ويقبل منه.
2: يقبل منه.
0: في هك اللقاء هذيك محليه ما بيناتهم.
2: صحيح.
0: مثمر برشا ونحن ماذا بينا نحافظوا عليها معناها اللقاءات هذية، لكن ما نكثروش عليهم.
2: أكيد. نعطيهم مارج نتاع حريه نتاعهم وكاو ما حد شيء.
0: يعطيك الصحه ونخليهم يعيشوا وزيد نعرفوا الانسان عمال يمشي يتقدم في سبحان الله جسد معني عنده احكام
2: ما يجاوب برشا في برشا حاجات. أيوة. ويتعب وحتى البعض بسم الله عليهم وربي يفرج على الناس كل فما بعد التقاعد ويبطل من الخدمه. أيه. تكثر عليه معناها الأمراض. نعم. كذلك زاد نسيسوه ما نضغطوش. أيه. عليه نحاولوا أن نشجعوه أنه يخرج كما قلنا بكري أنه يعمل نشاط. حاجة أخرى احنا للأسف الشديد معناها في تونس فما كان ثقافة المقهى. أيه. ليش خايبة راهي المقهى. أيه. على فكرة معناها ولكن فما حاجات أخرى.
0: أيه.
2: أنت توا خرجت تقاعد مثلا ما فيها بس امشي تفرج في المهرجانات امشي للأنشطة. أيه. الثقافية. أيه. امشي للأنشطة. أيه. السياحية
0: ومارس هواياتك.
2: المتاحف. أيه. ومارس هواياتك.
0: نعم اللي ما كنتش عندك ليها وقت
2: اني فما رياضات زاد كيف. أيه.
0: رجعوا بعد صحيت.
2: أيه. فما رياضات خفيفة معناها حتى الكبير في العمر ينجم مثلا بالضبط. رياضة الكرة الحديدية مثلا. أيه. ينجم يمارسها. رياضة المشي يعملوا جروب فما دي جروب متاع متقاعدين نراوهم. أيه. في المستير مثلا على الفلاز من مختلف ولايات الجمهورية يجيوا. أيه. ينظموا ويجيوا يعملوا معناها دي سيونس دي مارش. أيه. ما فيها بس هذاك. أيه. الكل باهي معناها يعطي للمتقاعد متنفس ويعطيه ثقة أكثر بالنفس ويكون معناتها ان بون فيفون ما عادش كله باش يقعد ويبرك في
0: لا
2: الدار.
0: لا لا هو تو مع ارتفاع معدل الحياة والجودة متاع الحياة تتحسن إن شاء الله ولو إنه في الظروف هذه
2: ما
0: شاء الله. في هذا عنده تأثير على الإنسان والإنسان في 60 سنة مازال صغير أو
2: بالضبط.
0: إن شاء الله ما يزيدوناش هذا ما تو وصلنا ل 64 خلي 62 64 إن شاء الله ربي يستر يكملوناش لل 70
2: ربي يشد يجيكم ربي
0: خلينا نخرجوا شادين روحنا شوية. في مازالوا صغار معناها ينجموا يخرجوا يحوسوا يتفردوا ويعيشوا حياتهم من جديد يمارسوا هوايتهم. ثم ناس عاملة نوادي متاع رسم متاع موسيقى متاع فما حليهم تفرج فيهم حتى في المواقع التواصل الاجتماعي. ثم نوادي موسيقى ثم نوادي رسم هذوما كأنه الإنسان معناها كما قلنا يبني ذكريات من جديد يعمل واقع آخر جديد
2: يعوض اللي فاته خاطر ساعات هو وقتها معناها إكراهات الحياة.
0: أيه.
2: وضغوطاتها معناها تربية الأبناء وتدريسهم والعمل وكذا ما يخليش مثلا ما عندوش وقت باش يمارس الحاجة هذيك. أيه. توسي لي مومو معناها بالحق
0: صحيح. صحيح.
2: ينجم يمارس الحياة متاعه كما يحبه هو سواء في جوانبها الروحية.
0: أيوة.
2: سواء في جوانبها الاجتماعية سواء في جوانبها معناها الثقافية الاجتماع إلى آخره.
0: أيوة.
2: دونك عنده مساحة أخرى هي مساحة الحياة الجديدة.
0: نعم. نعم.
2: يلزم الناس كل تخمم فيها وكيف صح. كيف الأحفاد والأباء. أيوة. متاعهم زادة يتعاونوا مع الجد والجدة ويخرجوا معاهم ويخرجوهم.
0: أي
2: فيها
0: مهم يسر
2: مش إيجي أمامي عملي ساندويتش
0: هكا جابت دابس الماء والماء مقطوع يتسمى. عمل مزيد
2: قريح حسابه.
0: قريح حسابه.
2: قريح حسابه
0: حتى الماء المعدن
2: هو ترتيب. ما فهميش على فكرة هو اليوم ناطق رسمي باسم الموزعين نتاع الماء حاجه هكا
0: المياه المعدنيه.
2: اي المياه قال لك راهو باش يرجع
0: بانتظام
2: باش يبدا يرجع من اليوم.
0: نعم.
2: ولاحظت اني الحقيقه مو كل واحد يتعدى على الدبوات نتاع الماء بدا يتوفر الماء
0: موجود ولا
2: بدا يتوفر ان شاء الله. اما سامحني بربي فما حاجه
0: أي.
2: بالحق نقول لهم سامحوني في الكلمه عيب عليكم انكم تستغلوا الفرصه نتاع انه الماء قل وتبدل في السوم. تصور انت ستيكا مانيش في نسمي نوع الماء
0: مهم يسري
2: وايترتين في العاده 4700 فرانك
0: هي.
2: ولات ب 5500 فرانك زادت دينار واش معناها
0: هذوما سامحني معناها بين ظفرين انذل الناس راهو اللي يستغلوا هالفرصه هذيا باش يستغنيوا على ظهوره الناس. ثم حاجه اخرى زيد قريتها حتى في الفيسبوك ثم امراه كتبت تدوينه على نفس هذا ولا بيع مشروط.
2: أي.
0: تحب تهز الماء ما عنديش ماء هز معاها مثلا جوي ولا هز معاها ياغورت ولا هز حاجه في هذيا زاده الحقيقه معناها ما يليقش ما يليقش راهو ريت في الازمات تعرف اخلاق الناس
2: بيان سور
0: فنسيسوا بعضنا نرحموا بعضنا
2: ما يدوم حال هو ما عليه كل شيء يتعدى ولا باس
0: ان شاء الله ان شاء الله ترحمنا السوناد وستيك
2: ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه نشكرك برشا اليوم محمد احمد مخلوف استاذنا تحدثنا على الخلاعه في الصيف. ردوا بالكم سيسوا على والديكم هذا حدث ولا حرج. بعد شويه بعد ما نسمعوا ذكرى محمد باش نمشيوا لي من ذاكره المهرجان مع اسامه بالحاج محمد.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. ناخذكم اليوم للكريب مع المهرجان الوطني للسنابل الذهبية، وهو تظاهرة ثقافية وفنية وفلاحية تنتظم كل عام في مدينة الكريب من ولاية سليانة، وتشرف على تنظيمها جمعية مهرجان

0: مهرجان يولي من تظاهرة جهوية إلى مهرجان وطني. وفي صيف 2026 وصل المهرجان للدورة 38 اللي تنتظم من 25 جويلية إلى 6 أوت تحت الشعار نغني لنحيا وتحيا الحياة. وهنا خصوصية مهرجان السنابل الذهبية إنه مرتبط برشا بالهوية الفلاحية متاع الكريب وخاصة بموسم حصاد القمح، لذلك برمجته تجمع بين السهرات الفنية والموسيقية والعروض الشعبية والكرنفالات إلى جانب المعرض التجاري والفلاحي اللي ينتظم بالتوازي مع ليالي المهرجان، ويعتبر فضاء مهم للفلاحين والحرفيين والمنتجين من أبناء الجهة. أما بالنسبة للعروض الكبرى فتقام كل عام بصفة مؤقتة في فضاء المدرسة الإعدادية هناك، خاطر المدينة ما فيهاش مسرح هواء طلق مهيأ لاحتضان التظاهرات الكبرى. ومن هنا تبدأ أغرب حكايات المهرجان. قبل أيام قليلة فقط من انطلاق دورة 2026 أعلنت الهيئة المديرة بكل صراحة إلغاء المهرجان نهائيا بعد ما واجهت عراقيل من بينها تأخر البلدية في تهيئة فضاء العروض وعدم استكمال الاتفاق مع إدارة المدرسة الإعدادية لاستغلال الفضاء، إضافة إلى نقص الدعم المالي وتجميد بعض المنح. الخبر وقتها خلق صدمة كبيرة عند أهالي الكريب ومحبي المهرجان، لكن المفارقة إنه قرار الإلغاء مدامش أكثر من 48 ساعة بعد جلسة عمل استعجالية أشرف عليها معتمد الجهة، ومع تدخل وزارة الشؤون الثقافية تم تجاوز أغلب الإشكاليات ورجع المهرجان في آخر لحظة ونشحت الهيئة في الإيفاء بالتزاماتها وإنقاذ الدورة قبل انطلاقها. وزيد على هذا المهرجان عرف في دورات سابقة برمجة كانت تمتد حتى ل 17 يوم واستضاف أسماء كبيرة، لكن رغم القيمة الفنية بقى يعاني من ضعف الإمكانيات في بعض السنوات، حيث إنه المنحة المباشرة التي تتحصل عليها الجمعية ما كانتش تتجاوز 5000 دينار فقط، وهو مبلغ محدود جدا مقارنة بحجم تظاهرة وطنية تدوم قرابة أسبوعين. وهذا يخلي نجاح المهرجان كل عام أقرب المعجزة تنظيمية، خاصة وقت كل شيء يتعمل فوق ركح يتم تركيبه داخل مدرسة إعدادية في مدينة ما فيهاش مسرح هواء طلق مخصص للعروض الكبرى.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: الرابعة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم عن إمكانية اعتماد القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية في بلادنا. كشف النائب في البرلمان عبد الجليل هاني عن تواصل تعطل مشاريع حماية مدن بوعرقوب وابن خلاد ومنزل بوزلفة من الفيضانات جراء اعتراض مواطنين على مسارات الأودية والممرات المائية، وأضاف أن تعثر إنجاز المشاريع العمومية تسبب في حرمان ولاية نابل من تحويلات مالية بقيمة 30 مليون دينار ضمن مخطط التنمية الجهوي لسنتي 24-25. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي من دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. وفي أخبار العالم، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن إيران لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة، وذلك بعد 156 يوم من اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران. إلى نهاية الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. البداية بكرة القدم ونتحدث على دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، ويوم الخميس المقبل بيتم سحب قرعة الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكأس الكاف في العاصمة المصرية القاهرة. تعرفوا أنه ممثلي كرة القدم التونسية كل من النادي الإفريقي اللي بيش يلعب الدور التمهيدي الأول، والترجي التونسي بيش يكون معفى من الدور التمهيدي الأول، وبالنسبة لكأس الكاف بيش يكون نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي من المفروض في CSS بيش يكون معفية من الدور التمهيدي الأول، وفريق الترجي الجرجيسي بيش يلعب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بالنسبة لعملية القرعة ماضي ساعتين بيش يكون أو نصف نهار بتوقيت تونس بيش يكون كأس الكاف، وثم رابطة الأبطال الإفريقية بيش تم سحبها تبعا. اخبار الانديه التونسيه الان، الاولمبي البيجي اليوم انطلاق طرابلس عين دراهم، بتكون زاده مباراه وديه بالنسبه للاولمبي البيجي، 23 لاعب تحت ذمه المدرب، مدرب الاولمبي البيجي دوب باش يدخلوا كما قلنا في طرابلس مغلوب، باش يلعب اليوم امام اولمبيك اكبو الجزائري. من جهة النجم الرياضي الساحلي بيتحول حمام بورقيبة يوم 4 أوت، المجموعة اللي وجلها دعوة المدرب براكوني فيها صبري بن حسن، رايد قزاح، خالد يوسف، وريان لاندرسي في حراس مرمى، أيضا عدد دائم من الشبان إلى جانب المنتدبين الجدد كل من عزمي غومة، أيضا عودة حسام الدقدوق مع ديوارا. بالنسبة لوسط الميدان معاذ برحيم، أحمد زرقاتي، محمد سنقاري، وسام عبيد، أوشيكبو، عثمان دياكيتي، بوسلامة العمري، عثماني. في الهجوم ياسين رجب، ريان قارة، أشرف بن ضياف، موسى سنجور، نزار سميشي، أيوب الفجيري، وساندي ميغور. فما برشا غيابات من ريان عنين وياسين الشعبين الموجودين مع المنتخب الأولمبي، وجدي كشريدة اللي حبذ عدم الالتحاق بالفريق النجم الساحلي في الطرابلس، ويبدو أنه فما رغبة كبيرة من وجدي كشريدة باش يغادر فريق النجم الرياضي الساحلي، وهذا أكدوا الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. من جهته الاتحاد الرياضي المناسيري باش يواجه وديا شباب قسنطينة الجزائري اليوم في 5:30 متاع العشية في مدينة حمام بورقيبة، وأكيد إن شاء الله توا في نهاية اليوم بعد 7 إن شاء الله نعطيكم النتيجة الحينية للمباراة. نذكركم اللي الجامعة التونسية لكرة قدم كانت راس الرابطة الوطنية لكرة قدم محترف، ودعتها لتحمل مسؤوليتها بعد الخطأ اللي صار في عملية سحب قرعة بطولة رابطة المحترف الأولى. مبدئيا فما يوم 7 أود بيشكون موعد سحب قرعة الثانية، يعني إعادة الرزنامة، لكن تبقى أمور أولية في انتظار تأكيدها بصفة نهائية بالنسبة لعملية سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد في ظل لخبطة كاملة وكبيرة بالنسبة لكرة القدم التونسية. نمشيو الأمل حمام سوسة اللي اليوم أعلن على تعاقده مع اللاعب السابق للنجم الساحلي مالك بعيو لمدة موسم واحد، وأيضا جدد عقد الحارس محمد أمين الحزقي لموسم إضافي. بالنسبة لكرة السلة، المنسيري عاصمة كرة السلة 3-3 اليوم، مدينة المنسير تعيش على وقع حدث رياضي مميز اللي هو الدورة الترشيحية لكأس العالم كرة السلة 3-3 في موعد يجمع نخبة من منتخباتهم اللعبية، ويأكد مكان تونس والمنسير في احتضان تظاهرات الكبرى إن شاء الله 7 بشكونوا معاكم، وتناخذوا أكثر تفاصيل لأنه منتخب الوطن التونسي اليوم يلعب مباراة أولى 3-3 في ساحة الفنون في المنسير، وأكيد الحضور ينجم يكون الحضور إن شاء الله كبير لمتابعة منتخب الوطن التونسي 3-3. فما عدد هام وفي الحقيقة من المقابلات الودية اللي بيش يتلعبوا اليوم وغدوة بعد غدوة في أماكن التربصات اللي موجودة فيهم الأندية التونسية في انتظار انطلاق البطولة الوطنية لكرة القدم. كما قلنا الاتحاد المنسيري شباب قسنطينة، فما عدد آخر مباراة الأولمبي البيجي أولمبيك أكبو، فما الأندية الجزائرية في بعضها، فما أندية الجزائرية في مواجهة الأندية التونسية. هذا بالنسبة لأهم يمكن المقابلات والمتابعات بالنسبة ل اليوم، وتو كما قلنا إن شاء الله نعطيكم نتائج نهائية بالنسبة لمقابلات الودية لمختلف الأندية التونسية. نحكيه على محمد صلاح اللي تقارير صحفية أورد اليوم تطور جديد في مستقبل محمد صلاح بعد ما توصل الاتفاق مع نادي ترابزونسبور باش ينتقلوا في الفترة الحالية. ترابزونسبور الملاعب هذا مطلوب برشا من ترابزونسبور، ترابزون مش من الفرق الكبيرة في تركيا، لكن مرة هذه رغبة كبيرة باش ينتدب اللاعب مصري براتب سنة ويوصل 17 مليون أورو، معناه شوفوا العدد كبير متاع الرقم كبير برشا، وأكيد إن شاء الله متابعة في
بقية نشراتنا اللي بنتقابلوا معكم إن شاء الله 7 و5 دقائق، نرجعوا لكأس العالم أو الدورة الترشيحية 3-3. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف جبالي.
1: الموجة
0: والموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: تحية تصلكم من الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، في التقديم عواطف جبالي، في تنسيق فقرات الحصة هويدا بن سيسي، في الإخراج الفني نجل عطية، وفي الإخراج الرقمي رؤوف غديرة. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المونستير. مازالت عنا سويعة تقريبا وقل شوية باش نقضيوها في مجموعة أخرى من الفقرات في إطار برنامج موجة ورا الموجة. طيب باش نمشيو للفقرة الموالية.
0: ديما القدام
3: ديما القدام ديما ديما القدام
0: ديما القدام
2: ديما القدام. يحاول كل مرة أنه يقدم لكم التجارب الناجحة، يقدم لكم الإشعاع اللي ربما تبعثوا هالتجارب هذية لتونس، واللي خلينا نحن ديما نحكيه بكل فخر واعتزاز على كفاءتنا التونسية. اليوم آية رويني اخترت لكم قصة جديدة وتجربة جديدة ناجحة في تونس. خليك الكلمة إيه. مرحبا.
4: مساء النور مدام عواطف، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على إذاعة المونستير. قبل كل شيء اليوم حبيت نهني إذاعة المونستير ب 49 عام. إن شاء الله كل عام وهي بخير، وإن شاء الله ديما القدام تألقى برامجها. نوجه تحية للسيدة المديرة قبل كل شيء، للمنشطين الإعلاميين والتقنيين وكل من ساهم في نجاح الإذاعة باش تقعد منارة إعلامية قريبة من مستمعينها.
2: يعطيك الصحة.
4: في ديما القدام الفقرة اللي تعودتوا بها مثني للجمعة نحكيوا فيها على نجاحات، اليوم اخترت نحكيوا على نجاح فريق طبي بالمستشفى الجهوي الحاجة على اليسوى بقصر هلال من ولاية المستير، في إجراء عملية جراحية دقيقة تمثلت في استئصال كامل الفصل الأيمن للكبد، في إنجاز يعد الأول من نوع على مستوى المستشفيات الجهوية. يحضر معنا اليوم في الاستوديو الدكتور سيف الدين بكوش، مختص في الجراحة العامة، جراحة الكبد والجهاز الهضمي وجراحة السمنة، كذلك خبير في الجراحة بالمنظار. مرحبا بك دكتور، شنو احوالك؟
5: مرحبا بك،
4: خطفناك اليوم. هذه هي ظروف المباشر. مرحبا بك. لو كنت تحكينا دكتور على التفاصيل العملية كيفاش كانت، تفضل.
5: احنا مش نحطوا الامور في اطارها من الاول بالكل. هو مريض يعاني من نقائل كبدية. النقائل الكبدية هذه هي ايش معناها؟ يبدا عندنا ورم في القولون. الورم هذاك ينجم ما يقعدش في الـ في الـ في الجهه هذيك بالذات، مثلا في القولون ولا في البلاصه اللي بدا منها هو من الاول، ينجم ينتشر للبدن. واول عضو يتمس في الاعضاء هذه هو العضو، هو الكبد. قبل كان احنا كي يتمس الكبد نقولوا كهو، معاش عندنا حل، معاش نجم نداوي ونعملوا شيميوثيرابي اكهو على غالب معاش عنا حلول. ولكن بعد بتطور العلم وتطور الجراحة ولينا كي نعملوا الاستئصال متاع المرض هذاك من الكبد،
2: أيوة.
5: ينجم المريض يشفى ويتعافى وكل شيء. معنا في أغلب الأحيان إذا كان يقع الاستئصال ينجم المريض يتعافى، في حالات أخرى ينجم نحسنه في الكاليتي دو في، معنا في جودة الحياة عند المريض هذاك، يكون يعاني من برشا حاجات وكل شيء. دونك هذاك علاش تعتبر هذه جراحة، جراحة مهمة. أولا على خاطر هي تعطي أمل للمريض باش يتعافى ويعاود يرجع كما كان، اللي كانت الامل لذلك مفقود وما كانش موجود جمله. وحاجه اخرى اللي هي جراحه معقده صعيبه قليله الممارسه.
4: قلت دجا في لقاء ليك سي سيف الدين انه العمليات هذه تتعمل في دي سنتر سبيسياليزي، معناها خلينا احنا نحكيوا على مستشفيات جهويه ماجي جامعيه.
5: هي تتعمل في دي سنتر سبيسياليزي، في اقسام مختصه بالحاجه هذه، خاطر هما عمليات ذات صبغه دقيقه معقده. النجاح نتاع العمليه يكون لازم معناها كفاءة كبيرة باش تنجح العملية هذيك. هذيك علاش هي تتعمل في تونس، موجودة فما دي سنتر سبيسياليزي يعملوهم، ولكن بقلة مش منتشرين بكثرة في البلد التونسية. وهذيك علاش احنا نحبوا وهما ديما لي سيرفيس دو شيرجي، معناها اقسام الجراحة في تونس، يحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل انهم يطوروا من الجراحة هذه، وقاعدين يطوروا بالكدا بالكدا. والسنوات الأخيرة هذه قاعد يشهد تطور في نوعية الجراحة هذه الدقيقة والمتميزة.
4: العملية كانت بالتعاون مع فريق طبي من القطاع العام.
5: هي العملية صارت في مستشفى جهوي حاجة علي سوا بقصر هلال. المستشفى هو مستشفى جهوي ولكن عنده صبغة جامعية زاد، فما أقسام فيها ذات صبغة جامعية. المستشفى هذا زاد قاعد يقدم في خدمات جالية وقاعد يتطور بشوية بشوية وقاعد يقدم في خدمات باهية للمواطنين اللي موجودين في قصر هلال. القسم الجراحة فيه زاد رئيس قسم اللي هو عنده صبغة جامعية وكل شيء، قاعد يحب يطور من القسم بتاعه وكل شيء. دونك صارت العملية في القسم هذا، قسم الجراحة هذا، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. التعاون بين القطاعين العام والخاص هو تعاون محمود، حاجه باهيه واحنا نشجعوا عليه. والتعاون هذا موجود في بلايص اخرين، معناها مش كان في جهتنا هذه ولا اول مره تصير ولا كل شيء. التعاون هذا موجود من قبل.
4: التعاون القطاعين تمت موافقه مع
5: بالطبيعه هو امر معناها يصير مش اعتباطي، معناها لازم معناها قانون، معناها كيما نقولوا احنا بصفه قانونيه احنا نتقدموا اول حاجه بطلب لرئيس القسم، ورئيس القسم يقدم الطلب هذاك للمدير المستشفى، مدير المستشفى يقدم الطلب هذاك الإدارة الجهوية، وبعد الإدارة الجهوية هي اللي ترى اسكو نجمه ولا ما نجموش وتعطي الموافقة متاحة ولا. احنا ما نجمه نعمل نوع العمليات هذه إلا ما ناخذ الموافقة المسبقة من الإدارة الجهوية ووزارة الصحة، باش يكون معناها تعاون في اطار القانون. نعم. حتى ما نجموش اي واحد يجي من القطاع الخاص يمشي يعمل عمليه، ولا من القطاع العام يمشي يعمل في القطاع الخاص.
4: ماشي اعتباطيه الحكايه،
5: مش هكاك
4: مدروسه.
5: نعم. مدروسه وتحت
4: التعاون هذا ينجم يكون نموذج يتعمم على المستشفيات الجهويه الكلها
5: بالطبيعه.
4: يعني هذا اكبر مثال معنا
5: بالطبيعه. هو التعاون هذا هو ممتاز. علاش؟ اول حاجه يخلي يقرب الخدمات للمواطن البسيط الزوالي اللي هو في السبيطار، اللي هو ما ينجمش يمشي يعمل عمليه في البريفي، ما في القطاع الخاص عملية مكلفة.
4: نعم.
5: باهظة الثمن، مش أي واحد ينجم يقدر باش يعمل عملية هذه في الواحد. دونك لما لا أنه أطباء القطاع الخاص اللي ينجموا يعملوا عملية باهية وكل شيء يعملوها في القطاع العام لتقريب الخدمات وكل شيء، علاش لا؟ فما حتى مشكلة. خاطر أنت كطبيب، أنا واحد من الناس مثلا مقتنع يعني مش معناها طبيب في القطاع الخاص دونك هاو نقعد في القطاع الخاص، لا، الطبيب خاطر هو المريض، مريض في القطاع العام ولا في القطاع الخاص.
4: واللي هنا يغلب الجانب الإنساني يعني.
5: يعطيك الصحة. دونك أنا كطبيب ما يهمنيش المريض هو وين موجود ولا وين مش يداوي ولا كل شيء، أنا مادام عيطولي واجب المهني نتاعي يقتضي أني نمشي لأي بلاصة نداوي فيها ما كانش
4: مصلحة المريض
5: قبل كل شيء. دونك هو كي عيط لي دكتور طه عبد الكافي ما ترددتش ولا لحظة، معناها قلت هذا واجب وطني لازم عبد يمشي ويقدم.
4: يعطيك الصحة. قداش دامت العملية؟
5: العملية دامت أقل من 3 ساعات الحقيقة. هو وقت يتسمى
4: وجيز.
5: هو في الموين ديما 5 سوايع، احنا قمنا به في 3 ساعات الحمد لله. معناها هو راهو الإطار الطبي الموجود ممتاز، المبنجين زاد نقدم لهم تحية على راسهم السيدة منى قارة
4: بارك الله عليهم،
5: ممتازين. معناها تعدت العملية معناها بحق حاجة ممتازة، معناها حتى في القطاع الخاص ما قليل من تتعدي العملية كيما هكاك بالنجاح هذيك على المستوى نتاع المبنجين، معناها ممتازين أداوا خدمتهم بطريقة ممتازة.
4: في وسط العملية صارت هيك خطورة حاجة هكا دقيقة صارت استوجبت انها
5: لا الحقيقة لا بصراحة لا.
4: هذين 3 ساعات معناها هو قال المعدل 5 معناها لبس تعديت الأمور كما يلزم،
5: تعديت الأمور سلسة وكما يلزم. نعم. لبس الحقيقة هو احنا راهو ايش اقول لك، راهو لازم يكون العبد متمكن من الخدمة اللي يخدم فيها باش ينجم يعطي الإضافة. إذا كان العبد يحس روحه ما ينجمش مش لازم
4: ما يقدمش. نعم.
5: الحقيقة صعيب.
4: دكتور عندي سؤال، اسكوت وانت قلت الفصل الأيمن للكبد يعتبر من أفخم أو أصعب خليني نقول أجزاء الاستئصال، شنو الفرق بين استئصال الجزء الأيمن بارابول الجزء الأيسر؟ اسكوت ثم كتعقيد أصعب أسهل ولا نفس معناه الخطورة؟
5: احنا باش نحطوا الامور في اطارها باش السادة المستمعين يفهمونا بالكده بالكده. هو الانسان ما ينجمش يعيش من غير كبد. مثلا تنجم تنحي تيحال عادي، تنجم تنحي معدة كاملة عادي، تنجم تنحي المستقيم ولا الكولون كامل عادي، تنجم تنحي بارتي من المصرانة الرقيقة عادي. الكبد تعمل استئصال كامل ما تنجمش، الانسان ما ينجمش يعيش من غير كبد كامل. دونك في الكبد فما زوز اجزاء كبار، فصين، الفصل الايمن والفصل الايسر. هما مقسمين على حسب الدوره الدمويه كيفاش مشيت لهم. معناها كي يقوموا بالاستئصال نتاع فصل من الفصين راهو كيف كي مش تعمل استئصال الايسر ولا الايمن، نفس الصعوبه نفس الخطوره نفس الواحد نفس لازم نفس التحضير نفس كل شيء. ولكن هو النقاء الكبديه تجي اكثر ديما في الفصل الايمن، هذاك احنا نحكيوا اكثر في الفصل الايمن، ولكن تجي زاده في الفصل الايسر، نجموا نعمل استئصال الفصل الايسر كيف كيف هما الحقيقه. ولكن احنا زاده الكبد هذاك نقسموه لثمانيه اجزاء، ثمانية أجزاء صغيرة. خاطر الفصل الأيمن فيه 4 أجزاء، الفصل الأيسر فيه 4 أجزاء، الكبد الكامل فيه 8 أجزاء. دونك نجمو احنا نعملوا استئصال لجزء واحد، مثلا هم مرقمين من 1 حتى 8، نجم نعملوا استئصال نمره 1 ولا نمره 2 ولا نمره 3.
4: هذا ما عندوش 4. تأثير على صحة المريض حتى على المدى الطويلة؟
5: لا
4: ما عندوش.
5: احنا كيما نقولوا بالعامية الكبدة تخلف وتعاود تكبر، وإفكتيفون بالحق تعاود
4: تم عملية النمو معناها
5: تم عملية النمو تكبر تكون كبدة صغيرة تولي كبيرة بالحق تكبر تكبر حتى تشوفها بعد تقول ما شاء الله سبحان الله الكبد هو خاطر الخلايا في الكبدية تتجدد وتكبر وتنمو وتتكاثر وتعطي ما يشابه ولا الكبد اللي كان قديم معناها فهمت
4: شنو حالة المريض توا قاعدين جاي يعمل في الكنترول نتاعو لاباس الحمد لله
5: الحمد لله الحقيقة المريض خرج احنا نقولوا جي 5 بوست اوبيراتور هو الخمس اليوم الخامس بعد الجراحة الحقيقة ممتازة معناها حالته الصحية ممتازة جدا يمشي ويجي ياكل لاباس عليه الحمد لله
4: يا ربي هل المستشفى الجهوي بقصر هليل عنده توا الامكانيات باش تتعاود العمليات كما هذيا
5: الحقيقة الإمكانيات متوفرة يعني حسب ما شفت الإمكانيات متوفرة لكن هو زادة ما لازمناش احنا نطلبوا إمكانيات كبيرة ياسر ولا حاجات اللي احنا حتى مش متوفر حتى في
4: نحكي على فريق طبي نحكي على تجهيزات تقنيات
5: موجود الحقيقة مادام احنا وصلنا وافقنا ان نعمل العملية هذيك مادام موجود الإمكانيات موجودة الحقيقة وما حسينا حتى مشكل معناها كل اللي طلبت الكل لقيت
4: سبتو نحكي على تعاون ما كانش معناها 100%
5: ما كانش مبرمج اي صحيح ولكن الموجود بصراحة ما الحاجات اللي عندهم موجودين
6: يعني الإمكانيات متوفرة ولو مستشفى جهوي
5: متوفرة
6: باش نعملوا عمليات من النوع هذا باش نمشي بك في ثنية أخرى إني على خاطر في الأوف قعدنا نحكيه شوية قلت لي أنت بعد ما تخرجت من كلية الطب المنستير أنت من أبناء اللي متخرجين لهنا شاب من الشباب ويفرجوا فيك ويشوفوا في الصورة متاعك مشيت لفرنسا خدمت تقريب قضي أربع سنوات
5: قلت لي أربع سنوات فرنسا
6: أربع سنوات وخيرت أنك ترجع لتونس وقت لي نحن اليوم نشاهد كل يوم هجرة متاع يعني كفاءات تونسية في الجانب الطبي خاصة ولا الهندسي أما الطب بالأساس اللي هما مطلوبين برشا كفاءات عليا قاعدين كيمشي وغادي يكبشوا فيهم نقولين يشدوهم يحبوهم شي يخرجوا كيف رجعت وعليش رجعت
4: جوستمون مدام عواطف اني بدي ماذا بيا يقدم نصيحه للشباب اللي متخرجين من تونس
6: حاليا تلقوا تجربته هو فيه نسمع هو عليش رجع وكيفاش كيفاش اختار لانه اختيار هذا قرار
5: اني ولد المدرسه العموميه واللي سي العمومي وقريت في ولد ريف
4: شارخ بالكل كنا في تونس نعرف
5: ما حتى لا بالعكس معناها حاجه افتخر بها على الاخر وبعدين اللي قريت في الفاكولتي نتاعنا لهنا المونستير ومن بعد عملت زاولت الاختصاص نتاعي في تونس أربع سنين
6: أيه.
5: ومن بعد اخترت أني نخرج لفرنسا باش نتعلم هذا الاختصاص هذا صعيب شوي اللي هو جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الكبد خاطر أنا كنت في سيرفيس المونجي سليم المرسى هو أكثر سيرفيس معروف ومشهور بزراعة الكبد وكل شيء داير هو السيرفيس الوحيد اللي يعمل زراعة الكبد في تونس من وقتها انطلقت مشيت لفرنسا وبديت نخدم وكل شيء وحاولت أني هكا نكتسب خبرة وكل شيء بعد خلطت علي زوجتي معني اللي هي
6: طبيبة
5: طبيبة زادة طبيبة مختصة في الغدد والسكر وقعدنا في فرنسا وجبنا داير ولدنا الأول جبناه في فرنسا
6: ربي يفضل
5: ربي يفضل ولكن بعد حكينا في ليلة من الليالي قلت لها شنو رأيك نروح وقالت لي هذيك الفكرة اللي يعني في مخي حتى أنا ما نحبش نقعد لهنا معنا ما قعدنا لهنا تونس خير لنا
6: رغم أنه الإغراءات المادية
5: كل شيء أخي أكبر برشا
6: واللوجستية وكل
5: شيء كل شيء كل شيء خير وأنا قلت لك احنا ولدنا في فرنسا معنا ولدنا الأول معنا أمبرانسي معنا ولدنا غادي ومرنا واضحة ومعنا حتى مشكلة ونخدموا الزوز وعنا الإكيفالونس تاعنا الزوز معنا عنا شهادة الإكيفالونس احنا نقولوا هي معناها تطابق بين الوحدات ونجم نقعدوا على روحنا كل شيء ولكن خيرنا بعد ما حكينا كل شيء خيرنا اللي تونس خير ونقدموا الإضافة في بلادنا خير علاش نقعدوا احنا نخدموا في العباد الاخرين وما نخدموش ولاد بلادنا وبلادنا وروحنا
6: برافو
5: روحنا مع 2022
6: يعني اخترتوا انه الكفاءة هذية اللي انتم وصلتوا لها بالمدرسة العمومية التونسية وبالجامعة التونسية وبكفاءتنا التونسية انكم ترجعوا الجميل لولاد بلادكم
5: وي هذا هو الحقيقة هذا وما اكثرش من هيك كمان
6: يعطيك الصحة برافو
5: خاطر كنا نجم نقعدوا معناها وغادي شيخين امورنا واضحه بحق كنت امورنا واضحه على الاخر
4: كلمه الاطباء التو الشباب اللي يحبوا يهاجروا لبرا ويحرمونا من كفاءاتهم
5: لا نجي نقول حاجه هما راهم يحبوش يهاجروا الاطباء الحقيقه راهم اما فما شويه
4: تغريهم مشاكل تغريهم
5: اما فما شويه مشاكل في قطاع العمومي فما صعوبات كبيره
6: نعم.
5: مثلا تو كيما المره اللي فاتت اعتداء بالعنف على طبيب معناها زاد مشكله كبيره في فصل واحد فما عندهم راهو الامكانيات مش متوفره كيما احنا نحبوا فما زاد الفورماسيون راهي طيارة على الاخر تحفونا ولكن البرة فما التقنيات الجديدة والحاجات الجديدة كل شيء
6: هذا نحبهم يمشي ويتعلم
5: يعطيك الصحة هذا شو نقول قول اني كل عبد كل انسان يحاول يطور من ذاته يطور من نفسه يتعلم يقدم بالقدا ومن بعد تالي يحاول يفيد بلاده ويحاول يرجع يحاول حتى من بعيد ما حتى ينجم احنا فما عباد راهو في فرنسا مثلا اطباء ما ينجموش هما يعاودوا يرجعوا خاطر سيبوا الكاريير نتاعهم تبني غادي وقفت امورهم غادي كل شيء اما اللي كنت يستدعونا احنا باش نجيو بحذاهم باش يورونا يعلموني اطرونا كل شيء
6: حاجه ممتازه
5: على الاقل معناها هو كيبدا بعيد معناها هو كيقدم خدمات
6: لبلاده مش بس بلاده ولاد
5: بلاده نعم حتى راهو اللي يخدموا زاده في الخارج راهو يقدموا برشا حاجات باهية للبلاد تنجم تلقى راهو اطباء لهنا وما يقدموش في حاجات كما يلزم
4: يعطيك الصحة دكتور سيف الدين بكوش على حضورك معنا اليوم فقرة ديما القدام نعرف ما كانش سهل بتحضر معنا اليوم اختفناك خطفين خلينا نقول نهنيك على الإنجاز الطبي المشرف اللي يثبت مرة أخرى أنه عنا كفاءات تونسية قادرة على تحقيق نجاحات حتى في أصعب الاختصاصات ربي يوفقك وإن شاء الله نشوفوك ديما القدام ونشوفوا إنجازات كيما هكا ترفع راية الطب التونسي
6: أكيد يعني نرى أنه لبنا أولى في كارير متاع طبيب عظيم إن شاء الله
4: إن شاء الله نشوفوك ديما القدام إن شاء الله ميرسي دكتور على حضورك معنا
6: يعطيك الصحة دكتور شكرا لك يا روين
4: كنت هذه هي ديما القدام نتلقى الجمعة الجاية مع إنجازات أخرى
6: إن شاء الله شكرا

0: ما جابش سيرتي.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة على الموجة 99.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. ساعات يبدأوا اثنين في صحفة العسل وبعد حياة وأحلام وأسرار مشتركة، وفي لحظة في رمشة عين يطل الغدر بوجهه القبيح من الوجوه النايرة والملائكية. صاحب الأصل مهما يكون الخلاف والخصومة ترجع عليه أصالته، ومهما تضرر من الطرف الآخر ما يغدرش، ما يستعملش طيبة الآخر وحسن نيته معاه، ما يوظفش لحظات الصداقة والصراحة باش يطعن صاحبه أو فريقه أو بلاده في سبيل مكسب شخصي زائل. الغدر حاجة مستهجنة في كل الشرائع السماوية والأرضية والفطرة السليمة، ومن أجمل ما جاء على ألسنة الحيوانات في المرجع العظيم والأثر الفني الرائع اللي يجمع بين الأدب والأخلاق والسياسة والحكمة والتربية، كليلة ودمنة. المؤلف هذا قديم ضارب في القدم، إلا أن روحه معاصرة لكل الأزمنة والحقبات. أصل هذا الأثر فارسي، وعربه عبد الله بن المقفع العربي بطريزة عربية وعجيبة بشهادة كل المختصين اللي يقولوا لا أحد في الماضي والحاضر نقل من لغة إلى لغة أخرى أدبا أو علما إلا وفيه أثر من لغته الأصلية إلا ابن المقفع. حتى الترجمات اللي جات بعده إلى لغات أخرى عددها أكثر من 20 خذات من الترجمة العربية، وأغلب الأساطير والحكايات اللي في الأدب العالمي مستوحات من كتاب كليلة ودمنة. باب من أبواب هالكتاب عنوانه القرد والغيلم. الغيلم هو ذكر السلحفات الفكرون. يقول صادف أنه قرد وغيلم ولو صحاب صحاب برشا، وقعدوا مع بعضهم مدة طويلة. في الوقت ذاك الفكرونة زوجة الغيلم اطولت عليها الأيام، حتى جاتها جارتها قالت لها راني سمعت بالفكرون متاعك ملازم القرد ومتعاشرين ليل مع نهار، وهذاك علاش نساك. هيا بعد مدة طويلة برشا الغيلم تفكر عيلته وحن لزوجته، قال نمشي نطل عليها. دوب ما قابلته بدات اتنين تفغم وعملت له فيلم، أشبيك أشبيك ما حبتش تتكلم. قامت جارتها قالت له مرتك على الاخر ويا ذنوبي كان مازال تتعيش، والدوام تاعها صعيب برشا. اشنو؟ قالت له الطبه نصحوها بقلب قرد. دورها في مخه منين باش نجيبه هذا، ما فما كان قلب صاحبي القرد وكيفاش منا تكوي ومنا تشوي، هما الغالب حل قضاء حل الصبر. او تم راجع للغابه حتى وصل لصاحبه، قابله مكشبر حزين مهموم. اشبيك يا ولدي ما هو لاباس؟ قالوا لا لاباس، اما انا حاشم منك، انت قرد طيب وضيفتني عندك برشا وكنت حريص على راحتي وماكلتي، تنحي في الكرموس من الشجره وترميلي وما خليتني ناقص حتى شيء، وانا نحب نوطد هالعلاقه بالزيارات المتبادله ونستدعاك تجيب حذايا للدار، تتعرف على المدام ونولي عائله واحده، وزيد داري جاية في بقعة بكلها فواكه. القرد عجبته الحكاية وركب على ظهر الفكرون باش يسافروا في البحر وين تسكر الفكرونة. وقت جاوا في الغريق الفكرون حس بوخز الضمير، كيفاش صاحبي وعشيري ومشي معايا على نيتو وانا ناويلو على الغدرة ومحضر له الموت، لكن اش باش نعمل، الشي اقوى مني، وكيف ما يقولوا البشر وقت تحك الركب تبكي امه ولا تبكي امي. القرد حس للفكرون بطل العوم وشرد، قالوا لاباس. قالوا واش باش نقول لك يا صاحبي، راهي المدام تعبه برشا والطب نصحوها بقلب قرد. ضحك القرد وقال للفكرون شنو المشكله، وهو الصاحب الواه، واللي ما يلقاش صاحبه وقت الغسره شي يعمل بيه، اما يا ليتك قتلي من وقت كنا في الغابه، راني جبت قلبي معايا. قالوا عجب يا اخي وين قلبك؟ قالوا ماني خليته على الشجرة في البقعة اللي كنا فيها، هذيك عادتنا احنا القرود، اذا خرجنا لزيارة اخ ولا صديق نخليه قلوبنا باش نبعدوا علينا الوسوسة والشك. وما دامك انت حاجتك بقلبي هيا عوم ورجعني فين كنا في الغابة تو نجيب قلبي. وما كانش الفكرون من العاكسين تبرم ورجع يعوم ساقيه على مرسو وفرحان بصاحبه اللي باش يعطيه قلبه. دوب ما وصلوا نقز القرد جاء على الشجرة استناه الغيلم هتا ويهبط هتا ويهبط. كيف استبطاه قالوا يا قرد وينك؟ اش بيك طولت في جيبان قلبك؟ قالوا هو ثم واحد بقلبه يمشي للموت بساقيه، وموش ديما الغدار ينجح في قذارته مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار.

0: الخط.
1: على الخط اليوم باش نستضيفوا فيها سي عبد الرحمن المجبري المكلف بالاعلام بمهرجان الفسقيه الدولي بالقيروان في دورته الخامسه. مساء النور.
2: اهلا وسهلا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
1: يفضلك. اذا الدوره الخامسه هذه للمهرجان هكما؟
2: اي مهرجان دولي مهرجان فسقيه القيروان في دورته الخامسه وفي برمجة تعمل 66 كيلو الحقيقة.
1: أي الحقيقة أني عجبتني برشا البرمجة وهذيك علاش حبيت نزيد نحكي شوية معاك في المهرجان هذية اللي هو ولد كبيرا إذا كان صحة العبارة. هو الانطلاق كان نهار 1 أوت وينتهي إن شاء الله المهرجان نهار 16 أوت. في الأثناء ثم برمجة ثرية برشا نذكروا مع بعضنا السادة المستمعين بها. معاك سي عبد الرحمن.
2: بس البرمجة هذه كانت متنوعة 100%. جزء كبير بها كان فنانين توينس. نذكركم أنه بدينا بالمحفل الجربي سهرية كانت ناجحة بامتياز. البارح كانت عنا سهرية للشقيقة ليبيا والمالوف الليبي والحقيقة كان اكتشاف كبير وأصوات تعمل خطرتين كيف. واليوم الافتتاح واليوم زادة في العرض الثالث بش يكون آية دغنوش بش يكون موجود زادة نصيب كبير للراب ونعرفوا جينيراسيون صغيرة الحقيقة اليوم هذا اللي كان طالبينه وشباب اليوم هذاك على باش نلقاو ستو وباش نلقاو يونجر زيد ما ننساوش نوردو اللي تعدى العالميه وباش يكون موجود زاد في مهرجان ولايه القيروان. ونعاود نذكر انه العروض الكل في دار الثقافه اسد ابن فرات في القاعه الامبلانير هذا واكثر ما ننساوش لا فامو لا كون زيد يسرى محنوش وبكسوت نتاعها واللينك نتاعها اللي الحقيقه سهريه نستناو فيها الناس الكل باش يكون موجود زاد في اطار التعاون الدولي الأوركستر سيمفونيك دو بيكان. الحقيقة سفرة موسيقية مستدعى العبيد باش يشوفوا حاجة جديدة ستينوت كولتور اللي الحقيقة مزيان برشا العرض كان عن عليه فكرة الطلياني.
1: هو هذا المهم في المهرجانات لأنه في النهاية الاكتشافات هذيك هي اللي تصنع الثراء. خاطر نحن ثم برشا عروض قاعدة تتكرر والناس كل تسمع فيها ربما على مسيدات سنوات، لكن كي تبدأ ثم عروض خاصة دولية وتبدأ فيها الثقافات الهذية المختلفة علينا فهذا هو الإثراء الحقيقي اللي نبحثه عليه.
2: التوانسة بصفة هل ستميلانج دو كولتور هل اختيار كبير في الثقافات اللي موجودة اليوم. ما ننساوش هذا باش يكون عنا عرض لمسرحية الطلياني مسرحية كنا شفناها من الكل في رمضان ونستناو فيها اليوم. هذه أهم العروض اللي باش تكون موجودة.
1: نعم.
2: ما ننساوش زادة انه العروض الكل نعاود نذكر أنجروميسي للمركب الثقافي أسد المفورات اللي هو كان في الاستقبالنا في دورة الخامسة المهرجان الدولي
1: تحية لي. تحية المشرفين على المركب الثقافي أسد بن الفرات. لكن لازم نقوله أن العروض هذه كبيرة وتستحق أنها تكون في فضاءات أكبر لأنه الحقيقة نتصور أنها تستوعب نتصورها جماهير أعرض من هذه برشا هكا ولا المعطى اللي عندي أني تقريبا تم صعوبات على مستوى توفير الفضاءات.
2: بيغزل. نعم. أول حاجة البيئة اللي كلقينا سولداوت مثلا في المحفل الجرد هذا يوري أنه اليوم نلقاو صف طويل وطلب كبير لمهرجان وثقافة في ولاية داخلية وفي الليل راهو هذا ساسي تنبون فيني ظاهرة إيجابية وفرحنا به نحبوا على أكثر. صحيح. وهذاك علاش راه خلينا نعاود نذكرك ونذكر الساده المستمعين راه مهرجان دولي فسقيه كي تعمل الثقافه بنطالبوا وقتها بهيئه الفسقيه واحداث مسرح وقت طلق اليوم هذا 5-6 سنين التالي راه اليوم الفسقيه قاعده في اشغال كبيره وان شاء الله العام الجاي تكون منوره واللي وانطلق زاد هبط طلب العروض لمسرح هواء الطلق بالقيروان.
1: نعم.
2: إذا حابين نوصل لهم السلمية والمثقفين اليوم وشباب اللي أسس الجمعية هذيا كان الهدف نتاعنا جزء أهداف هذيا فسقية مسرح هواء الطلق اليوم كي نراهم نجموا كي نكونوا فرحانين.
1: نعم.
2: بمجتمع التونسي وشباب واعي إنه قاعد بالثقافة يدافع ويكسب المطالب نتاعه.
1: إن شاء الله العام الجاي الدورة السادسة تكون في مسرح الهواء الطلق بالقيروان هذا ما نرجوه.
2: وتكون انت حاضره بحضرنا راهو
1: اكيد ديما حاضرين معكم. تحياتي لكم شكرا جزيلا على هذه البرمجه الشيقه المهمه الثريه على التنوع اللي فيها. نشكرك برشا سي عبد الرحمن المجبري مكلف بالاعلام بمهرجان الفسقيه بالقيروان. هكا وصلنا لختام الحصه نتاعنا. نقدم لكم تحيه كل اللي رافقتونا كملوا معنا لانه اليوم احتفاليه متواصله بذكرى 49 لتاسيس اذاعه المنستير. ان شاء الله كل عام وانتم واحنا حيين بالف خير. مع تحياتي لكل زملائي هويدا بن ساسي نجل عطيه رؤوف غطيره في تأمين هالحصة هذه المباشرة الإعداد العام لمحمد وليد الجموسي. إلى اللقاء.

0: مساء الخير وأهلا بكم في موجز الخامسة مساء للأخبار. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب البلاد خلال الساعات 24 الماضية في المجال الصحي عن تحرير 129 محضر اقتصادي و164 مخالفة صحية. وأفاد بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بأن الوحدات قامت في مجال الأمن العام ب94 عملية حجز، إضافة إلى تحرير 43 محضر عدلي وتقديم 10 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ناجحين في دورة 2025 والتي تم الإعلان عنها في شهر مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا بداية من اليوم عبر المنصة www.specialite.m.santé.tn. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم الاثنين الثالث من أوت وإلى غاية الأربعاء 30 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية بين 3 و7 سنوات. وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بمدينة عمر المختار سيدي حسين. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجريبي إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية. أعلنت جامعة تونس المنار أن الأستاذتين الباحثتين سمر بدروشي من كلية الطب بتونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شار نيكول وألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور تونس قد تحصلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: مستمعينا الكرام، أحباء عروس البحر إذاعة المنسير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
2: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة المنسير، محبة الناس، محبة الجميع.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع استثنائية بكل مقاييس الاستثناء.
0: أصوات وأصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير.
2: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وبكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
3: إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي هذا الفضاء الإذاعي المباشر الخاص بالذكرى 49 لانبعاث إذاعة الجمهورية التونسية من المنسير. العام الجاي إن شاء الله الإذاعة تغلق 50 سنة، نصف قرن من العطاء. في مثل هذا اليوم من عام 1977 ذات عشية، قام المجاهد لحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق بافتتاح هذا المنبر الإعلامي لينضم إلى شقيقتيه الكبرين الإذاعة التونسية وإذاعة صفاقس. صرح إعلامي مفاتئ يقدم لمريديه كل ما يبحثون عنه. مؤسسة إعلامية تداول على العمل بها وعلى تقديم البرامج والأعمال الدرامية والموسيقية بها عدد كبير جدا من المبدعين، من المثقفين، من الأساتذة ومن الصحفيين والإعلاميين. ذكريات وذكريات وذكريات متعددة، سواء في هذا الأستوديو اللي كان يتسمى استوديو 2 أو بالأستوديو المركزي، هذا كان يتسمى 3 وهنا لآخر 2 اللي على اليسار، وأيضا الأستوديو المركزي استوديو 4 اللي تقريبا أهم الذكريات بالنسبة لمن مروا من هنا قد عاشوها في ذلك الأستوديو الصغير. الحقيقة باللي باش نتذكر باللي باش نتذكر باللي باش نتذكر ثم حاجات يستحيل واحد يتذكرها، أولا لأنه الذاكرة لا يمكن أن تتحمل كل الأحداث وكل الذكريات وكل اللحظات سواء كانت سعيدة أو مؤلمة. أسماء وأسماء وأسماء مرت من أمامي هذا المزدح، فنانون، إعلاميون، صحفيون، مثقفون، أساتذة، معلمون، تقريبا كل الفئات المجتمعية مرت من استوديوهات إذاعة المنسير في العديد والعديد من البرامج. إذاعة المنسير في التسعينات، علاش قلت في التسعينات؟ لأنه الحقيقة لست موجودا في فترة الثمانينات وفي مرحلة التأسيس. التحاقي بهذا المنبر الإعلامي كان في 93 تحديدا، صحبة زميلي توفيق الخذيري. أنذاك كنا طالبين في السنة الأولى بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. التحاقنا كان بإذاعة المنسير فيه بعض الصدفة، ولكن فيه بعد ذلك الذكريات والحنين. رحم الله توفيق الخذيري. ودخولنا الإذاعة كان أنذاك عن طريق مناظرة، وعليش نقول الحكاية هذه؟ لأنه إذاعة المنسير ليست من الإذاعات التي تنتدب الإعلاميين والمنشطين سباهلة، لا، بل هناك مناظرات هامة تنظم في الغرض لانتداب شخصين أو ثلاث من أجل العمل في الإذاعة التونسية أو إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، فلا مجال للمحاباة فيها آنذاك. رحلة التسعينات كانت حسب رأيي، ربما ضيوفي يخالفوني الرأي، كانت من أمتع الفترات في إذاعة المنسير وفي الإعلام التونسي. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه إذاعة المنسير في الفترة هذيك كانت أكثر استماعا
من الإذاعة الوطنية التونسية في العاصمة وأيضا من إذاعة صفاقس، والأرقام أكبر دليل على ذلك، والمتابعين والمستمعين وحتى الإعلاميين أنفسهم اللي كانوا يجيوا من العاصمة من أجل إنجاز وتقديم برامج إذاعية مباشرة من الأستوديو المركزي بإذاعة المنستير. الراديو بعد التكنولوجيا وفي هذا الظرف بالذات، الراديو كان متعة، الراديو كان إحساس، الراديو كان أو كانت أذان صاغية. فهل بقيت تلك المتعة؟ هل بقيت تلك الأذان؟ هل بقي ذلك الإحساس؟ خاصة بعد ولوج الصورة في الراديو وأصبح سمعيا وفي ذات الوقت مرئيا. ألوان وحديث جمع يمكن أن نتناولوها في الذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنسير، لكن باش نحاول مع ضيوفنا اليوم نقف عند بعض الفترات، نقف عند بعض الأحداث، نقف عند بعض ما ميز إذاعة المنسير. اليوم إن شاء الله باش يكون معنا مجموعة من ضيوفنا نستقبلوهم مباشرة بعد النغم الأول. نذكركم اللي حصة هذا المساء هي حصة خاصة بالذكرى 49 لإذاعة إذاعة المنسير، واللي تأمنها نجلة عطية في إخراج مختلف فقراتها، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة لهذا العدد الخاص.

0: 18 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير وفي هذا العدد الخاص اللي نحتفي به بالذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنسير. أو منقولش ضيوفنا هو ولد الدار يتسمى معنا سي محمد علي السخيري. أستاذنا مرحبا.
1: مرحبا بك سي عماد. مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والفريق العامل هذا المساء في هذا اليوم سعيد. اليوم إذاعة مستير في الشمعة 49 هو موعد جديد، موعد مع الإبداع. نتمنى ونقول إن شاء الله عيد ميلاد سعيد لكل أسرة إذاعة المنستير من صحفيين من إداريين وتقنيين وعمله، وإن شاء الله نقولهم دائما من نجاح إلى نجاح ومن نجاح إلى تألق دائما، والتتويجات إن شاء الله في عام 27 كما 26 إن شاء الله.
0: 49 سنة معناها عمر عبد.
1: عمر عبد 49 هي عمر عبد. هو 49 سنة من العطاء وهنا والاجتهاد، وهي ربما نمشي معاك في نقطة أنت قلتها. في التسعينات كانت إذاعة المستير هي تقريبا تجلب الانتباه، والانتباه سواء كان أكثر من المستمعين أكثر من الإذاعة الوطنية وأكثر من إذاعة فاقس، اللي ربما أني يعني خاطر يمكن عايشتك الفترة هذيك هي تمتاز عليهم بحاجة. الإذاعة الوطنية وإذاعة فاقس كانت تخدم على البرامج المعلبة، إذاعة المستير كانت تخدم على المباشر.
0: يعطيك صح.
1: معناتها المباشر تبدأ من العشرة متاع النهار الصباح، من ثمانية ساعة بشير الصباح، وديما تقريبا 80% من البرامج مباشرة.
0: أكثر
1: مع النقاط الخارجية.
0: مع النقاط الخارجية إذاعة المنسير رهنت على البث المباشر.
1: صحيح ورهنت
0: وبعدت على موجود برامج مسجلة لكن قليلة. مش كما الإذاعات الأخرى. وعليش هو المباشرة أساسا؟ لأنه المباشر من أصعب البرامج. صحيح. لأنه ثم ثقة يلزمها كبيرة تعطى للفريق العامل سواء منشط ولا تقني ولا غيره، لأنه المباشر ينجم يشكل لك أو يعمل لك مشكلة. ويعمل لك برشة أغلاط، وحتى البث معناها ينجم تصير فيه مشاكل كبيرة. فبالتالي برغم ذلك إذاعة منسير عولت على البث المباشر، وعولت في فترة من الفترات أيضا على البرامج الثقافية الليلية، واللي كانت تقريبا باب من أبواب الشهرة بالنسبة للإذاعة وللأعلامين اللي يخدموا فيها.
1: صحيح. هو احنا نقولوا احنا إذاعة المستير هي نقولوا مدرسة، وبرشا اللي تخرجوا من إذاعة المستير، برشا اللي جاوا هنا في إذاعة المستير شافوا البرامج تدربوا لهنا، وبعد ما شافوا مشكل اللي خرج الخارج ومشكل مشى الإذاعة الوطنية لهنا، هو ربحة التحدي بالنسبة لحسب رأيي يعني. ربحة التحدي، وخاصة في فترة من الفترات، خاصة الفترة ما بين العشرة ونص النهار. كانت هذيك فترة مميزة، وكان الرهان عليها كبير نتاع الصباح، ولا كان الرهان عليها كبير. وبرشا ناس اللي كما قلت انت، الناس اللي دخلت راهو واللي شج واللي نشطت في إذاعة المستير راهو مش هيك سباهله لا ولا كما نقولوا هكاك، راهو وقت نشوف اني الصادق بعبان بكلهم من جماعه القانون، نجمل كلهم قارين.
0: على فكره خليني نقول الصادق حبيت نكلمه باش يجي الصادق مانيش عارف، قال لي عماد ما نجمش مو باترون، ان شاء الله ما تكونش معناها
1: متغشش
0: ولا حاجه، لانه الصادق بعبان معناها يبقى من العروس نتاع الإذاعة ومتاع الإعلام التونسي بشكل عام، لأنه من إذاعة مسير للتطاوين كان المنطيان للتلفزة الوطنية، بعد عودة التلفزة الوطنية
1: إذاعة الشباب حسيلوا فما عروس اللي هما ساهموا في انتشار، وخاصة في تأطير إنسان وقت اللي يجي يدخل أول مرة باش يقف قدام ميكرورا وموش سهل وموش يحكي باش يحكي زادة موش سهل. دونك هو في التأطير الحاجة الباهية.
0: في الكونكور هذه اللي صارت وقتها وتعديت فيها العبد لله والمرحوم هم توفيق
1: الخنيري،
0: تعرف نتذكر شكون وقتها في اللجنة؟ صادق بعبين، شادي جعيدين الله يرحمه، عامر بوعزة، علي رحيم، ظهر لي عبد الرزاق حسيون ربي يفضله ويطول في عمره، تقريب 6 و7 من هذوم اللي قعدت نتذكرهم، فهمتني 6 ولا 7 من الناس، وعدد كبير جاءوا تقريبا فوق 140 شخص
1: شياخذوا زوز ولثلاثة من الناس
0: ماكسيمو زوز ولثلاثة من الناس معناها. وحتى من بعد راهو حتى من بعد ايش حبيت نقول من هذا، انه إذاعة المنسير هي عندك ما عندكش، يا تنجم يا ما تنجمش، يا تلقى روحك يا ما تلقاش روحك،
1: باش تقدم الإضافة. انت اولا الساعه باش تجي تكون عندك ساعه في الاعلام، راهو الانسان لازم يكون دوي ويحب المادة مغروم. هذه مغروم بها ويحبها ويحب يعطي ما عنده، حتى ولو مهما يكون انا قبلنا النقطه تشوف مثلا المذيعين تعدى بحث إذاعة المنسير نشوفهم داخلين بملفات وبرشا اوراق وبرشا كذا، نقول والله يعطيهم الصحه. دونك لهنا راهو الخدمه صعيبه.
0: العالمين توا محظوظين،
1: محظوظين كل شيء،
0: كل معلومه بنقرأ تلقى المعلومه، ما تكسرش راسك وتقرا كتاب كامل باش تلوج على معلومه.
1: قبل كنا تمشي للمكتبه الوطنيه ولا تشوف الكتب ولا كذا، توا كل شيء شيخ جوجل حط كل شيء وبودي دوا كما نقولوا على قارعه التاريخ، وكل واحد ياخذ.
0: محمد علي، ثم سؤال هو ديما يطرح ونحن نحكيه على الإذاعة. الإذاعة قبل كنت تسمعك هاو، تحط المذيع بجنبك وتبدأ تسمع بشوية بشي بشوية، بدأت تتطور العملية. الإذاعة واللي تسمع
1: وتتشاف
0: وتتشاف، أو ربما تتشاف أكثر من تتسمع في ظل هالتطور الكبير بتاع التكنولوجيا. نحن نشوفه مثلا استوديو هذا متاعنا جديد، معناها معناها يمكن الفرجة بشتطغى على الاستماع. ثم حاجة بقعدة تضيع، ما نعرفش توافقني في هذا واللي اللي هي أنك تسمع الراديو تعمل كيف من هكا، تغمض عينيك تسمع أغنية تسرح معاها، تسمع صوت يقول في الشعر أو يحكي في موضوع تغمض عينيك تسرح معاه.
1: صحيح
0: هكا الحلمة هذيك، الإحساس هذيك افتقد أعتقد.
1: هو بدأ يفتقد. أنا أقول باقي ما زالت الإذاعة عندها مكانتها. علاش؟ على خاطر شوف، أنا وقت قبل تحكي على التسعينات والإذاعة، راهو فما شارم وقت تسمع في الراديو وتسمع في الليل الإذاعة ويحط غناية أم كلثوم ولا غناية عبد الحميد. وقبل كان راهو وقتها باش تشوف تصويره نتاع كل مذيع وكل منشط، الناس تبدا عامله عليه جو
0: كان في الجرائد
1: مش كيما توا. بون توا صحيح دخلت الصوره، ولكن الصوره هبطت بالثقل نتاعها ولات هي طاغيه، هي طاغيه. لكن شنو اللي يجبك؟ ربما هي قيمه المنشط وقيمه المذيع وتمكنوا من الساعه من الماده اللي هو باش يقيمها اللي قدمها، سامحني، وكذلك هو كيفاش باش يستقطبك ويقعد يتبع معاه. خاطر راهو مش ساهل باش تقعد ساعتين مع منشط ولا مع اعلامي وتسمع فيه وكهو، سي با فاسيل. خاطر يلزم وسيرتو لهنا لي ترانزيسيون، احنا نقولوا في الاعلام ديما فما ترانزيسيون، تحكي على فتره تعرف كيفاش تربطها بالفتره اللي بالفقره اللي بعدها، وكذلك باش دخل غنايه مع الفقره ذيك تربطها مع بعضهم.
0: التكنيك
1: هذوما تخلي المستمع يتبك ويعيش معاك ويسرح معاك في الخيال. لهنا ربما لإذاعة المسير اللي هي ربما تمتاز، وانا حسب رايي اللي هي اولا اذاعه القرب وصوت المواطن، الحاجه اللي نعرفوها كل وصوت من لا صوت له، هذا متفقين فيه ونعرفوه. وخاصة هي صحافة القرب بما أنها عندها مراسلين اللي موزعين تقريبا في ولايات الوسط والساحل والوطن القبلي وفي العاصمة وفي كل دونك، هذاك علاش هي تكون همزة الوصل ما بين المواطن وما بين الإدارة، سواء كان محليا وإلا جهويا وحتى قومي. وهي توا الإذاعة ما عادش راهو في نشر الأخبار ولا نخواني مأساة مواطن ونبعثها للإدارة ونقعد نستنى يجيني الرد، لا مش هذا. توا الإذاعة إذا كانت تحب هي تفرض روحها وتحافظ على وجودها، خاطر ما نساوش راهو توا احنا الإذاعة إذاعة المستير إذاعة قومية عن الإذاعات الخواص اللي هما قاعدين زاد كيف كل واحد يجبد ليه. دونك أنا بالنسبة لي كإذاعة باش نجبد المواطن والمستمع، يلزمني حاجتين: نوصل له صوته، نوصل له المأساة متاعه، نوصل له مشاكله للإدارة، ونحاول نجيب له الحل. وهنا احنا في ذات المسير موجود. وقت تقول انت هنا عندنا فما برشا برامج اللي تقري تلميذ في التكوين المهني مثلا، والا كبارنا في عينينا كيفاش تربط الصيله ما بين المجتمع، والا مثلا ولا كالاجر برنامج الاجر اللي كيفاش مد التضامن ما بين المواطنين، هذا موجود.
0: وثم حاجه زاد الحقيقه نحب عبرها نحيي عدد كبير من زملائي اللي ما تحوش في الفخ في فخ ما بعد الثوره، أكل إنفلات الإعلامي
1: والبوز
0: والقذرات الإعلامية وكل بوز الإعلامي وككل من دب وهب ولا يتكلم قدام الميكرو، والناس كلها وليت عندها ما تقول، والناس الحمد لله احنا في الفترة هذيك يعني ما ضعناش. صحيح من الأول صارت كيما التلمليمة وصارت في الوسائل العامة الكل، معناها كيما الخضة، لكن بعد تالي اعتبارا القيمة هالصرح الإعلامي هذا والناس اللي خدمت فيه وتاريخه، الناس كلها وقتها التزمت ضمنيا ذاتيا، مثلا مش التزام عام لكن بينه وبين روحه الناس كلها، أنه يلزم المسار الإعلامي يكون مسار في بلاسته ونبعده على كل التفاهات اللي كانت في الفترة هذيك محيطة بينا.
1: صحيح احنا تو في الإذاعة المسير هي كان الهدف هي خدمة المواطن وتوصيل صوت، وهنا هيك علاش ركزت على الحاجات المهمين اللي يهموا المواطن، مثلا كما تخطيط القضايا التنموية والاجتماعية، تسليط الضوء على مشاكل البنية التحتية، دوك تعطل الخدمات اللي عند المواطن، هذوما الكل هي باش تخدمهم وباش تقدم حاجه المتقدم فالاريجت، تقدم له حاجه، تضيف له حاجه. هيك علاش ربما المواطن وين يلقى الضاله المنشوده نتاعه وين يتبع، خاطر مش بالنسبه فما ناس فما شكون يستعمل المواطن يجي باش ياخذ يحط الميكرو ياخذ مشكلتك، مش مشكلتك باش تاخذ مشكلك، هو راهو انت يزمك تاخذ المشكل ويزمك تلقى له الحل، خاطر تو فما مذيعين واللي مسؤولين ويحترموا المواطن ويحترموا الاذاعه ويحترموا الميكروفون، عنده كاين وعنده ان اوبليغاسيون دو ريزلتا، التزام تحقيق نتيجه باش يجيب يحل مشكلك المواطن هذاك، مش هاو كان خذيت المواطن. وهنا ربما فما حاجه فما صعوبه الحقيقه تو سيرتو اللي يخدموا البرامج الاجتماعيه وخاصه اللي يتعاملوا مع مشاكل المواطن، تلقاه بعض ساعات ما يلقاش التفاعل من على الاداره، يعني وقت اللي ياخذ مشكل نتاع مواطن باش يوصل لها ما يلقاش التفاعل، بعد ساعات تعطيه انت حتى حق الرد.
0: الاداره متوفيه الناس الكل
1: هذاك علاش تلقاه بعد ساعات الصحافي ياكل بعضه ويحاول باش يلقى الحل لكن ما يلقاش. هذه الحاجه هما هذوما ثلاثه حاجات راهو الاعلام يلقاهم، انه اولا ما يلقاش الرد، حتى تقول يا اداره هو عندك حق الرد ايش رد هو لك ما ترد. فما حاجه اخرى حتى احنا فما شهره بعد ساعات في الاعلام وفي المعلومات، تلقانا بعض ساعات الإعلامي يلوج يدخل حتى دي سيت أجانب معناتك من موارد أجنبية باش يلقى المعلومة، خاصة الاستاتيستيك وكل حاجات لوجوهم في بلاصة أخرى.
0: سي محمد علي شكرا لك، يعطيك الصحة ومرحبا بك دائما معنا في كل المناسبات سواء في عيد ميلاد الإذاعة أو في صيافي، لأنه الحقيقة نرجع ونقول برشا تحايا توصلك من قبل المستمعين على الفقرة الأولى متاع صيافي السنة.
1: إن شاء الله يعيشك بارك الله فيك.
2: إشهار باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يرك فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: العمر لحظه هاربه، الحب الصداقه لحظات الصدق العذبه، لحظات الجمال المغسولة بالوفاء كما المدن الليلية في الشتاء الماطر، لحظات مضيئة لكنها هشة كالأزهار، وحده الفن يستطيع اعتقالها.
4: قمر لكل الليالي،
5: نحن والقمر جيران بيت

0: حينما تحترق الأوراق تطير الكلمات بعيدا.
1: قمر لكل الليالي، سهرة ثقافية يدعوكم إليها عامر بوعزة.
2: اثنين وثلاثين دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير، وفي هذا العدد الخاص بذكرى انبعاث إذاعة المنسير أو ذكرى ميلاد إذاعة المنسير في عام 1977 3 أوت، سعيد جدا باستقبال واحد من أبناء هذه الدار الذين خلدوا أسماءهم من خلال برامجهم من خلال إدارتهم لبعض أقسام الإذاعة من خلال عملهم الدؤوب من خلال اختصاصهم بين ظفرين في العمل الثقافي الإعلامي، أيضا من خلال ممارسته للأعلام المرئي على مستوى التلفزة التونسية. اسم من الأسماء اللي الحقيقة أضافت كثيرا لإذاعة المنستير، الأستاذ الإعلامي عامر بوعزة. مساء النور، مرحبا بك.
3: سيد عماد، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة وأحر التهاني لإذاعة المنستير في ذكرى 49، وأهلا وسهلا بكل المستمعين اللي رافقوك في هالأمسية.
2: يعيش.
3: شكرا على اللحن المميز اللي فعلا يعني كان عنده مفعول عجيب في نفسي أنا وأنا أستمع لهذه الإذاعة.
2: عامر، هو تقريبا آخر برنامج خدمته في الإذاعة ولا؟ أو خدمت بعده برامج أخرى؟
3: هو من أهم البرامج،
2: أهم البرامج
3: اللي استغرق الكاشة وقت طويل من 94 إلى أكثر من 5 سنوات تقريبا، وبرنامج كان يعني فيه العديد من الحصص اللي نجم نقوله بين قوسين تاريخية في مسيرتي أنا الشخصية وفي تاريخ الإذاعة في مواكبات وتغطيات لأحداث ثقافية عشرة بالناس. لهذا السبب ظل من أهم البرامج اللي أنتجتها أنا واللي تحتفظ بها إذاعة المنسير.
2: نعم. عامر بوعزة اسم من الأسماء كما قلت اللي لما تتصفح مسيرة إذاعة المنسير لا يمكن أن تمر عليه مرور الكرام. عامر، تجربة كبيرة برشا في الإذاعة، انطلقت مع بداية التسعينات كان صدقني ربي وإذا كان غالي تصلح لي، لتمتد تقريبا أكثر من 20 عام.
3: في إذاعة المنسير، أنا التحقت في إذاعة المنسير من عام 1989 متعاون، وتفرغت للعمل الإداري فيها في 96. يعني وجودي في إذاعة المنسير في الإدارة استغرق تقريبا يعني 23 سنة، وغادرتها في 2012. مسيرة والحمد لله إن شاء الله نكون من خلالها وفقنا في أن نترك بصمات ونترك بخزينة الإذاعة وخزينة الثقافة التونسية والإذاعة التونسية عموما ما يمكن أن ينفع الناس.
2: هذا مما لا شك فيه أكيد عامر، كي تسترجع ونقولوا الإذاعة ذي عمرها 49 سنة وانت قضيت فيها تقريب 23 سنة، كيف انخمموا أكيد ثم مجموعة كبيرة من الأسماء واللحظات والذكريات اللي تتعدى قدامك. شريط كي من هكا ساعات حاجات تلقاهم كحل، حاجات روز، حاجات أحمر، حاجات ما يظهروش بالكل. أكيد مش سهل أنه مواطن تونسي يمتهن الإعلام الإذاعي يعدي 23 سنة أو أي بالضبط 23 سنة في إذاعة عمومية. الحكاية أكيد تختزن الكثير من المشاعر من الحنين ومن الذكريات. عامر،
3: بطبيعة الحال هذا أولا جزء من تاريخي الشخصي اللي نعتز به، ومن خلال المواقع اللي أتحتنا إذاعة المنسير أن نكون فيها سواء في التغطيات الميدانية، في متابعة الأنشطة الثقافية، في إجراء اللقاءات مع رموز الأدب العربي والثقافة العربية، كنا في خضم ديناميكية المشهد الثقافي الوطني خلال التسعينات. الآن كما تلاحظ يا عماد اللي فما حنين جارف إلى التسعينات، فما نوع من الاعتراف الجماعي بأن التسعينات كانت مرحلة ذهبية في تونس على مختلف الصعد، وحتى حنين
2: حتى لإذاعة مستير مرحلة يعني المرحلة الذهبية لإذاعة المنسير كانت في التسعينات أيضا عامر.
3: نعم التسعينات إذن الحمد لله هذا من الصدف ربما ومن يعني من الأشياء اللي نعتبر نفسي أنا محظوظ بها أنا والجيل اللي منتمي له
2: بالضبط
3: أن عشنا الفترة هذه وأن كنا من الأسماء الفاعلة في المشهد الإذاعي لا الجهوي فقط بل الوطني في تلك المرحلة اللي اتضح الآن أنها مرحلة تأسيسية مرحلة خصبة مرحلة قدر ما نشنونها ناخذ منها الكثير من الدروس ونأخذ منها كيفاش كان الحماس هو المحرك لنا حتى نقدم الإضافة وحتى نخليه البصمة في ونصيه ونخافين الإذاعية لا تقدر 23 سنة من حياة شخص في مرحلة خاصة خصبة هي نعمة والحمد لله
2: والحمد لله
3: وإن كانت هي محطة الإنسان من خلالها هي قام بما محطات أخرى كما العمل التلفزيوني أو الآن العمل يعني في الخليج فكل المحطات اللي الإنسان مشانها تم نصيب لإذاعة المنسير فيها وهي تجلس العتبة مهدتنا لما ننشو في أماكن أخرى
2: عامر نستغل وجودك معنا باش نحكي في بعض المواضيع وإن شاء الله الإجابات تكون مباشرة وفيها بعض الإجاز حتى نتمكن من أنه نحكي معك في برشة المواضيع لأنه قليل وين نستهدوك ونجيب حلالها فهمتني أو نحكي معك بالتليفون. عامر الإذاعة المسموعة اللي خدمنا فيها في التسعينات وكان فيها متعة وكان فيها سحر وكان فيها جو والإذاعة المسموعة والمرئية حاليا نعرفش ساعات نخمم نقول علاش مرئية علاش ما قعدتش مسموعة برك يا هل ترى المرئي بيش يضيف للمسموع شنو هو بيش يعطيه شنو هو بيش يزيده
3: في عام 2006 تقريبا كنت ضمن فريق من الإذاعيين ومن أساتذة معهد الصحافة والأخبار في تربص ميداني في إذاعة فرنسا وبمناسبة في ما يسمى تكوين المقاولين زرنا مكتب أحد المسؤولين الكبار في إذاعة فرنسا الدولية يقول لنا أنه قاعدين الآن نفكر في مستقبل الإذاعة قاعدين نرسم في الخطوط العريضة اللي يلزم تكون عليها الإذاعة من غير ما تتحول إلى تلفزيون يعني هذا المسؤول الفرنسي مهمة جدا أنا شخصيا بقيت محتفظ بها في ذاكرتي كيف نطور الإذاعة دون أن نجعل منها تلفزيون
2: بالضبط
3: اليوم الاعتقاد في أن تطوير الإذاعة يتم بالضرورة عن طريق تحويلها إلى التلفزيون هذا هو الطريق الخطأ ينبغي أن تظل الإذاعة إذاعة دون أن تسقط في فخ تلفزة وأن تصبح إذاعة مرئية هذا سؤال كبير ما عنديش لي إجابة فقط وقول أن أتخذ تسألني تقولي طيب وكيف سنستفيد إذن من هذه الصورة وكيف سنستفيد من هذا البث المباشر لكن الاستفادة من البث المباشر تكون من خلال نوعية جديدة من الحوامل فما اختصاصات جديدة في العمل الإذاعي كيف ما الوسائل البيداغوجية المساعدة اللي ممكن يستغل عليها
2: كما البودكاست وغيرها من المحامل هذه
3: على إعداد النص وإعداد الأغنية وإعداد المؤثرات من ثم عوامل أخرى مساعدة يجبها تطلع في الشاشة أثناء ترشيد البرنامج وفي الضرورة تكون الكاميرا المسلطة على فبش ما نختصر لك السؤال وما نطولش برشا ونقول أنه الإذاعة الآن والحمد لله ما زالت تعيش ما زالت مطلوبة كوسيلة إعلان في العالم أجمع الإذاعة لا تموت
2: لا تموت أكيد
3: بأنها لا تموت الإذاعة تتطور أيضا وأكثر يعني جهاز تقريبا استفاد من التقنيات الحديثة اليوم أنت ما عادش محتاج إلى لجهاز بث على موجة متوسطة
2: بالضبط عندك الإنترنت تبث عليها
3: بجهازك صغير في البيت تستطيع أن تكون إذاعة خاصة بك في العالم أجمع يسمحها فالإذاعة استفادت جدا من التقنيات يبقى أنه كيف الإذاعي ينبغي أن لا يستسلم إلى السهولة وكيف ينبغي أن لا يسقط في فخ الإذاعة المتلفزة بكثير الحال أنتم أدرى بالصعوبات وبالتحديات اللي ممكن أنكم جاوبوا من خلالها على سؤال هذا طالما أنكم ما زلتم في ميدان الإذاعة
2: نعم عامر، الإذاعة هي عنصر من عناصر الإعلام المهمة في تونس، شأنها شأن التلفزيون وشأن حتى المواقع الإلكترونية الإخبارية وحتى شأنها شأن الباجيت أو الصفحات الفيسبوكية. الإذاعة عنصر كما قلت من عناصر الإعلام العمومي. هل ترى من 2011 بعد ثورة 2011 إلى حد اللحظة، خليني نحكي على الإعلام بشكل عام ثم ربما بعد نتنقل أو نتفرع للإعلام العمومي، الإعلام كيفاش يعيش، خاصة أن الإذاعة كيفاش عاشت هالمرحلة الطويلة اللي مدتها تقريبا توا 15 سنة؟
3: أنا مشكل كبير لا يتعلق بالإذاعة فقط بل يتعلق بكل وسائل الإعلام التقليدية بالمفرين، وهي هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي ما يسميه الدكتور صادق الحمالي العصر الخوارزمي. فنحن نعيش في مجتمع شبكي، مجتمع اللي تتحكم فيه الخوارزميات من غير ما نتفكر. والإذاعة والتلفزة مع الأسف انخرطت وانساقت في هذا العصر الشبكي واستسلمت لما تفعله بها الخوارزميات، الترندات، الزوز، عدد اللايكات، يعني صار الإذاعي ربما
2: يلوج على الجيب واللايك
3: أكثر من عدد المستمعين. وقت الحكمة التقليدية أو نبل الإذاعة في أنك أنت تخاطب مستمعين أولا لا تعرف عددهم، وأنت ينبغي أن تخاطب مستمعين حتى وإن كان واحد فقط في الليل، تخاطبوا بنفس القدر وبنفس الاحترام وبنفس الجدية اللي تخاطب بها مليون شخص. فالنبل اللي يميز العمل الإذاعي هذا كما تربينا عليه وكما ورثناه، مع الأسف وسائل التواصل الاجتماعي غيرت وأثرت فيه، أفقدت الإذاعة الكثير من سحرها وبريقها. يعني الإذاعة، شوف الإذاعة بالذات هي نتاع الساعتين من زمان، أنا مش خاصة لك ساعتين من زمان، يعني في الليل نسهر مع برنامجك من 10 نصف الليل. ما هي شي نتاع نفلك في دقيقة في فيديو مقتطعها في صفحة نسوانا سكرولي، يعني
2: مش هذا
3: العادات التلقي. الإذاعة عندها ميزة أخرى، فأنا لما باش نسمع برنامج إذاعي باش نتفرغ له باش نستسلم له كأني نقرأ في كتاب. يعني مش إذا كانت الإذاعة باش تتخلط مع السكرولينج هذايا وتتحول للمقاطع قطع نتاعها الى فيديوهات قصيره، فماهوش لصالح الاذاعه هذايا. وخلي انه الخوارزميات تقوم فينا من الكل وتلعب بنا وافسدت اجمل ما لدينا.
2: فعلا الخوارزميات كما تحكي استاذ عامر قاعدة تعبث بينا بشكل رهيب جدا، لدرجة أن قاعدين ننساو رويحنا معاها ونطيروا ونضيعوا معاها وننساو حتى كل ما هو إنساني فينا وكل ما هو إحساس فينا. عامر، بالنسبة للإعلام العمومي بما فيه الإذاعة التونسية في الوقت الحاضر، صحيح أنت تنجم تعطينا فكرة أشمل. علاش نقول فكرة أشمل؟ لأنك تنظر من الخارج، مش كما العبد لله ننظر من الداخل. كما أنت تنجم يكون عندك مشهد بانورامي للإعلام العمومي في تونس، كيفاش تقيم التجربة متاع الإعلام العمومي في الفترة هذه؟
3: ما هوش تقييم إيجابي بنسبة 100%، لأنه المنافسة قوية جدا، والمنافسة في بعض الأحيان الإعلام العمومي لا يمتلك جميع أدواتها بما يقتضيه ربما الفوز في المنافسة هذه من تنازلات مش ممكن للإعلام العمومي أنه يقدمها. اللي يقول أنه من 2011 جات فرصة للإعلام العمومي أن يقوم بعملية تعديل ذاتي، وقام فعلا بعملية تعديل ذاتي،
2: لكن فيش لتنبعد
3: يحكى أنه الفترة الأخيرة بداية استدهاء.
2: بالضبط.
3: خلينا على الصعيد التقني مثلا وعلى الصعيد الإبداع الفني حتى لا نتحدث عن مسائل أخرى.
2: لا، ماذا بيها نحكي على الكل عامر، ماذا بيها نحكي حتى على كل ما يهم، مش كان بشرطه الإبداع التقني والفني، ماذا بيها كل المسائل تهم الإعلام العمومي. هاي
3: الإعلام العمومي قتلت في الفترة الأخيرة بدأ يفقد الكثير من المكتسبات اللي غنمها من خلال عملية تعديل ذاتي قام بها في 2011 قام بها في خلال عشرية كاملة. على الصعيد التقني ثم بعض التجارب في مؤسسة الإذاعة، وأنا هذايا كنت منوه فيه حتى في التدوينات ديما ما نترددش، في مستوى الأعمال الوثائقية. الأعمال الوثائقية اللي تصدر على الإذاعة التونسية هي فعلا أعمال قيمة وفي منتهى الإبداع. هناك تجارب الآن نسمعها من حين إلى آخر في مختلف الإذاعات تدل على أن الإذاعة ما تزال تقاوم، وإن كان العملية تهم بعض الأسماء أكثر من أن تكون اتجاه غالب أو ولكن هذه الإذاعة في النهاية هي أسماء،
2: يعني بطبيعة أسماء
3: تنكر وربما ما تحبش تعترف به، الإذاعة هي أسماء، يعني الإنسان لما يسمع الإذاعة هذه الإذاعة أو تلك إنما يسمع شخص،
2: شخص بطبيعة
3: شخص معين، يعني يمشي للإذاعة الوطنية باش يسمع وليد تليلي الله يرحمه، يمشي للإذاعة المنسية باش يسمع ربح الفجاري، يمشي للإذاعة أخرى باش يسمع، فيختار نماذجه، فالعلاقة اللي تكون بين المستمع والإذاعة هي علاقة إنسانية وهي علاقة شخصية في الغالب الأهم. فإحنا العمل الإذاعي الآن هذا موصول إلى تحمس الإذاعيين وحرصهم على أن يسمعوا شخصية إذاعية في معزل عن المؤثرات الرقمية، يعني يجب هو يمتاز على أي شخص يسمع في المحتوى في الفيسبوك، لأنه يعني اليوم المحتوى الناس كل تصنع فيه،
2: نعم أكيد الناس كل تصنع المحتوى
3: على هكي شخص آخر اللي بوسيلة متواضعة في بيته دينار لايت يصنع في في محتوى، أنت موجود في جهاز إعلام عمومي ووراء مصاريف جمة، ما الذي يبرر أنت محتواك أفضل من المحتوى اللي خرج أي صانع محتوى؟ فهذه هذا الرياضة.
2: ولهنا لهنا يجي لهنا يجي القدرة متاع الإعلامي ومتاع الصحفي ومتاع المبدع والخلفية متاعه وهكذا دوليك.
3: وشوف يا عماد، القدرة والإخلاص المهنة.
2: والإخلاص وجانب من الحرية زادة، ها مش من الحرية لابد باش يكون موجود زادة،
3: لأنه أنت الآن حتى نربط الماضي بالحاضر، وأنت انطلقت من القمر لكل ليلة، فالقمر لكل ليلة

0: من ده.
1: به عامر الوقت يمر بسرعة، آخر سؤال نوجهه ليك، يهم إذاعة المنسير ويهم الإعلام العمومي بشكل عام في علاقة بالسياسة. أكيد أنك عشت معنا المرحلة متاع بعد 2011 وإذاعة المنسير، ثم أكيد أنك تتبع كما الناس الكل التوينسة الكل الواقع الإعلامي العمومي في علاقة بالمشهد السياسي في تونس.
0: أنا ما عنديش اليوم فيما يقدم في إذاعة المنسير من برامج تقييم دقيق اليوم، لأني حتى جميع الإذاعات العمومية لا يعني تحليت على الاستماع إليها ونسمع إلى بعض الإذاعات الخاصة، لكن ممكن تقييم العمل اللي بصفة إجمالية هو المناخ المناخ العام في البلد يهم الإعلام العمومي، وما نتصورش أنه إذاعة المنسير ممكن أن تشد على السياق العام. ما يقال على هذه الإذاعة هو ما يقال على تلك، وأنت ترى أنه الخناق يزيد حتى على الإعلام الخاص. فنحن في مرحلة الآن صعبة جدا، وأقدر كثيرا الانكماش اللي يشعر به الإذاعي شرط، وهذا التقدير الخاص ما يزيدش من عنده على الانكماش. ثم انكماش طبيعي، ثم احترام وتحفظ والتزام بالخطوط الحمراء اللي ترسمها السياسة العامة، هذا يتفهم وهذا مقبول. التجاوز وأن الإنسان من عنده، هذا أعتقد أنه أحيانا يسيء إلى الإعلام العمومي. إن شاء الله يكون موجود في ذات منسير الحقيقة، ما نشتعب
1: لا الحمد لله مش موجود، الحمد لله ما عناش
0: موجود في أماكن أخرى
1: أي موجود
0: ثم في أماكن أخرى شكون يزيد من عنده يعني أنك تحترم المحاذير، أنك ما
1: تكون
0: جريء، احترم أنك ما تكونش شجاع، يعني ما تكون جريء، الشجاعة أحيانا تكون تهور، احترم أنك تكون أنك ما تكون جريء. أوكي هذه من التفكير فيها، لكن انك تستغل الظرف حتى يعني تزيد، فهذا ما هوش مدعاة الى الاحترام. مع الاسف باش يوقع الاعلام العمومي مره اخرى في مرمى يعني نقد اللاذع، واللي يعتبره جزء من صناعه واقع سياسي.
1: نعم.
0: مش ما عليهش اجماع.
1: نعم.
0: ما نسقطش في صيغ أو تقييمات معيارية.
1: نعم عامر، أكيد أنك تخدم في الخليج العربي تحديدا قطر، لو كان في دقيقتين أو شوية دقيقتين لكن في ثلاثة دقائق ربما مقارنة بين الوضع الإعلامي القطري أو الخليجي بشكل عام والواقع الإعلامي في تونس.
0: هو المقارنات لا تجوز. المقارنة دي نقول أن نقارن ما يمكن أن يقارن، يعني نقارن وحاجة اللي ممكن أنك تقارنها، لكن السياق يختلف. صعب جدا أنك تقارن الإعلام في تونس بالإعلام في الخليج، لأنه التصور كامل وأولا التصور، وثانيا الفصل الوظائف بين المؤسسات. يعني أنا نشتغل في مؤسسة إعلام عمومي اللي هي لوائحها وإجراءاتها وحدود التصرف بتاعها مختلفة تماما على قناة الجزيرة مثلا. فأنت في نفس المشهد الإعلامي عندك صيغ مختلفة ومتنوعة. الإعلام المحلي أو الإعلام اللي هو يعني يرسل إلى العالم الموقف الرسمي السياسي، وبين القنوات الأخرى، فالمشهد معقد إلى درجة أنه مش ممكن تقارنه. فين تقع المقارنة؟ المقارنة تقع مثلا في مستوى احترام معايير المهنة. المعايير هي ما عندهاش علاقة لا بحرية التعبير،
1: أخلاقيات المهنة ومعايير المهنة،
0: احترام المعايير، احترام المواصفات. يعني كي نعمل أنا تقرير، التقرير التلفزيوني راهي مدة تاعه تقيل، ما تعملش تقرير مدته خمسة دقائق، راهو التقرير ما يكونش فيه إنشاء من نوع التقرير كما جودة الحياة اللي سمعته مرة في التلفزيون التونسي، فما يعني مواصفات وفما خصائص مهنية للي تراه الصحافة أو غير الصحافة يعرفوها. فيجب نقارن بالنسبة للمؤسسة كما المؤسسة اللي اشتغل فيها، ما احترام للمواصفات. ثم يعني تراتبية داخل غرفة الأخبار.
1: إيه ربما لهنا عامر زاد نغيبوا نحكيوا، إذا كان نحكيوا على المعايير لهنا ربما نغيبوا الخلفية السياسية، لأنه نعرفوا نحن أنه ما ثماش حاجة بليش، كل وسيلة إعلامية ديما تحب ولا تكره عندها خلفية تنطلق منها، عندها تيران تلعب فيه.
0: أيا كانت الخلفية، أيا كانت الخلفية، أيا كانت
1: مهما كان الخلفية.
0: أنت أنت أنت المواصفات عندها أهمية. يعني احترام حتى ولو أنت مثلا تعمل في بروباغندا.

0: سياسيا، تعمل بروباغندا سياسيا وفق مواصفات
1: معينه
0: مهنيه محترمه. يعني بصرف النظر على يعني التوجهات او غيرها اللي ممكن انت قارن به الوضع الاعلامي مثلا في تونس مع اي دوله اخرى، هنا تلاقي صار حتى بفرنسا حتى بالمانيا، يعني صحافه صحافه ان تكون صحافيا
1: نعم.
0: يعني هذا يكون يحترم المواصفات هذا
1: قد يقول لك يا ماشي عامر انت ومشي كيكة وبرا وكعور وقت اللعور واللي قد جيب برا عامر صحيح. عندك عدد كبير من المستمعين والأحباء في إذاعة المنستير وفي تونس بشكل عام. عامر بوعزة ينجم يجي نهار وراه في إذاعة المنستير يقدم في برنامج أو سهرة ثقافية بعد هذه الغيبة وبعد الهجرة.
0: مازالت لهيش عودة من الخليج، مازالت لهيش برمجة وكل شيء، كل الاحتمالات فاردة، الإنسان يعرف شروطه غدوة فين النجم يكون. خلي الواحد على الأقل يفتح أفاق جديدة لروحه في إن شاء الله في المستقبل. يعني شكرا لك على الدعوة على كل
1: شيء. يعيشك يا عم.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما نرجع تونس يكون في
1: إن شاء الله
0: لكل حادث الحديث
1: إن شاء الله. الأستاذ عامر بوعزة الإعلامي والصحفي التونسي، شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة في ذكرى انبعاث إذاعة المنستير. ولو أني قريت لك مرة نص على انبعاث وليت نكره الكلمة في ذكرى ميلادي سيدي. شكرا لك عامر وإلى اللقاء.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: 6 مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قرار بالزيادة في أسعار بعض الأدوية يثير قلق الصيادلة، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان يتعهد بمتابعة القرار. رئيسة اتحاد المرأة تدعو إلى الارتقاء بالذوق الفني والتصدي للمحتويات المسيئة للمرأة. وفتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيفي التوحد. أصدرت الصيدلية المركزية الأسعار الجديدة الخاصة ببعض الأدوية، وأكد مصدر أن الزيادة في الأسعار شملت عدداً قليلاً من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، وهو قرار أثار موجة قلق من قبل المواطنين وكذلك من قبل أصحاب الصيادلة. بسمة الغذاب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالوسط أشارت إلى أن القرار اتخذ من جانب واحد وقد يمس من المقدرة الشرائية للمواطنين.
6: معنا به كما الناس قرار زيادة في أسعار الأدوية، احنا معناها ديزاجون ديال ديكريسيون، جاتنا القرار معنا به كما أيها الناس، بعد تجينا الأسعار الجديدة يقع توظيف الصيدليات بالممارسة متاعنا، يوليو المواطنين اللي يشريو من عندنا الدواء يوليو عبارة على أصحابنا وأهلنا وكل شيء. كما أنت باش تحسها في روحك احنا نحسوا بهم ديما. أنا بالحق معنا مدى بينا القدرة الشرائية متاع المواطن ما تضرش، إني كالصيدلانية ولا زملائي وإلا النقابة احنا مدى بينا كيما نحافظوا على توفير الأدوية وغيرها وغيرها من المشاكل، مدى بينا القدرة الشرائية متاع المواطن تكون ديما أنتكت. وما تصوروش لأن أي صيدلي باش يأثر معنا ونفقه وبرشا كيف يضم الأرسلية بمرتطون دبخية، علاش خاطر احنا لمارج بنيفسير كل ما سوم الدواء غلاء كل ما المارج بنيفسير متاعنا تنقص. ما هيش كما نقولوا في مصلحتنا وإلا باش نتعاو لها، المواطن يتذمروا اليوم يشري في سوم دواء حاجة تلقاها من غدوة ولا الدوبل.
5: من جهتي أفاد عز الدين التايب رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستتابع هذا القرار.
7: الزيادة هذه بطبيعة ما يجمش وقع استشارتنا، لكن بهتنا الموضوع هذا وخاصة التوقيت باش نتصلوا بطبيعة لأن تخلى في عطلة، لكن لا يمنع عشان باش نتصلوا بهلا الذكر من الصيدلية المركزية مع الصيادلة باش نشوف علاش الزيادة هذه جات. نعرفوا أنه الدواء مدعم، أما كي تولي هما زيادات مشطة ما نعرفش كانت مدروسة ولا، والغريب حتى الصيادلة كي كلمناها شو قال لهم مش معناها أنا جات القائمة فيها البرودوي اللي زادوا.
5: كشف النائب في البرلمان عبد الجليل الهاني عن تواصل تعطل عديد المشاريع في ولاية نابل وحرمانها من التنمية وفق تعبيره. التفاصيل في الورقة التالية مع محمد بشير شكاكو.
8: أبرز المشاريع التي أشار إليها النائب عبد الجليل الهاني هي تعطل مشاريع حماية مدن وعرجوب وابن خلاد ومنزل بوزلفة من الفيضانات جراء اعتراضات مواطنين على مسارات الأودية والممرات المائية، كما أشار إلى تعثر إنجاز المشاريع العمومية والذي تسبب في حرمان ولاية نابل من تحويلات مالية بقيمة 30 مليون دينار ضمن مخطط التنمية الجهوي لسنتي 2024-2025، وبيّن أن نسبة إنجاز مشاريع المخطط التنموي المنقضي لم تتجاوز 65% من إجمالي اعتمادات قدرت ب 830 مليون دينار. وحمل المتحدث وزير أملاك الدولة مسؤولية توقف تهيئة 20 هكتار إضافي بالمنطقة الصناعية حيحشات في بوعرقوب لرفض الوزارة الاستجابة لمراسلتين من شركة القطب التكنولوجي للحصول على ترخيص يخول تعبئة تمويلات لاستكمال المشروع الذي سيوفر 11,000 موطن شغل. وأشار في السياق ذاته إلى تعطل مشروع المنطقة الصناعية والتقسيم السكني بتكلسة منذ 7 سنوات لغياب تمويلات الربط بشبكة الماء الصالح للشراب.
5: دعت رئيسة أو قال النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين الجمودي اليوم أن مسؤولية محاربة الفساد لا تقتصر على النائب فقط، وإنما هي مسؤولية جماعية ومواطنية. وأضاف أن المشكل في علاقة بمحاربة هذه الآفة ليس تشريعيا، لأن التشريعات موجودة ولكن تبقى غير مفعلة.
9: أريد أن أشير إلى أن محاربة الفساد ما هيش مسؤولية يحتكرها النائب، هي مسؤولية مواطنية، مسؤولية كل نائب سواء كان محلي أو جهوي أو في المجلس الأقليمي والجهات أو في مجلس النواب. أشير كذلك المشكل في تونس في علاقة محاربة الفساد ما هوش مشكل تشريعات، التشريعات موجودة لأنه فعل التشريعات، هذا من ناحية، لأنه عنا تخمة من التشريعات. هل توجد مؤسسات ترعى محاربة الفساد؟ أنا أقول لا، هيئة مكافحة الفساد انحرفت عن دورها، ولكن معالجة هذا الانحراف لا يكون بحذفها، يكون بتطويرها، بمعالجة مظاهر الانحراف. اليوم المبلغون يعانون شتى أنواع التنكيل، ملاحقات قضائية، ملاحقات داخل إداراتهم ومؤسساتهم، لأنه ثم شكون يحميه.
5: دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي إلى كل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع ولا سيما إلى صورة المرأة. ودعت أيضا إلى بذل مزيد من الجهود للتصدي للصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر محتويات قد تشوه صورة المرأة، وحذرت من التساهل معها، مشددة على ضرورة اطلاع المؤسسات العمومية بدورها في مراقبة الصفحات التي تروج لصورة مسيئة للمرأة والتي يشرف عليها عدد من الأشخاص غير المختصين في المجال الإعلامي. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم إلى غاية 30 سبتمبر المقبل في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية بين 3 و7 سنوات. وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة بأنه على الرغم يتعين على الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بمدينة عمر المختار بسيدي حسين بالعاصمة. ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن يتضمن ملف تسجيل بالمركب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر أو بطاقة اتصال إذا كان الولي القانوني للطفل مؤسسة عمومية ومضمون ولادة للطفل لم يمر عن إصداره 3 أشهر، إلى جانب نسخة من بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت ونسخة من بطاقة العلاج إن وجدت وتقرير طبي مفصل يفيد بإصابة الطفل باضطراب طيف التوحد ويبين درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض أو أعراض مصاحبة، وتكون مسلمة من مؤسسة استشفائية، بالإضافة إلى صورتين شمسيتين حادثتي العهد للطفل. إلى آخر تطورات الشرق الأوسط، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأوضح أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة، وذلك بعد 156 يوم من الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا يكفي لإعادة فتحه، وأكد أنه لا تغيير في وضع المضيق ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها المفروض على إيران. يأتي هذا النفي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق هجوم كان مخطط له ضد إيران بطلب منها ودول أخرى في الشرق الأوسط، وإثر التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة جديدة. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصفقة المتفق عليها على ما تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، وأكد أن تعليق الهجوم يبقى رهينة بالقدرة على إبرام اتفاق سريع. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. قرار بالزيادة في أسعار بعض الأدوية يثير قلق الصيادلة، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان يتعهد بمتابعة القرار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
12: وعدني لا تسعيد مع إذاعة المنستير.
13: مستمعين الكرام، أحباء عروس البحر، إذاعة المنستير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
14: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
15: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة المنستير، محبة الناس، محبة الجميع.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع استثنائية بكل مقاييس الاستثناء.
2: أصوات وأصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير.
3: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وبكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
4: إذاعة المنستير.

0: 18 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي هذه الحصة الخاصة بذكرى تأسيس الإذاعة وذكرى ميلادها اللي كان نهار 3 أوت من عام 1977. الحصة هذه نستقبل فيها مجموعة من أبناء الدار، من الناس اللي خليت بصمات في الدار هذه، من الناس اللي أعطت جانب كبير من عمرها الإذاعة المنسير وللإعلام بشكل عام. أكيد اللي يقول الرياضة في إذاعة المنسير باش يقول واحد من الأسماء اللي لا يمكن أن تغيب أو تنسى من الذاكرة، وهيك علاش حطيت له الأغنية متاع حي وأبطال بلادي. الأغنية هذه اللي تعرف بها لحبيب الهباشي، لحبيب الهباشي اللي يتبع في كل الفرق التونسية اللي تتوج وأيضا المنتخب الوطني، وكانت هذه الأغنية هي عنوان الفرحة وعنوان الحصول على التيجان وعلى الكؤوس والبطولات. سي الحبيب باش نحولك.
1: شكرا سي عماد على الاستضافة وتحية، ونقول ألف مبروك لهذا العرض الإعلامي الكبير.
0: يعيش
1: تحبيب مناسبة مرور 49 سنة على تأسيس أو بعث هذه الإذاعة. أنا نذكر قبل كان سي إبراهيم محوشي.
0: هاي إبراهيم محوشي البوكسور اللي كان معلق هكا ولا
1: اي نعم سي إبراهيم محوشي كان قبل يغطي أحداث الرياضية في مناسبة 3 أوت في مدينة المنستير. عاد نهار تلاقيت به وعرضت عليه، قلت له أنا راني مغروم بالتعليق وكذا. قال يسمع أنت مغروم؟ قلت له أني مغروم برشا. قال لي ما لا تعرف كيفاش، ولا زيد تغرم وزيد حضر روحك، هو قريب باش يحلوا إذاعة في المنستير.
0: هذا قبل ما تحل
1: إذاعة، قبل ما تحل إذاعة تقريب بشهر وشهرين. وتحلت
0: أنت مع الإذاعة ديريكت؟ دخلت حبيب،
1: دخلت مع الإذاعة
0: دوبا ما تم تأسيسها.
1: تأسيسها عام 1977.
0: حبيب قبل ما نرجع لك، زاد ثم واحد من أولاد الإذاعة هو كوارجي ولد سبورتيك المكنين.
1: نعم.
0: وكان من المخرجين الحقيقة المتميزين في إذاعتنا، وكان مقولش المخرجين نقول من الفنانين، لأنه نتذكروا كما قبيل حكينا مع عمر بوعزة على المرحلة بتاع التسعينات، المرحلة اللي كانت من المراحل المذيئة في حياة إذاعة المنسير، ولو أنه ديما نقول كل فترات الإذاعة مذيئة ومتنوعة بمبدعيها وتقنيها ومخرجيها، اللي هو كمال بحر. كمال بحر اللي حصل لي شرف أني من الناس اللي عمل لي ستاج تكنيك وقتها بعد سي عبد الرزاق حسيون، ورحلة تقول واحد كان بشو قد يحكي يحب له مغدو ويحكي كمال. شنحول لك كمال الساعة؟
2: مرحبا يا سي عمي.
0: شنحول خوي ودي المسا ليك. كليتك فرنسا أنت ظهر لي.
2: كليتك فرنسا.
0: بشنو نحكي بتاع فرنسا تقول ينمتين بش ترجع لنا خوي؟
2: عملنا ديفياسيون
0: في مقول. إيه حلوة ديفياسيون.
2: والله هي تجربة في الحياة.
0: تجربة في الحياة.
2: نل. أنا توا على ذكر سي حبيب. أنا سعيد برشا باش اليوم بالصدفة كيفاش شفته. لأنه تنساش حبيب الهباشي عدى لي ماتش. وأنا مازلت ما دخلتش نخدم الإذاعة.
0: قبل ما تدخل
2: جملة. نقرأ مازلت عندي النوسيون باش ندخل نخدم الإذاعة. وقت حبيب جاء المكنين وعدى لي ماتش، ما نتفكرش ماتش شكون.
0: وقتها المكنين تلعب في ديفيزيون 2 ظهر لي حبيب.
1: ديفيزيون 3.
0: ديفيزيون 3.
2: ديفيزيون 3. وقتها ماتش باهي، وقتها يمكن على تلوع ولا حاجة في الميك. وقتها حبيب جاء، وقتها عرفت حبيب الهباشي قبل ما ندخل الإذاعة.
0: الإذاعة.
2: وكان بصراحة يعجبني برشا حبيب، في يلوج برشا الأخبار.
0: ياسر.
2: ويلوج لك خبر ما تعرفش عليه يطلعوا لك من.
0: كمال ساعة وقتاش دخلت الإذاعة أنت؟
2: أنا دخلت 86.
0: 86. باهي تو نرجعوا نحكيوا على التجربة. حبيب نتذكر وقتها في بدايتي في الإذاعة ساعات نخدم نهار لحد مذيع ربط. نعود شادية الله يرحمها ولا تعرف الواحد كيبدا يحكي ذكريات تجي في راسه. عاد نتذكر وقتها باش نعود شادية جعيدين الله يرحمها نهار حد. ويتا وقتها مذيع ربط مع الحصة متاع الماتشوات وقتها حبيب بين الملاعب. حبيب عنده كراسة نتذكر كي توا بعد ما يوفى البرنامج نتاعو شكون يطلب حبيب الهباشي؟ شكون يطلبوا؟ تطلبوا البرومو سبور. برومو سبور نتذكر ان المؤسسة هذيك ما تاخذ النتائج متاع الماتشوات وكل الا من عند حبيب. عندها ثقة
1: وكلت تونس افريقيا الانباء
0: تاب زاد تاب تيخو يعني نتذكر وقتها النتائج ترجع له 5 سنين يعطيك نتيجه يقول لك الماتش الفلاني صار فيه وصار فيه
2: هو معناها في الواقع هو غرام معناها
0: غرام بطبيعة
2: مش حبيب توا يلوج لك على النتائج ويجري ويجيب لك نتيجه هو معناها مش
0: كيف
2: مش باش يخلص على هذيك لكن هو هكا هكا سبحان
0: كيف غرام
2: معناها انسان مغروم يلوج لك على النتيجة يجي فما خبر جديد يجي يدخل ديريكت في المباشر وما ننساوش الإذاعة هذه راهو أنا نحب نقول كلمة أنا لا يرحمه سي منصف الهركي
0: لا يرحمه اللي غادرنا ما عندوش عندوش مدة
2: أنا خدمت في تونس أول ما خدمت في تونس وبعد انتقلت لإذاعة المنصير كي جيت نلقى منصف الهركي اللي هو مدير الحقيقة معناها الأرضية كانت مفتوحة مع السيد هذاك
0: اخدم
2: شو معناه هو اللي خلقنا هالكرياسيون تاع الاخراج والابداع والحكايه هذه ما كناش
0: ما كانتش
2: موجوده قبل هو شنو سي منصف اخدم اعطيني هات ساعه يقول لك هات اعطيني هاو عندك برنامج برا شوف امورك هاو معك حبيب لا باشي
0: برا تصرف
2: تصرف على روحك
0: وريني ايش عندك
2: صحيح تعبنا رؤساء المصالح نتاعنا واحنا تعبنا معاهم زادة نحكي على التقنيين يعني تعبنا مع رؤساء المصالح
0: نتاعنا فرزدق
2: اللي هما حسين بنور
0: فرزدق
2: تعبناهم من ناحية مش معناها تعبناهم شو معناها هو يعمل لك تابلو سيرفيس
0: التابلو يتقلب
2: يتقلب انا عندي برنامج العشية اخراج مع ألفة العلاني ولا صادق بعبان ولا ما نعرفش عماد العوني ولا شكون العشية وتلقاني نخدم الصباح ولا نخدم في الليل وتلقاني الصباح بك فهمت معناها هذايا الكل لكن منصب الهرقلي الله يرحمه يقول لك أخوي يخدم لي أكهو
0: كمال
2: هذا تحية معناها كبيرة ياسر
0: يروح الراحة المنصف الهرق
2: منصف الهرق
0: قبل ما نرجع لك نمشي لسي الحبيب سي الحبيب الإذاعة من بدايتها تقريبا خرجت منها 2000 ما نقولش خرجت منها أنت مازلت ولدنا وولد الدار ونفرح برشا كراوك 2000 وقديش تقريبا 2018 19 هكاكا اخر تجربه كانت عندك معانا قبل لطف عليك ما مرضت وقتها
1: يعني اللي مرضت
0: كيكه في الفتره هذيك تقريبا حبيب
1: 87
0: تقصد 2017 حبيب منذ دخلت الاذاعه حتى 2017 شنية الحاجات اللي قاعدت في ذهنك شنية الحاجات اللي تبدأ قاعد وحدك ديما تستذكرهم وتستحضرهم تتويجات لكيبات تتويجات لكيب ناسيونال الزملاء متاعك لهنا الغنيات اللي تحبهم شنية الحاجات اللي ديما تجول في خاطرك في ذهنك من داخل
1: هي أول حاجة التتويجات بالنسبة للفرق والمنتخبات الوطنية في أي رياضة من الرياضات كرة السلة كرة الطائرة
0: كنت تصبح للصباح ساعات باش تاخذ نتائج
1: وكذلك زاد الاتصالات المباشره مع المنتخبات او النادي من نوادي يمثل تونس في
0: البرة
1: البرة لا بد باش ناخذ
0: وخرجت برشا حبيب خرجت مع المنتخب
1: الحمد لله فضل الى طوال صرت نقول برسك سلف العالم
0: بارك الله ما شاء الله
1: اما البلدان الافريقيه كما قال
2: تحديد افريقيا
1: كما قال المرحوم الله يرحمه معمر القذافي زنقة زنقة
0: زنقة زنقة دور في أفريقيا
1: دار دار
0: أحلو كمال أنت خرجت من الإذاعة بديت معناها صغير في الإذاعة بعد خرجت منها قبل ما تكمل الكارير متاعك بسنوات
2: ظروف
0: ظروف عائليه صغار باش يخرجوا لبرا كذا فتلزيت انه معناها تقدم استقاله وقتها
2: لا مش
0: استقاله معناها كملت الخدمه وعملت حاجه اخرى لبرا كي بعدت على الاذاعه كمان في الفتره هذيك
2: انا جيت نوصف لك معناها
0: ليه نتذكر وقتها تعبت برشا نتذكر نحكيو بالتليفون معنا العتروس وتعبت برشا برشا
2: مش سهل تنحلك التجرد من الاذاعه سعيد
0: وعيلة كنت تعيش في وسطها
2: كنت نحاول باش أنا نشوف طرق أخرى باش ننسى اللي كنت فيه
0: الحمد لله إن شاء الله التغيير متاع التجربة كان ناجح كامل
2: كان ناجح وولادي لاباس
0: والحمد لله هذه كفاية
2: وخذوا طريقهم ولاباس الحمد لله
0: كامل كي نسلك على أبرز الناس اللي تعديه على يديك من منجين
2: برشا
0: منشط ابرزهم اللي قد بني في بالي نعرف برشا تو اني برشا فيلم كامل قدامي من الناس اللي خدموا معايا لكن ديما ثم تلقى ستة سبعة من الناس اللي معناها معاش الشين في راسك من داخل
2: مش معاشين هي ظروف ساعات تحكم فيه فما برشا منشطين مثلا ولا غالب ما عملتش معاهم تجربه
0: كبيره
2: كيف كنت مثلا ما عملتش تجربه كبيره معناها فهمتش نقصد ولا غالب هكي ظروف نتاع عمل
0: نتاع الخدمه
2: اي ما تنجمش انت تخدم مع المنشطين الكل
0: ما تنجمش بالطبيعة
2: ولا غالب جات ظروف هيك برمجه تجيك ولا غالب جات مع بعض ناس معينين والحمد لله انا كانت بدايتي مع صادق بعبان في رؤى وبعد ومضات مع ألفة العلاني وبعد اللي عاد جينا عنا معناها المكتار في البرامج الطويلة فجر حتى المطلع
0: ونوارس المساء مع عليا
2: هذاك معناها
0: ولهباشي كان معاكم زادة في نوارس المساء
2: شنو معنا هذاك الباب محلول يجي يدخل ديريكت يعطي الخبر والله مش كان هو الحقيقة معناها
0: جماعة السبور الكل
2: وكنا معناها نوارس المساء كان بلاتو بصراحة معناها شيء كبير
0: والله بالمناسبه
2: معناها بلاتو معناتها معناها انت حر تحب تحكي في الثقافه مرحبا تحب تحكي في خلي تحب معناها مسيد
0: تحيه البراوي شاوش بربي تفكرته
2: تو تحيه البراوي شاوش كان معنا
1: تحيه لي
2: وجمال القاسمي ما نساوش عملنا معنا تجربه بعث اللي جا بديس بوزقر وختامها مسك انا عملت حسها الحقيقه لتوا معناها تقعد في خاطري هي حديث الروح
0: مع ايمان عماره تحياتنا لايمان
2: هذيك تقريبا اللي خصت لي
0: تجربة الكل
2: تجربة الكل حطيتها فيك البرنامج هذاك
0: البرنامج القصير هذا
2: وجابت بيعته وبعده هو بعده هو خرجت
0: خرجت متذكر بعده مباشرة الحصة هذيك
2: الحمد لله انا ساهمنا بما كما نقولوا بلا نجمنا في الإذاعة
0: حبوب وكان جاوك قبل ما تدخل الإذاعة وقالوا لك باش تدخل الإذاعة توا تقول لهم ايه ولا لا
1: انا الحقيقة سعيد بالنسبة للإذاعة انا مغروم برشا الإذاعة والمذياع انت 3500 الشنوة ديما معايا
0: تذكروا للنتائج هذاك هاي
1: للنتائج وكذلك حتى الاستماع ومغروم برشا هنا بطاهر مبارك سيرو بن علي الله يرحمه وبالزملاء سي محمد بن خليفة خصوصا في كرة اليد بالزملاء ومن إذاعة المستير زميلي الله يرحمه توفيق الخيري
0: الله يرحمه نعم
1: الله يرحمه وكذلك القدوة متاعي هو سي منصف شقريم الله يطول عمره وربي يحييه وهو حبيب شقير
0: وحبيب شقير كنتوا مجموعة كبيرة متناسقة كنتوا مع بعضكم
1: معنا سلمان الحاضر ما تنساش
0: ونتذكر شكون خدم معاكم نتذكر اني صغير بالكل فكرني رؤوف بن روف بن علي يخدم معاك بن علي مش بن عمر روف بن علي سير روف بن علي ولا سير روف بن علي يعني نتذكروا هذا كان في منتصف التسعينات
1: بالضبط.
0: منتصف التسعينات
1: بالضبط.
0: منتصف معناها ممكن تقولوا منتصف معناها 30 سنه لتيلي الحكايه 30 سنه لتيلي بالضبط حبيب البرامج اللي خدمتها كلها تقريبا رياضيه وساهمت ايضا في الاعداد نتاع مجموعه من البرامج نتذكر خدمت مع توفيق زاده في
1: ضيافه نجم
0: الله يرحمه وخدمت مجموعه من البرامج الاخرى
1: كنت حتى مع حبيب بزغام في فقره رياضيه في صباح الخير
0: في الإذاعة التونسية
1: لا
0: في إذاعتنا في بشير الصباح في بشير الصباح خدمت معاهم سبورت
1: فقرة رياضية
0: كمال التجربة هذه مع الإذاعة ندمت عليها ولا ما ندمتش ما حبيش نقول لحبيب ندمت حبيت نقول له اعطيني رأيك أنت ما متعبة مرهقة لاني نراها في نرى علامات هكا متاع مش حزن مانيش عارف احساسك انت مشي ما فهمتوش
2: لا معنى هي ما تحس شفتك النار البارده
0: هي النار بارده فعلا ما تفيقش بالعمر كمان
2: ما تفيقش بالواحد ودي تقول ما عادش نحب نتعب برشا ولكن تجبر تركي فيه من غير ما تشعر تمشي تتعب
0: كيف
2: كيف علاش تعب روحك
0: باش تعمل لك كيف والشيخه
2: كيف فلوس معناها العمل نتاعك واحد معناها صعيبه تحس بروحك مسؤول على كل حاجه عرفت باش تخدمها يلزمني لا ما نجمش شنو باش
0: نعملها كوم يفوت نخدمها زاد بالضبط
2: معناها تدخل فيك الروح هذيك صحيح
0: جيت بالليل واحد
2: ما عادش نجم
0: نار بارده فعلا فعلا فعلا فعلا
2: قدم تحب تحاول ديما تحسن من العمل بتاعك واني نؤمن معناها نامن بالتجربه الحقيقه معناها الواحد مش كيما بدا
0: كيما
2: بعد قداش كيما عماد العوني مش كيما دخل
0: بالطبيعه
2: مش كيما
0: كيما تو فعلا حبيب وكمال اش تقولوا للناس تسمع فيكم في ختام هاللقاء الحلو معاكم تفضل سي الحبيب
1: انا الحقيقه تحيه كبيره برشا لكل المستمعين ولذا الحقيقة اللي ربحت منها هي محبة العباد
0: محبة الناس.
1: الناس وين نتنقل يا عماد وين نتنقل أي بلاد كان كي يسمعوا بيا معنا يجيوني ويفرحوا بيا في كل بلاد في كل جمعية والحمد لله علاقتي طيبة مع جمعيات كل
0: الحمد لله
1: والحمد لله من مستقبل اللوزة حتى الفريق اللي تحبه ألفة جمالي هي
0: ما عرفتوش الفريق يحب جمعية صاروا الحزق
1: لا النادي الحزقي
0: النادي الحزقي زعما
1: النادي الحزقي عادي سمعوا بها اللي هي ما نتحب الجمعية اتصلوا بي وقالوا لي بربي كان لبس عليها جيش تشدنا الجمعية
0: غرفة تشد الجمعية حلوة برشا كمال اي
2: نشكرك على الاستضافة الصغيرة هذه بسيلش وإن شاء الله تواصل في الإبداع بتاعك والفورمة بتاعك
0: إن شاء الله كمان إن شاء الله هي
2: مازلتش تسلم معنا مازلت صغير ومازلت عندك لفاق مازلت نجم تخدم
0: كمان مو كيف راهو أنت كنا نحكي والكيف راهو ديما شفتوا العمل الإذاعي راهو كرياسيون ديما يلزم عندك الكيف اذا كان الكيف يطير بالضبط لا والكيف ما ثم حاجات تحكم فيه زاد مش على كيفك ينجم في تنرفيزا في خطر ديما نرجع ونقول وحبيب نتذكره كيفاش يخدم حبيب قبل حبيب ساعات نسمعه يعيط يبدا يعيط متنرفيز ومن عصب يبدا يعيط
2: بعد يعني يبدا يضحك
0: بعد اي اما وقتها معناها سي عالم اخر الواحد فهمتني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقعدوا على
2: الكيف في الابداع بتاعك
1: هو تعيط معناها نعيط في المزدة يعني نعيش المباراة
0: تعيش المقابلة
1: ونعيش يعني. المستمع المقابلة كأنه حاضر معايا في الملعب
2: هو لما يعيشش الحاجة اللي يخدم فيها
0: بالضبط ما نجمش يزيد فيها حبيب الهباشي سعيد جدا بوجودك ونحب نشكر فؤاد اللي رافقك كمال بحر مش كل مرة وصاحبي روا عشيري وادي
1: ساكت بربي تحية كبيرة لسي الهادي الديماسي
0: الهادي الديماسي اي ولد المكنية كل تحياتنا رني معلش منحبش نسمي
1: الهادي بوخريس
0: ننسى الهادي بوخريس والجواهر زاد

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم.

0: الدنيا يوم بيوم. أغنية هذه عديتها إهداء لروح صديقي وعشيري وصاحبي توفيق الختيري، لأنه في كل حصة من حصص بشير الصباح اللي كان يخدمها إلا والأغنية هذه تكون حاضرة معاه كتوتئة ومقدمة للحديث عن الطقس آنذاك. فتحية مرة أخرى لروح صديق وزميل توفيق الخذيري. من توفيق باش نتحول إلى قام من القامات الإذاعية في إذاعة المنسير في فترة التسعينات، مرأة على محلها برشا، شبابة برشا، أخلاقها حلوة برشا، صوتها ما نحكي لكم مش مزيان برشا. خدمت مع مجموعة من الحصص في بداياتي، الأستاذة المحامية سامية الهمامي، وخليني نقول زادة في نفس الوقت الإعلامية والمذيعة سامية الهمامي. سامية مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا عباد، شحوالك؟
0: الحمد لله. أشن أحوال أحمد؟
1: كل عيد وانتم بخير، وكل عيد ودراع بخير.
0: ليعيشك سامية. 49 سنة عمر رعبت سامية.
1: 49 سنة طبع فيها وقتها، أنا كنت في الثانوي، السنوات الأولى في الثانوي كي كانت مساحاتها تاع البث الصغيرة، يعني فهمت دونك نسمع تجوست ساعتين ثلاثة بث وكهو، يعني بديت الرحلة من هذاك في الاستماع إلى إذاعة المنستير، وحسيتها وقتها تساهم بنمطها الشبابي، تساهم في الوطنية، وقت الوطنية ولات كآبة ومعناها كلاسيكية على الأخر. جاء نفس جديد جديد جديد اللي هو إذاعة المنستير، حاجة فوق التصور.
0: سامية كيفاش دخلت للإذاعة؟ كيفاش جاتك الفكرة؟ كيفاش هالمحبة للمزدح؟ كيفاش تطورت من بعد تيلي؟
1: هو أنا دخلت بمناظرة وطنية عملتها الإذاعة، وكنت أنا معناها فزت بالمرتبة الأولى، بعدي حافظ العريف، الصحفي حافظ العريف، وبعد حامد بن عبد القادر حاج مبروك، يعني هما ثلاثة، ومعانا في معانا زادة ثريا، تبقى ثريا وقتها لسيان وما كملتش، ودخلت لها بطريقه اخرى، نجحت في الكونكور، لكن دخلت بطريقه اخرى، ولها وقت انقطعت عن الاذاعه، ما عادتش فتره كبيره، وقضيت الباك ومشيت عملت وقتها
0: صحافه، عملت تبسيط.
1: دونك احنا كنا خمسه اللي اربعه اللي
0: نجحت في الكونكور هذيك،
1: يعني في المرتبه الاولى، وكان معناها كان امتحان صعيب راهو على فترتين، فهمت، وتتنقل من لجنة للجنة من لجنة للجنة باش انت تتعدى، فهمت، ديما انت بالضبط بقى تسبق، يعني معناها نادي شرف انك انت تعديت قدامي في توفيق ومعز.
0: انت في اللجنة، ونذكر انت في اللجنة مع الصادق وقتها، وشادية الله يرحمها، وحسيون والصادق.
1: فهمت،
0: الأيام تجري سامية بشكل كبير برشا برشا،
1: لكن تبقى ديما إذا المنستير تجربة نتاعها تجربة لذيذة معرفيا ومن ناحية العلاقات. فعلا كانت مدرسة، وأنا وكبتها في معناها في العهد البرغيفي ثم العهد النوفمبري، معناها مدرسة بأتم معنى الكلمة، واللي ترأسوها سابق الكل هم كانوا زادة جهابدة، أغلبهم من التعليم،
0: أغلبهم من التعليم،
1: تمرسوا بالإعلام، عليه برا مش دراسة، راه
0: هو فن وموهبة وتجربة ومتابعة
1: وحسن إدارة.
0: سامية هو مسلم عليك برشا، كمال فريجي قال لي سلم لي على سامية برشا برشا، أكيد برشا ذكريات تجمع فيه.
1: عايش وبارك الله فيه ويعطيه الصحة، وكنت سلاح بيه بحذاكم زادة،
0: أي سلاح بيه كان
1: بحذانا، حاجة ممتازة معناها، حتى يتوق هو والسلاح بشقير على الإذاعة الوطنية في البث.
0: هاي يتبعونها نحن، ما يتبعوش الإذاعة، وقتها ياخذوا من عنا في النتائج. نتذكر
1: الإذاعة المنستير قالت عديت
0: مصدر
1: المنستير في توفيق الحريري الله يرحمه، كانوا معه محمد مكاجة في التسجيل، تلقاهم في المقابلات الرياضية يعني سباقين في الحضور وفي معناها الإمكانيات المادية، يعني يقع تخصيصها لهم بالرغم معناها بالمقارنة مع الوطنية إذاعيا وتلفزيا كانت مقارنة لا تجوز، لكن يحترموا خدمة إذاعة المنستير سواء في المقابلات الرياضية وإلا في المهرجانات الصيفية، يقع احترامها.
0: سامية التجربة قداش ديمت متاعك في إذاعة المنستير؟
1: 17 سنة
0: 17 سنة
1: 17 سنة من العمل.
0: من العمل. شنو شنو قعد منهم 17 سنة في ذكرتك واللي هما سنوات مهمة جدا لأنت لأنك أنت في أوج العطاء وأوج الشباب متاعك في الإذاعة وقتها سامية.
1: أولا بقى منهم العلاقات الطيبة مع كل المنتجين والتقنيين. ثانيا اللي بقى أنها عاونتني ياسر في المحاماة لا من حيث الشهرة والاسم والرواية كانت ما كانش عندي الغاية التجارية لكن علمتني كيف الترافع ومسؤولية الكلمة عند الترافع. وهذا اللي يتعلمه حتى مدرسة أخرى إلا مدرسة إذاعة المنسير والإعلام بصفة عامة.
0: أكيد
1: أنا أكيد. تكون مسؤول على كلمتك وعلى صدقك في الكلمة. هذا اللي يتعلمه الكل هذا كنز معناها معناها صعيب أنه كل إنسان يتعلمه. مرافعتي الأولى كانت قدام زميلي وقتها سي بديرة الله يرحمه اللي كان هو
0: عنده برنامج نتذكر كان معانا نهار استشارات قانونية فعلا
1: دونك تعلمت منه أنه هو اللي معناها عاش عمر بديرة إذا رفعت أول مرافعة قدامه معناها كانت لي معناها في نفس الوقت أنه أنا رفعت قدام قاضي اللي هو زميلي في الإذاعة معناها حاجة ممتازة برسة هو رئيس محكمة جزائية الله يرحمه كان في سوسة معناها أول مرافعة في الجنوب شيء أنا ما كنت فيها أريحية لكن فيها زاد خوف.
0: نعم
1: لو كان أنا ما كنتش في المستوى
0: بالضبط ما تنجمش تنجح في الهول.
1: أي حاجة ممتازة برشا يعني مش تجربة يعيشوها.
0: سامية حكيت لي على علاقات أكيد ثم أسماء من الإذاعة مزيلوا في بالك ومزيد تذكرهم
1: العلاقات كلها اللي كانت في الإذاعة بالنسبة لسامية الهمامي هي علاقات ممتازة مع زملائي الكل اللي حافظت على علاقتي بهم إلى يومنا هذا تقنين سائقين منشطين إداريين أقفش في كلك معنا إلى يومنا هذا نحضر في عروساتهم إلى يومنا هذا يستدعوني ونستدعاهم وعلاقتي بهم ممتازة سواء كانت في
0: الحمد لله.

0: وهذا خلى معناها انه ساعات حتى كان يتذكر اسمي مش انت كنت في كذا قلتهم ايه انا او الحمد لله معناها ما استغليتش الاسم هذا في حاجات اخرى
1: والحمد لله نعرف
0: والحمد لله كونت روحي في المحاماه كما كونت روحي في الاعلام معناها والى حد الان الاعلامي عندي
1: نعم
0: معناها
1: حاجة ممتازة برشا هذه. نعم سامية سعيد جدا بهالمسافرة السريعة معاك. إيش تحب تقول للناس اللي تسمع فيك والأحباء ومستمعي إذا في منسير وزملاء؟
0: نقول لهم إذا في منسير مازلت بقوتها إن شاء الله تستمر.
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله في 50 سنة تكون
1: الاحتفالات
0: على مستوى نذكر الاحتفالات العشرية وقتها منها في 87 تقريبا العشرية بتاعها العشرية إن شاء الله نحضر في الخمسينية
1: إن شاء الله
0: وعلي أقول لهم بالنسبة للزملاء نقول لهم شلون تلقاو في ساعات عيدة ونقعدوا ديما محافظين على اللحمة وعلى العلاقات وحتى كي نتلقاو بعد قداش من سنة تقعد ديما روح المحبة والمعزة وهو أنت منهم من معناها اللي
1: نديما يعيشك يا سامي ونفرح برشا كي نراك راني نفرح برشا برشا
0: والله يا سامي نراهم زايدة وراكم الكل وإن شاء الله صرح الإذاعة يقعد كما هو
1: إن شاء الله
0: وإن شاء الله نزيد وإن شاء الله ما قولوش ترجع لأنه السياق موجود وإن شاء الله هي تحافظ عليه
1: إن شاء الله يا رب ونزيدوا عليه إن شاء الله
0: وهذه هي وبارك الله فيك
1: يعيشك
0: إن شاء
1: الله يعيشك سامي يا رب يفضل لك أحمد وشكرا ليك وإلى اللقاء
0: إلى اللقاء يا عيسى.
1: إذن هكا مستمعين الكرام نوصل نهاية هذا العدد الخاص بالذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنسير. شكرا للزملاء الكل اللي كانوا حاضرين معنا سواء بالحضور أو بالهاتف. شكرا لكم على المتابعة. لكم أجمل تحية نجل عطية في إخراج هذه الحصة, روف غديرة في الإخراج الرقمي, هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين, عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
1: إذاعة المنستي.
2: عيد ميلادها بالنسبة لنا ده أحلى عيد، بنقول للقمرة الحلوة عيد سعيد.
3: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
3: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد مصدر من الصيدلية المركزية أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليل من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، ونفى ما تم تداوله على شبكات التواصل حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة، وأوضح في تصريح إعلامي أن مراجعة الأسعار شملت عددا محدود من الأدوية المستوردة، وأن الزيادة كانت في حدود بضعة دنانير ومليمات فقط، وقد تم اعتمادها نظرا لارتفاع تكاليف توريد هذه الأدوية وتطور تكلفتها في الأسعار العالمية. دعت بلدية القيروان كافة أصحاب المنقولات المحجوزة من سيارات وشاحنات ودراجات نارية وهوائية وغيرها والمحجوزة قبل تاريخ 12 ديسمبر 2025 إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم والحصول على قرارات رفع الحجز من الجهات المعنية. وأوضحت في بلاغ صادر اليوم أن المعنيين بهذا الإجراء مطالبون بدفع نسبة 30% من معلوم الحجز المستوجب، وذلك طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالمحجوزات. ودعت البلدية جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذا الإجراء والإسراع في تسوية وضعياتهم في الأجال القانونية. دعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة المترشحين الجدد لأداء مناسك الحج لهذا الموسم إلى تقديم وصل الترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية فورا للواعظ المحلي مرجع النظر في معتمدية المكان حتى يمكنه المصادقة، ونفس الأمر بالنسبة للمطالب القديمة التي لم يتم المصادقة عليها، حيث يجب على أصحابها الاتصال وجوبا بالواعظ المحلي مرفوقا بوصل الترشح ونسخة من البطاقة التعريف الوطنية مع ضرورة تحيين رقم الهاتف والعنوان. يتسم الطقس مساء اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية اليوم وبداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم يكون طقس قليل السحب على كامل البلاد. وبحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا بين 29 و34 وتصل إلى 36 درجة بالجنوب، وتهب الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. مباشرة باش نمشيو لملاعب كرة السلة 3-3 ومدينة المنسيري عاصمة كرة السلة 3-3 بمناسبة الدورة الترشيحية لكأس العالم لكرة السلة في ساحة الفنون في المنسير. فما حضور ناريت وفما أجواء وفما أمبيونس كبيرة في المنسير. معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سي سفيان جريبي. سي سفيان مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المنسير.
0: اللي توقعتوه لقيتوه ولا ايه من الحضور الجماهيري؟ احنا عاصمه كرة السلة اكيد مناسير. ايوه
1: وجبنا اكثر من اللي توقعناه
0: الحمد لله.
1: والله مش رامي ورود، يعني كل ما الظروف النجاح متاع الدوره هذه بدات من نهار الاولاني، يعني فما حضور جماهيري، التحضيرات الحق، معناتها كل ما طلبنا حاجه لقيناها، يعني بالنسبه للصلات الجهويه والكل، يعني مش هذا تملق ولا يعني مجامله في الحق حقيقة. اليوم نقوله يعني كونه المنسيرة عاصمة كرة السلة، بالحق اليوم عاصمة كرة السلة كما هي حتى في السابق راهو ديما وبدلنا المنسير مع الجامعة التونسية كرة السلة قبل ولا توا ولا حتى في المستقبل، دائما وبدلنا ديما كرة السلة الحق مشاع ديما المنسير.
0: هو الثلاثة ضد ثلاثة هذول فما رهان كبير في الجامعة وفي الإدارة الفنية الوطنية، لأنه فما حظوظ كبيرة بالنسبة للملاعبية نتاعنا واللاعبات نتاعنا باش يكونوا موجودين في تظاهرات كبيرة. سي سفيان
1: صحيح، هي راهي لعبة ثلاثة ضد ثلاثة هي يعني خيار كبير على مستوى الاتحاد الدولي، وهي بدأت بالستريت باسكيت وولات لعبة يعني بالنسبة للعبة هذه ولات أولمبية، وكذلك يعني في الفريق هذا التونسي باش يشارك في العاب البحث المتوسط اللي اشتاق في اخر اوت، وهذوما تحذير يكون يعني هذا تحذير خارق العاده بالنسبه للمشاركه بتاع الفريق التونسي في الالعاب البحث المتوسط اللي شاركوا فيها يعني الفرق كبيره برشا، ايطاليا، فرنسا، اليونان، مصر، معناتها فرق اسبانيا، هذوما كل معناتها فرق متواجده في الالعاب البحر المتوسط. اليوم يعني فرق زاد كذلك فرق هامه، فما كينيا، فما اوغندا، فما مصر، فما الجزائر، اوغندا قلت، دونك البنين، فرق زاد راهنوا يعني على اللقب نتاعنا، ان شاء الله نكونوا بالنسبه لاولاد البنات، وان شاء الله تكون عرف كرة السلة حضور جماهيري موجود. احنا نعرف اللعبة الثلاثة والثلاثة تتلعب دائما وبدلا في الفضاء العام، والفضاء العام ما احسنش من الموقع بالنسبة للاتحاد الدولي قد يعني مبهور، والمقابلات قاعدة تتعدى مباشرة في السيت بتاع الاتحاد الدولي توا بالمناظر الموجودة هذه والخلابة، وكذلك بالنسبة للحضور الجماهيري اللي هو يشرف كرة السلة.
0: هو بين الطقس الحلو بين قصر الرباط، معناها نحكي على حقبة قديمة، معناها اي بين بين بين الحداثة وبين الأصالة، الأجواء كبيرة كبيرة برشا. سفيان ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق.
1: انا ندعو الجماهير يعني الموجودة اللي تسمع فينا تو يلتحقوا بساحة الفنون ويتفرجوا، فما الفرجة، فما يعني كل ما يعني الروسيات نتاع حاجة الفرجة والمتعة موجودة.
0: هو منتخبنا يلعب تو السبعة المباراة الأولى نتاعه. سفيان
1: لعب المنتخب التونسي المقابله الاولى ربح ضد كينيا، والفريق الفتيات خسر، وطبعا مش عاود يلعب ضد مصر تاع المقابله، يعني مازالت يمكن درجين اخرين ما تنطلق المقابله بتاع الاولاد ضد مصر، وتنطلق كذلك المقابله الفتيات بعد.
0: يظل ما خيرش من عشويه في المنستير في طقس كي من هكا، الجمهور يمشي ويحضر ويتفرج ويعمل كيف، يظل ما خيرش من عشويه.
1: الافتتاح يشرف السيد الوالي، يعني ساعة أخرى باش يكون فما افتتاح، فما يعني فما تظاهرة فنية باش تقع، وإن شاء الله الجمهور يكون حاضر.
0: كل عادة احنا معاكم واكيد متابعة ان شاء الله. سي سفيان وشكرا جزيلا على رحابة الصدر في التدخلات معنا، شكرا جزيلا سفيان، يعطيك الصحة.
1: شكرا معاك.
0: نحكي كرة قدم الآن. الرابطة الوطنية لكرة قدم كانت وجهت بمراسلات الأندية متاع الرابطة المحترفة الأولى، طلبت منهم ملاحظاتهم بخصوص عملية سحب قرعة روزنامة الموسم الجديد 2026-2027. برشا كلام تقال على الروزنامة، بالتالي طلبت منهم آرائهم إذا فما انتقادات وإذا فما إشكالية. يمكن بعد طلب من الجامعة أنه باش تتعاود عملية سحب الروزنامة، هذا في انتظار إجابة الأندية. أعطاتهم 48 ساعة الرابطة الوطنية كرة قدم المحترفة، رغم أنه في البلاغ متاع أو في المراسلة متاع الرابطة أكدت أنه هي ما أخطأتش في عملية سحب القرعة وفماش حاجة تقلق، لكن الطلب متاع الجامعة هو اللي يخلي الرابطة تتصل بالأندية وتطلب فيهم رأيهم، تطلب رأيهم في عملية سحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. عدد المباريات الودية قاعدوا يتلعبوا توا، وقت اللي نحكيوا على مقابلة الأولمبي البيجي وأولمبيك أكبو، نحكيوا على شبه قسنطينة الاتحاد المناصري، ما عندناش النتائج، هم يتلعبوا في حمام بورقيبة توا المقابلات، توا إن شاء الله تلقوها في صفحة إذاعة مناصير راديو مناصير سبورتس. غدوة عدد من المقابلات أيضا الودية في مركب عين دراهم 6 متاع العشية، اتحاد العاصمة الجزائري أمل حمام سوسة، في مركب حسن بالخوجة ترجي التونسي الحزم السعودي في 5 متاع العشية، وغدوة في الشاذ الزويتن في 5 متاع العشية أيضا الترجي الرياضي، أو نهار الخميس، نهار الخميس 5 متاع العشية في الشاذ الزويتن ترجي الرياضي التونسي سان بيدرو الإيفواري. هذا بالنسبة لأهم المقابلات، وفما عدد آخر الحقيقة مقابلات نهار الجمعة، النادي الإفريقي نادي تقدم سقي الدير، اتحاد العاصمة الاتحاد المناصري، حتى الحكام موجودين بالنسبه للمقابله هذوما، ايضا ترجي رياضي التونسي نهار السبت يواجه مستقبل رياضي بالمرسى، نهار الاحد 9 اوت نادي الصفاقسي سان بيدرو، نهار 12 اوت اتحاد العاصمه باش يواجه امل حمام سوسه. اليوم كان اجتماع بين سلطة الاشراف وزارة الشباب والرياضة، ونحكيه بالاساس على وزير الرياضة صادق مورالي، وبحضور رئيس الديوان مع باعضاء من الجامعة التونسية لكرة القدم والمسؤول الاول على الاكابر معز مستيري، مع المدير الفني رضا جدي ومدرب منتخب الاكابر معين شعباني. اليوم كانوا في اجتماع واكيد تحضير للمرحلة القادمة، خاصة في ظل تراجع الكبير لكرة القدم التونسية. كما بخبر يهم اللاعب الدولي التونسي خليل العياري اللي يلعب في البي اس جي وتحول في سنة الفارطة البي اس جي، بي اس جي شاف انه الافضل انه اللاعب يمشي يلعب في نادي دانكيرك في الدرجة الثانية الفرنسية عوضا انه يقعد في البنك والا ما يشاركش، بالتالي السنة القادمة فريق اللاعب خليل العياري باش يكون موجود في الدرجة الثانية الفرنسية مع نادي دانكيرك الفرنسي. شكرا لكم على المتابعة، الاخبار هذه بقية الاخبار تلقاوها على صفحة إذاعة مناصير راديو مناصير سبورت. الى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تتنوع الأصوات وتبقى النغمة تونسية.
1: اسمع واستمتع.
0: اسمع تونسي.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
0: 95.7.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

موسيقى تونسية على كيفكم. اسمع واستمتع.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أكد مصدر من الصيدلية المركزية التونسية أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية قد شملت عددا قليلا جدا من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، ونفت ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. وأوضح المصدر في تصريح إعلامي أن مراجعة الأسعار شملت عددا محدودا من الأدوية المستوردة، وأن الزيادة كانت في حدود بضعة دنانير، وقد تم اعتمادها نظرا لارتفاع تكاليف التوريد وتطور تكلفتها في الأسواق العالمية. في سوسة دعا المدير الجهوي للشؤون الدينية المترشحين الجدد لأداء مناسك الحج لهذا الموسم لتقديم وصل الترشح ونسخة بطاقة التعريف الوطنية فورا للوعظ المحلي مرجع نظر معتمدية المكان حتى يمكنه المصادقة، ونفس الأمر بالنسبة للمطالب القديمة التي لم يتم المصادقة عليها، حيث يجب على أصحابها الاتصال وجوبا بالوعظ المحلي مرفوقين بوصل الترشح ونسخة بطاقة التعريف الوطنية مع ضرورة تحيين رقم الهاتف والعنوان. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاق بداية من اليوم الاثنين 3 أوت وإلى غاية يوم نهاية شهر سبتمبر القادم 30 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3-7 سنوات، وعلى راغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف الغرض وإيداعه بممخر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد في منطقة سيدي حسين السيجومي. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية السابق في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية. فقد تأكد الآن من الأبحاث المجراة في القضية أن المتهم المذكور أي رفيق عبد السلام وزير خارجية سابق قد عمد إلى التصرف في مبلغ مليار الهبة الصينية خارج الأطر القانونية وعدم توجيهه إلى الصالح العام ووضعه في حساب خاص، وأيضا توليه الإقامة والصرف في عدة نزل بالبلاد التونسية وعدة رحلات إلى الخارج من هذه الأموال. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي الأسعد العياري. اليوم الثالث من شهر أوت كل عام ذكرى تأسيس إذاعة المنستير، حصة خاصة اليوم بذكرى تأسيس إذاعة المنستير تحت عنوان إذاعة المنستير في عيون المثقفين.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وبكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
1: إذاعة المنستر.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. عزف الليلة الأكيد سيكون استثنائي في موعده وأيضا في موضوعه. التوقيت الاستثنائي من الآن إلى حدود 10 مساء. أما بالنسبة للموضوع فالأكيد أن الليلة سنعزف على إيقاع الذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير، 3 أوت 1977، 3 أوت 2026، كل عام وإذاعة المنستير منارة الإعلام. الليلة في العزف سنتحدث عن إذاعة المنستير في عيون المثقفين والمبدعين، سنتحدث عن دور الإذاعة في المشهد الثقافي وأيضا نظرة المبدعين للرسالة الإعلامية، أيضا سنتحدث عن دور الإذاعة وإذاعة المنستير تحديدا في التنمية الثقافية والإبداعية وإسهاماتها في نشر الثقافة والوعي وأيضا تحفيز الإبداع والفنون، وسنتحدث أيضا عن دور الإعلام لإذاعة المنستير في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة. عن كل هذه المواضيع سنتحدث الليلة مع مجموعة من المبدعين والمثقفين، بداية الإعلامي المتميز الدكتور سفيان عرفاوي عن إذاعة تونس الثقافية، أيضا سيكون معنا الدكتور حسن عبد راضي مباشرة من العراق وهو كاتب وشاعر عراقي، أيضا الشاعر والإعلامي التونسي الأستاذ علي المنصوري، الروائي الدكتور رضا كرعاني، والكاتب والباحث محمد الصحبي بن منصور. أجمل تحيات فريق العزف لهذا المساء. محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. متابعة طيبة للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لأثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 15 بعد 8 مساء. مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. أذكر بأن عزف الليلة في حصة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر سنعزف على إيقاع الذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير، 3 أوت 1977، 3 أوت 2026. لكيد هي مسيرة طويلة في المكان وأيضا في الزمان، كانت فيها إذاعة المنستير منارة إعلامية ساهمت بقدر كبير ولعبت دور أساسي في بناء الوعي الثقافي، وأسهمت أيضا في دعم المواهب الإبداعية وحفظ الهوية المجتمعية التونسية. سعيد جدا أن أتواصل مع ضيفي الكريم القريب من القلب والعقل دائما، الإعلامي المتميز زميلنا بإذاعة تونس الثقافية الدكتور سفيان عرفاوي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك دكتور سفيان.
1: مساء النير خير، وكل الشكر صديقي الأسعد على هذه المقدمة وعلى هذه الاستضافة التي من خلالها أجدد محبتي وتقديري لما تقوم به في إذاعة المنستير. كل الشكر لك يا سيدي.
0: شكرا جزيلا سيدي الكريم، وسعيد جدا بهذه الاستضافة وهذه المشاركة. إذا ننطلق دكتور منذ البداية نتحدث عن الإذاعة بشكل عام، إذا سواء إذاعة تونس الثقافية، جميع الإذاعات التونسية وحتى الإذاعات العربية، ولكن تحديدا دعنا نحصر الكلام في إذاعاتنا الوطنية وتحديدا في إذاعة المنستير باعتبارها اليوم تحتفل بعيد ميلادها. الأكيد أنه للإذاعة دور كبير في المشهد الثقافي، يعني تساهم بشكل من الأشكال وبمختلف الوسائط والوسائل في اكتشاف الأصوات، في فسح المجال أمام الشعراء والكتاب للتعريف بإنتاجاتهم، أيضا من خلال العديد ضبط أو دعني أقول تنظيم مسابقات وبرامج مخصصة ترعى المواهب، تنشر الأعمال الثقافية، تعزز الحوار، تنقل المعرفة، تحمي التراث وتسقل اللغة.
1: والله في الواقع دكتور الأسعد عندما أتكلم عن إذاعة من المنستير أشعر بالكثير من الرهبة، لأنني لا أرى 50 سنة تقريبا أو 49 سنة من عمرها، ولكن أرى أسماء كثيرة حلقت في سماء هذه الإذاعة المتميزة. أستحضر قولة للكبيرة عليا رحيم عندما قالت أنه نحن لسنا في حاجة إلى مصلحة الثقافة في إذاعة المنستير، لأن هذه الإذاعة هي إذاعة تهتم بشأن الثقافي. أعتقد أن هذه الإذاعة هي التي كانت الأم الحنون لإذاعة تونس الثقافية، فتأسيس إذاعة تونس الثقافية كان من خلال مديرها الأول الراحل سيد أحمد الحديري الذي كان هو في الأصل معد ومقدم برامج في إذاعة المنستير. وهنا استقبل كثير وكثير من أسماء، الراحل سعد الشبيل، سعد برغل، محمد البدوي. هذه الإذاعة تفتحت على محيطها الاجتماعي. أذكر الكثير من أسماء المهمة في المجال الصحفي، عامر أبو عزة وأدب التسعينات، وتلك التظاهر التي حولت الإذاعة من منصة إعلامية إلى هي منتجة للفعل الثقافي. أعتقد أن الفعل الثقافي في إذاعة المنستير كان يجري جريان الدم في الجسد. لم تكن هناك مساحة للإعلام الثقافي، وإنما إذاعة المنستير ولدت خاصة في مرحلة معينة كإذاعة تهتم وتشتغل وإذاعة نموذجية. في الواقع هي إذاعة جهوية على مستوى القانون، ولكن على مستوى الفعل والإنجاز والتأثير الثقافي هي إذاعة وطنية. أعتقد هي أنها كما قلت الأم الحنون لإذاعة تونس الثقافية، وليس أجدر على ذلك وأدق معنى تأكيدا لذلك كم المديرين الذين خرجوا من إذاعة المنستير. سي صادق أبو عباني الذي ذهب إلى إذاعة تطاوين، ثم ذهب إلى قناة 21، ثم ذهب إلى القناة الوطنية. الراحلة تحميدة في إذاعة شباب، ثم في إذاعة الوطنية سيد أحمد الحذيري الله يرحمه، وغيرها من الأسماء. هذا يثبت أن هذه الإذاعة في تقاليدها العميقة هي إذاعة بالأساس مختلفة تماما، هي حتى على مستوى الترفيه صديقي الأسعد. لم في اعتقادي في تأويلي الشخصي لم تكن تؤمن بتلك الثلاثية، الإعلام والترفيه والتثقيف. أعتقد أن حتى ترفيهها كان فيه نفس ثقافي بالأساس، لأنه الترفيه شكل من أشكال إدارة الشأن الثقافي وتقديم منتج ثقافي. بالتالي أنا أشعر بالكثير والكثير من الإجلال والرهبة عندما أتكلم عن هذه الإذاعة. لا نتكلم عن السنوات، وإنما نتكلم عن هذا المنجز، عن هذه الأسماء. جميل. بالمناسبة وأختم هنا هذا الجزء. بالفعل أحييك تلسعد، لأنك أنت من آخر حراس الحصون الثقافية.
0: العفو.
1: وهذا ليس من باب المجاملة ولكن من باب المؤازرة، لأنه مثل هؤلاء الصحفيين والمعدين والمقدمين البرامج قد انقرضوا كما انقرض الديناصور، أصبحت الكافة تميل أساسا للترفيه وإلى السرعة وإلى غيره من أشياء، ليس هناك عمق ثقافي. لا أقول ذلك من باب جلد الذات ولكن من محاولة الموضوعية. فبالتالي أحييك على هذا المجهود الذي تقوم فيه في العديد من البرامج، أمير الشعراء وغيرها من البرامج التي تنتجها وتنجزها، وأعتقد أن هذا الجسر لازال متواصلا ما بين الجامعة وما بين المجتمع والإذاعة.
0: نعم، هذه شهادة أعتز بها كثيرا، شكرا لكرمك ولطفك سيدي الكريم. والأكيد عندما أقول الدكتور والإعلامي المتميز الدكتور سفيان العرفاوي، الأكيد الإذاعة الثقافية تستضيء وتستنير يعني بمعرفتك وبكل البرامج الحوارية والثقافية، لأنك بالفعل ساهمت بقسط كبير في التعريف بالأدب التونسي وبالكتاب التونسيين، وسعيد جدا أني دائما وأبدا في تواصل عبر الاستماع لبرامجك. طيب دكتور، قبل أن نتحدث عن الدور الإعلامي لإذاعة المنستير وللإذاعة بشكل عام في ظل هذا التطور السريع والمتسارع لوسائل الاتصال الحديثة، لو نعرج قليلا عن الإذاعة في علاقتها بتشكيل الوجدان، لأكيد أن الإعلام الإذاعي هو من أقدم وسائل الاتصال الجماهيري، هذه الوسائل التي عرفها الإنسان في العصر الحديث خاصة. نتحدث هنا عن تطور تقنيات الاتصال اللاسلكي وما إلى ذلك، لكن رغم ذلك تبقى الإذاعة لها سحر غريب يعني تمارسه على العديد من المستمعين. وفي هذا السياق نتحدث عن تشكيل وجدان المجتمع من خلال أولا إشباع حاجة المستمع للمعرفة التي يحتاجها، أيضا تقدم له باقة من البرامج عبر أثيرها بكافة أشكالها وبمختلف مضامينها وأيضا بتوقيتات وبمواعيد مختلفة. الأكيد أن الإذاعة لها دور كبير في أولا المحافظة على هوية المستمع وأيضا تشكيل وجدانه، ودعني أقول أن نجعل هذا الوجدان ملقى على صراط المعرفة وصراط الاعتدال وصراط الثقافة وما إلى ذلك.
1: هذا مهم جدا، وأستشهد وأدعم هذا الكلام بكتاب أو المحاضرات التي نشرها ابن عاشور عندما أن الإذاعة التونسية عندما أنشئت سنة 38 قد ساهمت بشكل كبير جدا في تمرير اللغة العربية وجعلها متاحة للشعب الكريم من قبل الاستقلال من سنة 38. أعتقد أن الإذاعة خاصة في تاريخنا الوطني، إذاعتنا الإذاعة هي كانت تسمى إذاعة البريد بالأساس عندما أسست، وقد كانت هي بالأساس تأسست لمحاولة قطع صدى الإذاعة الألمانية الناطقة باللغة العربية في فرنسا. لم تكن تؤسس ذلك القسم العربي الذي أشرف عليه عثمان الكعاك هكذا حبا فينا، وإنما بالأساس هي محاولة لتمرير الثقافة الوطنية بشكل ما ولرجع الصدى أو لمحاولة إقامة حد على الإذاعة الناطقة باللغة الألمانية. عندما وجدت الإذاعة بالأساس وتلقفها عدد وزمرة من المثقفين والفنانين المبدعين سنة تقريبا 14 أكتوبر 15 أكتوبر 38، كانت بالأساس هي إذاعة ثقافية ترنو إلى محاولة تأسيس ما تفضلت بذكره الخصوصية التونسية على مستوى النغم. عندما أعود إلى الفترة الثانية وهي فترة الاستقلال وتونست الإذاعة، وعندما أقرأ ما كتبه شادي القليبي في العديد من كتبه عندما أشرف على الإذاعة، أعتقد أنه كتب الكثير من الأشياء في هذا الطور في محاولة أن تكون الإذاعة أداة لتحديث المجتمع. فبالتالي قد لعبت دورا كبيرا جدا، وليس أدل على ذلك أن السلطة السياسية قد اهتمت بشكل كبير جدا ممثلة في الزعيم الراحل حبيب بورقيبة بالإذاعة، وكتاب الأستاذ عبد العزيز قاسم عنوان بورقيبة المجتمع الأكبر يؤكد فيه أن
0: واليوم بعد إذنك دكتور نحتفل بذكرى ميلاد الزعيم الراحل حبيب بورقيبة رحمه الله 3 أوت.
1: نعم بالضبط. الزعيم الراحل كان يستمع الإذاعة تقريبا بمعدل 6 ساعات، وكان يتدخل مباشرة عندما تصير أخطاء وغير من أشياء. هذا الكتاب مهم لأنه فيه توثيق للعديد من الأشياء، لأنه الأستاذ عبد العزيز قاسم وجه له التحية هو من ذلك الجيل الذي عاصر بورقيبة، وقد ذهب إلى القصر العديد من المرات وصار الكثير من الأزمات والانفراجات، وكان حتى مسؤولا لفترتين رئيس مدير عام للإذاعة المؤسسة الإذاعة والتلفزة ويروي العديد من الأشياء المهمة في هذا السياق. فبالتالي عندما تهتم السلطة السياسية آنذاك في بداية بناء الدولة الوطنية بالإذاعة، فإن ذلك يؤكد أهمية هذه الأداة في محاولتي أن تكون أداة للتحديث.
0: نعم.
1: سأسعد على مستوى آخر حتى على مستوى الأغاني.
0: نعم.
1: عندما أتصفح أرشيف الأغاني في الإذاعة التونسية أجد العديد من الأغاني التي كانت بطلب من السلطة لتحسين الهيئة لتحديد النسل لغيره من الأشياء. فبالتالي الإذاعة لعبت دورا كبيرا جدا قبل التلفزة وقبل تأسيس التلفزة. عندما أتت التلفزة الإذاعة لم ولن تفقد دورها، فبالتالي الإذاعة هي مشاعة. ما أجمل أن تكون أيضا في سياق آخر مثلا مظاهرات الأربعاء الليلية عندما تجتمع العائلة التونسية على الاستماع إلى صوت أم كلثوم، كان موعدا معناه شبه مقدس لتهذيب الذائقة والاستماع إلى كوكب الشرق وهذا هذه الأعمال المتجددة والكبيرة جدا.
0: نعم.
1: يعني عندما نستمع أيضا الإذاعة ودورها في معركة التحرير هنا لندن أو هون معناها نسيت الشعار المهم، أنه الإذاعة كانت لعبت دورا كبيرا جدا في البيانات الأولى في محاولة التحديث وأيضا في محاولة أن يكون المجتمع العربي بشكل عام يحاول أن يكون على نفس الإيقاع للرهانات التي كانت في تلك اللحظة بشكل عام.
0: نعم. طيب السؤال الموالي دكتور، قلت الأعلام وخاصة الأعلام الإذاعي في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة أعتقد أنه من أبرز التحديات التي تحف خاصة بالدور الإعلامي للإذاعة هو هذه القفزة المتسارعة والسريعة لتقنيات التواصل الحديثة. لا نتحدث عن هل يمكن أن تحافظ الإذاعة عن مكانها، ولكن أي مستقبل للإذاعة في ظل يعني هذه التحديات التكنولوجية التي تسعى بمعنى من المعاني إلى أن تعكس هموم المواطن الهموم الراهن وأيضا تبشر أحيانا ببعض التطلعات المتعلقة بالمستقبل؟
1: هناك حتمية موجودة، حتمية تقنية من خلال الوسائط التواصل الاجتماعي الموجودة وهذه الوسائط المتعددة بشكل أو بآخر.
0: لا.
1: ولا نستطيع أن نتكلم عن خطاب إعلامي تلفزة فقط أو جريدة فقط أو إذاعة فقط، هذه الهجانة نتكلم عن إعلام هجين.
0: نعم.
1: فتقريبا كل إذاعة أصبحت لها كاميرا خاصة بها ولكل إذاعة موقع إلكتروني.
0: صحيح.
1: يمارس الصحافة الإلكترونية. التلفزة أيضا لها موقعها الإلكتروني ولها أيضا البودكاست المنصات، يعني حتى مسألة المنصات عندما أشاهد حوارا موجود فيه والمنصات وقد تكاثرت وتناسلت بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: هي بالأساس مقامة على فكرة إذاعية بالأساس. زوز كاميرات، كاميرا للضيف وكاميرا للمستجوب ثم كاميرا عامة، يعني ليس هناك طريقة إخراجية طويلة أو كبيرة أو مهمة كما في العمل التلفزي.
0: نعم.
1: كما نعرفه. إذن حتى لبودكاست الموجودين هذه المنصات هي بالأساس منصات إذاعية ولكن أضيف لها الكاميرا، ثلاث كاميرات فقط. هذا يؤكد أن الخطاب الإذاعي يتبقى بذاته وسيتواصل، ولكن صديقي لا أسعد أخشى.
0: نعم.
1: ما أخشى أن تنسى كل وسيلة إعلام الهوية الخاصة بها وأن تقفز مباشرة القفز بالزانة إلى سياقات أخرى. يعني وسائل التواصل الاجتماعي وكل تقريبا المنصات تقتضي السرعة.
0: نعم.
1: تقتضي القفز، تقتضي أنك تشاهد الحدث أو تستمع إليه إلى فترة قصيرة معينة، هي تحاول أن تكيف طريقة تقبلنا وطريقة استماعنا إلى الإذاعة. عندما لا يكون هناك وعي نقدي من طرف الإذاعة ومن طرف المشرفين على الإذاعة ونحاول أن نتابع أو نقلد هذه الأنساق دون أن نكون واعين بها.
0: نعم.
1: يبدو أن هذه الهجنة ستصيب الإذاعة في مقتل لأنها ستحولها بالأساس إلى ما ستطلبه هذه الخوارزميات.
0: نعم.
1: بالتالي تفقد الخصوصية متاحة. أنا الآن بصدد الإنصات إليك بكل وجدان وبكل قلب. أنت.
0: نعم.
1: في نفس السياق هناك أعتقد مستمعين ومستمعات يستمعون إلينا.
0: نعم.
1: هذا الإنصات لا يمكن أن يتوفر في وسائل التواصل الاجتماعي، لابد أن نقيم حد أن نستثمر هذه الوسائط في محاولة تمرير الفكر لأنها هي وسائط تقنية تحاول أن تقيم إيقاعا سريعا استهلاكيا غير مفكر فيه من خلال تلك الخوارزميات التي موجودة في سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه المنصات التي هي بالأساس منصات مجانية عندما تكون البضاعة مجانية فعلم تأكد أنه الفرد هو الذي سيكون هو البضاعة بالأساس لأنه.
0: نعم.
1: لن يدفع شيء ولكن سيدفع نفسه ومهجته. لذلك لابد أن أقول أنه ما أراه أحياناً حتى في الإذاعات العمومية أو الخاصة أو غيره.
0: نعم.
1: من هذا اللهث وراء أن ننسى الخصوصية أو الوجهة أو الوجاهة أو لزديان الجينات الخاصة بنا كإذاعة ونحاول أن نلهث وأن نرتدي فستانا أو لباسا آخر قد يفقدنا هويتا، مع أن نستعمل هذه الحتميات الجديدة تكنولوجيا التواصل الاتصال وغيره من الأشياء، ولكن أيضا مع أن يكون هناك وعي كبير جدا. أذكر هنا كتاب لبورديو يحكي فيها على التلفزة في مقالات جميلة جدا، يقول أنه التلفزة بشكل عام لا يمكن لا يستقيم إيقاعها مهما يكون أن تكون مجالا للمسألة الثقافية العميقة الدسمة، ولكن مع كل ذلك وجب علينا أن نستعمل هذا المحمل لمحاولة أن نقدم ثقافة بديلة، ثقافة الرأي، ثقافة الحرية، الاختلاف والديمقراطية. يعني لابد من الحذر والمحاولة السير على هذا الصراط المستقيم والأليم إلى حد ما. أستاذ
0: جميل جدا، وإن كنت أعرف أنه هي معادلة صعبة ولكنها ضرورية، لابد أن تحافظ الإذاعة على جذورها وأصولها الإذاعية البدائية الأولى وخصوصيتها، وذلك لا يعني أيضا أن تطور عملها من خلال الاستفادة والاستعانة بمجموعة المستجدات، دعني أقول أو وسائط التواصل الحديثة. شكرا جزيلا دكتور سفيان العرفي، وكنت سعيد جدا بهذه المشاركة. أترك لك كلمة الختام، رسالة تتوجه بها إلى إذاعة المنستير وإلى جمهور إذاعة المنستير.
1: والله من باب الامتنان والشكر لك صديقي وسيري الخليل سلاسعة، لأنك منحتني فرصة ذهبية لكي أقول أن هذه الإذاعة هي التي كانت الجنين الأول أو اللبنة الأولى أو الفكرة الأولى أو المشروع الأول أو المسودة أو المسودة الأولى لإذاعة تونس الثقافية التي نعتز بوجودها، لأنه تلك الإرهاصات الأولى، تلك البدايات، تلك العتبات، تلك الأسماء التي مرت ولازالت موجودة في إذاعة المنستير هي التي هدتنا إلى السبيل الرشيد أن تكون لنا بعد ذلك إذاعة ثقافية. كما قلت مجددا، ليست قانونيا هي ليست إذاعة وطنية أو إذاعة ثقافية، ولكن على مستوى الممارسة أسماء كبيرة وكبيرة جدا. فأنت منحتني بهجة وشرفا وفرحا أن أكون معكم في هذا العيد الميلاد في الإذاعة ككل، أن إذاعة من مدمني هذه الإذاعة، خاصة الأسماء الموجودة كما قلت، أصحب فيما أصحب في عبد الشبيل، في محمد البدوي، غيره من الأسماء، أحمد الحبيري، علي يقين، عامر بوعزة، غيره من الأسماء. فبالتالي هي فرصة كي بوحة بشكل صادق جدا بهذا الحب لهذه الإذاعة. ثاني شيء بشكل مضاعف، معناها صديقي لسعد تعلم أنه بيننا ود كثير وأنهار من المحبة والاحترام، لذلك كان لي الشرف المضاعف أن أمر في هذه المناسبة بالتحديد عيد الميلاد الإذاعة، ولكن مع الأسعد الذي أسعد دائما بحضوره، بصوته، بتميزه وبعمقه.
0: أسعدتني كثيرا أستاذي الكريم، شكرا جزيلا كثيرا للإعلامي المتميز الدكتور سفيان العرفاوي، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة وهذا اللقاء، أكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. تحية لك صديقي العزيز ولكل زملائنا بإذاعة تونس الثقافية.
1: كل المحبة.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء حبيبي.
2: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
3: عيد ميلاد سعيد مع إذاعة المنستير.
4: مستمعين الكرام، أحباء عروس البحر، إذاعة المنستير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
5: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
6: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة المنستير، محبة الناس.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع استثنائية بكل مقاييس الاستثناء.
0: أصوات وأصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير.
2: نواصل مستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، وهذا العزف المخصص للاحتفال بالذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير، 3 أوت 1977، 3 أوت 2026. كل عام وإذاعة المنستير بكل خير، كل عام وإذاعة المنستير منارة الإعلام والإبداع والثقافة. إذن كنا سعداء جدا بالتواصل مع ضيفي الكريم الإعلامي المتميز الدكتور سفيان عرفاوي عن إذاعة تونس الثقافية. الآن سعادة جدا بأن نمد جسر اللقاء وجسر الأثير محبة مع أشقائنا بالعراق. وما أدراك ما العراق؟ الدكتور ضيفنا الدكتور حسن عبد راضي، الكاتب والشاعر العراقي، وأيضا هو خبير في المجال الإعلامي ورئيس تحرير مجلة المورد. دكتور حسن عبد راضي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير التونسية.
3: مساء الخير حبيبي دكتور الأسعد، لك ولجمهورك الكريم، وأتقدم بخالص التهاني وأبارك لإذاعة المنستير أطفاءها الشمعة 49. أعتقد هذا عيد من أعياد الإعلام، لا سيما الإعلام المسموع، وأهني كل الشعب التونسي وشعب المنستير خاصة بهذه المناسبة الكريمة.
2: شكرا جزيلا، وتحية من خلالك لكل أصدقائنا ولكل أشقائنا ولكل الشعب العراقي الشقيق ولكل شعراء العراق وكتاب العراق ولكل فناني العراق. دكتور حسن، الأكيد أن العمل الإعلامي، وأنت قدمتك منذ قليل، أنت أيضا بالإضافة إلى أنك كاتب وشاعر ورئيس تحرير مجلة المورد، أيضا أنت خبير في المجال الإعلامي الاتصالي. لو نتحدث بشكل عام عن دور الإذاعة في المشهد الثقافي، الأكيد أن للإذاعة دور كبير، سواء في نقل المعلومة أو في تعزيز يعني أو تحفيز الإبداع والفنون، وأيضا في التعريف بالأعمال الفنية والأدبية، وأيضا دعني أقول اكتشاف الأصوات يعني الجديدة في مختلف المجالات الفنية الإبداعية.
3: والله دكتور الحقيقة هذا سؤال مهم، ويعني الإذاعة لها دور كبير ومهم فيما تفضلت به من نشر للثقافة وللوعي، وأن يكون لها الحقيقة القدح المعلق في أحيانا في التربية الثقافية لأجيال.
2: نعم.
3: ربما يعني أخذها كثيرا الإعلام الجديد والسوشيال ميديا، لكن يبقى دور الإعلام لا سيما الإعلام الإذاعي، يعني هو أهميته تنبع من كونه في هذا ماذا أسمي الشغف، ربما الحنين إلى الأصالة. الإعلام مع احترامنا إلى الجديد والسوشيال ميديا على أهميتها، لكنها الحقيقة فيها كثير من ما نستطيع أن نسميه الغث بالقياس إلى الغث وسمين. نعم هنالك كثير من الأشياء غير الموثوقة غير المهنية، أحيانا طبعا حتى أنها تستغل استغلال سيء. جهات تنشر معلومات خاطئة أو مضللة. هذه الأمور لا تحصل مع الإعلام الكلاسيكي. سواء كان إذاعة أو تلفزيون. والإذاعة لا سيما إذا تصدى أشخاص من أمثالك دكتورنا الكريم، عندما يكونون هم من يديرون هذه المؤسسات ويديرون برامج ويخططون لها، يضعون لها الخطط أو الخطط عفوا لإدارة عملها بالنحو الذي يرضي الجمهور ويقدم له مائدة شهية من المعلومات الموثوقة والتقارير الأخبارية والمواد العلمية أحيانا. لا بأس بها. كل هذا عندما يأتي من إذاعة رصينة سيكون مادة الآباء يمكنهم أن يرتنوا إلى أن أبنائهم يمكن أن يستمعوا إلى الإذاعة الفلانية مثلا لأنها موثوقة لديهم ويعرفون أنها لا تقدم أداء إعلاميا سطحيا ولا برامج تافهة مثل التي شاعت في كثير من للأسف في كثير من المؤسسات. فدائما هي الإذاعة من شأنها أن تكسب ثقة الآباء والمربين والمجتمع بشكل عام والأجيال الجديدة التي يعني نراهن عليها ونعول عليها.
2: دكتور حسن عبد الراضي، تشرفنا كثيرا بحضورك مباشرة في مقر إذاعة المنستير في مناسبتين، من خلال أكيد زياراتك الأكاديمية والعلمية ومشاركاتك المتميزة في العديد من الندوات والمؤتمرات في مختلف المؤسسات الجامعية التونسية. هنا أريد أن أتعرف وأن أعرف يعني إذاعة المنستير في عيون المثقف والكاتب والشاعر العراقي حسن عبد الراضي.
3: والله أنا كان لي الشرف الحقيقة في الحضور بين ظهراميكم في تلك الإذاعة الكريمة بحضرتك في برنامجك المتميز والمتألق، وطبعا تعرفت أيضا على كوادر أخرى من الإذاعة كلهم الحقيقة يعني لا يقلون لياقة ولباقة وثقافة عن جنابك الكريم. هذا إن دل إنما يدل على رصانة هذه الإذاعة، على حسن اختيارها للعاملين فيها، على أنها حريصة على المهنية الإعلامية التي يجب أن تتحلى بها كل إذاعة وكل مؤسسة إعلامية. وأنا أنظر إلى إذاعة المنستير الحقيقة على أنها يعني هي كانت طبعا أنا الحقيقة يعني من أصدقاء الشعب التونسي، أو بالحقيقة أنا أعد نفسي تونسيا،
2: ويشرفنا ذلك. شرفنا ذلك دكتور،
3: لمحبتي لهذا الشعب ولكثرة إخوتي وأخواتي وأصدقائي من الأخوة التونسيين. فأنا بالحقيقة تشرفت بأن أكون ضيفا فيها، ومرة في الإذاعة التونسية في تونس العاصمة مرتين أو ثلاثة، وكذلك في صاقص. لكن الحقيقة للمونستير مذاقها الخاص، مدينة كنت كلما أزور تونس أقضي فيها أطول وقت ممكن، لا أدري ربما لدفء العلاقة مع المثقفين الذين فيها، وهم مثقفون كبار شعراء وأدباء ونقاد، ولأنها يعني كانت من يعني حقيقة هي مدينة زاخرة بكل شيء جميل، وذلك إذاعتها أعتقد يعني لها حصة من هذا الجمال الذي حظيت به المدينة، وحصة من الثقافة ومن العراقة ومن الأصالة التي تميزت فيها المنستير العزيزة.
2: لماذا سألت هذا السؤال دكتور حسن عبد الراضي؟ لكي أصل إلى مستوى سياق الحديث عن أن الإذاعة لا تقتصر فقط على أن تعرف يعني بالمبدعين والكتاب وأيضا بالإصدارات الأدبية والإبداعية الوطنية التونسية، وإنما أيضا من دور الإذاعة أعتقد أن تقرب أو أن تكون وأن تساهم في ربط جسور الحوار بين المبدعين والكتاب العرب. أيضا إذاعة المنستير لها دور كبير في أن عرفت بالعديد من الكتاب والمبدعين العرب واستقبلتهم في مقر الإذاعة، وعرفت أيضا بالثقافة وبالإبداع وبالأدب العراقي وأيضا بالأدب المصري أو الأدب المغربي وما إلى ذلك. أعتقد أنه من الرهانات التي لابد أن تحافظ عليها إذاعة المنستير هو أن يعني أن تفتح أكثر جناحيها لكي تطل على كل الوطن العربي ولما لا العالم.
3: والله هذا الدور أنا أعتقد أنها طلعت به يعني سلفا. أنا قبل أن أكون أنا ضيفكم أظنكم استضفتم قبل يعني مثقفين عراقيين آخرين، حميد المختار وغيره.
2: وجه تحية لصديقنا حميد المختار، وجه له تحية، كان ضيفي أيضا بالمنستير وكنت سعيد جدا باستضافته في تلك الحصة المتميزة. لماذا؟ لأنه بالفعل يعني قامة أدبية إبداعية عربية ليست عراقية فقط وإنما عربية. يفخر بها القارئ العربي،
3: وأحييه أنا أيضا من دركم الكريم هذا، أحييه أيضا. والحقيقة هو
2: أيضا الدكتور حنون عبد الدكتور حنون مجيد،
3: حنون مجيد أيضا
2: نعم كان ضيفي أيضا
3: نعم. هو نعم نعم فأعتقد أن هذا التبادل الثقافي والتفاعل الثقافي وليس فقط تعريف إنما تحفيز هي دور الإذاعة أحيانا وإذاعة مثل إذاعتكم الكريمة يعني الحقيقة والرائدة هي أنها تستفز المشهد الثقافي وتحرك فيه لا تكتفي بدور التعريف كما تفضلت حضرتك في المداخلة في السؤال لكنها أيضا يعني تتجاوز ذلك إلى نوع من ربط الوشائج بين يعني المشاهد الثقافية في أقطار العالم العربي بحيث لا يعود كل أدب منحصر أو كل ثقافة منحصرة داخل حدودها الجغرافية والسياسية هذا العبور والتنافذ مثلا نحن عندما نأتي إلى تونس تحتضننا الإذاعات والمؤسسات الإعلامية تعرف بنا نعم صحيح لكنها أيضا تجعلنا أيضا تدخلنا في ماذا سميها فورمة الحوار يعني نصبح جزءا من الحوار الثقافي التونسي مثلما عندما يأتي المثقف التونسي أو الجزائري أو أي مثقف عربي إلى بغداد هو أيضا يدخل في الحوار الثقافي العراقي وهكذا يعني أنا أعتقد وهذه أهمية ربما الأهمية واحدة من عناصر الأهمية الكبرى للإذاعات أنها تستطيع أن تجمع آراء يعني شوف أنتم الآن عبرتم الأسير واستطعنا أن نخوض هذا الحوار عبر آلاف الكيلومترات وأن يعني أن نوجز لأن الوقت قصير أن نوجز بعض القضايا الثقافية المشتركة أكثر المشتركات بيننا وهذا هو أعتقد اللي مثل ما قلت لك الدور المهم الذي تطلع به إذاعتكم الكريمة وما ينبغي أن تطلع به كل إذاعة حرة ومهنية.
2: نعم واضح. أيضا سؤالي الأخير دكتور حسن عبد راضي هو الإذاعة إذاعة المنستير النموذج والإذاعة بشكل عام يعني كيف يمكن لها أن تحافظ على هذا البريق وعلى هذه الحظوة وعلى هذا الدور الكبير في المشهد الثقافي والأدبي والاجتماعي دعني أقول في ظل يعني هذا التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة.
3: والله هو الحقيقة يعني المنافسة محمومة يعني يوما بعد يوم نكتشف أن يعني وسائل التواصل الجديدة يعني تزيح تحاول أن تزيح كل الوسائل الإعلام الأخرى ووسائل الاتصال الأخرى سواء بقصد أو بغير قصد يعني وبسبب كونها مرغوبة وحاضرة في هذا الجهاز الذي يكاد يكون في أيدي كل إنسان على وجه البسيطة تقريبا هذا السبب الذي جعل أو أعطى قوة قوة غير حقيقية لكنها موجودة لوسائل التواصل الاجتماعي ولأشكال الإعلام الجديدة التي ظهرت بعد ثورة الاتصالات الحديثة لكن كيف تستطيع إذاعة المونستير أو غيرها كنت بالمناسبة كنت مدير الإذاعة العراقية وهي الإذاعة الوطنية العراقية يعني لدي بعض المعرفة بهذا الموضوع وأيضا كنت أعاني من أنه كيف نحافظ على المستمع نحافظ على هذا الجمهور الذي ربما انحشر عن أوقات سابقة يعني عن عقود سابقة لكنه ما يزال معني ومهتم ويتابع لا سيما الجمهور الحقيقة الناس اللي يعني بالفئات العمرية الكبيرة نوعا ما كيف يعني نكسب الأجيال الجديدة الحقيقة هذا رهان كبير وهو يعتمد على أول شيء المهارات التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في إذاعة على الخطط البرامجية التي توضع على أيضا الطرق التي نستفز بها هذا الجيل يعني على سبيل المثال لو أننا استطعنا مثلا نحقق برامج تفاعلية مع هذا الجيل يكونون هم ضيوفا ومتفاعلين بشكل مباشر هذا جيد طبعا يمكن استفزازهم أيضا بطريقة أخرى بإقامة المسابقات الإذاعية في حقول مختلفة سواء في حقول الشعر والقصة والإبداع أي إنسان المقالة حتى في مجال الإعلام نفسه يعني كيف يعني نفتح نافذة لهواة الإعلام ومن يحبون أن يخوضوا في هذا المجال المهني وركن للمواهب الجديدة مثلا هذا كله يعني حقيقة وسائل تستطيع أن يعني تجتذب هذه الأجيال وتقربها من وسيلة إعلام تكاد للأسف أقولها تكاد الإذاعات ليس لا يعني المونستير تكاد الإذاعات تندثر بسبب هذا الزحف الهائل والمجنون للوسائل الأخرى. لذلك احنا الرهان على يعني كما أسلفت على هذه العناصر وربما تكون هناك قدرات أخرى وأيضا على المؤسسات الحكومية دعم الإذاعات ومنظمات المجتمع المدني على النخب الثقافية أن تدعم كل ما من شأنها أن يحافظ على أصالة مجتمعاتنا. وأعتقد هو هذا الدور منوط بالإذاعات والمؤسسات الرسمية في المقام الأول ثم الإذاعات الخاصة وإن كان طبعا الإذاعات الخاصة مع التحفظات على أهدافها وتمويلاتها
2: صحيح.
3: يجب أن تكون هذه الأمور يعني مضمونة ونزيهة
2: ومدروسة أيضا
3: نعم. لكن الإعلام الممول من المال العام وما نسميه البث العام في الأدبيات الخاصة بالاتحاد

0: الحوار الممتد من هنا مباشرة إذاعة المنستير التونسية إلى هناك بغداد العراق. أترك لك المجال دكتور لتقديم رسالة لجمهور مستمع إذاعة المنستير.
1: ابتداء أحييهم جميعا وأحيي المنستير وأهلها الطيبين وكل تونس الحبيبة وشعبها، وأهنئهم مرة أخرى بهذا العيد 49 لإذاعتهم الكريمة. وأتقدم للمستمعين بكل الأمنيات الطيبة في أن يزدهر تونس وتتقدم دائما وأبدا كما هو العهد بها، وأن يعني نسأل الله أن يتيح لنا فسحة من العمر و من الظروف أن نكون مرة أخرى معكم في لقاء يتجدد دوما أولا لمحبتنا للشعب التونسي والأواصر العميقة التي تربط شعبينا. كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام لكم جميعا، وأشكرك أخي الكريم دكتور الأسعد العياري على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا جزيلا وشكرا لإذاعة المنستير ولكل كوادرها أعطر التهاني.
0: شكرا جزيلا الدكتور حسن عبد راضي الكاتب والشاعر العراقي مباشرة من بغداد. كنت سعيد جدا بهذا الحوار وأشتم من خلال هذا الأثير يعني رائحة بغداد ونسمات بغداد، واشتقنا لكم كثيرا إن شاء الله في نكون معكم.
1: نحن كذلك.
0: تحية ليك وتحية لكل الأصدقاء كذلك. هناك وخاصة الدكتور مخلص، وجه تحياتي للدكتور مخلص، وجعله تحية كبيرة جدا. شكرا جزيلا. شكرا والأكيد سنلتقي في معيد إبداعية على أثير موجات إذاعة المنستير في قادم الأيام. شكرا جزيلا، تحياتنا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس الساعة 9 للأنباء.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
2: أشرف إصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان اليوم على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية، واستعرضت الجلسة مراحل تقدم إنجاز هذه المنصة ومدى تقدم الربط البيني بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة. كما تم التطرق إلى الآليات المقترحة لتسهيل عملية إيداع المطالب ومتابعتها إلكترونيا. صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 جويلية، ينص على أنه سينطلق موسم جني الحلفاء يوم 1 أوت 2026، ويتواصل لغاية 31 جانفي من العام القادم 2027، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. القرار يمنع جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير ري هذه النباتات بتلك المناطق، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية. في أخبار العالم، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا أوليا بشأن أحداث مدينة سبتة، حيث أن التحقيق جاء استجابة لشكاوى تقدمت بها منظمات إسبانية اعتبرت أن الوقائع المعروضة تنطوي على جرائم تتعلق بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إجرامي وتسهيل الهجرة غير النظامية. ويبدو أن عملية تشجيع المغاربة على اقتحام مدينة سبتة قد وقعت بتشجيع داخلي من إسبانيا. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تجري اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل لاتفاق. جاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كبيرا على إيران أملا في التوصل لاتفاق. وزارة الخارجية الإيرانية قالت أنها لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة، وأنها فقط في نقاشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز، وأن الاتفاق مع عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، إذ سيبقى الوضع على حاله ما دام العدوان الأمريكي مستمرا. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع حصة في وعودة الآن إلى حصة خاصة مع زميلي الأسعد في برنامج إذاعة المنستير في عيون المثقفين.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.
7: إذاعة الجامعة مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
4: إذاعة المنستير.

0: كانت هذه هي تحية من إذاعة المنستير لمحبيها ومستمعيها ومتابعيها، والأكيد العلاقة التي تجمع إذاعة المنستير بمستمعيها على امتداد سنوات عديدة هي علاقة مبنية على الصدق وعلى المحبة وعلى العشق وعلى الاحترام، وأيضا مبنية على الحوار، ومبنية أيضا على تقديم المعلومة ونشر الثقافة ومساعدة المبدعين وتحفيز الإبداع والفنون. نواصل لذلك حديثنا في الجزء الثاني من حصة هذا المساء، هذه الحصة الخاصة بإذاعة المنستير في عيون المثقفين، احتفالا بالذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير. في الجزء الأول كان معنا الإعلامي الدكتور سفيان العرفاوي زميلنا بإذاعة تونس الثقافية، ثم أيضا استضفنا الدكتور حسن عبد راضي الكاتب والشاعر العراقي مباشرة من بغداد. نواصل استضافة ضيوفنا من المبدعين والمثقفين لكي نتحدث عن إذاعة المنستير في عيون هؤلاء المثقفين والمبدعين. سعيد جدا بالتواصل مع الأستاذ الشاعر والإعلامي أيضا الأستاذ علي المنصوري. أستاذ علي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير صديقنا دكتور الأسعد العياري، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين على موجات إذاعة المنستير.
0: طبعا هذا الصوت الجميل، هذا الصوت الجميل والصوت الإذاعي الأكيد أنه ألفه العديد من المستمعي شقيقتنا إذاعة قفصة. نعم تفضل.
1: نعم شكرا لك الأسعد. طبعا بدي ببدء أنا أبارك لأسرة إذاعة المنستير هذا العام الجديد الذي ينضاف إلى عمرها وطبيعة في صرح إبداعي، في صرح للإعلام التونسي المتميز، وخاصة أنه إذاعة المنستير ظلت يعني محافظة على هذا النسق القديم المتجدد طبعا على موجات الأثير، رغم أنه يعني المشهد الإعلامي الآن ربما والمشهد الكوني كما أقول يعني مليء جدا بالإذاعات بوسائل الاتصال، ومعناها يعني ظلت الإذاعة المنستير يعني بتيمتها وبطبيعتها التي تميزها والعديد من الزملاء لفت في إذاعة المنستير يعني اللي بقوا عندهم يعني البصمة الخاصة متاعهم.
0: نعم.
1: العديد من الذين مروا رحمهم الله، الدكتور عبد العزيز شبيل.
0: نعم.
1: الأستاذ محمد البدوي.
0: الله يرحمه.
1: العديد من الأسماء اللي مرت على مصدح إذاعة المنستير، فأكيد أنها تذكرهم بخير.
0: نعم.
1: وتتذكر كل يعني كل الزوايا في استديوهات إذاعة المنستير تذكر هؤلاء الذين مروا من هناك.
0: نعم.
1: وأنا كنت وأنا في بدايات يعني
0: ربما لذلك سنتحدث في هذا السياق. الأكيد إذاعة المنستير ما زالت تحتفظ بمكانة مهمة في المنظومة الإعلامية المعاصرة، وأيضا أثبتت قدرتها على التكيف مع جميع المتغيرات التكنولوجية، هي مستمرة في أداء وظائفها الإعلامية والتثقيفية. هذه الاستمرارية الأكيد انبنت على مجموعة من الثوابت. أنت مثلا أستاذ علي من ضمن دعني أقول المسيرة الثقافية التي شكلتها إذاعة المنستير على امتداد سنوات عديدة. علي أيضا إذاعة المنستير كان لها الفضل في التعريف بتجربتك الشعرية
1: طبعاً
0: كشاعر عندما
1: طبعاً
0: كنت طالب بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. نعم. مع مجموعة من الأصدقاء الشعراء الآخرين. نعم.
1: وهو كذلك أذكر جيدا واحد المبدعين للمرحوم
0: حمد البدوي
1: نعم. الباقي في قلوبنا دائما.
0: نعم.
1: واحد المبدعين، وكنت أيضا من بين مؤسسين.
0: نعم. كنت مستمع وفي كنت مستمع وفي لهذا البرنامج. ثم بعد ذلك حظيت بشرف العمل مع أستاذي الدكتور محمد بدوي رحمه الله على امتداد 7 سنوات كانت الصحبة في برنامج واحد المبدعين. نعم.
1: طبعا كما قلت يعني أنت عدت بي إلى سنوات الجامعة في التسعينيات.
0: نعم.
1: طبعا إذاعة المنستير كانت حاضنة فعلا للمبدعين في الجهة، وأيضا مش في جهة الساعة فقط ولكن كان لها إشعاع معنا على مستوى الوطني وعلى مستوى العربي.
0: نعم.
1: في الاستضافات ونعرف العديد من المثقفين وكذلك الكتاب والأدباء اللي يعني جو لتونس يعني خاصة أذكر نزار قباني.
0: نعم.
1: القيروان وحنامينا في سوسة،
0: محمود درويش في قفصة،
1: محمود درويش في قفصة،
0: في قفصة نعم.
1: يعني إذاعة المنستير كانت مواكبة، وأذكر جيدا أن لها تسجيلات ربما أصفها بأنها قد تكون نادرة،
0: نادرة صحيح
1: نعم. يعني تسجيلات خاصة بمجيء هؤلاء الكتاب
0: نعم.
1: أحد على المستوى العربي
0: نعم.
1: أذكر جيدا أنه إذاعة المؤسسة كانت إضافة للبرامج محراب الكتاب يعني واحة المبدعين، العديد من الـ من الـ من البرامج الخاصة بالإبداع الأدبي أساسا
0: نعم.
1: والثقافي عموما، فمواكباتها للجانب الأدبي هذا لا يخفى عن أي شخص يعني
0: نعم.
1: أذكر ذلك أيضا. إذا ربما يعني وسعنا الدائرة قليلا في مواكبات للمهرجانات للمسارح لأجواء المسارح
0: no.
1: طبعا هي حاضرة بقوة إذاعة المنستير. صحيح أنه أنت ذكرت على الجانب التكنولوجي وتطور التكنولوجي فالأكيد أنه كل الإذاعات يعني سيخبو بريقها قليلا، ولكن لكن الأساس أن الإذاعة يعني عشاقها يعني لم يتنازلوا قيد أنملة عن عشقه
0: no.
1: الدليل عشاق الإذاعة هم الساهرون
0: no.
1: هم المسافرون
0: mm-hmm.
1: هم يعني في أقاصي يعني في أقاصي الأرض يعني
0: no.
1: الفلاح هو من عشاق الإذاعة، هو الوفي دائما للإذاعة. المثقف اللي يسهر وحده يعرف أن الإذاعة هي ملاذ
0: no.
1: رغم وجود الوسائل الاتصال الاجتماعي
0: الحديثة نعم
1: الآن الحديثة يعني فيسبوك وتويتر وتيك توك وإلى غير ذلك يعني، ولكن الإذاعة أنا مؤمن جدا. صحيح أنه ربما الطريقة أو الطرائق تختلف في تناول المسائل، أصبح ما يميز المشهد الآن هو السرعة يعني
0: نعم no.
1: السرعة الإذاعة، والإذاعة فعلا واكبت هذه السرعة لأنه صح. حتى البرامج
0: نعم.
1: ما عادتش البرامج اللي ثقيلة يعني بالنسبة للمستمع يعني دائما يعني أصبحت تواكب هذه السرعة على مستوى تقديم المعلومة، على مستوى الحضور الفعلي، الحضور الفعلي القريب جدا، وهي إذاعة القرب في نهاية الأمر
0: نعم.
1: يعني أنا أرى يعني أنه إذاعة المؤثير وكباقي الإذاعات يعني
0: نعم.
1: وخاصة إذاعة المؤثير هنا
0: نعم.
1: يعني كانت شديدة التعلق ربما أو السوء القرب بالنسبة للمستمعين
0: نعم.
1: ولكن أنه من خلال من الأوديمات تعرف
0: نسبة الاستماع يعني.
1: نسبة الاستماع نعم.
0: نعم
1: تعرف أنه يعني أن الإذاعة ما زالت تحافظ على هذه المكانة. صحيح أنه يعني ربما بقيت ربما فما الجانب الشبابي ربما فما شباب ربما يعني يفضلوا توا وسائل الاتصال، ولكن الأكيد أن الدار يعني أو المنزل هو الحاضنة الأولى للإذاعة.
0: جميل
1: يعني
0: طيب أستاذ علي، أنت باعتبارك أن تتحدث عن إذاعة المنستير بهذه الشعرية وهذه الشاعرية وأنت شاعر بطبيعة الحال، نتحدث هنا عن دور الإذاعة، والأكيد أن إذاعة المنستير نهضت بمثل هذه الوظائف، سواء تقديم برامج وثائقية وعلمية تبسط العلوم والفنون للجمهور، أيضا على امتداد سنوات على امتداد 49 سنة أيضا إذاعة المنستير اشتغلت كثيرا على إبراز العادات والتقاليد التقاليد المحلية وحفظ الذاكرة الشعبية من الاندثار، أيضا قدمت على امتداد هذه السنوات مجموعة من البرامج التي تطرح القضايا الفكرية والاجتماعية وتطرح للنقاش العام وتخلق مساحة للتفاعل وتعزز الحوار. نتحدث هنا في نقطة مهمة جدا، بالإضافة إلى تشجيع المواهب والتعريف بالأصوات الجديدة شعراء وكتاب ونقاد، أيضا تنظيم العديد من المسابقات والبرامج المخصصة للإبداع. هناك نقطة مهمة جدا تشتغل عليها إذاعة المنستير وتهتم بها دائما، هو دعم اللغة العربية عبر قوالب تعبيرية جذابة. نتحدث هنا عن الخطاب اللغوي لإذاعة المنستير في ظل يعني في زمن صراحة ترهل فيه الخطاب الإعلامي.
1: ربما لا أقول ترهل الخطاب الإعلامي، لا ترهل، فقط هو اختيارات بالنسبة للإذاعات أو المشهد الإعلامي
0: نعم،
1: خاصة في تونس. يعني ترى أنه يعني مجمل الإذاعات تخلصت من القالب اللغة العربية الفصحى أساسا،
0: نعم.
1: فأصبحت لغة ثالثة بين الفصحى والدارجة.
0: صحيح.
1: ثم بين الفصحى والدارجة ثم يعني تدحرجت إلى يعني لغة أخرى هي غريبة عندنا.
0: نعم.
1: هي غريبة علينا اللي هي اللغة المفرنسة واللغة اللي تخلطها العديد من يعني العديد من
0: هناك عبارات عجمية يعني في الخطاب الإعلامي التونسي. نعم
1: صح صح هذا أكيد. ويعني بالنسبة لإذاعة المنستير والإذاعة الوطنية الأم يعني بصراحة يعني حافظوا على الخطاب اللغوي على مستوى وأتحدث هنا عن المنتج والمقدم خاصة المقدم مقدم البرامج يعني ما زال متشبثا باللغة العربية باللغة المفهومة السلسة للمجتمع للغة العربية. ذلك الطبع الذي يميز الإذاعة ويعني والدليل أنه حتى في البرامج المسجلة إذاعة المنستير ما زالت وما زالت تبث ربما ليس لدي علم ولكن أقول وأجزم أنها تبث العديد من الحلقات للراحل الدكتور عبد العزيز الشبيل بخاري بن صالح يعني العديد من المنتجين اللي تداولوا على مصدر إذاعة قفصة عفوا
0: إذاعة المنستير وتحية لكل زملائنا بإذاعة قفصة
1: هنا وهناك يعني
0: نعم
1: هنا وهناك
0: طيب أستاذ علي كنت سعيد جدا بهذه المشاركة أفسح لك المجال لتقديم رسالة تهنئة لإذاعة المنستير وجمهور إذاعة المنستير.
1: وهو كذلك أسعد أنا سعيد جدا وأنا الأسعد أيضا هذه الاستضافة على موجات إذاعة المنستير التي تذكرني بشبابي بمرحلة طالبية وأنا
0: ما زلت شاب يا أستاذ علي ما زلت شاب
1: كنت أظن ذلك
0: لا ما زلت شاب
1: يعني تذكرني بالمرحلة الطالبية مرحلة اللي أنا طالب في كلية الأدب بسوسة فأنا سعيد جدا أولا بهذه الاستضافة والأسعد أيضا أسعد لأني يعني أشارككم هذه الفرحة 49 سنة من الإبداع على موجات إذاعة المنستير فهذا شيء جميل وهذا يدعو إلى الفخر ومن هنا من هذا المصدح من هذا المنبر أحيي كل مستمعي إذاعة المنستير كل الزملاء كل المنتجين من تقنيين من إداريين من كل المستمعين الذين صلوا أوفياء لهذه الموجة فتحية شكرا دكتور لسعد
0: شكرا
1: تحية لكل القائمين على هذه البرامج وتحية أيضا لكل المستمعين الأوفياء خاصة.
0: شكرا جزيلا أستاذ علي المنصوري كنت سعيد جدا بهذا اللقاء وهذه المشاركة معنا في هذا اليوم الاحتفالي لتحتفل فيه إذاعة المنستير بالذكرى 49 لتأسيسها شكرا جزيلا وأرجو لك مزيد من التوفيق والنجاح والسداد شكرا مع السلامة
1: شكرا إلى اللقاء.

0: نواصل مستمعينا الكرام هذه الحصة الخاصة على أثير موجات إذاعة المنستير في هذا اليوم السعيد نحتفل به فيه بالذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير 3 أوت 1977 3 أوت 2026. كل عام وإذاعة المنستير بخير، كل عام وإذاعة المنستير منارة للإعلام، دعني أقول الإعلام المستنير، وأيضا منارة للإبداع وللثقافة، ولكل ما من شأنه أن يجدد خطاب الثقافة ويجدد صورة الثقافة ويثمن الثقافة ويعتمد على الكلمة الهادفة وعلى البرامج الرصينة التي من شأنها أن تعني من شأن الفكر. ونواصل استقبال ضيوفنا على الهاتف، سعيد جدا بالتواصل الآن مع ضيفي الكريم الكاتب والباحث الجامعي الدكتور محمد الصحبي بن منصور. دكتور محمد الصحبي مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء المسرات والخيرات دكتور الأسد العياري، مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن في سياق حديثنا عن إذاعة المنستير في عيون المثقفين، تحدثنا عن دور الإذاعة في المشهد الثقافي باعتبارها فضاء مفتوح للأدباء والشعراء للتعريف بأعمالهم وبنصوصهم، أيضا إذاعة المنستير كانت ناقلة أمينة للتراث الجهوي الموسيقي وأيضا الأدبي، ودائما وأبدا تسعى أن تكون جسر تواصل دائم بين المبدع والمتلقي في مختلف جهات الجمهورية. دكتور محمد صاحبي الأكيد كنت ضيف على أثير موجات إذاعة المنستير في العديد من المناسبات وفي العديد من البرامج، سواء للتعريف بإصداراتك الجامعية وبكتاباتك أو للتعريف أيضا للحديث عن مساهماتك وإسهاماتك في الأيام الدراسية بالمؤسسات التعليمية الجامعية أو في المؤتمرات والندوات، وأعتقد هي من أبرز الرسائل الإعلامية التي آمنت بها إذاعة المنستير على امتداد سنوات بثها في سياق نشرها لثقافة الوعي وأيضا في تعريف بالإبداع وتحفيز المبدعين والفنانين.
1: يشرفني في البداية أن أتقدم بأحر التهاني للأسرة الإعلامية بإذاعة المنستير بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لتأسيسها، يعني تأسيس هذه المؤسسة الإعلامية العريقة التي كانت وما تزال صوتا قريبا من المواطن وفضاء للحوار والثقافة والإبداع ومنبرا لخدمة الشأن العام بكل مهنية ومسؤولية. ومما لا شك فيه أن هذه الإذاعة الغراء قد استطاعت منذ انطلاق بثها سنة 1977 تحديدا في 3 أوت أن تبني علاقة ثقة مع مستمعيها وأن تواكب التحولات التي عرفها المجتمع التونسي، محافظة في الأثناء على رسالتها في نقل المعلومة وبرز قضايا التنمية وتشجيع الإنتاج الثقافي والأدبي والفني وأعطاء الكلمة لمختلف الفاعلين في الحياة العامة والتركيز على البرامج التي تجمع بين المتعة والفائدة. بطبيعة الحال مع المحافظة على جوهر رسالته العالمية القائم على المصداقية والقرب من المواطن واحترام ذكاء المستمع وتنوع اهتماماته. والاحتفاء بإذاعة المنستير اليوم هو احتفاء بتاريخ إعلامي ساهم في تكوين أجيال من الصحفيين والمبدعين وفي إثراء المشهد الثقافي الوطني، وهو أيضا دعوة إلى هذا الاحتفال، يعني هي دعوة إلى مواصلة الاستثمار في الإعلام العمومي وتحديدا الإعلام العمومي الجهوي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الشاملة، التنمية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية أيضا. وكل عام إن شاء الله إذاعة المنستير أكثر شعاعا وتأثيرا، وكل التقدير لكل من ساهم في مسيرته من عالميين وتقنيين وإداريين ولكل المستمعين الذين كانوا وليزالون الشريك الحقيقي في نجاحها واستمرارها.
0: نعم، في هذا السياق دكتور صاحبي، الإذاعة قدمت على امتداد سنوات بثها يعني وعي ثقافي، يعني من خلال إسهاماتها في التعريف بالمشهد الثقافي تطوير، كانت يعني كان لها دور فاعل في بناء الوعي الثقافي لدى المستمعين وأيضا أبناء المجتمع، ساهمت أيضا في وعي جمهور كبير يعني في الحفاظ على التراث الثقافي وأيضا على تنمية الثقافة الثقافة الوطنية من خلال العديد من برامجها الثقافية والفنية الإبداعية والأدبية المتنوعة. لكن خاصة في السنوات الأخيرة يعني أمام هذه الطفرة المتسارعة وهذا الإيقاع السريع لتطور وسائط التواصل الاجتماعي، أكيد أن إذاعة المنسير أيضا كانت ذكية في مستوى المحافظة على الريادة وعلى تميزها بأن استفادت بهذه الوسائط التكنولوجية الحديثة ووظفتها يعني في خدمة مسارها يعني أقول الإعلامي، وبالمحافظة على خصوصيتها الوطنية والمحلية وأيضا الثقافية.
1: بطبيعة الحال أنتم دكتور الأسد العياري ومنذ أكثر من 20 سنة تمثلون نموذج يعني لهذا التوجه، خاصة منذ بدايتكم في برنامج واحد المبدعين الذي استقطبتم فيه معناها أقلام صاعدة صار لها اليوم صدى وتأثير وإشعاع وطنيا وعربيا على كل
0: هذا البرنامج. هذا البرنامج كان لأستاذي الدكتور محمد الدقري رحمه الله،
1: كنت معه شريك له يعني في هذه
0: وكانت سنوات جميلة جدا، وتشرفت واستفدت كثيرا وتعلمت كثيرا يعني من خلال تلك الصحبة الشعرية والأدبية والإنسانية أيضا.
1: نعم، إذن إذاعة المنسير في هذا المجال في مجال تنمية المشهدين الثقافي والأدبي يعني كانت لم تكن مجرد وسيلة نقل الأخبار أو الترفيه، يعني بل كانت فضاء ثقافيا يساهم في بناء الوعي العام ويسقل الذائقة الفكرية والأدبية فمن خلال البرامج الثقافية والحوارات مع المبدعين وقراءة النصوص وتقديم الإصدارات الجديدة ومواكبة الأنشطة الثقافية المتنوعة، يعني استطاعت هذه الإذاعة أن تقرب الثقافة من المواطن وأن تجعلها جزءا من حياته اليومية. يعني هي لم تقتصر على المنطقة الجغرافية التي تأسست فيها، وإنما انفتحت على الشأن الوطني وحتى العربي، وأدى دورا مهما في اكتشاف المواهب الأدبية و الفنية الشابة ومنحتها فرصة للتعريف بإنتاجها إلى جانب المحافظة على الذاكرة الثقافية الوطنية، يعني عبر استضافة الأدباء والمفكرين وتوثيق تجاربهم، يعني وهي بذلك شكلت جسرا بين الأجيال ونقلت التراث الأدبي إلى الشباب بلغة معاصرة، يعني لغة تحافظ على الأصالة وتستجيب لمتطلعات المتطلبات العصر. وحتى في ظل التطور الرقمي أصبحت الإذاعة يعني مواكبة، خاصة من خلال مؤخرا أحداث يعني تركيز استوديو رقمي على كل، ومن خلال الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، وتعرف هي إذاعة المنسير يعني الحمد لله يعني خرجت نجوم في المجال الإعلامي حتى والذين انتقلوا إلى إذاعات أخرى خاصة الإذاعة الوطنية على كل. يعني هي جددت أدواتها وانفتحت على المنصات الإلكترونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، من حتى في إطار سعيها لتوسيع دائرة جمهورها بطبيعة الحال دون أن تتخلى عن رسالتها الأساسية المتمثلة في نشر المعرفة وترسيخ قيم الحوار وتشجيع الإبداع والمطالعة، والازدهار المشهد الثقافي والأدبي هو في الواقع يحتاج إلى إعلام مثل معناه الذي الإعلام الذي توديه إذاعة المنسير، يعني إعلام يؤمن بأن الثقافة ليست طرفا يعني بل هي ركيزة من ركائز التنمية، والإذاعة معناها بما تمتلكه من قرب من الجمهور والسهولة في الوصول إليه تبقى واحدة من أهم المؤسسات القادرة على أداء هذا الدور الحضاري والإنساني في تونس. وأريد هنا دائما أن أشير يعني والمواطن يحتاج أحيانا إلى الترويح، أو الإذاعة يعني تحتاج إلى الترويح للمجتمع والترفيه عنه، وهذا ما نلمسه في إذاعة المنسير، يعني حيث هنالك ذكاء في صناعة المضمون الهادف، يعني خاصة أن هذه الإذاعة تدرس في إطار الإذاعات العمومية هي التي ينتفي فيها البعد التجاري. يعني إذن أنا أرى أنه إذاعة المنسير والحمد لله كان لي شرف أن أشارك بفاعلية يعني في احتفالها في بعشرينيتها، يعني منذ 29 سنة خلت على كل يعني الإذاعة هذه هي مدرسة تبقى للذوق العام ومنبرا للترفيه الهادف.
0: نعم.
1: الترفيه الذي لا يقتصر على إدخال البهجة لنفوس المستمعين.
0: نعم.
1: وإنما يجمع بين المتعة والفائدة.
0: واضح.
1: ويقدم محتوى يحترم عقل الجمهور. ويسهم في الارتقاء بوعيه. وهذاك علاش يعني البرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية وأنتم.
0: نعم.
1: عندكم مسابقة شعرية.
0: نعم. فارس الكلمة. فارس الكلمة.
1: نعم. والأغاني الراقية يعني
0: تقريبا وبين قوسين يعني هي ملاحظة أسوقها لجمهور المتابعين والمستمعين أنه فارس الكلمة إن شاء الله في القريب العاجل سيكون هو الحفل الختامي للإعلان عن النتائج النهائية في حصة تليق بالكلمة وتليق بالفرسان وتليق بكل المستمعين والمتابعين. كنت سعيد جدا دكتور محمد الصحب بن منصور بهذه الإضاءة وهذا الاعتراف. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى إسهامك في إضاءة يعني بعض الجوانب المضيئة في المسيرة الإعلامية لإذاعة المنستير. شكرا جزيلا والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية قادمة، لكن أفسح لك المجال يعني كلمة أخيرة تهنئة تتوجه بها لإذاعة المنستير وجمهور إذاعة المنستير.
1: يعني هذه الإذاعة هي تبقى معناها أيقونة في الإعلام الجهوي، وإذا معناها خرجت أعلام صارت لهم كلمة في المشهد الثقافي والمشهد الإعلامي والمشهد التوعوي بشكل عام. يعني طبعا نحن نقول أن المستقبل هذه الإذاعة لا يقاس فقط يعني بعدد مستمعيها بل بقدرتها على تقديم محتوى يجمع بين الامتاع والإفادة ويصنع مستمعا أكثر وعيا وأكثر ارتباطا بثقافته وقيم مجتمعه، ويكون مواطن أكثر استعداد للمساهمة الإيجابية في بناء وطنه.
0: واضح. شكرا جزيلا دكتور محمد الصحبي بن منصور، تحية ليك وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة الخاصة باحتفالاتنا بذكرى تأسيس إذاعة المنستير، الذكرى 49، 3 أوت 1977، 3 أوت 2026. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، أيضا الشكر موصول لكل ضيوفنا الكرام، الإعلامي المتميز الدكتور سفيان العرفاوي عن إذاعة تونس الثقافية، الدكتور حسن عبد راضي الشاعر والكاتب العراقي، أيضا الشاعر والإعلامي الأستاذ علي المنصوري والكاتب والباحث الدكتور محمد الصحبي بن منصور. أجمل تحيات فريق العمل لهذه الأمسية، محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير، كل عام وإذاعة المنستير منارة إعلامية وثقافية بارزة في تونس ينظر إليها المثقفون والمبدعون باعتبارها حاضنة للإبداع وأيضا حاضنة وأيضا هي رافد أساسي للذاكرة الثقافية والأدبية منذ انطلاقها سنة 77 و900 وألف، والمسيرة ما زالت مستمرة. مع أجمل تحيات الأسعد العياري أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير في أمان الله.

أنا

مش شاب يا عيني يا عيني يا عيني من كلمة قالوها علي من الغيرة يا عيني حبيبي.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. وفي أبرز العناوين، قرار الزيادة في أسعار بعض الأدوية يثير قلق الصيادلة، الانطلاق في عمليات تفقيس السلحفات البحرية ضخمة الرأس المهددة بالانقراض في شاطئ الغضابنة من ولاية المهدية، والانطلاق قريبا في عمليات قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف من قبل البنوك. مرحبا بكم. أصدرت الصيدلية المركزية أسعارا جديدة خاصة ببعض الأدوية. أكدت مصادر أن الزيادة في الأسعار شملت عددا قليلا من الأصناف لم يتم تحين أسعارها منذ سنوات. القرار أثار موجة قلق من قبل المواطنين وأيضا من قبل أصحاب الصيدليات. بسمة الغضاب رئيسة نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالوسط أشارت إلى أن القرار قد اتخذ من جانب واحد وقد يمس من القدرة الشرائية.
1: معنا به كما الناس قرار زيادة في أسعار الأدوية، احنا معنا دي زاجون دي ديكريسيون، جاتنا القرار معنا به كما أيها الناس، بعد جينا الأسعار جديدة يقع توظيف الصيدليات بالممارسة متاعنا، يوليو المواطنين اللي يشريوا من عندنا جاي يوليو عبارة على أصحابنا وأهلنا وكل شيء، كما أنت باش تحسها في روحك احنا نحسوا بهم ديما. أنا بالحق معناها ماذا بينا القدرة الشرائية متاع المواطن ما تضرش، إني كصيدلانية ولا زملائي وإلا النقابة، إحنا ماذا بينا كيما نحافظوا على توفير الأدوية وغيرها وغيرها من المشاكل، ماذا بينا القدرة الشرائية متاع المواطن تكون ديما أنتكت، وما تتصوروش لأن أي صيدلي باش يأثر، معناها ونفقوا برشا كيفي لورسوليا أوغمونتاسيون دو بخي، علاش خاطر إحنا المارج بينيفيسير كل ما سوم الدواء غلا كل ما المارج بينيفيسير متاعنا تنقص. ما هيش كما نقولوا في مصلحتنا وإلا باش نتعاون لها. المواطن يتذمروا اليوم يشري في سوم دواء حاجة تقام من غدوة ولا الدوبل.
0: قال النائب بمجلس النواب بدر الدين الجمودي اليوم أن مسؤولية محاربة الفساد لا تقتصر على النائب فقط وإنما هي مسؤولية جماعية ومواطنية، وأكد أن المشكل في علاقة بمحاربة الفساد ليس تشريعيا لأن التشريعات موجودة لكن لابد من تفعيلها.
2: أريد أن أشير إلى أن محاربة الفساد ما هيش مسؤولية يحتكرها النائب، هي مسؤولية مواطنية، مسؤولية كل نائب سواء كان محلي أو جهوي أو في المجلس الأقليمي والجهات أو في مجلس النواب. أشير كذلك المشكل في تونس في علاقة محاربة الفساد ما هوش مشكل تشريعات، التشريعات موجودة لنفعل التشريعات، هذا من ناحية، لأنه عنا تخمة من التشريعات. هل توجد مؤسسات ترعى محاربة الفساد؟ أنا أقول لا، هيئة مكافحة الفساد انحرفت عن دورها، ولكن معالجة هذا الانحراف لا يكون بحذفها، يكون بتطويرها، بمعالجة مظاهر الانحراف. اليوم المبلغون يعانون شتى أنواع التنكيل، ملاحقات قضائية، ملاحقات داخل إداراتهم ومؤسساتهم، لأنه ثمش كل يحميه.
0: انطلقت بشاطئ الغضابنة من ولاية المهدية عمليات تفقيس السلحفات البحرية ضخمة الرأس المهددة بالانقراض. شاطئ الغضابنة هو ثاني أكبر موقع لتعشيش السلحفات البحرية في تونس بعد جزيرة قوريا، موقع رغم أهميته لأنه يعاني من الإهمال والانتهاكات. الزميل نادر إسماعيل من المهدية ومتابعة للموضوع في الريبورتاج التالي.
3: انطلقت عملية تفقيس سلحفات ضخمة الرأس المهددة بالانقراض. السيدة ألفة الشيب باحثة في علوم البحار والمنسقة الوطنية لبرنامج تفقيس السلحفات البحرية في تونس.
4: نجاح التفقيس في شاطئ الغضابنة عالية جدا لأنها بلغت معناها أعداد توصل ل 90% في عدة أعشاش، نحكيو على السنوات الخاصة بالسنة تو قاعدين حالينا قيمة معناها دورة فترة التخطيط وصلنا ل 90% في عشم الأعشاش والآخر 88%. التو هذايا هو الحقيقة عالي جدا لأنه مقارنة بمناطق تعشيش في البحر الأبيض المتوسط هي الأعلى.
3: ورغم أهمية هذا الموقع في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي والبيئي في تونس، فإن شاطئ الغضابنة يعاني الأهمال جراء التلوث وانتهاك أصحاب السيارات رباعية الدفع، ما تسبب في تدمير بعض الأعشاش وقتل عدد من السلحفات البحرية.
5: تو احنا في فترة متاع تفقيس وفترة حساسة، منها البيبيات وكل الخارجين واحنا هاك شوف انت على عين المكان شوف البلاستيك كيفاش وشوف الكتف وكاد حتى تراس نتاعها موجوده على عين المكان. تو عدنا من هارين صارت لنا حادثه اللي ببيت تعجنولاتها في العش.
4: المخاطر اللي يهدوا العشيش هما خاصة التلوث بالكلاك. فترة التعشيش هي تويتي هي فترة الاضطياف وقصرة المصطفين دونك لهنا دعوة باش الرواد الشواطئ والمصطفين ينفخوا الشط نتاعهم وقت اللي يروحوا معناها يحاولوا يخليوا المكان نظيف. الحاجة الثانية زادة اللي تهدد عملية التعشيش هو هما السيارات رباعية الدفع. هذا مضر للشاطئ الكل مش غير السلاح البحرية. إذا نحكي وقت اللي يفقصوا السلاح الصغار وما يتعاوش كده ترهب راهي أوتوماتيك ما تعفص عليهم. لذلك ما عفتش ديجا على العشاش اللي هما مازال ما خرجوش الصغار وفيهم العظم.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أعلنت بلدية سوسة على هامش بلاغ لها اليوم أنه في إطار دعم منظومة المراقبة وردع فإنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط بما يساعد في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون. الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم.
6: هو برنامج موضع من طرف بلدية سوسة بالتنسيق مع كافة المصارف الأمنية تم تحديد عديد المناطق اللي تكون مصبات عشوائية ولا يتم اعتمادها لإيقاف فضلات تسقل كاهل البلدية بعمليات الرفع أو الإزالة. مشينا في البرنامج بتركيز كاميرات نقلة هذه حاولوا بشحدوا بها من عملية الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والفضلات المختلفة. عملنا تجربة في جزء بلايس لما فيها ملقاة فضلات لكن تم الاتجاه بلايس أخرين. يجبنا أكثر تغطية للعمليات هذه أساساً ولينا نعمله على وعي المواطن في التصوير وفي تحديد المخالفين وكل ما بين لنا فما مخالفة ما نقوم بعمليات الحجز ثم قرار بلدي بحجز المعدات اللي تقف في فضلات البناء إلقاء عشوائي ثم بلايس نبسط فيها مع ثم إلقاء عشوائي في الفضلات ثم بلايس اللي ما فيهمش كاميرا ولا ثم فيهم الألقاب بلدية أخذت الخيار باش تبني كاميرات مراقبة أو باش تركزها في الأماكن هذه باش تحد على قليلة تحصر بعض البلايس اللي ما عادش يتم فيها إلقاء عشوائي وتم إلقاء الكاهل البلدية بعملية الرفع متاع الفضل هذه.
0: من المنتظر أن تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عمليات قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف. والبنوك خصصت الاعتمادات اللازمة وهي بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة على هذه التجربة الجديدة. بخصوص هذا القرض من هم الأشخاص والشركات والمؤسسات المشمولين بهذا الإجراء؟ الخبير الاقتصادي وسيم بن حسن.
7: بالنسبة لأي شخص طبيعي عادي يجب يكون عنده سقف بتاع القرض هي 5 ملايين تخلص على عامين مع فترة إمهال ما تتجاوزش 6 أشهر. لهنا القائد يقول يعني أي واحد عنده الحق ياخذ القرض هذا لا يجب يكونش عنده سوابق في البنك المركزي ما يكونش عنده قروضات ماهيش خالصة بلغة أوضح مش مصنف يقدم المطلب نتاعه للبنك ويستنى يشوف الكوتا خاطر هي 8% من جملة المرابيح تاع السنة الفارطة. وأصلا البنوك مازالوا ما حدوش حتى النتيجة النهائية باش يحدوا على أساسها 8% يعني كلهم قاعدين توا حدو بالنسبة هذه تاع 8%. بالنسبة للعباد اللي عندهم مشاريع صغرى مبلغ استثمار أقل من 150,000 دينار ياخذوا 10 ملايين كيف عقد من 6 شهور وأقصى درجة في حدود 2 سنين. أكثر من 150,000 دينار ولا شركة أهلية تسمى مؤسسة صغرى أو شركة أهلية ياخذوا 25,000 دينار. إجراءات واضحة يعني مش تقدم مطلب والبنك إذا ما تجاوبك في ظرف 10 أيام مش يقول لك بنعم أو لا مع التبرير. هل إنه موضوع ضمانات تسمى المبلغ هذا هيبة ولا منحة ولا لا؟ لا راهو ما تخممش تقول مثلا ناخذ الفلوس هذه ما رجعهاش راهو قد يشمل بها نفس العمل التتبعات في سوق ما خلصش. يعني الواحد شق يروح على 5 ملايين في سوق ما خلصهمش يمكن تصير له التتبعات يمكن تكون أكثر مبلغ 5 ملايين. هل إنه ينجم بعض الناس يحلهم جوانحهم بعض الناس يمكن يشوف كمصاريف يومية بالنسبة للانعكاسات بتاعها الاقتصادية اللي يمكن بعض الناس كان يعرفوش صرفها توليهم تكبيلة يعني أكثر تعقيد للوضع اللي هما فيها. والناس اللي كان 5 ملايين اللي يحلهم جوانحهم إن شاء الله مبروك عليهم وإن شاء الله نقاو غدوة خير.
0: أذكركم بأبرز العناوين. قرار الزيادة في أسعار بعض الأدوية يثير قلق الصيادلة. الانطلاق في عمليات تفقيس السلحفاة البحرية بل مهددة بالانقراض في شاطئ الأغضابنة من ولاية المهدية. وكما تابعنا في نهاية النشر الانطلاق قريبا في عمليات قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف من قبل البنوك. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدكم الآن مباشرة من مدينة قصر أهلال، حصة خاصة بافتتاح مهرجان قصر أهلال في برنامج صيف مهرجان مع الزميلة حياة الكوني.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

مساء الخير، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم، ما نفوتوش الفرصه على انفسنا ونحن نلتقي بكم ليله في عيد ميلاد اذاعه المنسير. كل عام واذاعه المنسير الحبيبه بالف خير، كل عام وعائلتي الاولى والاخيره اذاعه المنسير بالف الف خير، كل مستمعينا، كل اوفيائنا، كل اصدقائنا ان شاء الله بالف خير. مرحبا بكم في متابعتنا لسهرة من سهرات المهرجانات في بلادنا. اليوم نسمة صيف، اليوم لمة هلالية جميلة في أول سهرة من سهرات مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31. اليوم نحكي على النسيج في قصر هلال، ثقافة وحياة. اليوم أولى سهرات من الملعب البلدي، ما زالت قصر هلال العريقة في انتظار مسرح للهواء الطلق يليق بتاريخ المدينة ويليق بالإشعاع الثقافي وبالنخبة العاملة في المجال الثقافي. اليوم كذلك نحب نحيي حضور الشباب المتطوع اللي حاضر للتنظيم، اللي حاضر لتسهيل كل الصعوبات على كل الناس تقريبا. الناس الزادة اللي قاعدة تدخل، جمهور المهرجين اللي قاعد يدخل من أبواب مختلفة بطريقة منظمة على الأخر. ما تمنينا أنه الجمهور الليلة يكون في مستوى الحدث ويكون بأعداد كبيرة في سهرة يراهن عليها المهرجان، سهرة الافتتاح الليلة، سهرة بإمضال فنان تونسي الشاب مرتضى الفتيتي اللي بعد قليل باش يكون على ركح مسرح مع مهرجان النسيج بقصر هلال في سهرة تونسية شبابية خالصة. نتمنى ونسمعوكم ولو القليل من هذه السهرة في انتظار موافقة الفنان. بالطبيعة كلمات الافتتاح الليلة بدأ مخر شوية توخير شوية لمدير المهرجان وكذلك لضيوف المهرجان الحاضرين من نواب الشعب وكذلك من أعضاء المجالس المحلية. جمهور خليني نقول متوسط وجمهور كبير يحضر الليلة في المهرجان. طبعا شوية ناخذوا فكرة على أهم سهرات المهرجان: شوقي الأحمدي، حمد النقبي، نجم الدين القريشي، والشكر موصول زملائنا محمد سيدية وسليم الحيزم في استوديوهاتنا المركزية. سمعوكم نغم ثم نرجع باش يكون معنا حوار مع مدير المهرجان اللي مازال يعتلي الركح لتقديم السهرات وللترحاب كذلك بضيوف المهرجان.

شارك بهوك وانتي مبطاك شارك بهوك وانتي مبطاك نعمة شارك بهوك.

0: نستير. أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10:30 الليل
3: وتبع الموجة.

0: نحسوا فيها. اليوم المتطوعين حاضرين بشكل كبير، وهذه ثقافة في قصر هلال. اليوم قصر هلال الجمعية جمعية المهرجان تكرم ناجحي البكالوريا بامتياز، ويوم العلم أصله راهو البداية كانت في قصر هلال تاريخيا في قصر هلال. بعد شوية دقائق ينطلق العرض الأول. خليني نرحب تحسن بوسامة مدير المهرجان. تحسن، دورة جيدة إن شاء الله ناجحة، وإن شاء الله انتظارات الجمهور تلبيوها الكل بإذن الله.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك أختي الكريمة، ومرحبا بإذاعة المنستير وكل مستمعي إذاعة المنستير ومشاهدي إذاعة المنستير. كما شفتوا الآن تم انطلاق معنا سهرة الافتتاحية لمهرجان النسيج في دورته 31. الفنان مرتضى الفتيتي في المدرج قاعد يطلع على المنصة،
0: وهو كذلك
1: وهو كذلك احنا في المباشر. احنا الحقيقة اجتهدنا وحاولنا نقدموا كل ما عندنا باش تكون معناها البرمجة نتاعنا ثرية متنوعة، فيها تقريبا كل الأنماط الموسيقية، فيها المسرح، فيها الأطفال، فيها الراب، فيها الفن الشعبي، فيها الفن الصوفي، فيها الفن التربي للعملاق لطفي بوشناق نهار 17 أوت.
0: حاضر في قصر هلال،
1: حاضر في قصر هلال. دونك سهرية معناها برمجة
0: منوعة، يعني متنوع
1: منوع، والحمد لله اليوم احنا فرحنا كيرينا معناها حضور جماهيري كبير باش يتمتعوا ان شاء الله الليلة بالأنغام الحلوة متاع مرتضى الفتيتي. هاكم تسمعوا فيها على المباشر،
0: رهان كبير على مرتضى الفتيتي في الافتتاح
1: طبعا.
0: هل انه صراحة رهانكم على الاسم وإلا البرمجة اقتضت كذلك؟
1: احنا البرمجة هي اقتضت، لك الاسم في حد ذاته مطلوب بكثافة، ومطلوب معناها مطلوب معناها بطريقة كبيرة من قبل الجمهور.
0: وهنا في أكبر المهرجان،
1: وإحنا تلبية، إحنا تلبية لرغبات الجماهير. في الأخر هو شنو؟ هو المهرجان للجماهير مش لنا إحنا.
0: أكيد
1: نجم حاجة اللي متعجبنيش لكن تعجب الجمهور. لو كان مطالب باش نلبي رغبات الجمهور قبل كل شيء. وهاكم تشوفوا معناها حد اللي طلع على المنصة كيفاش تفاعل كبير من الجماهير اللي موجودة حاضرة الليلة، وإن شاء الله نفس الشيء يتساوى غدوة عندنا المزود إن شاء الله الفن الشعبي مع هشام سلام. دعوة من خلال الإذاعة نتاعكم أن نكون لنا حضور مكثف للجماهير، معناها بعشرة دينارات فقط التذكرة مش حاجة كبيرة. إن شاء الله الناس تكون موجودة بكثافة، يجوا يخرج يتفردوا يشوفوا الفضاء أنيق، فضاء يعمل 66 كيف، معناها الحق معناها
0: اليوم يقولوا صراحة مدينة قصر هلال العظيمة تستحق مسرح للهواء الطلق. مع ذلك إدارة المهرجان اجتهدت في توظيف المسرح، في توظيف الملعب البلدي لمسرح يكون نوعا ما لائق للعروض.
1: طيب انت هيك تشوف موجوده لهنا، انت كي ترى ما تقولش اللي هو ملعب، دونك انت ترى وكانك موجوده في مسرح هواء طلق. دونك تشوف المدارج موجوده، الكراسي موجوده، التنظيم موجود، المنصه من اروع ما يكون، تشوف المشهد فوق المنصه معناها من احلى ما يكون. دونك احنا الرهان بتاعنا ان شاء الله قاعدين نجتهدوا هذا الكل على وعسى انه يقع تكون لفته كريمه الى مدينه قصر هلال اللي هي بحقيقه تحتاج الى مسرح الهواء الطلق. هذه معنا اصبحت حاجه
0: ضروره
1: ملحه ان شاء الله، معناها في اقرب وقت تستجيب لنا السلطات وتستجيب لنا كل الادارات المعنيه باش احنا نشيدوا مسرح الهواء الطلق يليق بمدينه قصر هلال وبتاريخ مدينه قصر هلال وبعراقه مهرجان النسيج اللي تاسس سنه 1924، يعني تاريخ كبير. ان شاء الله احنا عام الجاي نعمل الدوره 32 واللي بعده واللي بعده واللي بعده، ما ضمن يكون فما مسرح ان شاء الله يكون فما مسرح.
0: اليوم نحكي على التفاف اهالي قصر هلال، رجال اعمال قصر هلال، النخبه المثقفه لانجاح هذه الدوره.
1: طبعا شكرا، شكر كبير الى السلطات الجهويه، السيد الوالي، السيد معتمد، السيد فخر الدين فضلون عضو مجلس النواب الشعبي، الى بلديه قصر هلال للمدعم الكبير والمدعم الاساسي لمهرجان النسيج. كذلك كيف كيف نحبوا نشكروا كل المدعمين الخواص والشركات الخاصه اللي سبونسور اللي امنوا بالمشروع وقدمنا لهم المشروع نتاعنا وامنوا به واعطونا الدعم، ولولاهم هما ما كناش نقدروا ننفقوا اكثر من 50,000 دينار تقريبا على هذا الفضاء. دونك شكر كبير
0: يعني
1: لهم كل
0: يعني
1: الشركة.
0: توظيف الفضاء فقط،
1: توظيف الفضاء فقط تكلف علينا 50,000
0: دينار. شوفوا لو كان جاء فما مسرح للهواء الطلق كانت نجمة ذيك تنضاف لميزانية العروض،
1: كانت نجم تكون برمجة مثلا ثرية أكثر من هكا. كل نجم نوفقوا المبالغ الكبيرة هذه اللي تصرفت على الفضاء، كل نجم احنا نوفقها في, في في في عرض كبير، في عرض دولي، كل نجم نجيبوا عرض دولي مثلا موجود في قصر هلال. وإن شاء الله احنا متأكدين
0: انه في انتظارات الناس في العروض الدولية صراحة. أكيد أنتم تحضروا في المهرجان، هو التحديات المادية تحديات كبيرة، أما راهو بالنسبة للدورة 31 دورات وصلت مرحلة النضج، معناها من المفروض راه كان ثم أسماء كبيرة على غرار جيرانكم.
1: صحيح، شوف احنا أول دورة لمهرجان النسيج في قصر هلال غنى عليها المرحوم علي الرياحي، أمينة فاخت غنيت على مسرح مهرجان النسيج، صوفيا صادق، كيف كيف معناها لطيفة العرفاوي، معناها فنانين كبار وقفوا على المسرح هذا، جبنا الفنانة اللبنانية والله نسيت اسمها في وقت نقاط، جات فنانة لبنانية غنات في مهرجان النسيج في قصر هلال، فهمتني؟ دونك احنا الطموح نتاعنا اليوم انه نطوروا وقت تشوف معناها الناس تحب تتفرهد، الناس تحب تشيخ بعد سنة دراسية كبيرة وتعب وشقاء، الناس تحب تتفرهد. هذاك علاش راهو الترفيه عنده قيمه كبيره،
0: انها تخرج انها تبدل الجو انها تعيش لحظات نتاع فرحه، خاصه الضغوطات الكبيره اللي يعيشها التونسي الايامات هذه. ولات ثقافه راهي المهرجانات، ولات العائله تخص لها ميزانيه، خاصه مع الجيل الجديد هذايا معناها نشوفوا افواج كبيره، مثلا الناس شاده الصف على مرتضى، شادين الصف على حتى على فنانين جاونا من برا ما عندهمش تاريخ، مع ذلك الناس تحب تمشي باش نستغلوا هلا
1: باش يرفعوا على انفسهم، باش يرفعوا الضغط. احنا نعيشوا في
0: ضغط الشغف الكبير انهم يحضروا سهرات، لا
1: دونك هما يجيو في الليل في السهرات هذه باش يفرهدوا على انفسهم، ينساوا التعب نتاع النهار كامل نتاع السخانه اللي نعيشوا فيها. اجواء سخونه برشا،
0: مع قصان ماء، مع قصان ضوء، مع برشا ضغوطات.
1: هو شوف النهار سخون برشا من الطقس، واليوم الجو سخون برشا من قبل الجماهير نتاع مهرجان النسيج. ان شاء الله ان شاء الله تتعدى ساره رايقه، وان شاء الله ساره ممتازه. وانتم زاد نعاودوا نشكركم مره اخرى على انكم معناها جيتوا باش تغطيوا السهريه هذه،
0: ومش اي سهريه ومش اي نهار. اليوم عيد ميلاد اذاعه المنسير، عيد ميلادها 49 تقريبا،
1: واليوم ايضا ذكرى
0: ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبه بن يونس الحديث الله يرحمه. معناها اليوم اعياد من مختلف النواحي. اليوم باذن الله هذه سهره اولى، تليها باذن الله سهرات اخرى معملين اكثر. نحب نحكي على الدعايه اكثر كيفاش خدمتوها، وسهرات اخرى زاد معملين عليها اكثر نجاح جماهير ان شاء الله.
1: احنا بالنسبه لنا احنا اكثر حاجه نعولوا عليها هما الاعلاميين كما سيدتكم انتم، يعني انتم اللي توصلوا لنا صوتنا للجماهير، انتم توصلوا صوره مهرجان النسيج للناس، الناس باش تعرف شنو موجود شنو مش موجود من خلال التغطيه الاعلاميه، وبالتالي النجاح الاساسي نتاع المهرجان هو التغطيه الاعلاميه والاعلاميين. هذاك علاش نحب نشكركم شكر كبير، نحب نقول لكم ربي يفضلكم، وانتم راهو معناها اساس من اسس نجاح المهرجان، لانكم انتم باش توصلوا صوره للناس. دونك احنا في الدعايه نتاعنا نعملوا ياسر على وسائل الاعلام، كيما زاد ايضا نعملوا على اشياء جديده ووسائل جديده، كل ما هو موجود في الوسائط الاجتماعيه غير ذلك. حاجه ضروره باش توصل انت الصوره نتاعك للناس مهما كان،
0: برشا وسائط لابد من استغلالها باش توصل اكثر للشباب، توصل القاعده الجماهيريه كبيره، خاصه الفنان مرتضى تقريبا احبائه كما نقولوا من 15 سنه حتى لل 25
1: سنه. على فكره اليوم جانا جمهور، اليوم جانا جمهور من صفاقس، جانا جمهور من نابل، خلينا لهم التذاكر نتاعهم، وجاونا جمهور من المهدي، هذوما كلمونا تو يجي ثلاث ايام وقالوا لنا بربي تخلوا لنا التذاكر، خلينا لهم التذاكر نتاعهم وجاوا معنا في وقت مبكر، وهو موجودين تو موجودين في الفضاء نتاع العروض نتاعنا.
0: اول حاجه متعه انك تكون موجود في قصر هلال، غدوه نهار تسوق بالنسبه لهم في قصر هلال، زاد راهي فرصه معناها لا تفوت راك في عاصمه التسوق بالفضاء. معناها ما نشوف قداش رابحين وبه هالحضور هذايا من مختلف جهات الجمهوريه.
1: الحمد لله
0: في انتظار صراحه اسماء عالميه وازنه، مرحبا بالتونسي اكيد شيء يفرح، اما اسماء عالميه كبيره
1: ان شاء الله ربي
0: تليق مهرجان قصر هلال والعراقه نتاعو. شكرا لك سحسان بوسلامه، ان شاء الله موفقين اليوم. خلينا نحكي على دوره كما قلت فيها برشا متطوعين، حضور امني، الحمايه المدنيه، تقريبا كل الظروف ملائمه السهره ان شاء الله باش تكون رايقه جميله مع نسمه صيف في قصر هلال. معناها شيء يعمل الكيف. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا متابعينا ومشاهدين على صفحتنا زاد على الفيسبوك، تعيشوا معنا اجواء افتتاح مهرجان قصر هلال للنسيج في دورته 31.

هواتي بتحلو.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. انطلق فريق مشترك من بلدية رادس في ولاية بن عروس العاصمة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في بن عروس في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية في مدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق تصريحات لوكالة تنسق الأنباء من الكاتب العام لبلدية رادس خليل معاوية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الدولة الذي كان قام بزيارة مدينة رادس يوم أمس. صادر براد رسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة ينص على أنه ينطلق موسم جني الحلفاء يوم 1 أوت وينتهي في 31 جانفي من العام القادم 2027، وعلى أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها في هذا الموسم بحوالي 10,000 طن، ويمنع القرار جني الحلفة في عدد من المناطق حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم الاثنين 3 أوت وإلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق عبد السلام في الوزير الخارجية السابق في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية. فقد تأكد الآن من الأبحاث المجراة أن المتهم عمد إلى وضع هذه الهبة في حساب خاص والتصرف فيها خارج الأطر القانونية، وإنما تصرف فيها لنفسه ولجماعة معه من خلال توليه الإقامة بعدة نزل بالبلاد التونسية وتمويل عدة رحلات إلى الخارج. انتهى الموجز، تعود إليكم بعد قليل زميلتي حياة في برنامج صيف ومهرجان مباشرة من قصر هلال.

0: صيف والمهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: مرحبا بكم مستمعينا في صيف ومهرجان على موجة إذاعة المنسير. نحن في مواكبة الليلة لسهرة أولى سهرة افتتاحية لمهرجان النسيج في قصر الليل في دورته 31 بعد حوارنا مع مدير المهرجان رئيس لجنة الإعلام المكلف بالإعلام الصديق والزميل صالح السويسي. مساء الخير صالح.
3: مساء بالخير. مساء النور وتحية أولا نحيي كل مستمعي ومشاهدي إذاعة المنسير.
2: شكرا.
3: وقبلها بالكل زمنا نقول هابي هابي هابي لإذاعة المنسير اليوم.
2: شكرا.
3: 40 سنة على التأسيس العام الجاي إن شاء الله
2: 50 إن شاء الله
3: 50 إذاعة المنسير
2: إن شاء الله
3: وما أدرك ما إذاعة المنسير.
2: شكرا.
3: وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير وإن شاء الله ديما صوت إذاعة المنسير
2: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك صالح وأنت من أصدقاء إذاعة المنسير وهذا الشيء يشرفنا اليوم. أكيد شكرا على هذا الوفاء. نحن الليلة في سهرة الافتتاح تحب نحكي صحافة ولا نحكي محبة القصر هلال ولا نحكي مجاملة؟ قال مدير المهرجان الجمهور غفير ما نجمش لأن المسألة انتباعية تقييمية. خليني نقول تمنيت أن الحضور يكون أكثر من هكا في يليق بتاريخ المهرجان يليق بالاسم هذا اللي انتم رهنتوا عليه. تنتظروا في فئة شابة باش تحضر لأن نشوفوا الأعمار اللي حاضرين واللي قاعدين يرددوا في الأغاني ولو أنه مرتضى بعد تقريبا ربع ساعة من الأغناء مشى للقديم لأنه هذاك هو برشا فنانين توانسة هذاك الملجأ متاحهم يمشيوا للقديم اللي يحبوه التوانسة باش يغنيوا منهم وحتى هذايا فيه اقتدار مستاهل زادة أنك تغني للعمالقة وللكبار. ناقشوا الذائقة الفنية للجمهور التونسي ولا ناقشوا حضور الفنان الليلة؟
3: بشوف أولا ما نجمش نكون في قصر الليل وباش نكون موضوعي ولا محايد صعيب شوي في النهاية
2: لا كنا نحكي بمحبة القصر الليل ومحبة للثقافة في بلادنا ورغم كل ما تقال على أنه بلادنا كيفاش تصرف على المهرجانات ونحن ظروفنا هكا والمنظومة التربوية لا علاقة هذا
3: لذلك. شوف يلزمنا نفرقوا الثقافة مهاش حاجة ثانوية ولا حاجة زايدة باش احنا نقولوا اللي ماشي للثقافة وللفن يمشي للتربية او يمشي للصحة او غيره.
2: كلها اولويات في بلادنا خلينا نكون واضحين.
3: الثقافة في الدول
2: اللي
3: تحترم شعوبها هي ركيزة من ركائز البلاد مش يكونوا واضحين. الثقافة راهي ركيزة من ركائز بناء اي حضارة في العالم. طيب احنا اليوم في قصر هلال طبعا حابين يكون الجمهور اكثر من هيك اكيد لكن يظهر لي سناب بشكل خاص مساله الذائقه ومساله الحضور الجماهيري فيها وعليها. يعني شفنا فنانين عندهم تاريخ فنانين عندهم مشاريع فنيه يخدموا عليها ما جاهم جمهور كبير. يعني احيانا تستغرب واحيانا تلقى شاب مازال كيطلع مجرد انه ضارب السوشيال ميديا بين قوسين ضارب لانه ولينا نحكيو بترند يجيو ألاف وعشرات الألاف والناس تتعارك عليه وتستناه في المطار وغيره. يعني المسألة أو مسألة الذائقة اليوم فيها وعليها معناها ما نجموش
2: ما فماش مقاييس معتمدة واضحة 100% ما فماش
3: بالضبط. يعني احنا اليوم نحكيو على حاجة تطلع وتطلع واليوم للأسف الشديد الترند يغلب. اليوم الفنان اللي نجم يكون كاريير وسامحوني في المصطلح درجين غير أربعة يغلب فنان عنده 40 سنة كاريير للأسف
2: هذا الموجود.
3: لكن هذا أي لكن هذا ما يمنعش أنه تفاعل كبير من الجمهور. اليوم إذا كان باش نحسبه فما جمهور فما ملاحظة مهمة جدا لازم نتفقوا فيها أنه سنة المهرجان هيئة المهرجان راهنت على الفضاء صرفت على الفضاء سنة الفضاء أكبر من عمناو تقريبا مرتين. يعني حضور كين هذا يتسمى محترم جدا.
2: ايه؟
3: نتصور انه في عروض اخرى كيما كازو مثلا باش يكون كيما عملاه والجمهور يعني باش يكون معبيه برشا. ونتصور اذا ان شاء الله تكونوا بعدنا وتشوفوا المراهنه على فضاء محترم وكبير وواسع يخليك زاد ما تخممش انه باش تعبيه كيما تتصور. ربما ولو انه مرتضى الحقيقه اسم محترم جدا، اسم خلينا نقولوا توا في جيله اسم كبير، يعني مرتضى في
2: صنع نجاحات كبيره جماهيريه في السنوات الاخيره.
3: بالضبط، مرتضى خذا ثنيه صحيحه ما زربش، يمشي بخطوه صحيحه. بكري نحكي معاه على اساس باش نعديه شويه في ذات المسير، قال لي راني مازلت تلميذ ونتعلم، النجم نغلط، النجم كذا، دونك نحب تتعدى حاجه مرفي.
2: في مستوى
3: اسم يعني اذا كان ما شاء الله اللي مطلوب في مهرجانات تونس الكل يقول لك راني مازلت تلميذ ومازلت نتعلم، هذا في حد ذاته يحسب له.
2: هذه مسألة تناقش، خليني نقول صراحة
3: مسألة
2: إذاعة المنسير أكبر من أسمائهم، والناس اللي مرت هذه الكل صنعتها إذاعة المنسير في برامجها، خلينا نكون واضحين.
3: شوف
2: في وين نسمع حقيقة، الحمد لله إن نحن في عيد ميلاد الإذاعة زملائنا في الاستوديو اجتهدوا وعطاوا أغاني راقية رقي إذاعة المنسير، هو رفض إنه الإذاعة تنقل سهريته. هو من المفروض يحترم الجمهور اللي جاء واللي دفع الفلوس، واللي معناها يخمم في انه ربما في الاذاعه الناس باش تسمع الحضور ما ايه والجمهور هذايا.
3: هو شوف انت عندك
2: الف اعتبار،
3: انت عندك الف حق طبعا، وهو زاد نجم نلقاو له عذر نلقاو له نجم نقولوا عنده حق زاد، لانه الفنان اليوم يخدم على الصوره نتاعه، وانت شفنا احنا كلنا انه صبر الرباعي رفض انه الافتتاح نتاعه يتعدى مباشر، وقال انه بعد يعطي نسخه للتلفزه الوطنيه وكذا. بالمقابل يسرى قلت لهم تعديوا ما عنديش مشكله. يعني شوف هي المساله لهنا كل فنان وكيفاش يشوفها، وفي النهايه انا ديما نقول راهو كيما نحترم حق الاذاعه وخاصه الاعلام العمومي في نقل مباشر مثلا العرض كيما هذا، كيما زاد نحترم رأي الفنان.
2: هو نحترم أكيد رأي
3: اختيارات،
2: أما من المفروض تحب وسائل الإعلام تجي تغطي المهرجانات، تحب المهرجان يعمل شراكة مع وسيلة إعلام وتجي باش تحضر، من المفروض يكون على علم، وحتى كان ربع ساعة ولا درجين باش الناس تاخذ فكرة فكرة على سهرية الليلة. صحيح نحن قاعدين نحكي، صحيح نعدي نجتهد ونعديو شوية، أما مش كيما الناس تسمع نمروا مثالش هذا نمروا نمشيو الحاجات ربما باش نناقشوها في ثقافتنا التونسية في حضور اليوم. صراحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفنان يخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم البنية اللي بكيت ولقتها مرتضى عمل منها حكاية وليت أسطورة في تونس ولينا نخدموا على القيم. اليوم محبة البو مش اني نبكي في المدارج، راه اليوم محبة البو قراية، محبة البو اجتهاد مش من ميعوش القضايا. خدم على حاجات بسيطة ربما يصنع صورة لنفسه بين الشباب هذا. اليوم زادة كل المهرجانات لازمها تخدم على ثقافة المهرجانات عند العائلة التونسية. اليوم اللي نشوف فيهم بو وام بصغاره، اليوم كي نشوف صغار 10 سنين و 12 سنه مرفوقين بعائلاتهم، اليوم كي نشوف صغار 4 سنين و 5 سنين هذا كيفاش تكبر الثقافة؟
3: طبعا شوف
2: وانك تجي للمسرح
3: بالضبط، انك ترافق صغيرك تهز العروض، خاصة كي يكون عرض ما نحبش نستعمل برشا كلمة راقي لانه هنا زاد الحكاية نسبية
2: ثم اختيارات الجمهور،
3: لكن مهم انه العائله ترافق صغارها او تهزهم معاهم، لانه هذاك باش ينمي الذائقه نتاعهم.
2: اكيد نبني جمهور غدوه زاد
3: بالضبط، هذا هو باش نصنعوا جمهور يسمع غدوه او يتفرج. وان شاء الله هذا يكون حتى مع المسرح مش كان مع الموسيقى. وراو اليوم حبينا ولا كرهنا كما حكيت لك بكري، راو الترند هو اللي يخدم الفنان اللي ما يخدمش على السوشيال ميديا. وإني مثلا ساعات يلوموا علي يقولوا لي كي نكون مكلف اعلام في تظاهره اني نحضر السوشيال ميديا، لازمها تحضر السوشيال ميديا، لكن بانتقاء، يعني فما انتقائيه في الحكايه، اني مثلا ما نحضرش اي صفحه او اي اللي يسميهم مؤثرين او صناع محتوى، نحاول نختار باش المساج يوصل،
2: هذه الجميلة
3: أسيل
2: هذه الجميلة باللبسة الهلالية محلاها البنية اللي قدمت اللي جات مع طلعت مع الفنان ونشوف فيك أشب منهم الكل ما شاء الله عليك واللبسة الهلالية المزيانة هي الوصلة للربع
3: المشاهية ما يوصلش
2: أي ما يوصلش للربع
3: أنت وريت أثنية ما
4: أي
3: ولا
4: واحدة طلعنا بعضنا
2: طلعنا بعضنا
3: أنت وريت أثنية أنا شفتك وريت أثنية
2: نحكي على الشباب هذايا الصغيرات هذوما اللي قاعدين
3: يجيو
2: وقاعدين فما حاجه اخرى زاد باش نحكي عليها ما نفوتش الفرصه رغم انه راني في بلاد التطوع ربلاني في بلاد الحاجة اللي سوى وما ادراك معناها اللي يمكن نشوف هالجنود المجنده
3: اللي تشوف فيهم بالمراول اللي عليهم
2: تشوف الشباب الكل هذايا متجند
3: لليل
2: كلهم متطوعين كلهم فلا خوف على قصر عليه
3: مجموعة كبيرة بالحق من المتطوعين ما شاء الله
2: تنظيم محكم
3: في
2: جدا
3: كل شيء تبارك الله
2: شكرا على شكرا على على المشموم الجميل
3: هذايا
2: بالحق معناها تفاصيل ما جميلة
3: زاد تحية كبيرة للوحدات الأمنية الكل بجميع أصنافها
2: أكيد.
3: اللي بالحق من صباح ربي ما وذية هذا مش رمي ورود
2: سند لكل المهرجانات بالحقيقة
3: يعني يعطيهم الصحة واقفين من الصباح التوى هنك ترى فيهم فما زاد
2: ليني غادر الجمهور
3: المدنية زاد يعطيهم الصحة والأصدقائنا من مستشفى الحاجة اللي سوى
2: أكيد تكتمل الصورة بهم لأنه الجمهور كيشوف الأمن يطمئن
3: بالضبط وأصدقائنا وإخواتنا من المركب الرياضي اللي زاد جنود الخفاء هذوكم
2: عمال البلدية زاد قصر الليل زاد تحية اليوم
3: أشوفوا فيهم
2: اليوم يذوري الحماية المدنية في راحة مش بشوف اللي دايخين في كازو ولا في الشامي ولا اليوم ما فماش ناس
3: دايخين
2: ناس عاقلين يسمعوا في الأغاني يغنى عبد الحليم غنى سعاد محمد غنى أغاني جميلة من تطور حتى تو يغني تونسي
3: حتى أمنياً ما شاء الله معنا حتى
2: الحمد لله
3: سلاسة كبيرة في دخول الجمهور بكري الأمور
2: ثم تنظيم ثم تنظيم محكم
3: هنيئاً
2: لكم ثم تنظيم محكم
3: لا والله بالحق سلطات المحلية سواء المعتمد سواء كاتب عام بلدية
2: ثم خدمة
3: والناس الكل تعرفني راني ما نرمي ورود لحتى حد
2: نعرفوك
3: وراني ما
2: ناقد ليه أنا عارفوك نعرف
3: لكن اللي يصحك مش نقولوا له شكرا قولوا له شكرا
2: علاش شكرا لأنه ناس متطوعة بالمال وبالجهد وبالوقت راني ناس متطوعة
3: وهذا كله على خاطر قصر هليل
2: خاطر قصر هليل والثقافة
3: هكا ولا لا
2: قصر هليل هكا أسير شكرا لهذه الجميلة قصر هليل
4: خاطر قصر هليل
2: شكرا لهذه الجميلة باللبسة التقليدية بعد شوية نحب نسمعوا آراء آراء الجمهور اللي حاضر بعد متابعة جزء كبير من سهرية الليلة صالح شكرا لكم
3: شكرا لكم
2: مستمعينا في نقل قلوش تفاصيل ما بعض الكواليس اللي صارت لافتتاح الليلة

0: الخير من جديد. مرحبا بكم مستمعينا، ونحن في عيد ميلاد الإذاعة مواصلين معكم صيف ومهرجان من مدينة قصر هلال في سهرة أولى، سهرة الافتتاح لمهرجان النسيج بقصر هلال في دورة 31 من الحضور البارز. تحضر مندوبة الثقافة السيدة نادية وسليتي. مرحبا بك سيدة نادية، أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مرحبا بكم.
0: ماراثون كبير، سهرة كبيرة، نحكيو على ولاية المنستير، مهرجانات تقريبا نحكيو متقاربة، بعض المهرجانات نجم نحكيو على صنف دولي بامتياز، مهرجانات عائدة بقوة. اليوم كذلك نحكيو على فضاءات صراحة أقل قيمة من عرقة المهرجانات. خلينا نقول صراحة مسارح للهواء الطلق في مدن كبيرة، قصر هلال تفتقد مسرح هواء الطلق، جمال تفتقد لمسرح هواء الطلق، وغيرها من الـ من الـ من المدن اللي طالبة صراحة. توجه الدولة وتوجهكم، توجه المندوبية، أولوياتكم في الفضاءات هذه اللي أصبحت ضرورة.
1: ساعة بونسوار، مرحبا بكم. كما تراو ولاية المنستير من يوم 20 جويلية وهي على إيقاع الفنون والموسيقى لنا بافتتاح مهرجان المنستير الدولي، وتقريبا في كل معتمدية عن مهرجان ماراثون كبير. هذا إن دل على شيء إنها تونس والمنستير خاصة حية، تحب الحياة، تحب الجمال، تحب الفنون، هذا مهم جدا. كراو الجمهور يتفاعل اليوم والكل إنه ديما التونسي محب للحياة ومحب للجمال. مسارح الهواء الطلق بطبيعة هي كما تعرف مش من مشمولات وزارة الشؤون الثقافية ونشرات البلديات، احنا دورنا ان نثمنوا ان نشتوا، هذا دور وزارة الشؤون الثقافية. وزارة الشؤون الثقافية عندها مؤسساتها اللي هي المؤسسات الثقافية، دور الثقافة،
0: يعني ما تشاركش في الميزانيات،
1: لا ما تشاركش، لكن تشارك في
0: القوة التقديرة،
1: في هذا هو يعني عندها رأي في الأنشطة، عندها رأي في البرمجة، تشارك الدعم. كما أغلبية المهرجانات الصيفية وزارة الثقافة كانت يعني مدعمة كل المهرجانات في ولاية المنستير، سواء بالعروض المدعومة من حيث المساهمة أو بالتمويل العمومي. احنا نثمنوا بالنشاط كما قلت لك، بالاكتيفيتي، بالتداورات، هذا المهم.
0: اليوم نحكي على المنستير الأرياف، نحكي على المهرجانات الصغيرة، الناس اللي تترفها، الناس اللي ما تنجمش تجي القصر ولا المكنين والجمال، لما نحكي على عمق المنستير.
1: صحيح، العديد من المعتمديات ما تميش أنشطة بطبيعة، كما نقولوا تميش جمعيات، ذيك علاش المندوبية ارتأت انها تنظم أيام ثقافية كما نقولوا في الساحلين مثلا، عن أيام ثقافية زرمدين، قصيبة المديوني، الوردانين، هذوما من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية المنستير.
0: ربي سيدتي في تاريخهم ما عندهمش مهرجانات، ولا عندهم مهرجانات وتوقفت على الأنشطة؟
1: والله لا لا، ثم اللي عندهم مهرجانات، ثم اللي تراجعوا، ثم اللي يقول لك نخدم وحدي. يعني صحيح ثم أعضاء في الجمعية ما نلقى روحي نخدم وحدي، ثم برشا تراجع. زيد حاجة أخرى بوتيتر، زيد البلاتفورم الأمريكي اللي هي سنة خدمنا بها في وزارة الشؤون الثقافية، بالعكس ساهمت انه حتى في انك تحط تنزل الدوسي نتاعك في البلاتفورم تسهل برشا حاجات. يعني العام الجاي نتصور العام الجاي مش تكون جمعيات ناشطه اكثر. احنا عندنا تقريبا 14 مهرجان
0: في ولايه المنستير،
1: في ولايه المنستير ثم ثلاثه جمعيات مالوغوزمون ما خلطوش باش يقدموا ملفاتهم، وملفاتهم ناقصه فيها برشا نواقص والكل. مي ان شاء الله المره الجايه في السنه القادمه مش تكون تم برشا جمعيات ويكون حركية أكثر والكل، لكن هذا ما يمنعش إنها المنستير كلها فيها، حتى ما عندهاش جمعية احنا ارتقينا يلزمنا نعمل فيها أي نشاط
0: ثقافي. طبعا
1: أنا في منزل خير زيادة مش نشطو، يعني تم بالعديد من الأماكن والمناطق اللي ما يتوصلهاش احنا مش نمشيو لهم.
0: منستير بكل ربوحة تتنفس فن وثقافة
1: طبعاً
0: في هذا الصيف.
1: هذا هو،
0: شكرا لك سيدتي.
1: فن وثقافة وترى الجمهور، احنا فرحانين سيح. الجمهور رو يعشق، يعشق الفن وذواق.
0: هذه الصورة يعني جميلة نحب نشوفوها في تونس، ناس تحب الفن، ناس فرحانة، ناس تخرج من ضغوطات اليوم الاقتصادية اللي تعيشها في هذا مظهر من مظاهر الحياة في بلادنا. مش ما نحكي مش كان على السلبي، هذا مظهر من مظاهر الحياة والفرحة والفن في بلادنا. شكرا لك سيدة نادية مستدي، شكرا وانت معانا في عيد ميلاد إذاعة المنستير.
1: ديما معانا راهو،
0: شكرا
1: ديما تتابع وديما نتابع ويعطيكم الصحة.
0: شكرا توجهاتك الثقافية واضحة، شكرا لك سيدتي يعطيك الصحة. مرتونا كبير وفرحانين انه سيدة على رأس مندوبية الثقافة. شكرا لك موافقة سيدتي، حكيت على شكرا لك، حكيت على التطوع، حكيت على الناس المتطوعة، وقلت مش غريب في قصر هلال رانا في بلاد الحاج علي سوا نحكيه على المتطوع، على الرجل الصامت اللي نحكيه عليه واللي تطوع القصر هلال وخلى ثقافة وخلى عقلية. كانش مانيش مستغربة من جحافل كبيرة انت عم تطوعين. ربي بقى لكم السطر، ما تقولوش تلهيت بينا برشا. عسلامة، مرحبا بك.
2: عسلامة مرام كريم.
0: مرام كريم، مرحبا مرام.
2: متطوعة في مهرجان نسيج،
0: اكيد مش اول تجربة لي.
2: انا بنت المجتمع المدني.
0: بنت المجتمع المدني،
2: مشاركة في عديد من الجمعيات، دكتورانت اون دروا
0: ما شاء الله.
2: كيف اليوم موجودة بكاسكيت وحيدة اللي هي بنت البلاد، نحبوا ننجحوا المهرجان هذا ونبعثوا له الحياة ان شاء الله.
0: اليوم خلينا نحكي تقييمك للأسماء للعروض عموما وانت شابة.
2: اليوم العروض لو نشوفوا القائمة هي عروض متنوعة مقارنة بسنة الفارطة. هذا من نجم كان يزيد يشجع المهرجان باش يواكب تقريبا يواكب كل الأذواق وشرائح العمرية، وكيف زاد يخدم العام الجاي نسخة المستقبلية. دوك العروض عروض متنوعة تشجع الشرائح العمرية الكليكية. تقريبا نفس العروض موجودة في كامل تراب الجمهورية. دوك هذا يشجع
0: تقريبا
2: نفس العروض الناجحة بطبيعة موجودة حتى في كارتاج مثلا ولا بنزرت ولا حمامات. دوك فما عروض متواجدة اليوم في قصر هلال.
0: اليوم زادا نحكيه على التنظيم، ممكن نحكيه على التنظيم، نحكيه ناس ورا التنظيم، هذه حقيقة بصراحة.
2: ومن منبري هذا نشكر هيئة المهرجان اللي اختارت سنة استراتيجية جديدة. لو تلاحظوا عمناي ولا كان ما كانش تنظيم كما هكا، كان عنا لي فيب معناه البلايس فيب والاخرين جوست تمام كراسي. اليوم التنظيم هو ثلاثي الابعاد، مدارج
0: اليوم المدارج اضفات رونق على
2: اضفات رونق واضفات هندسه اخرى صحيح. واعطت للمتفرج الامكانيه باش يشوف السين باريحيه كبيره صحيح. ويتابع العرض بكيفيه ممتازه جدا.
0: المدارج هذه تضمن تكافؤ الفرص، بس كل نشوفوا
2: يعني المدارج هي اللي تخلي الصوره اوضح للسين، وكانك قاعد معنا ما فماش فرق تقريبا بين الفي اي بي، ما فما حتى ادنى فرق.
0: ان شاء الله موافقين.
2: عايشك يخليك، شكرا لكل متطوعين، شكرا لكل عائله بعثت ولدها اليوم واعطاته امان المهرجان باش ينجح المهرجان. شكرا لهيئه المهرجان اللي وثقت فينا ويعطيكم الصحه، الصحافه والاعلام سلطه رابعه كما دائما اقول. ان شاء الله ربي يوفقكم. عايشك،
0: شكرا لك وتحيه لكل المتطوعين في مهرجان قصر هلال. ما زلنا مواصلين معكم بعد شويه، ذولي باش نختموا براي الجمهور اللي حضر الليله سهريه مرتضى بعد شويه لنا عوده.

0: مستمعينا نحكي على الدورة 31 الليلة السهرة بإمضاء مرتضى لفتيتي اللي هي السهرة اللي تقام في المسرح في إن شاء الله مسرح بلدي لما لا في قصر الألف في الملعب البلدي في قصر الألف في حلة صراحة أنيقة جميلة تليق بالعروض من الجمهور الحاضر طبيعي باش نلقاو في عرض مرتضى لفتيتي جمهور في عمر الزهور. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك.
0: شنو اسمك؟
1: اسمي زينب.
0: مرحبا يا زينب. شنو رايك في سهرة الليلة؟ شفناك كلك انسجام مع الأغاني.
1: نحب نشكر مهرجان نسيج والتراث بقصر هلال على التنظيم، تنظيم هايل ياسر، عملنا برشا جو واستمعنا مع الأغاني بتاع مرتضى، برشا أغاني مزيانين وعملنا برشا جو.
0: تحبوا من الفنانة ذي
1: ايه نحبوا برشا على الأخر.
0: فرصة أنك تلتقي الليلة معناها.
1: ايه.
0: شكرا لك قصين عليك السهرية بتاعك تكمل وهو يغني توا في الأغاني يغني في الأغاني التونسية كما قلنا مرتضى غنى أغاني غنى شرقي غنى تونسي بالطبيعة ملاذهم يزوهم يغنوا للكبار. مرحبا بيك.
2: السلام. مرحبا بكم في الدورة 31 لمهرجان نسيج والثقافة والتراث في قصر هلال.
0: يعيشك شباب قصر هلال مرتضى وسهرية الليلة كانت في مستوى انتظاراتك صراحة؟
2: اي والله كما توقعناها معناها مرتضى لفتيتي ذي مرة ثانية نتفرج عليه في قصر هلال وما شاء الله عليه وعرض تحفون ما شاء الله تعدى وجمهور يليق بالدورة بتاعنا
0: والجمهور كان في مستوى الحدث الليلة سهرات ايه. أخرى تنتظر أنه الجمهور يحضر زادة
2: والله نتوقع يحضر أكثر من هيك الجمهور في سهرات أخرى كما في بوشناق الزيارة وبرشا عروض متنوعة معناها
0: وانتم حاضرين هالي قصر هليل بدرجة أولى
2: بطبيعة نحضروا أحنا ديما وننوروا بلادنا وكل معنا
0: سهرة طيبة شكرا لك عايشك صحة شكرا لك باش ننهيو السهرية الليلة بحوار مع نائب الشعب فخر الدين فضلون اليوم سي فخر الدين نحكيه على الثقافة في بلادنا نحكيه على الميزانيات التي ترسب للثقافة في بلادنا نحكيه زاد على دعم كبير للمؤسسات الاقتصادية في بلادنا سي فخر الدين فضلون مرحبا بيك نائب الشعب هذا الكاسك والمشموم هكا استقبلونا في قصر هلال اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
3: اهلا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك في قصر هلال
0: هذه المشموم هدية
3: شكرا مرحبا مرحبا بك لا هدية ما ترجعش
0: شكرا لك سيدي مرحبا لك مرحبا يعطيك الصحة الليلة وإذاعة المنسير تحتفل بعيد ميلادها الليلة نحن موجودين في قصر هلال موجودين في افتتاح الدورة 31 اليوم ونجي لقصر هلال ونحكي على الثقافة نحكي على مسرح للهواء الطلق يليق بقصر هلال وقتش الحلمة هذه إن شاء الله
3: قبل ما نحكيه على الحلمة خلنا نحكيه على عيد ميلادنا عيد ميلاد عروس البحر
0: الحمد لله
3: إن شاء الله كل عام وعروس البحر بخير إن شاء الله كل عام ومستمعيها أوفياء والقاعدة المستمعية تستمع وتتوسع إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله
3: إن شاء الله خلينا الساعة اليوم قبل ما نمشيه للموضوع متاع مسرح الهواء الطلق هذه الحلمة حلمة اثنين تقول لك حلمة واحد حقت أنا حلمة واحد هي دار ثقافة بقصر هلال اللي الحمد لله وفقنا ربي ناس الكل بتعاوننا من وزارة الشؤون الثقافية سلطة جهوية محلية نائب شعب عملنا اللي لازم يصير والحلمة نجم نقول تحقت وإن شاء الله دار ثقافة في بقصر هلال اللي حلمت فيها ناس الكل اللي هي قصر هلال فيها تعجب المواهب الثقافية واللي واللي واللي يعني اليوم تحقق الحلم نتاعها وان شاء الله فما تقدم كبير في الانجاز المشروع يعني متواصل ان شاء الله وقريب ان شاء الله تحضر حلم اثنين خلينا نحكيوا عليها اللي هي مسرح الهواء الطلق انا كنائب شعب كنت توجهت بسؤال كتابي للسيده وزير الشؤون الثقافيه حول ضروره انه نحطوا مسرح الهواء الطلق بقصر هلال خاصه انه اليوم نحكيوا على مهرجان نسيج مهرجان نسيج اللي عمره 42 عام منذ سنة 1984 تأسيس نتاعو اليوم صحيح دورة 31 ولكن تأسيسه منذ سنة 1984 فما دورات ما كانش موجود فيها
0: تغلب في دورات
3: نعم وكما قلت لك معناتها وزارة الشؤون الثقافية كانت إجابتها متمثلة في أنه فما إجراء جديد هو الحقيقة كان وزارة الثقافة تدعم الدراسات تدعم الدراسات دراسات الإنجاز والإنجاز في الحال من مرج مشمولات السلطات المحليه بلديه تحديدا احنا اليوم في قصر هلال عندنا فضاء اللي هو ارض عندنا ارض النجم نخصوها لوزاره الثقافه من اجل تحقيق الحلم اثنين واللي احنا انطلقنا في المساعي هذه، وان شاء الله يا ربي كما حققنا الحلم واحد دار ثقافه نحقق ان شاء الله الحلم اثنين اللي هي مسرح هواء الطلق.
0: واليوم زاد الهبه نتاع رجال الاعمال وشرفاء قصر علين البناء زاد الحلمه هذه، لانه كلنا نعرفوا السيوله العموميه، نعرفوا بلادنا وشح الامكانيات. اليوم زاد نتمناو هبه ابناء اللي حاجه لي صور.
3: اكيد لو احنا كما كنت اليوم في الكلمه نتاعي على ركح مهرجان نسيج في قصر علين كنت نويت بالمد التضامني، احنا رانا احفاد حاج علي سوا، ما ادراك من حاج علي سوا. رجال الاعمال ما خلوش برواحهم، رجال الاعمال طقطقنا البيبان وما لقينا الا التجاوب والدعم، دعم المهرجان كان دعم الحقيقه يذكر فيشكر، نحب نشكرهم. ودعمهم مش كان المهرجان فقط، اليوم نحبوا نعرفوا فما حاجه مهمه لازم المستمعين يعرفوها، اللي رجال اعمال قصر الهلال اليوم تقريبا صرفوا حوالي 15 مليون دينار 15 مليار تقريبا في مستشفى الجهوي للحاج علي سوا بقصر الهلال، ولهذا يندرج في اطار معاضده مجهود الدوله. الدوله الحقيقه مش مقصره، فما قسط جديد، فما اشغال متواصله. رجال الاعمال قصر الهلال احفاد الحاج علي سوا زاد كيف يعني قدموا ما هو يمكن يتحول الى درس، درس في المد التضامني، درس في معاضدة مجهود الدولة. إن شاء الله ربي يفضلهم، إن شاء الله يمتد المد هذا.
0: قطاع الصحة مهم، حتى قطاع الثقافة.
3: قطاع الثقافة إن شاء الله. هذا هو احنا قلنا الحلمة واحد تحققت، حلمة اثنين إن شاء الله بيستعد التحقيق، وإن شاء الله يا ربي نحقق الحلمة هذه ويكون عندنا مسرح هواء طلق يليق في قصر الهلال، وبالتالي قصر الهلال عاصمة نسيج وكذلك راهي عاصمة الثقافة، لأني الحقيقة تعجب المواهب. ومهرجان هنا نشوفوا اليوم الحضور ممتاز، نشوفوا اليوم العروض اللي باش تكون على مدار المده هذه في مهرجان نسيج اللي هي عروض ممتازه متنوعه تمس كل الاذواق. وان شاء الله باش نستقبلوا معانا على ركح مهرجان نسيج بقصر الهلال قامه اللي هو الصديق العزيز اللي طلبنا منه ولبى الدعوه، الفنان السفير وتي بوشناق. نحب من هذا المنبر نسلم عليه ونبلغ له كل تحياتي ونقول له رانا نستناو فيك بفارق الصبر ان شاء الله.
0: اكيد فنان كبير لطفي بوشناق يمشي يخلي انطباع جيد، استعارات الكل ناجحه،
3: احنا نعتزوا به.
0: برشا عروض زاد كبيره باش تكون في قصر الهلال، تتلائم واختيارات الجمهور هذا ما تعرف توا الجمهور عاوز كده، معناها الجمهور يحب
3: يعني كل الالوان. عندنا الالوان الترابيه، عندنا الراب اللي يحبوا الشباب، عندنا المسرح، عندنا عروض الاطفال كذلك. الحقيقه نحب نشكر السيد رئيس جمعية مهرجان نسيج وكافة أعضاء السلطة المحلية، رانا نحب نشكرها لأنه دور كبير، لأن حطينا اليد في اليد مع بعضنا باش كنا اليوم موجودين في هالفضاء الأنيق الركح اللي هو الحقيقة ركح ممتاز جدا. نشوفوا المدارج، نشوفوا يعني أشياء
0: توظيف الملعب
3: يعني كذلك. نعم نعم كذلك نحب نشكر السلطة الجهوية السيد الوالي، السيدة مندوبة الشؤون الثقافية سيد، نحب نشكرها اللي موجودة بحدينا اللي دعمتنا البلدية بطبيعة الحال اللي هي الحقيقة قامت بعمل جبار لتهيئة الفضاء هذايا. الأمن اللي هو موجود معنا نحب نشكره اللي أمن السارة هذه الحماية المدنية، وبالمناسبة نترحموا على أرواح يعني شهداء المأسل شهداء الواجب، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. الصحافة أنتم موجودين معنا مرحبا بكم، الإعلاميين المدونين يعني فما فسيفساء متنوعة، فسيفساء متنجم إلا تدعم
0: صنعة الفرحة لأني
3: أكيد، وعنا حتى الجمهور ما شاء الله
0: أكيد
3: أكيد. كذلك وزارة الشؤون الثقافية في تواصل معها وننتظر في دعمها للمهرجان إن شاء الله، فما جديد في الأيام القادمة فيما يتعلق بالدعم المادي للمهرجان
0: إن شاء الله. موافقين أكيد خدمة البلاد مسؤولية.
3: نعم
0: وأكيد تكليف كبير في الظرف هذا اللي تطلع مطالب الناس، تطلعاتها الناس صعبت عليها الحياة المعيشة، في سهرة كما هذه تخفف الضغط على تونس شوية معناها.
3: إن شاء الله ديما تونس فرحانة، إن شاء الله ديما ما يوقفنا حتى شيء على الفرحة وعلى الثقافة، وراه بلادنا. شوف احنا واجبنا انه الناس الكل نحطوا اليد في اليد ونحافظوا على بلادنا، نتفائلوا ان شاء الله ما فما كان خير، راهي تونس ولاده بنساها وبرجالها، ورانا قادرين باش نتحداو كل الصعوبات وقادرين باش نتجاوزوها، وهذا اللي باش يكون ان شاء الله.
0: هذا اللي باش يكون.
3: نعم نعم نعم
0: شكرا
3: شكرا مرحبا بكم مره اخرى. وكل عام انتم حيين بخير عروس البحر.
0: شكرا جزيلا على شكرا لك. شكرا على المشموم الجميل اللي نهدي الدوري كل مستمعينا ان شاء الله كل عام واذاعه المنسير بالف خير. شكرا لكل زملائنا الامن هذا اللقاء كل الضيوف اللي جاوا ولبوا دعوتنا ونحن ننقلوا في تفاصيل التفصيله نتاع الجمهور تاخذوا معنا العرض الليله تاخذوا شويه على صفحتنا على الفيسبوك نقل شوقي شويه اجواء الساره غنى فيها تونسي على شرقي على اغانيه المعروفه اكثر الاغنيه اللي هو تعهد امام الجمهور اغنيه البولي مش باش يغنيها اطلاقا ما غناهاش الليله في قصر الليل كان عند وعد وقال الاغنيه اللي تبكي الجمهور ما عادش باش نغنيها نحب يجيني جمهور يفرح جمهور يرقص جمهور يغني أما غنية يا بابا ما عادش باش نغنيها لأني ما عادش نحب نشوف صغار يبكيوا قدامي خاصة الجمهور اللي جيل مرتضى برشا فيهم جمهور أطفال. شكرا ليك محمد سيدية سليم الحيزم حمدي النقبي شكرا نجم الدين القريشي شكرا ليك شوقي الأحمدي حيد الكوني نعطيكم موعد غدوة بإذن الله انطلاقا من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة في منكم وإليكم كل عام وإذاعة المنسير بألف خير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل عبر موجات إذاعة المنستير. انطلق فريق مشترك من بلدية رادس مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنعروسة في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية في مدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال حسب ما صرح به المكلف الكاتب العام لبلدية رادس خليل معاوية بإطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بعد زيارته إلى مدينة رادس. صدر براد رسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة ينص على أن ينطلق موسم جني الحلفاء يوم 1 أوت ويتواصل لغاية 31 جانفي من العام القادم 2027، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن، كما منع القرار جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير غي نباتات الحلفاء الموجودة في تلك المناطق، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من يوم أمس وإلى غاية يوم 34 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المحادثات تجري مع طهران وأنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران أملا في التوصل سريعا للاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. بالمقابل يؤكد الإيرانيون أنه ليس هناك أي مفاوضات مع أمريكا وأنهم مستعدون للحرب وليس هناك محادثات مباشرة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي